0: مش هذا فقط، تعوضت حفلات المالوف بحفلات الموشحات والأدوار الشرقية والمصرية خاصة، ولا الفنانين التوانسة يلبسوا البدلة الإفرنجية والطرابيش أسوة بالفرق المصرية، وثم حتى شكون فيهم ولا يتكلم باللهجة المصرية على الركح. هذا بالإضافة للموسيقيين الزايرين أمثال طايرة وفرقتها اللي زارت تونس عام 1908، وعبد القادر المغربي اللي زار تونس عام 1911، وكامل الخلعاء اللي جال تونس عام 1914، وسامي شوى عام 1920. زاد سليمان القرداحي مؤسس المسرح الغنائي في الوقت اللي كانت فيه أسامي تونسية تسافر في اتجاه المشرق العربي، منها زيارة خيلو الصغير وسيون بيسانا الإسكندرية عام 1902، وتعزز هالاتجاه باستقرار بعض المطربين المصريين بتونس من أمثال سيد شطة اللي أشرف على تخريج فتحية خيري للوسط الفني، والشيخ أمين حسنين وخو ياسين وحسن بنان وزوجته عالية، وهو اللي ولا معروف عند سكان ضحية أريانا، وتضعف عدد الأسطوانات الشرقية اللي دخلت البيوت التونسية، وخاصة المقاهي اللي كان يرتدها الشباب والشيوخ على حد السواء، لسماع أنغام الشيخ المنيلاوي والشيخ الصفتي وصلاح عبد الحي وعبد الحي حلمي وغيرهم.
1: أسطوانات بيضافون على الكهرباء ستي حبيبة مسيكة

ومن بين هالمقاهي نذكروا مقهى شمنطتو بيبي جديد، البرقي بالمركاذ، السوق الجديد بالحلفوين، مقهى بلم، مقهى الغربة، مقهى النداء باب سويقة، وغيرها من المقاهي. من غير ما ننسوا طبعا مقهى تحت السور الكاين باب سويقة، وكان يعرف بمقهى الأفقيين ويتردد عليه علي الدواجي ومصطفى خريف والهادي العبيدي وغيره، مقهى باب منارة ولا البنك العريان، وكان يعرف بمقهى البلدية وهو نادي أدبي ترأسه محمد العربي الكبادي، مقهى أحمد الغربي مؤسس صالة الفتح وبجنبه مقهى الأنس وفرقة الأنس الموسيقية بنهج حمام الرميمي، مقهى الهناء باب منارة للهادي جويني وزوجته ويدات، مقهى العباسية وهو في قلب باب سويقة مؤسسه طاهر بوعبسة وهو مقابل مقهى تحت السور، وكان ملتقى للفنانين على غرار لافايت اليوم.

وتوجدت إلى جانب هالمقاهي والفضاءات أيضا فرق وترية كانت تعرف باسم العوادة ويتسمى أفرادها بأسامي الآلات: عواد، جرايني، دريبكي، كارنيتي، بيانوجي، طبال وذكر. وتعزت هالظاهرة بقدوم ثلة من الفنانين الطرابلسيين وإقامتهم في تونس بعد احتلال القطر الليبي عام 1911، وأغلبهم من اليهود، منهم برميلو بردعة عازف العود والقانون، أخوها رحمين بردعة عازف الكمانجة على الطريقة الشرقية، وموني ولا ميمون الجبالي عازف العود، واللي تربت على يده عدة مطربات كيف حبيبة مسيكا وفضيلة خاتمي، وخوه ديدو الجبالي عازف القانون وهو والد موريس ميمون.

إذا استثنينا الموسيقى في الصالونات والقصور وإن كانت تقام الحفلات الأسبوعية ويشارك فيها الموسيقيين من عازفين ومغنيين عند بعض الأسر المترفة، زاد في الحفلات الخاصة وفي مناسبة الزواج والختان وغيرها، فإنه أماكن وجود الموسيقى تتراوح بين محلات الغناء والرقص، وهي عبارة على حانات كما أشار لهذا الصادق الرزقي في كتابه الأغاني التونسية، خالية من الأنس واللطف لا يطرقها إلا المنهمكون في الفساد من العامة.

0: أماكن وجود الموسيقى اللي كانت تتراوح بين محلات الغناء وبين مقاهي راقية تستخدم جوقات طرب ما فيهاش النساء وأفرادها منتخبين من أصحاب الشهرة فيها الفن يباشروا في الصيف ولا في بعض المواسم في رمضان، فتتنصب الأخبية على الساحات المجاورة لبعض هالمقاهي لإقامة الحفلات الموسيقية، وكانت تتعرف بالفصل جميع فصلات. ومن آخر هالعروض اللي كان يقدمها الشيخ خمية سترنان بمقهى المرابط بسوق الترك أصبح كل نهار جمعة، واستمرت هالعروض لحوالي عام 1935، هذا بالإضافة لدخول صناعة الأسطوانات لتونس خاصة مع شركة بيضافون الألمانية للأخوة اللبنانيين بطرس إيميل وأنتون بيضة اللي كان ينوبها البشير الرصايسي في تونس، أيضا شركة جرامافون. وكان الهثرة الفني والموسيقي الأثر الجيد في الحياة الثقافية في تونس في بداية القرن العشرين. هذا كان موعدنا اليوم في مشموم الفل، نخليكم في أمان الله، ما تنسوش موعدنا في الأسبوع القادم في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. هذه تحيات إنس حرافي.
1: متحجبة يا شهيرة.

0: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته
1: يا دايخة ناكي النوم
0: يا المزموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: التحق نحو 1,341,000 تلميذ الثلاثاء بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية وفق آخر إحصائيات لوزارة التربية. وأكد وزير التربية نور الدين النوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خارج علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية. أفاد المندوب الجهوي للتربية بولاية توزر عادل العبيدي بأن عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوية يبلغ أكثر من 24,000 تلميذ في السنة الدراسية الجديدة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يوم 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات البلاد بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات ذات والآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنت عنه الوزارة. أفاد مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبد بإدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، وأضاف أن هناك مسلك الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة

0: التربية ومسلك الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل. أعلنت شبكة تونس للتجارة ثلاثة عن إطلاق الفاتورة بوانتي أن، البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. قالت القوات الحكومية أن قواتها الجوية استهدفت امدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخ وذوباب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: سوف نبقى هنا كي يزول الألم،
3: سوف نبقى هنا
2: سوف يحلو النغم.
4: يلا مرة تانية.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. في السفر،
3: هذه حلقة جديدة من وصايا الحكماء، سواء كانوا حكماء قدامى أم معاصرين.
2: في قديم الزمان كان الحكيم هو رجل عجوز مليء بالحكمة والمعرفة، غير مندفع، يعرف كيف يتصرف وماذا يقول.
3: في اللغات المختلفة فإن الحكيم هو مصطلح لغوي يختلف تماماً عن الفيلسوف، عن المفكر، وعن مصطلحات أخرى عديدة.
2: في هذا البرنامج، ولأننا نعبر عبر الأزمنة مع الوصايا المفيدة للبشرية التي قالها الحكماء عبر العصور،
3: فإننا يمكن أن نعتبر أن وصايا الحكماء بمثابة أول وأشهر آلة زمن عبر التاريخ، تنتقل بسهولة بين الأزمنة حاملة المعاني معها إلى الأجيال المتلاحقة.
2: وصايا الحكماء موجودة في كل الأزمنة، فيها معاني متقاربة تتكلم عن الفضيلة ونقاء الروح ونقاء الجسد.
3: لقد صار الهم الأول للإنسان هو علاقته بالمجهول، وقد سعى الحكماء دوما للبحث عن المعاني الجميلة التي خرجوا بها عن الحياة.
2: وقبل أن يغادر هؤلاء تركوا وصاياهم في صورة أقاويل مأثورة أو مؤلفات فلسفية أو كتب خالدة،
3: مثل ما فعل الجاحظ في كتابه عن البخلاء، ومثل ما تحدث ابن بطوطة عن المعاني الحقيقية للسفر من مكان لآخر.
2: كما اهتم الحكماء بالاحتكاك بثقافات أخرى، وقد كان الرحالة هم أشهر حكماء عصرهم من خلال وصاياهم التي تركوها لنا.
3: سنحاول البحث عما قاله الحكماء ضمن وصاياهم حول السفر والرحيل من مكان لآخر والاحتكاك بالبشر بالآخرين.
2: في السفر سبع فوائد مثل ما قال الحكماء قديما، فتعالوا نتعرف إلى حكمة السفر.

0: كم سافر البشر عبر الأزمنة والأماكن؟ كان الرحالة القدامى يجتازون الصحراء والرياح والجبال للوصول إلى الجانب الآخر من العالم.
1: لكن الحكماء كانت لهم وجهات نظر في رحيل آخر، هو الرحيل المعنوي الذي يقوم به البعض.
0: هذا المعنى قاله الحكيم الروسي المعروف تولستوي.
1: تولستوي أديب روسي عاش طوال القرن 19، وله العديد من الروايات المهمة مثل الحرب والسلام وأنا كارينينا.
0: عاش حياة الزهد والحكمة، وقام بتوزيع ثرواته على الفقراء، وقد ساقه هذا إلى اتهامه بالجنون.
1: تولستوي كان يحب السفر، وقد توغل في رحيله عبر روسيا أكبر دول العالم مساحة في القرن 19، ومن رحيله استوحى رواياته. يقول تولستوي في وصيته:
0: خير الدروب ما أدى بسالكه إلى حيث يقصد.
1: هذه هي الوصية الأهم التي يجب أن يتخذها المسافر أو الرحالة. أول شيء مهم هو معرفة الهدف من الرحلة،
0: ثم تحديد خطوط الرحلة ومسارها ومتى تبدأ الخطوة الأولى، ومن المهم أن تكون هناك خريطة للطريق.
1: هذه الوصية هي المعنى الموجز والأكبر للرحلة، فخير الطرق هي التي تؤدي بمن يمشي فيها إلى الهدف المقصود.
0: الرحلة تعني أن المرء سوف يمشي في طرق جديدة ويقابل أشخاصاً هم بالتأكيد لم يسبق له أن قابلهم أو تكلم معهم.
1: إذن على أي رحالة أن يكون لرحلته هدف ومقصد،
0: ومن خلال المقصد سيحدد الأماكن والمزارات. يتم كل ذلك من خلال برنامج رحلة محددا بكل وضوح، ثم تبدأ الرحلة.
1: علينا أن نستكمل رحلتنا مع وصايا الحكماء بشأن السفر والرحيل، سواء السفر الحقيقي أو المعنوي.
0: عندي وصية غريبة قالها أحد الحكماء، أنا أراها ذات علاقة قوية بالرحيل والسفر. قالها أحد الحكماء لتلميذه الذي في طريقه للرحيل لأول مرة.
1: وماذا قال الحكيم يوصي تلميذه؟
0: قال: مهما قدمت للذئب من طعام فإنه يظل يحن إلى الغابة.
1: هو قول معقول، لكن ما علاقة هذا بوصية يرددها حكيم عاقل لتلميذ يود أن يستمد الحكمة من خلال قوة السفر؟
0: الوصية تقول إن الذئب مهما خرج من الغابة ومهما تم تقديم الإغراءات له فإنه سوف يعود إلى مسقط رأسه الغابة.
1: هذا قول مأثور حقيقي، أغلب رحالة العالم والمستكشفين عادوا إلى مسقط رؤوسهم في نهاية الرحلة، وقد حملوا معهم الذكريات الجميلة.
0: هذا هو المعنى الجميل الذي جاء في هذه الوصية، لا يعني فقط أن الذئب سوف يحتفظ بتوحشه، بل إنه سوف يحن دوبا للعودة إلى غابته.
1: الرحالة الشهير أحمد بن بطوطة بعد أكثر من نصف قرن من الرحيل عاد مرة أخرى إلى بلاده في المغرب العربي.
0: وأيضا الرحالة الإيطالي ماركو بولو الذي سافر إلى الشرق الأدنى ثم الشرق الأقصى والتقى إمبراطور الصين.
1: بعد كل هذه الرحلة الطويلة عاد مرة أخرى إلى إيطاليا.
0: والمحارب أوليس بطل الأوديسي الذي ذهب إلى حرب طروادة وقضى غائبا عن بيته عاد بعد 20 عاما من السفر إلى زوجته وابنه.
1: الرحلة تختلف عن الهجرة، فالذئب لا يهاجر خارج الغابة، قد يتم نفيه أو يرحل بعيدا عنها فلا بد أن يرجع.
0: لذا على هذا الذئب أن يحتفظ بمشاعره نحو الغابة بالتوحش الذي في أعماقه، حتى إذا عاد من جديد إلى الغابة وجد المكان الذي يلائمه.
1: إذن فالحكيم يعني في وصيته أن الرحالة مهما سافر فلا بد أن يعود، أما المهاجر فإنه لن يعرف طريق العودة أبداً.

0: ما زلنا نقدم فقرة برنامجنا وصايا الحكماء. لقد اهتم حكماء الزمان بالسفر
1: باعتبار أن السفر هو أطول طريق إلى الحكمة ومعرفة معاني الحكمة والحياة بما فيها من معان كبيرة.
0: الإنسان عندما ينتقل بين المدن والبلدان يقال إنه قطع مغاور الدنيا
1: أي إنه مشى ووصل إلى أنحاء الدنيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وإن قطع هذه المغادرة يحتاج إلى الوقت والجهد والنقود.
0: وتقول الوصية التي تركها الحكيم قديما:
1: مغاور الدنيا تقطع بالأقدام، ومغاور الآخرة تقطع بالقلوب.
0: نحن هنا أمام نوعين من المغاور: الدنيا الملموسة بكل الحواس، إذا أراد الإنسان أن يقطعها فإنه يفعل ذلك بالقدمين.
1: يعني هذا أن المسافر الرحالة يستخدم القدمين، سواء في المشي على هذين القدمين أو ركوب الدواب خصوصا الخيل،
0: وهو نوع من استخدام القدمين. فركوب الدواب في السفر والرحيل يحتاج إلى قدرة للقيادة للانتقال بين مغاور الدنيا.
1: القدمين هما الأداة الإنسانية للسفر إلى العالم، ويعني هذا في المقام الأول الصحة والعافية.
0: أي قوة القدمين تمنحان الإنسان القدرة على السفر بين ربوع الدنيا شرقا وغربا ليرى قدرة الله على الخلق في الأرض.
1: الجبال العالية والبحار الواسعة والمحيطات والصحارى والغابات والسهول. أما الجزء الثاني من الوصية فهي عن مغاور الآخرة، سواء الجنة أم النار، الجحيم أم النعيم، فإن الوصول إليهما بحسب الحكيم ليس بالقدمين
0: بل بالقلوب، بالحسنات، بالعمل الصالح، بالمعاني الأفضل، بالفضيلة. كل هذه من سمات القلوب ودواخل الإنسان.
1: هذا ما يقصده الحكيم في وصيته: الرحيل إلى الدنيا له مفرداته، والرحيل إلى الآخرة له مفردات أخرى.

0: ما زلنا نقدم المزيد من وصايا الحكماء التي قالوها في شأن السفر الرحيل. كان الرحيل قديما عملا شاقا بالقدمين،
1: أما الرحيل في العصر الحديث فهو سهل ومكيف ومريح.
0: القول المأثور هنا هو مقولة شعبية ذات معنى كبير، تقول باللغة العربية:
1: الدنيا غرفة وقاعة صغيرة.
0: الدنيا غرفة صغيرة وإلى جوارها قاعة صغيرة، أي أن الدنيا ليست بالاتساع الذي نعهدها عنها.
1: كل هذا الاتساع الضخم لا يعني أن الكرة الأرضية بجبالها ومحيطاتها وقاراتها ووديانها إنها واسعة، ورغم ذلك فهي شديدة الاتساع.
0: ماذا يعني هذا؟ هل هذا القول المأثور يرجع إلى عصرنا الذي انتشرت فيه وسائل المواصلات والاتصالات؟
1: هناك تفسيرات عديدة لهذه الوصية أو الحكمة التي رددها أحد الحكماء قديماً قديماً وليس حديثاً.
0: التفسير الأعم أن الدنيا غرفة، بمعنى أنه في الإمكان أن يتقابل شخصان فيها أكثر من مرة بالمصادفة رغم اتساعها.
1: هذا هو المقصود من القول المأثور، ألا نندهش من كثرة المصادفات مهما ازداد عددها، فقانون المصادفات سماوي لا تفسير له.
0: والحكيم الذي ردد هذا القول كان يقصد أن الدنيا الواسعة من كثرة مصادفاتها كأنها ليست سوى مكان واحد نتقابل فيه.
1: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوان تي إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. لا تقبل بالإهانة مهما كان حجمها صغيراً، وقاطع من يهينك في الوقت ذاته بكلمة ترد بها اعتبارك أمام الجميع، وكن حذراً بردك على الإهانة لأنها تعكس مدى احترامك لذاتك، واختر كلماتك بحكمة، فالرد على الإهانة يحتاج إلى صبر وهدوء، لذلك امنع غضبك من تعكير صف يومك لتتغلب على من أساء إليك، وتذكر دائماً أن قلبك أغلى ما تملك، فحافظ عليه من عواصف المشاعر السيئة ليرقص مع الحياة بسعادة لا تنتهي. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.

Gracias.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. مقهى البرتال، ذاكرة عمارة نفزاوة.
2: مقهى البرتال بقبلي القديمة، سكنوا أهل نفزاوة وذاكرتهم. بلاد النخلة عمرها ما تخلى، مثل شعبي متداول في ربوع نفزاوة يترجم عرقة الواحة وتجذر الإنسان فيها، هي السكن والسكينة، حولها تبنى المنازل وبخشبها تزوق ويشيد بعضها. في قبلي، قبلي لوطا أو قبلي القديمة، نسير مسافة من الزمن داخل المكان، نتعرف على تفاصيل المعمار الواحي النفزاوي، خصوصية رهيبة، دفء لا مثيل له، وحديث أرواح يتسابق ليخزن عبر الزمن في الثنايا وفي الأركان بين الخشب والأحجار المتبقية. مع ضيوفنا الكرام نكتشف رحلة معمار وذاكرة شعب. قرية جميلة هادئة تتاخم الواحة، عاش فيها سكان قبلي، وفيها نتحدث اليوم عن معلم مميز هو مقهى البرتال.
3: يعني كانت دار، هي دار ناس ما تتبروا فيها توغوا، واعطوها حتى تمت أحداثها معناها كمقهى ثقافة. هي منطقة رومانية بتبنت مع تحضارات عليها، حتى الناس اللي بعد سكنوا فيها معناها هذه متاع الناس الأوائل متاع قبل، لكن هي معناها كانت على ملك معناها الناس الجديد جدود معناها من قبل.
2: الأستاذة جميلة بن مبروك، رئيسة جمعية صيانة مدينة قبلي، أنفاس النخلة وضلوعها تجتاح معمار بلاد نفزاوة، أعمدة وزينة ومزاج طيب. المهندس المعماري والباحث في المعمار الصحراوي الواحي منير العابد.
4: وأهم خصوصية فيها ونحب أن نركز عليها ونبدأ بها هي يعني عبقرية الإنسان في الاندماج في محيطه. يعني ثم ذكاء فطري كبير في الإنسان النفزاوي بصفة عامة، في القرى الكبيرة اللي موجودة في المنطقة،

0: يعني كلها يعني يصب في مصب واحد وكلها استغل إيجابا لمصلحة الإنسان. الإنسان أو القبلاوي يعني اللي عاش في هني يعني أحسن استغلال ما حوله, أحسن أي ما استغلال. نبدو أولا أن النخلة ذي أو الخشب هو ما منمش مكون من النخلة, يعني النخلة هذه والماء والنخلة هي سر وجود الإنسان في المدقالي. يعني الماء, ينبوع الماء هني حذانا رأس العين, يعني هي اللي كانت عندها صبيب يعني حس هي تسمع يعني في آخر المدينة من هني, يعني من قوة الدفع متاعها. يعني هي كانت سبب في انتشار الواحة هذه. انتشار الواحة ما كانش اعتباطي, وانتشار النخيل حول المدينة كان يلف المدينة من شرقها, من شمالها إلى شرقها إلى جنوبها إلى غربها. والالتفاف هذا يرى مش التفاف اعتباطي, هو حماية للمدينة. أولا حماية طبيعية من الرياح, يعطي يعني كما بالفرنسية سمحوني ميكرو كليما, معناها مناخ معدل يعني مختلف على المناخ الخارجي, يعمل تصفية للتربة, يعمل حماية طبيعية حتى المدينة من الغزوات ومن كذا. أضافوا له سكان خندق يحيط بها ليحميها معناها من شر الغزاة أو من المدخلين فيها. ثم هذه الخندق ربط بقناطر, والقناطر ذيك تعملت من الخشب. أول استعمال من الخشب كان الاستعمال ذاك.
1: مكونات المشهد المعماري داخل هذا المنزل أو المقهى هي
2: مبنية على التابع القديم, يعني ديار وحوش والغرفة. المتحف الفوق غادي يكون مكتبة, هم الغرف اللي هي كانت ديما مع تجديدنا قبل يعملوا من بيوت النوم. يعني كان ديما الحوش القبلاوي القديم بيوت وغرف علوية وسقيفة المدخل والحوش اللي هو معناتها الطابع المميز.
0: الخشب معناها متاع النخلة اللي هو وقع استغلاله وتدويره في بناء منزل القبلاوي, معناها في كل زواياه تقريبا يعني. والحقيقة لأن الخشب موجود هنا والنخل يعني باسقات, يعني النخل يمتاز الجذع متاعه بالعلو, والعلو ذاك مكن يعني الفلاح والساكن القبلاوي باش يقص النخلة يقصها يعني في أجزاء, يعني أنصاف أو أرباع أو مثلثات على حسب الحاجة الهيكلية باش يعمل بها السقف متاعه. هذا سقف خفيف سريع الإنجاز, كان يقاوم الظروف الطبيعية, ثم أنه يعطيك يعني امتداد في المساحة. والملاحظ اللي يجي للدار نسموه احنا الدار القبلاوي, لاحظ أنه ماشي في الطول. علاش ماشي في الطول؟ لأن احنا عندنا طول جذع النخلة هو اللي يتحكم في المساحة الهيكلية أو في البعد الهيكلي للدار. هو ذاك العرض متاع الدار اللي ما بين الحيط والحيط جذع النخلة, ثم تمتد الدار في الطول إلى ما تشاء. النخيل هذا تحط يعني وقعت معالجته, يعني خوف الماء فهمتني ولا, باش تزيد درجة المقاومة متاعها, باش يتعالج أيضا باش ما يتضربش بالسوس وما يتضربش بالحشرات وكذا, ويتحط في كهيكل للأسقف متاع الديار القبلاوية. وثم فوقه هو يقع سد الفراغات, خاطر هو تعمل أعمدة يعني مستقيمة متوازية, ثم فوقها يقع سد الفراغات إما بالخشب الرقيق المطراس بجنب بعضها بعض, أو زاد بالسدة. يعني جريد النخيل يشبك فيكون سدة يوضع فوق الهيكل ذاك, ثم يوضع فوقه تربة خاصة معناها من فوق باش يكون السطح.
1: في مقهى البورتال تروى حكاية بناء صامد أصيلا مترف الكرم, راحة نفسية ومتعة بصرية لا متناهية.
0: يعني الجدران هناك لو حطوا أنهم كلها سميكة, يعني معمولة بالحجارة السميكة. علاش الحجارة السميكة؟ أولا للترابط باش تنجم ترف تتحمل السقف ذاك, وثم يعني تعطي درجة عزل حراري يعني ممتازة جدا.
2: تهيئتها كانت بالطريقة هذه ومعتها بدون مخالفة المواد الأولية اللي مبنية بها, معتها بنوا بها الجديد. كانوا يستندوا قبل على الخشب, يسقفوا بالخشب أي حاجة, معتها النخلة كيف تطيح ما يرموهاش, يثمنوها يصنعوا منها أدواتهم وأوانيهم وكل حاجة معناتها يسحقوها في الدار.
0: وين تمشي في الدار القبلاوية باش تلقي استعمال الخشب, يعني استعمل في المرافع, يعني باش نحطوا على الأشياء تسمى شطار ولا مرفع,

0: في الخزائن يعني استعمل زادة يعني بالخشب حتى المهرس يعني كان بالخشب يعني كان كل شيء من كما يقولوا يعني المثل يعني المعروف في تونس كامل أعتقد يعني يقولوا من طينك من لسطاجينك.
1: في الختام هل لنا أن نسلم بانتهاء صلاحية هذه العينة من المعمار وعدم وظيفيتها اليوم؟
0: الناس جربت الاسمة المسلح والآجر والتكييف والوسائل هذه صحيح راهي عم تتنوع من الرفاهية للإنسان، لكن راهي رفاهية نسبية لأنها لم تناسب محيطها يعني بصعوبة الحقيقة يعني هي معناها مسألة هوية ومسألة معناها تحدي حتى معناها استراتيجي. نحن يلزمنا نتلفتوا كيف يمكن أن ندور كيف يمكن أن نستغل هذه المكونات وهذه المفردات وهذه الوظائف وهذا التأقلم في تعايش حديث في تعايش عصري يعطي أشياء إبداعات وابتكارات ومعناها جديدة وتناسبنا أكثر وتبدأ متماهية معنا أكثر مع ثقافتنا مع محيطنا مع ذواتنا يعني ونجم ننجح بها أيما نجاح وتخلينا نجم نعيش أكثر في المنطقة هذه.
1: هي محاولات تستحق الدعم والتوقف حتى يبقى الحديث عن هوية معمارية واحية في بلاد نفزاوة على أنقاض الحضارة الرومانية بفرائد العمارة الإسلامية وبأكوام محبة أهل نفزاوة لزوارهم. مقهى البرتال أزهر.
2: كنتم مع مقهى البرتال ذاكرة عمارة نفزاوة. نص وإنجاز سمير جبع كرمي. الإخراج الفني الهادي غويل.
3: معمارنا.
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: التحق نحو 1,341,000 ألف تلميذ الثلاثاء بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية وفق آخر إحصائيات لوزارة التربية. وأكد وزير التربية نور الدين النوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خارج علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية. أفاد المندوب الجهوي للتربية بولاية وزر عادل العبيد بين عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوية يبلغ أكثر من 24,000 تلميذ في السنة الدراسية الجديدة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يوم 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات البلاد بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات والآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنت عنه الوزارة. أفاد مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبد بإدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، وأضاف أن هناك مسلك الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة التربية ومسلك الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل. أعلنت شبكة تونس للتجارة الثلاثاء عن إطلاق الفاتورة بوانتي آن البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. قالت القوات الحكومية أن قواتها الجوية استهدفت امدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخ وذوبابة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: يا جليت.
1: التصوف أسلوب في الحياة يعبر عن منزع فئة من المؤمنين الصادقين الخلص، هربوا بدينهم إلى الله بعد أن انحطت القيم وهيمنت على المجتمع الأهواء والرغبات الدنيوية. فلم تجد هذه الفئة من المتدينين الخلص وهم المتصوفة من حل سوى سلوك الممارسة العرفانية بواسطة التعبد والتقشف والجهد. عساهم بذلك يحققون الهدف الأسمى، ألا وهو التماهي بالحضرة الربانية طوقا وشوقا وصالا ولقاء عن طريق الذوق الوجداني السر. إذن المتصوفة فئة من المتعبدين، وهم من لابسي الصوفي تقشفا وزهدا في مظاهر الدنيا، يغادرون في العادة أوطانهم ومواقعهم ويسوحون في ملكوت الله للتأمل واستخلاص العبر رفضا للمكاسب الدنيوية. فهم يجاهدون للكشف وإدراك حقيقة عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والوعي والنبوة والروح وصدور الأكوان من ليس، أي من العدم المطلق. وينبني التصوف على 4 مقومات جوهرية، وهي المجاهدات والتجليات الغيبية والكرامات والسطحات. وقد دافع ابن خلدون عن أصحاب المجاهدات والتجليات الغيبية والكرامات الخاصة بالمتصوفة والأولياء الصالحين، وميزها عن المعجزات الخاصة بالأنبياء، كما اعتبر صاحب السطحات معذورا لأنه يكون في حالة انتشاء ذوقي لا يعي ما يقول. ويمكن القول بأن التصوف عبارة عن رحلة روحانية أو سفر معراجي له بداية ونهاية ووسط، فالبداية هي التطهير والهروب من الدنيا الزائفة، والوسط هي الخلوة والرياضة الروحية والمجاهدة الصوفية، أما النهاية فهي اللقاء والوصال اللدني. ومن أوائل المتصوفة المسلمين 2 هما أبو هاشم وأبو النون المصري. أولاً أبو هاشم، وهو الشيخ أبو هاشم عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام الجباية المعتزلي، وهو ابن شيخ المعتزلة. ولد عام 275 هجرية ودرس على أبيه وعلماء عصره حتى نبغ واشتهر بين العلماء، وكان من البارعين في علم الكلام والمناظرة، ولم تكن له رواية في علم الحديث، واتبعته فرقة يطلق عليها الهاشمية أو البهشمية من المعتزلة. ومن مؤلفاته نذكر الشامل في الفقه، تذكرة العالم، العدة في أصول الفقه، كتاب الأبواب الصغيرة، كتاب الإنسان. وثانيا أبو النون أو ذي النون المصري، وهو ثوبان ابن إبراهيم، كنيته أبو الفيض ولقبه ذو النون، وهو أحد أعلام التصوف في القرن 3 الهجري ومن المحدثين الفقهاء. ولد في مصر سنة 179 هجرية وتوفي سنة 245 هجرية. ومن مؤلفاته نذكر كتاب حل الرموز وبر الأرقام في كشف أصول اللغات والأقلام، وهو من ضمن العلماء العرب الذين سبقوا شامبليون في فك رموز الأبجدية الهيروغليفية. وشكرا.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد،
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: يا أعزائي وأحبائي، يا من تسلكون طريق النور وبه تستبشرون الخير، أدعو لكم من أعماق نفسي أن يكون يومكم هذا سعيدا، مستفيدين من كل لحظاته، منجزين فيه كل ما تودون وتتقون. فالشمس تمنحكم دفئا جميلا لكي تبدأوا مسيرة الحياة، مسيرة العمل والعطاء تحت أشعة الشمس المشرقة.
1: أيها صباح، إنني سعيدة جدا وأنت ترجو للناس كل الخير وتتمنى لهم يوما سعيدا وهم يسيرون في طريق نوري وأشعتي، وأنا حتما لا أبخل عليهم بنوري، بل أحاول أن أجعله أكثر ضياء ولمعانا كالقلب الصادق الذي لا يحمل الحقد ولا يعرف الكراهية، وليس فيه شيء أجمل من الحب.
0: الحب، كم قد زرعت من الحب والإخاء بين الناس، فكان حصادك منهم حبا صادقا جميلا، فمعظم الناس يكونون في انتظارك، ألا ترينهم وهم يتجهون إلى أعمالهم بعدما تطلين عليهم بإشراقتك الجميلة؟
1: مثلما يحبونني فهم يحبونك أنت أيضا يا صباح، لأنك زرعت فيهم نفس الحب وبذرته صدقا وإخلاصا وسعادة وسرورا. أنت أيها الصباح، يا من تبتدئ بالحب، امنحنا شيئا من فيضك.
0: بل أنت من أدعوه ليمنحني دفئا مشوبا بالحب والوفاء، فأنا أعرف مدى حبك للناس أيتها الشمس السعيدة، ولذا أتمنى الناس أن يحبوا بعضهم بعضا مثلما تزرعين فيهم حبك الخالد الذي يضيء دروبا لا تشرق إلا بك وبأشعتك.
1: أيها الصباح، يا أساس إشراقتي، يا أول شيء ألتقيه في كل يوم بعدما تودع الأرض ليلها، امنحني مزيدا من عبقك كي أنثره على كل الناس السائرين إلى أعمالهم وأعطرهم به، وبعدها أقول لهم صباح الحب صباح الخير.
0: صديقي المستمع، تذكر
1: تذكر،
0: تذكر أيها العزيز أن تنفيذك لتعليمات الطبيب هي من أجلك وأجل صحتك، وأن تناولك للأدوية مهما كان نوعها بدون استشارة طبية حقيقية ستعرضك للخطر.
1: وتذكر صديق الصباح أن الدواء إذا أسيء استخدامه تحول إلى سلاح يهدد صحتك. نتمنى لك الصحة والسلامة.

0: عزيزي المستمع، قالوا في الأمثال: رب أخ لك لم تلده أمك.
1: هذا صحيح جدا، والعرب لا تقول أمثلها إلا من وقع تجربة حقيقية معاشة.
0: يقال هذا المثل أيتها الشمس في عانة الرجل صاحبه وانصبابه في هواه، حتى كأنه أخوه لأبيه وأمه.
1: والعرب تقول أيضا في نفس المعنى: إن أخاك من آساك.
0: لعلك تتذكرين ذلك الرجل الذي قيل له: ممن أنت؟
1: قال: ممن برني. وهذا الرد هو على حسب قول الأعشى: فإن القريب من يقرب نفسه، لعمر أبيك الخير لا من تنسب.
0: أعذلتي، كم من أخ لي أوده كريم علي، لم يلدني والده. إذا ما التقينا لم تريني ألذه، ولكنني مثن عليه وزائده.
1: إنه أخوك الذي لم تلده أمك.
0: ترنيمة الشمس.
1: ترنيمة اليوم هي مقولة للحكيم الصيني كونفوشيوس.
0: ترى ماذا قال؟
1: إن صاحب الخلق الرفيع لا يترفع على مرؤوسيه، وفي منصب المرؤوس لا يتملق رؤساءه، وهو ينظم مسلكه الشخصي فلا يسأل أحدا شيئا، ومن ثم لا يعود له ما يشكوه، وهو لا يشكو من الله ولا يلوم الناس.
0: لقد أعجبتني أيتها الشمس تلك الترنيمة التي ترنمت بها. فالمرء من الناس عندما تتاح له القيادة يجب ألا ينظر إلى زملائه من الأعلى، بل يجب عليه أن يتذكر وضعه قبل أن يصبح قائدا مسؤولا، لأنه بعد ذلك سيصبح مساءلا عند الله وعند الناس.
1: والمرؤوس ينبغي عليه ألا يتذلل لرؤسائه، بل يجب أن يبقى شامخ الرأس عزيز النفس، فمن أعطى غيره قادر أن يعطيه هو أيضا. فالتريث والصبر أنجع دواء. وصباح الخير.

0: لاءات مشرقة.
1: صديق الصباح، لا تسمي المهندس مهندسة إن لم يكن مستقيماً بحياته كاستقامة خطوطه ومنشآته،
0: ولا تسمي المعلم معلمة إلا إذا كان مخلصاً ومربياً فاضلاً وكان نموذجاً حسناً لطلابه،
1: ولا تسمي المتواضع متواضعاً حتى يكون رأيه في نفسه أقل من رأي الناس فيه،
0: ولا تسمي الحليم حليما إلا إذا ظلم فحلم.
1: وأخيرا صديق الصباح، لا تنسى كل ما ذكرناه لك.

0: عزيزي المستمع، يقال في الأمثال الشعبية مزاح وضرب سلاح.
1: هذا المثل يحمل في طياته أمراً بالغ الأهمية سنتعرف عليه بعد أن يترنم الصباح بترنيمته المعتادة. فترنم يا صباح الخير.

0: لمع البرق اليماني فشجاني ما شجاني ذكر دهر وزمان بالحما أي زمان يا وميض البرق هل ترجع أيام التداني أي سهم فوق البين مصيبا فرماني أبعد الأحباب عني وأراني ما أراني يا خليلي إذا لم تسعداني فذراني هذه أطلال سعدى والحما والعلمان ذهبت تلك البشاشات مع الغيث الحسان من لمأسور طليق الدمع مرعوب الجنان كلما قال تقضى حادث أقبل ثاني
1: الحجري. أصدقاء الصباح، نعود للمثل الشعبي الذي يقول مزاح وضرب سلاح.
2: هذا المثل يضرب في الطعن بالكلام، ويراد به خلط الجد بالهزل، فكثيرا ما يفضي المزاح إلى التراشق بالكلمات الأصعب، ومن ثم تحصل القطعة.
1: صدق من قال: معظم النار من مستصغر الشرر.
2: وقال بلوتس في القرن الثاني قبل الميلاد: لا ينبغي حمل الدعابة محمل الجد أبدا.
1: عزيزي المستمع، لا شيء يكشف طباع المرء أفضل من دعابة تؤخذ على محمل سيء.
2: قالوا
1: وقلنا
2: ونقول لكم.
1: قالوا: الصديق الصدوق كالشقيق الشقوق.
2: وقلنا ما قاله الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وغيبته ووفاته.
1: ونقول لكم أيها الأصدقاء: لا تستمر صداقة إذا كان أساسها مصلحة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها كربتنا وتؤنس بها وحشتنا وتغفر بها زلتنا وتزيل بها همومنا وترفع بها غمومنا.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: يا رب.

حمدا يدوم دواما ليس ينحصر. وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه، بل لطيب الدين قاد ناشروا وبين

يعطر الكون ريا، يعطر الكون ريا نسوها العطر، مفتوقة برقيق المسك ذاكية

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة. أحي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، وجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا يا رب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيان فإنها بئس البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطبيب المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. صبحكم الله سادة المستمعين سيدات المستمعات بالخير واليمن والبركة، أيدكم الله وآواكم وسدد خطاكم. في برنامج والصبح إذا تنفس اليوم سنقف عند نوع من السلوك وعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بأن يكون رفيقه في الجنة. هذا السلوك هو كفالة اليتامى. قال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى. اليتامى أحبتي هم الذين غيب الموت آباءهم أو أمهاتهم أو كليهما، فلم يعد لهم من الناس سند وظهير ولا ركن شديد يلجؤون إليه ويحتمون به. لذلك دعانا الإسلام إلى البحث عن اليتيم والمبادرة بالإحسان إليه والإنفاق عليه ومعاملته بلطف ولين ورفق دون ظلم دون غبن أو قهر. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. شنية فضاء للحنو على اليتيم، تعطف عليه وتشفق على حالته. الفضل الأول هو أن المسح على رأسه سبب للين القلب ومعالجة قسوته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الفضل الثاني، نبينا صلى الله عليه وسلم اجعل لك اليتيم الضعيف جعله صاحب حق الأولى في العناية في الرعاية، فقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم وحق المرأة. إيش معناها أحرج؟ يعني ألحق الحرج والإثم بمن ضيع حق الضعيفين اللي هم شكون؟ اليتيم والمرأة. الفضل الثالث، البيت الذي يكرم فيه اليتيم بيت مبارك طيب خير. قال صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. الفضل الرابع، عند حديثه تعالى عن الأبرار أهل الجنة وعن أعمالهم، إيش قال ربي عز وجل؟ قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن أروع أمثلة الجزاء العظيم يوم القيامة للأرمل التي كابدت وكدحت من أجل تربية أبنائها وإطعامهم وتعليمهم ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني. إيش معناها تبادرني؟ تريد أن تسبقني، تحب تدخل قبل الجنة تزاحم فيها، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. شوف الفضل العظيم، مكابدتها وكدحها من أجل أيتامها خلاها في مقام أنها توصل تنافس النبي صلى الله عليه وسلم لتبادره وتسبقه إلى دخول الجنة. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه فالعطف يمكن أن يرى مرسوما، يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما صلى الله عليه وسلم. ختاما تقبلوا مني مستمعين الأفاضل أرقى عبارات المحبة والتقدير، دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه.
1: مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك لا يصح سؤالي. مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك

أنا عند ظني فيك أنك مكرمي أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجبالي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند

مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

أحد الصالحين ناجى ربه بكل ما في الحب من صدق، فقال: إنا محبوه آثرنا الحياة له، فلا نلام على إحياء تقواه. إن كان حبي جنونا بئس ما زعموا، يا رب زدني جنونا أنت منحاه. قالوا: اتخذ لك جاها تستعين به. قلت: اتخذت فكفوا، حسبي الله. من أعظم العوامل نفعا وأجلها فائدة وقربة وزلفة من الله عز وجل القرآن الكريم، لأنه الكتاب العظيم الذي وصى به صلى الله عليه وسلم. ويوم يعرض عن القرآن ويؤخذ عوضا عنه، يرمي الله الأمة بالجدل. وفي الحديث: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل مع الله في بعثه المرسلين هداة دعاة إلى ما أمر، مع الله في وحي قرآنه، مع الله في آيه والسور، مع الله والفيض من قدسه ينير بصيرتنا والبصر، ويدفع أعماق إيماننا فرار إليه ونعم المفر. من أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءة كتاب الله بتدبر وتمعن وتأمل، فإن الله وصف كتابه بأنه هدى ونور وشفاء لما في الصدور، ووصفه بأنه رحمة مباركة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، صدق الله العظيم. قال بعض أهل العلم: مبارك في تلاوته والعمل به وتحكيمه والاستنباط منه. وقال أحد الصالحين: أحسست بغم لا يعلمه إلا الله تعالى، وبهم مقيم، فأخذت المصحف وبقيت أتلو، فزال عني والله فجأة هذا الغم، وأبدلني الله سرورا وحبورا مكان ذلك الكدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما، صدق الله العظيم. مما يشرح الصدر قراءة في خلق ذي الجلال والإكرام، والتمتع بالنظر في الكون. هذا الكتاب المفتوح، إن الله يقول في خلقه: بسم الله الرحمن الرحيم، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وفي قوله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، صدق الله العظيم. وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي.

قراءة في الشمس اللامعة والنجوم الساطعة، في النهر، في الجدول، في التل، في الشجرة، في الثمرة وفي الضياء، في الهواء وفي الماء. فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.

تبارك الله، كم في الكون من عجب، في البر، في البحر، في الأفلاك والشهب. طير يهاجر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ولا يهتم بالسغب، وينشر النمل حبا كي يجففه، ويصنع النحل شكلا منتهى العجب، ويسبح البط في أعقاب مولده بلا مران وماء النهر في صخب، ويلقم الثدي والعينان مغمضة هر وليد وما في الثدي من حلب، ويتبع الكلب ريحا غاب صاحبها، ويسمع الهر همس الفأر في الخراب، وينقر الطير دودا غاب في غصن تحت اللحاء، وما في الغصن من ثقب. تبارك الله، لا تحصى خلائقه، وكل آلائه تدعو إلى العجب. يقول أحد المفكرين: من ينظر إلى الكون يعلم أن المبدع حكيم لا يلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه. ويقول أيضا تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. صدق الله العظيم. والمعنى أن كل شيء بحسبان وبحكمة وبترتيب وبنظام. يعلم من يرى هذا الكون أن هناك إلها قادرا لا يجري الأمور مجازفة جل في علاه.

البذرة إذا وضعت في الأرض لا تنبت حتى تهتز الأرض هزة خفيفة، فتفقس البذرة وتنبت. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب. فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. النملة تدخر قوتها من الصيف للشتاء لأنها لا تخرج في الشتاء، فإذا خشيت أن تنبت الحبة كسرتها نصفين. الحية في الصحراء إذا لم تجد طعاما نصبت نفسها كالعود، فيقع عليها الطائر فتأكله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العظيم. اسأل الوردة اكتست كل لون، من كساها ومن حباها شذاها؟ ألبستها الأوراق كف قدير فأرتنا لثم الشفاه الشفاه. أبرزتها عذراء من خدر كم في حياء توردت وجنتاها، ورعتها مليكة الزهر لما ألبستها الرياض تاج نداها. فأصخ للجواب منها تجدها باسم من حاكها تحرك فاها. ثم سائل بلابل الأيك تشدو فيهز الأملاك لحن غناها. من برى هذه الحناجر عيدانا وأنشأ قيثارة في لهاها؟ إنه مبدع كسى الطير ريشا وحباها في الجو ملكا وجاها. هذه النملة الدقيقة خلقا كيف تسعى وكيف تبني قراها؟ هذه النحلة اكتست حبرات، من طهى شهدها وسل حماها؟ واسأل الريح كيف تزجي سحابا، واسأل السحب كيف يهمي حياها. إن خلف العقول ربا حكيما أودع الكائنات سر بقاها. في عالم النحل لطف الله يسري وخيره يجري، وعنايته تلاحق تلكم الحشرة الضئيلة المسكينة تنطلق من خليتها بتسخير الباري تعالى تلتمس رزقها، لا تقع إلا على الطيب النقي الطاهر. تمص الرحيقة تهيم بالورود تعشق الزهر، تعود محملة بشراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تعود إلى خليتها لا إلى خلية أخرى، لا تضل طريقها ولا تحار في سبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.

الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن العيون، يا هواء من أخفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فسله من أرساك. أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس العظماء هم الذين لا يخطئون، فالخطأ جزء من طبيعة الإنسان، وليست كلمة أعتذر نقصانا في الكرامة، بل هي دليل نضج وعلامة تواضع وبرهان قوة أدبية وأخلاقية. فكم من قلب التأم جرحه باعتذار صادق، وكم من علاقة عادت أجمل مما كانت عليه بكلمة خرجت من قلب مخلص. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم راحة قلب، وحديثنا اليوم عن قيمة إنسانية راقية تصلح القلوب وترمرم العلاقات، إنها قيمة الاعتذار. ما من إنسان إلا ويخطئ، فنحن نخطئ في كلمة نقولها، أو في موقف نتخذه، أو في حكم نسرع إليه، ولكن الفرق بين الناس ليس في وقوع الخطأ بل في طريقة التعامل معه. فمن الناس من يكابر ويصر على خطئه، ومنهم من يلقي اللوم على غيره، ومنهم من يجد في الاعتذار صعوبة كبيرة. أما الإنسان النبيل فإذا أخطأ اعترفه،

0: وإذا أساء اعتذر، وإذا ظلم سعى إلى الإصلاح، لأنه يدرك أن كرامة الإنسان لا تنقص بالاعتذار بل تزداد. وفي حياتنا اليومية كم نحتاج إلى هذه القيمة؟ في البيت حين نخطئ في حق أب أو أم أو زوج أو ابن، وفي العمل حين نتسبب في إزعاج زميل أو نقصر في واجب، وفي دائرة الأصدقاء حين تخرج منا كلمة تؤلم أو موقف يحزن. إن الاعتذار الصادق يغلق أبواب الخلاف قبل أن تتسع، ويطفئ نيران الغضب قبل أن تشتعل، ويعيد إلى القلوب صفاءها وطمأنينتها. فكم من خلاف طال سنوات لأن أحد الطرفين لم يقل بصدق آسف لما فعلت. وحين ننتقل إلى السيرة النبوية نجد موقفا بليغا يعلمنا كيف يكون التواضع بالرجوع إلى الحق. فقد حدث أن غضب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من بلال رضي الله عنه، فقال له كلمة أغضبته وجرحت مشاعره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. فما كان من أبي ذر إلا أن أدرك خطأه وشعر بندم شديد، فذهب إلى بلال وطلب منه السماحة، وروي أنه تواضع له تواضعا عظيما حتى يرضى عنه. فما أجمل هذا الموقف! لم يقل أبو ذري أنا صحابي جليل، ولم يقل مكانتي أكبر من أن أعتذر، بل علم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الخطأ. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التواضع وعلى الشجاعة والاعتذار وعلى احترام مشاعر الآخرين. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعناد، اللهم اجعلنا من الذين إذا أخطأوا اعترفوا، وإذا أساءوا أصلحوا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا مفتاحا للمحبة والسلام. اللهم أعنا على حسن الخلق وصدق التعامل مع الناس، لنحاول أن نجعل الاعتذار ثقافة جميلة في حياتنا، فلا نخجل من الرجوع إلى الحق، ولا نتردد في إصلاح ما أفسدنا، ولنتذكر أن كلمة اعتذار صادقة قد تنهي خلافا وتعيد صداقة وتجبر قلبا كسرناه دون أن نشعر. إن أجمل الناس ليس من لا يخطئ، بل من يملك الشجاعة ليقول أخطأت، وأن يقول سامحني، وأن يبدأ خطوة الإصلاح قبل فوات الأوان. وما أجمل الاعتذار حين يكون صادقا، وما أجمل القلوب حين تتسع للصفح والتسامح. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحانية.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواتي الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا الصدمة تشتل في نباتات الخضرة. نعرفوا بها شنية الصدمة تشتل هذه؟ هي ظاهرة فيزيولوجية تحدث بعد نقل الشتلات وزرعانها نتيجة الفوارق بين بيئة المشتل والبيئة متاع الحقل ولا البيئة المكيفة اللي مش نحولوا لها الشتلات متاعنا، وتتسبب في حدوث خسائر توصل حتى الحد الموت متاع نسبة كبيرة من الشتلات المزروعة. شنو هي الأسباب متاع حدوث المشكلة هذه؟ أول حاجة عندنا الاختلاف في الحرارة والرطوبة والتغذية والضوء وغيرها بين المشتلة وموقع الزراعة. عندنا زادة النباتات هذه تتقسم حسب مقدرتها على تحمل عملية الشتل إلى ثلاثة مجموعات. ثم نباتات تتحمل الشتل كيما الطماطم والخس والسلطة والصليبيات. ثم نباتات تحتاج عناية خاصة وقت شتلانها على خطرها ما تتحملش برشا لعملية الشتلان كيما الدنجال الفلفل والبصل. وثم نباتات ما تتحملش الشتلان كيما القرعيات والبطيخ والقرع والفقوس والدلاع. وبصفة عامة النباتات اللي ما تتحملش الشتلان يكون نموها الخضري كبير. ثم زاد علاقة مباشرة بين قدرة النباتات على تحمل الشتلان وبين مقدرتها على تكوين العروق بالنسبة للعروق الجديدة بعد الشتلان. النباتات المتحملة للشتلان سرعتها أكبر في تكوين العروق. بعد زراعة الشتلات تقع لها الصدمة واللي تتمثل في توقف النمو أو لا يكون النمو بطيء أو لا الشيء هذا يحدث في جميع الأحوال وتستعيد النبتة قوتها ونموها بعد فترة معينة، لكن تتعرض بعض الشتلات للموت وإلا تطول فيها الفترة متاع الصدمة. شنو هي الحلول توا والطرق باش يقع الحد من المضار للنبتة؟ أول حاجة لازم نعرف أهمية عملية أقلمة الشتلات، وهي عملية الهدف منها تهيئة الشتلات لتحمل الظروف البيئية غير المناسبة بعد الشتلان كما درجة الحرارة المرتفعة ولا تكون منخفضة برشا، الرياح الجافة، نقص الرطوبة في الأرض أو الأضرار اللي تتعرض لها النباتات أثناء عملية الشتل. ومن أهم طرق الأقلمة اللي تتم بالمشاتل، أول حاجة تقليل مياه الري بالتدرج في كل سقية وزيادة طول الدورة المائية في المنبت، تعريض النباتات بالتدرج لحرارة منخفضة أو لحرارة مرتفعة حسب مكان الزراعة، تعريض النباتات بالتدرج لضوء الشمس المباشر، رش الشتلات غير مؤقلمة بالمحاليل السكرية، إعطاء الشتلات مستويات عالية ومتوازنة من اللامبيكا، وعندنا ملامسة النموات الخضرية برفق وبأجسام ما تكونش صلبة، رش النباتات بالماء ونقل وزراعتها في نفس اليوم ومن الأحسن آخر النهار، سقيان التربة قبل زراعة الشتلات بنهار ولا نهارين وسقيانها وقت الزراعة. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد لدى إشرافه أمس على افتتاح السنة الدراسية الجديدة تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، كما أشار في تصريح إعلامي بالمناسبة إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية للتربية، مشددا على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشورات إن وجدت. غدا انطلاق السنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث تقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل أشهر سبتمبر نوفمبر وفيفري وأفريل. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تنظم الأيام الجهوية رأي ذات يومي 16 و30 من سبتمبر الجارية بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رأي ذات وآلية الانتفاع بهذا البرنامج. الشركة الصينية كونشان كيميتك لقطاع غيار سيارات تعتزم الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو وفق ما أعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. كما أنه من المنتظر أن يقوم وفد سيضم 13 شركة كورية في مختلف الاختصاصات المتعلقة بصناعة مكونات السيارات بزيارة لتونس في منتصف شهر أكتوبر القادم، وذلك من أجل العمل على تحديد فرص عملية للتزود من المصنعين التونسيين ودراسة مشاريع استثمار مباشر في تونس. إلى أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز منذ فجر الأمس. وأخيرا، وكالة الفضاء الأوروبية تعلن نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار صمما لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة والمرتبطة بالتغير المناخي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
1: وين كن؟ إذا قف صبعك. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: سمعين الكرام صباح النور، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام، بداية يوم موفق للجميع كالعادة في نسائم الصباح دائما الأنغام، الاستضافات والأخبار والخدمات تلقوها معنا من توا حتى للتسعة إلى جانب النقاط الخارجية. مرحبا بكم، نتواصل معكم دائما من خلال موجات إذاعة قفصة وأيضا من خلال الصفحة الرسمية والموقع الرسمي لإذاعة قفصة. تحية كل الزملاء اللي أمنوا هذا الموعد المباشر، زميلنا صدقي عارفة في الإخراج الفني، زملائنا من الإخراج الرقمي ومن غرفة الهاتف، إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام
1: مع إذاعة قفصة، صباحكم أحلى. We'll be right back.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

تحياتنا لكم من جديد، 10 دقائق بعد الستة دائما في نسام الصباح متواصل عبر موجة إذاعة قفصة. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع، لكل السادة مستعملي الطريق إن شاء الله، ثنية زينة ولقصد ربي للعمل وأيضا للاسترزاق بالرزق الحلال إن شاء الله. اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2016، الموافق لخمسة ربيع الثاني 1448 هجري، اليوم رقم 259 من سنة 2026، يعني الأسبوع 38 من سنة 2026، يوم يقابل 18 في فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة لنهار اليوم، الصبح كان على الساعة 4:41، الشروق 6:06، الظهر إن شاء الله يكون نص النهار 27، العصر 3:51، والمغرب يكون على الساعة 6:35، العشاء على الساعة 7:57.

0: صباحكم زين.
1: صباحك سكر، صباحك سكر.
0: ينشد الصباح أغنية الحياة،
2: الكلمات معطرة
0: والخطوات مزهرة. صباحكم زين،
3: صباحنا زين، صباحنا زين،
2: صباحكم زين.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: مرحبا بكم من جديد في نسائم الصباح. إن شاء الله هذه هي الفرصة لكل السادة المستمعين، إن شاء الله تكون مليانة بالسعادة وأيضا تحقق فيها كل أحلامكم ولتطمحوا له إن شاء الله بالرزق الحلال، وأيضا إن شاء الله بنجاح وتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ اللي باشروا أمس الدراسة. طقس اليوم فيش باش يكون؟ توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي آخر التحيينات. تميز طقس اليوم بظهور سحب عابرة على أغلب مناطق البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية ومع إمكانية نزول أمطار متفرقة. تهب الرياح من القطاع الشرقي، تكون ضعيفة ومعتدلة، فيما يكون البحر قليل اضطراب عامة. من المنتظر أن تسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى عامة بين 29 و 34 درجة، تكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي. على www.meteo.in أكثر تفاصيل تلقوها على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بعد أخبار السابعة صباحا يكونوا حاضرين معنا الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي يعطونا أكثر تفاصيل عن طقس اليوم ونهاية هذا الأسبوع.

0: إذاعة قفصة محبة دايمة. الأجندة الإذاعية.
1: المرافقة ما زلت متواصلة عبر موجة إذاعة قفصة من خلال البرامج مباشرة بعد نسائم الصباح. يكون الموعد مع برنامج المراية من تقديم زميلنا أحمد عجوني. اليوم من 9 إلى 11 متابعات مختلفة نحكي على السلامة للمنتوجات الغذائية أمام المؤسسات التربوية، إلى جانب بعض المتابعات في مختلف الجهات أمنها مراسلي الإذاعة، وعديد المواضيع في علاقة أيضا بتواصل ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء ومتابعة أخرى ضمن هذا العدد من برنامج المراية. في خدمتكم اليوم يكون موعد جديد نحكي على خدمات النقل المدرسي مع زميلتنا وسيلة الغول من 11 النص النهار، شروط الانتفاع والوثائق اللازمة، التسهيلات المتاحة. يكون حاضر سيد صالح الجعادي المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة، نحكي على رخص البناء وأيضا التوسعة وقابلية العقار للبناء، إلى جانب متابعات أخرى. يكون حاضر المدير الجهوي للتجهيز أو من ينوبه في هذا البرنامج بالنسبة للخدمات الإدارية اليوم في هذا العدد. أيضا في المتابعة يكون حاضر البرامج الإخبارية، نحكي أكثر على المشهد اليوم مع زملائنا قسم الأخبار قسم الرياضة، أيضا نحكي على برنامج ماجازين سبور، متابعة لأخبار الأندية في مختلف الرياضات وفي مختلف الاختصاصات والأقسام. عيش الفني يجيكم مع زميلتنا فاتن خليفة من مصحتين للثلاثة، أنغام حكايات وأيضا نوستالجيا وأخبار فنية في متابعة لزميلتنا فاتن خليفة. صحتك بالدنيا، البرنامج اللي مخصص للقطاع الصحي من مطلثة للأربع مع زميلتنا ريم محمد ومتابعات لعديد المواضيع اللي تهم صحة وسلامة الإنسان في علاقة أيضا بالتلقيح ودفتر العلاج، إلى جانب أيضا الوقاية من عديد الأمراض. في هذا البرنامج نحكي أيضا على منوعة مسيكم بالخير زميلتنا إينس حمادي رويس، تكون حاضرة معكم من الأربعة للسبعة بالأنغام، وأيضا الفقرات المتنوعة في هذا العدد من برنامج مسيكم بالخير. على مدارج الجامعة يكون زميلنا رياض دبوبي حاضر معكم في هذا الفضاء المخصص للطلبة من 9 إلى 11، وعديد المواضيع في علاقة بالعودة الجامعية، أيضا أخبار الطلبة في تونس والخارج، إلى جانب المتابعات الأخرى. فكونوا في المتابعة في هذا العدد الجديد من مدارج الجامعة. هذه العناوين وغيرها، إلى جانب الأخبار مفصلة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة وعلى الموقع الرسمي الخاص بالإذاعة، دائما في مواعيدها كالعادة يومياً.

0: إذاعة قفصة، إذاعة القرب. عمر شيء.
1: تحية لكم من جديد، 50 دقيقة بعد الستة، الموعد إلى الأسواق والأسعار في مختلف الجهات من الخضر والغلال. زميلتنا فاتن شيري حاضرة معنا مباشرة من قفصة. فاتن صباح النور.
2: صباح النور يا صباح النور مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في صبحية اليوم. نقولكم إن شاء الله نهاركم زين كالعادة في بوامارسي. نحن متواجدين بسوق المركزية في قفصة المدينة، حابين ناخذوا فكرة على زوين الناس كلها تقريبا الأعمال على ربي خير كبدت المشوار في تجارتها إن شاء الله بالأرزاق وإن شاء الله بالبركة. معانا واحد متزار باش يفيدنا بالأسين، زعما زادت زعما لات، ما تموين وصلت البطاطا شعاملت، سيدي الفلفل نوار الصباح نقوله نوار الأخضر وين وصل زاد سومه مازال هكا في 3000 ولا 4000 ولا تح شوية. ناخذوا فكره. صباح النور.
3: صباح الخير لاباس.
2: وقتاش بديت الخدمه؟
3: يا عم جيت بكري
2: جو الفجر.
3: الفجر جو بكري شويه.
2: من تتزوج؟
3: من كل بلاصه تو، علاش الدنيا سخونه وتبدلت الغذاء حتى كل بلاصه نزلوا منها شوي شوي، ما فهمش السلعه مش موجوده ياس ونزلوا شوي شوي.
2: اي نبدو بالطماطم والبطاطا.
3: لا الحارنه ب 2100 ب 2000 حتى ال 2000 طماطم ال 2000 حتى ال 2480 البطاطا ب 2500 طريف الحاج.
2: شوف
3: البنجال، البنجال موجود كل شيء موجود. البنجال ب 1380 حتى ال 1380 انت والكاليتي والفورم. البصل ب 980 حتى ال 1200 ثم العربي ثم السوداء الفرنساوي نقولوا احنا. القراح انا مدينار حتى تلقى حتى ال 2000 فرنك السمح، السمح نتاع قربه.
2: وعندنا خضر توا السناريا واللفت موجودين؟
3: موجودين. اللفت مش موجود، السناريا موجود، السناريا موجود من 2000 حتى 2500.
2: خضر الورق
3: بقى من 700 حتى 3800.
2: علاش زادت؟ كانت ب 500 الخضر الورق.
3: على جال الصيف، على جال الصيف راه تحرقت وين ما ثمش، هي العباد مش لقيتهم باش يسقوا ما يقوموش. اش نقول لك، الفلاح يعاني وحنا نعانوا والناس كل تعاني وربي يقدر الخير.
2: نمشي معك للخس
1: يا فاتن.
3: الخس مش من هنا، راه من بوزيد وتحجر هذا
1: فاتن
3: ثم باهي تو كيما ولا خس هو ثم خس تو في الوقت هذا ما يتفرج عليه. السوم انا من 15 ل 17
2: نمشي شوية غلا ناخذ فكرة عن غيلين شنو متوفر. العنب
3: كل شيء متوفر، كل شيء. التفاح لا التفاح ب 6000، الخوخ ب 5980 حتى 6500، العنب ب 7500. المسكين يحكوا راه
2: يعطيك الصحة. هذه تقريبا أغلب الخضر اللي موجودة اللي
1: قلنا
2: الكل رياض، ولكن اللي مهم جدا إنه الأسوام الخضر الورقية زادت
1: فاتن.
2: معناتها من 500 ل 800
1: فاتن. نسألك على البطاطا والطماطم موجودين متوفرين؟ يعني في العادة ثم نقص نسجوه في الفترة الأخيرة بالجودة وبالكمية المطلوبة وإلا لا؟
2: حسب جولتنا رياض وكنت تسمع زادة في التاجر، بالنسبة للطماطم والبطاطا والنوار الأخضر متوفرين في السوق، ما فماش عليهم معناتها إشكال، الكميات موجودة وزادة الأنواع موجودة مختلف الجودة معناتها موجودة. تحب تشري جودتها معناتها متوسطة والجودتها باهية موجودة الحقيقة.
1: واضح. يعطيك الصحة فاتن، شكرا ليك. هدية فكرة عن الأسواق في قفصة. أكيد مازالت بداية اليوم، ثم شكون بدأ على بكري وثم شكون باقي نظف في السلعة، وإن شاء الله برزق الحلال لكل السادة الموجودين الباعة وأيضا لقصد ربي للعمل.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. مراية تتكلم.
1: إشهار.
2: يلي تحب
1: هز سلامي لجبال الثالجة وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: الإشهار.
1: سنين ورا سنين، حكمة وعبرة من جيل الجيل، ذاكرة حية وما زالت البركة. ما زالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11 نص نهار على موجات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السابعة صباحا، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بولاية قفصة، في إطار استكمال المشاريع التربوية ودعم البنية التحتية للمدارس، تم إبرام الصفقة الخاصة بمسردة أشغال بناء المدرسة الإعدادية بسيدي أبو بكر والمقدرة كلفتها الجملية بحوالي 1.8 مليون دينار، وتم تحديد مدة إنجاز الأشغال ب 210 أيام. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة يجب أن يرتكز على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع. غدا انطلاق السنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث تقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل أشهر سبتمبر، نوفمبر، فيفري وكذلك أفريل. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم الأيام الجهوية رأي ذات يومي 36 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. المجموعة الفرنسية أورستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية من التفريغ الكهروستاتيكية تقيم فرع جديد لها في تونس، وبحسب السفارة الفرنسية بتونس تنضاف هذه الوحدة التي تشغل 28 متعاونا وهو عدد قابل للزيادة إلى 1700 شركة ذات مشاركة فرنسية موجودة بالفعل في تونس، توفر أكثر من 170 ألف موطن شغل. أخيرا وفي العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا يؤكد أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يتم تلبية شروطها، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى فيها أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وكذلك بشدة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: تحياتنا لكم من جديد، موصلين معكم في نسائم الصباح فكرة عن أحوال الطقس وتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. من المعهد الوطني للرصد الجوي انضمنا المهندس صبحي بن أحمد حضرمان. سي صبحي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير خويا رياض، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بتاعت كبسة.
0: شكرا ليك، ناخذ معك فكرة على طقس هذا اليوم كيفاش تكون ملامه.
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم تتواصل سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة خاصة بالسواحل الشرقية. يوم الأمس معدات كثيفة السحب بالسواحل الشرقية تقريبا لجهة المنستير وسجلنا كميات أمطار في العشية وفي معدات بداية الليل كانت تراوحت ما بين 11 و 21 ملم. سجلنا ببمبلة 11 ملم في 18 بقصيبة المديوني، قصر على 16 ملم، وبجهة مكنين كانت في حدود 21 ملم. بالنسبة لهذا اليوم ما زلت بقايا بعض الأمطار في الصباح، ثم الإمكانية واردة لظهور خلايا رعدية العشية خاصة بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار متفرقة. بطبيعة الحال مناطق المعنية بهذه الأمطار هي جهة القصرين، كذلك شمال جهة كفصة. وبالنسبة للحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف بالنسبة لليوم، تتراوح القصوى ما بين 30 إلى 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة ليوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية تشمل بلادنا خاصة في فترة ما بعد الظهر، باش تبدا تقريبا بالمناطق الغربية للشمال ثم تتفرع لتشمل خاصة جهة الساحل وجهة الوسط. الأمطار قد تكون معناتها غزيرة رعدية وبكميات كذلك هامة، ردوا بالنا في مثل هذه الوضعيات. منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي متزامنا مع تيارات شرقية محملة برطوبة البحر، وكذلك مع هواء حار ما زال صحراوي في على مستوى 1500 متر تنجم تكون الخلايا الرعدية نشطة. الأماكن اللي باش تنجم تعطي فيهم هي أكثر المناطق المطلة على البحر لطبيعة هذه التقلبات ونسبة الرطوبة العالية. ردوا بأن مازال الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار إلى غاية آخر هذا الأسبوع، حتى المناطق الغربية للجنوب جهة كفصة ممكن معنية أكثر بنزول الأمطار خاصة يوم الجمعة وكذلك يوم السبت، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. إلى اللقاء، أكيد احنا مازلنا متابعين معكم دائما في نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: مع إذاعة جفسة، صباحكم أحلى.
1: متابعات.
2: تحياتي لكم من جديد في المتابعات. نعملوا إطلالة على ولاية قبلي، نحكوا على الأيام الجهوية للمساعدة على التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة برائدات، ناخذوا فكرة على الموعد من 16 سبتمبر ل 30 سبتمبر، من الأربعاء للأربعاء. أكثر تفاصيل على هذا الموعد بالضبط، حاضر معنا السيد سامي البكري المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي. سي سامي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: صباح الخير ليك والمستمعين إذاعة جفسة الكل، وإن شاء الله يظهر
2: في
3: الضيب.
2: شكرا ليك. هذا يدخل في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات 2026.
3: طبعا هو يدخل في الأيام التحسيسية والتعريفية بالبرنامج هذه اللي سيادة فكرتها، هي نهار 5 نهار 30 أطلقتها وزارة المرأة والأسرة في كل ولايات الجمهورية، من غير التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع بالبرنامج هذايا، ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث مشاريعهن وتطويرها، ضمان من ريادة الأعمال النسائية.
2: نعم.
3: كذلك هو فرصة لتيسير التسجيل في المنصة الرقمية للنساء اللي يلاقوا صعوبة في التسجيل، تبسيط العملية عندنا مختصين في الإعلامية باش يكونوا معنا باش يسهلوا عملية التسجيل للراغبات في الانتفاع بالمشاريع. كذلك هي فرصة لدعوة النساء للحوار مع الأطراف الشريكة في البرنامج هذا، هي البنوك المساهمة البنك الوطني للتضامن، البنك المؤسسة الصغرى والمتوسطة، والبنك الفلاحي. كذلك هي فرصة لتوجيه النساء حول المشاريع ذات المردودية العالية، التشغيلية العالية والمردودية المالية كذلك، والنقاش في توجيههم في معنا في ليدي مارش باش يعملوها في لبعث المشروع. كذلك باش يكون معنا حاجة معنا من فضاء المبادرة، محضر المؤسسات، كلهم أطراف داعمة وشريكة للبرنامج هذا.
2: تم إقبال منذ انطلاق البرنامج هذا في تونس خاصة في ولاية قبلي سي سامي من طرف النساء؟
3: أي طبعا فما إقبال كبير، لقينا لاحظنا من خلال المرحلة الأولى للبرنامج وقع تسجيل 147 مطلب في ولاية قبلي. المطالب هذه اللجنة الجهوية بعد دراستها، ما تعرف اللجنة الجهوية تتكون من البنوك الشركة ومن الإدارة الجهوية للتشغيل، فضاء المبادرة، والإدارة وزارة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قبلي. بعد دراسة الملفات تقريبا أو 42 ملف وقعت المسابقة علينا. من الملفات هذه وقع في المرحلة الأولى توزيع 17 إشعار مشاريع بمناسبة الاحتفال بيوم الوطني للمرأة 3 شهور. وزعنا 17 إشعار بالموافقة. وما زالت المرحلة الثانية في التوزيع، لاحظنا أن فما صعوبة كبيرة برشا في التسجيل وفي استكمال الوثائق المطلوبة في الملف. هذاك علاش الوزارة حبت تبسط العملية أكثر من يمكن، وخرج حتى ومضة إشهارية موجودة لتبسيط التسجيل في الملف. نزيدوا نعرفوا بالبرنامج لأن البرنامج لاقي إقبال كبير برشا، لكن مع ذلك هو تحت سقف طموحنا اللي نطمح أن كل سنة على الأقل يكون عندنا 200 إلى 250 مشروع ممول من قبل رائدات، مشروع يكون من المشاريع المعروفة، مشاريع صغرى،
2: نعم،
3: حتى المشاريع المتوسطة والمشاريع الكبيرة.
2: نعم.
3: الهدف من البرنامج هذا هو إدراج المرأة في مسار ريادة الأعمال النسائية في باقي المشاريع. نقطة القوة على البرنامج اللي يعرفوها الناس كل هي أن القروض هذه هي قروض بدون ضمانات. الضمان الوحيد هو نجاح المشروع، وهذه أهم حاجة. قرض من 10 إلى 300 ألف دينار، ثم حتى ضمان مادي من قبل. معناها المرأة لازم تاخذ حتى 200,000 دينار بدون ضمان. الضمان الوحيد هو دراسة جيدة للمشروع وضمان نجاح المشروع هذايا وقدرة التشغيلية بتاعها. مرحلة السداد كيف كيف هي معناها حتى نسبة الفائدة نتاع القرض معناها أقل نسبة في السوق بالتفاهم مع البنوك الشركة كل. ثم تيسير في عملية الاسترجاع. ثم إنهاء لمدة سنة وحتى توصل حتى سنتين. استرجاع القرض من بين من 5 إلى 7 سنوات. هذا كل آليات تخلي الإقبال كبير برشا وتخلي نجاحات البرنامج هذا كبير برشا. وإذا نعرفوا اللي معنا استرجاع نسبة استرجاع القروض مع رائدة ورائدات تبنى حتى 85% نفهموا اللي النساء قاعدين يخدموا وننجحوا في المشاريع اللي يبعثوا فيها.
2: الموعد اليوم وقتاش بالضبط وين؟
3: اليوم الساعة 9 عند المركز العالمي الموجهة للطفل بالبلي. تم دعوة الراغبات في إنجاز المشاريع ويسجلوا على المنصة وما استكملوش الملفات تاعهم. كذلك هي دعوة مفتوحة لكل الراغبات في بعث مشروع وحتى عندها فكرة مشروع تحب تسأل آليات بعث المشروع وآليات التمويل مرحبا بهم. وهذه مصافحة أولى. المصافحة الثانية إن شاء الله بتكون نهار 30 والمصافحة اليومية موجودة في المندوبية على ذمة الباعثات الكل لأي استفسار من 8:30 صباحا إلى 5:30 مساء على ذمة المواطنين والمواطنات اللي يرغبوا
2: شكرا لك. يعطيك الصحة السي سامي البكري المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في قبلي. هذا الموعد الخاص بالأيام الجهوية المساعدة على التسجيل عبر المنصة الإلكترونية من اليوم 16 سبتمبر إلى 34 سبتمبر اليوم في قبلي في المركز الجهوي الإعلامي الموجهة للأطفال.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم. الخدمات الجامعية بقفصة، استعدادات المبيتات الجامعية لاستقبال الطلبة، تكريم المتفوقين خريجي مراكز التكوين المهني، نجاح كفاءة تونسية في استكشاف الفضاء. على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة محبة دائمة.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. قرر المكتب الجامعي لكرة القدم تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 إلى يومي 26 و27 سبتمبر 2026 بسبب الوضعية الحالية لعديد النوادي الممنوعة من الانتداب. 20 جمعية من جملة 28 فريق يحق لهم التأهيل للمنتدبين بسبب عقوبة المنع من الانتدابات. كانت الجولة باش تدور يوم 19 20 سبتمبر، يعني هذا الأسبوع، تم تأجيل إلى الأسبوع القادم. أذكر بسرعة برنامج المقابلات، المجموعة الأولى بورتيك بناروس مع مكارم المهدية، مستقبل سليمان اتحاد التوين، النجم الخلادي بعث بوحجلة، ملعب سوسي كوكب عقارب هلال الشاب رلوي، محيط قرق رهيل المساكن، مستقبل قابس جمعية ميغرين. بالنسبة للمجموعة الثانية مقابلاتها جمعية رينا مع الملعب الجبس، أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، سبورتينغ المكنين هلال الضيف. المباراة تدور في ملعب العجمي سليم بالمكنين، شبيب القيروان جندوب الرياضية، ملبو شمع نادي قربة، أولمبيك مدين مع القلعة الرياضية، وفي ملعب قفصة مباراة القوافل مع مستقبل القصرين. أكد السيد معز المستيري المسؤول الأول عن المنتخب التونسي لكرة القدم من الإعلان عن قائمة الملاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا اللي مقررين 24-28 سبتمبر في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027. نتوقع أن يكون عملية الإعلان عن قائمة الملاعبين يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني، يتم نشرها على صفحة رسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على الفيسبوك. فاز المنتخب التونسي على منتخب غانا ب3 مقابل 0 في قصر رياضة بالمنزل يوم أمس لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة، تحتضنها تونس إلى غاية 26 سبتمبر. اختتم السداسي التونسي الدورة اليوم بملاقاة الدور الأول بطبيعة الحال اليوم بملاقاة منتخب كينيا اليوم في 6:20. نذكر البطولة الأفريقية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وكذلك مونديال 2027. تعلم المدير لقوافل قفصة كافة الأحباء والمنخرطين والعموم أنه تقرر تأجيل الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 اللي كانت مقررة يوم أمس واللي كان من المزمع عقدة يوم أمس إلى موعد لاحق سيقع الإعلان عنه في إبانية عبر صفحة رسمية للنادي حسب ما جاب بطبيعة الحال في البلاغ. تعلم المديرة كافة الراغبين في اقتناب بطاقات الانخراط بأن العملية ستظل مستمرة بمقر النادي خلال التوقيت الإداري من 10 إلى 2. هذا حسب ما جاء في بلاغ قوافل قفصة عبر الصفحة الرسمية للقوافل. دارت مساء أمس فعالية الجلسة العامة الانتخابية لنادي نفطة بحضور بعض المنخرطين، وتم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وأمام عدم ورود قائمة مترشحة للهيئة المشرف على الانتخابات تم التمديد في الترشح لجلسة ثانية ستدور يوم 22 سبتمبر. اليوم باش تدور الدفعة الثالثة لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثالثة ذهاب. اليوم باش تدور مقابلات في ملعب بن قردان اتحاد بن قردان نادي سباقسي مع سيف الورتاني الحكم، ومباراة في جربة ترجي جيجيسي اتحاد مستير ونستير سفيان الورتاني حكم هذه المباراة، وغدوة مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي تحكيم هيثم الترابلسي. نبقى في المحترفة الأولى الجولة الرابعة ذهاب اكتمال هذه الجولة باش تدور نهار الأحد زوج مقابلات، وكذلك مباراة اللي كانت باش تلعب في أول جولة ما بين اتحاد بن قردان ونادي حمام لف باش تدور كذلك يوم الأحد 3 مقابلات نهار الأحد، يعني زوج لحساب الجولة الرابعة مباراة لحساب الجولة الأولى نهار الأحد في الأربعة، نادي الإفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي صفاقسي مع نادي البنزرتي، اتحاد بن قردان مع نادي حمام لف. نذكر أنه كأس تونس لكرة القدم الدور التمهيدي الأول للرابطة ثلاثة المستوى الأول بشدور يوم 17 أكتوبر، بعده بشدور الجولة الأولى ذهاب لبطولة الهوات المستوى الأول بشدور يوم 24 أكتوبر. هذه أهم أخبار رياضية لليوم.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: إذاعة جفصة محبة دايمة طريق السلامة.
1: طريق السلامة للجميع، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مواصلين معكم دائما في نسائم الصباح المتابعات مختلفة. نعمل إطلالة على موضوع مهم جدا اللي هو سياقة التروتينات. هذه ظاهرة موجودة في كل الولايات، أطفال صغار شبان وأيضا حتى الكبار في استعمال هذه الوسيلة للتنقل، تروتينات المخاطر والاستعمالات. حاضر معنا السيد عمار حويتة، خبير في السلامة المرورية. سي عمار صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور سيدي، صباح النور ليك ولجميع العاملين في الإذاعة، جميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
1: هذا مشهد من المشاهد الموجودة في الكياسة نتاعنا وفي طرقاتنا، في الحقيقة هي وسيلة للتنقل، ولكن ثم إشكاليات رافقتها من حيث استعمالها في الطرقات التونسية حتى على مستوى المدن.
2: يعطيك الصحة سيدي، هو موضوع مهم جدا، لأن هي تولد ظاهرة قبل كانت ربما ناقصة شوي، ولكن تولد ظاهرة منشوه اللي هي موجودة برشا في الطرقات، ورغم معناها الكثرة ما عندهاش قوانين ربما خاصة بها، ما عندهاش آليات اللي هي ربما تمكنهم من السياقة في أمان. هذاك علاش معناها ولت مشكل، لأنها نشوفوا اللي هي في الواقع مش مجعولة للطرقات العمومية، هي مجعولة لأماكن خاصة، ربما منتزهات كبيرة، ربما أماكن معناها محدودة، ولكن نحن نشوفوا نستعملها في جميع الأماكن، كذلك يستعملوا جميع الأعمار يستعملوا فيها، كذلك معناها هي مجعولة لراكب واحد تلقى أكثر من راكب، وبالتالي معناها ولت خطيرة جدا، يدخلوا بين العربيات، يدخلوا والحوادث ولت موجودة منها. علاش؟ على خاطر كما قلنا معناها ساعات يفاجئك واحد على الجنب، واحد على اليمين، واحد على اليسار، يستعملوا فيها تقريبا كل الطلبة، تلامذة، ساعات حتى بعض معناها الكبار، وهي معناها خطيرة بصراحة، لأن يلزم تحديد قوانين، يلزم ربما زاد استعمال الخوذة واستعمال بعض الآليات اللي هي معناها تحمي السائق. هذاك علاش موضوع مهم، موضوع يلزم للدراسة، ويلزم نحاول نشوفه حتى الأولياء زاد ما يعطوش صغارهم كل والله، نشوفه صغار في الابتدائي ساعات الأساسي ركبين على تروتينات زوج وثلاث على تروتينات واحدة، ويدوروا على ماشين يقروا لقد الله على انزلاق على كذا، نخسر وقت صغيرة تذوكم، وهذا طبعا يأثر، ما فيش حتى شك، وبالتالي ماذا بينا الأولياء زاد دبالهم وشوية زاد كيف زاد ربما حتى صورت ربما معناها مع التوعية متاعنا احنا والتحسيس، ربما زاد كيف يحاول ربما يعملوا بعض القوانين أو ينظموا شوي العملية، وبالتالي مش تنقص. خاطر لاحظوا اللي كما قلت لك معناها لو استعمال مكثف ولا مكثف احنا على غالب كما الدراجات النارية هذيك الخطيرة شوي معناها ولا تعطيه بشكل رهيب ولا كيف
1: نعم.
2: أو معناها يعني في الطريق نشوفوا معناها زويز ولا ثلاثة راكبين فوق التروتينات صغيرات مش ينقروا، يا ودي مش معقول، على الأقل معناها خليها في أماكن معينة خاصة لأعمال معينة، ما يبانش ساعات الطريق ما يبانش إلا تمشي معناها ما بين السيارات والله لا يبانها، وهذا بالطبع يمس الخطر والحوادث تبدا معناها بسهولة تامة. هو شنو معناها ما أقل شيء تمس السيارة ولا تمس معناها حتى دراجة نارية
1: وحد
2: الله يتسبب في خطر كبير.
1: نعم، حبينا نلفت الانتباه لهذه الظاهرة، في نفس الوقت هي وسيلة للتنقل كيف ما ذكرت لمسافات معينة، وأحيانا يصير على مستوى أماكن وسط الطرقات العمومية كيف ما ذكرت في انتظار أنه يتم

0: مواعيد التلقيح والإجراءات، أمراض الكلى، الأعراض، الوقاية والعلاج. للإجابة على كل الاستفسارات برنامج صحتك بالدنيا اليوم بدايه 3 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار
2: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم. حتى 29 سبتمبر إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: اللي تحبونا ياللي
5: هز سلامي لجبال الثلج وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: إشهار
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
2: الثامنة صباحا الموعد مستمعينا الكرام الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء. في هذه النشرة رئيس الجمهورية يقول أن أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة يجب أن يركز على ضرورة تيسير بعث المشاريع وتجنب الضغط الجبائي. وزير التربية يؤكد في مفتتح السنة الدراسية على عدم تسجيل أي نقص في إطار التدريس بكافة المندوبيات الجهوية. وفي العالم وفاة 11 فلسطينيا في حين لا يزال نحو 100 شخص تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية تضررت من قصف صهيوني في مدينة غزة. أهلا بكم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كلا من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث أكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية. كما أكد ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع. وشدد رئيس الدولة أيضا على أن المسؤول إما أن يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود، وإما فلا حاجة للوطن به، لأن الأوطان لا تبنى بالترقب والتوجس أو بالأيادي المرتعشة. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولات تأجيج الأوضاع حتى في أبسط الخدمات، واعتبر أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة أمر غير بريء، بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة. إلى أخبار الجهات الآن، وعلى خلفية الأضرار التي لحقت عددها من البيوت المحمية بمنطقة ليماجس من معتمدي تقبيل الشمالية جراء الأمطار المرفوقة بالبرد الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد الماضيين، أدى أمس ولي قبلي وعدد من ممثلي الإدارات ذات الصلة لزيارة ميدانية إلى المنطقة لمعاينة حجم هذه الأضرار، حيث تقرر على إثرها عقد جلسة عمل اليوم بمقر الولاية لوضع تقرير نهائي حول وضعية البيوت المحمية وكيفية النهوض بقطاع الزراعات الجيوحرارية بالمنطقة، وذلك بحسب ما فاد به الطاهر منصور النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي.
3: يوم السبت صارت عاصفة في جهة قبلي وساسا في منطقة ليماجس من قبلي الشمالية. العاصفة هذه جرت عنها خسائر فاتحة جدا نتيجة عطول بحجم كبير ياسر. خسائر هذه أصابت البيوت المحمية في منطقة ليماجس، وكانت أضرار تمثلت في تمزق الأرش التسليتية للبيوت المحمية، قنوات الري، اللقطات الشمسية للآبار، إصابات توصلت حتى للمنتوج الفلاحي من تضرر غلال في البيوت هذه. وهذه مش لأول مرة، في لحظات حساسة جدا من مراحل الإنتاج هذا أدى اليوم إلى ارتباك حقيقي وأضرار حقيقية أصابت الفلاحين في المنطقة هذه. هذه راهو ما بين 150 و200 فلاح، راهو تحدثوا على حوالي 1500 أو 1600 بيت من البيوت المحمية. اتصلت بمصالح وزارة الفلاحة واتصلت بإدارة الإنتاج النباتي وكان معهم في الجانب هذا، عملت جلسة مع الفلاحين في المنطقة، تجانا مع السيد الوالي والسيد المعتمد الأول وكاتب عام الولاية في اجتماع بحضور المعنيين بالشان كل من فلاحين ومن المركز الفني الجيوحراري ورئيس الجمعية. حكينا عن الموضوع هذا وشنو ممكن تدخل الدولة. السيد الوالي توجه إلى عين مكان وعاين بنفسه بحضور كل السلطات المعنية، السيد سواء المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقلي، كل تقريبا الجهات المعنية حضروا عاينوا وشاهدوا حجم الأضرار الفاتحة والكارثية. انتهينا بأن في اجتماع مركز الولاية من أجل صياغة التقرير النهائي والتصورات النهائية باش يرفعها السيد المندوب، باش يعمل اجتماع مع السيد وزير السلاح في تونس باش نرفع التصورات. ثم اليوم في حاجة حاجة هي تدخلات عاجلة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وثم تدخلات متوسطة المدى أو لازم تصبر شوي لكيش نهيكلوا في القطاع ذايا، وكيفاش نحول القطاع ذايا من طور التهميشي طور التقرب من أجل أن نحافظوا عليه ونحموه من أي جواح مستقبلي. إن شاء الله السيد وزير الفلاحة والسيدة وزيرة المالية يدخلوا إيجابيا من أجل نأخذ ونعاون الفلاحة ذا من أجل أنهم يستمروا التجربة هذه طورها وتحول رافد حقيقي إلى منظومة الإنتاج الفلاحي وهي منظومة التنمية مش في البلي فقط بل في جنوب التونسي وفي كل عموم تونس. المقترحات اليوم هو التنمية من الفلاحة عميق قروض، كان السلطة اليوم تدخل من أجل أن يوقع تأجيل سداد القروض هذه، كان السلطة تدخل بقرارات من أجل أن تعاون صغار الفلاحين بأن يعيد يقترين المستلزمات اللازمة، إيجاد اتصال حقيقي من أجل توعية الفلاحة من أنهم ينخرطوا في منظومات التأمين سواء كان في صندوق الجوائز أو في آليات التأمين الأخرى من أجل ديمومة القطاع وتطويره.
2: جهويا أيضا تواجه معتمدية سبيبة من ولاية القصرين وهي أبرز مناطق إنتاج التفاح صعوبات خلال الموسم الحالي، أبرزها تأخر نضج الثمار وتراجع نسق الجاني إلى جانب إشكاليات الترويج ونقص اليد العاملة، وذلك بحسب ما صرح به عدد من الفلاحين.
0: عم نقول التفاح خرج في نوفمبر وديسمبر، علاش خرج بكري؟ كوني ما تلغي اللقاع مع الفلاح ولا المهمل الفريقوات خرجته على بكري. بعد كي تقول لك الاحتكار، الاحتكار هو بعد ولا كيلو بعشر الاف، نحن بعناه بالفين وبعد كي تباع بعشر الاف، وين الاحتكار؟ نحن لو لا ما جاتش فريقوات سبيبة التفاح راه ملوه راه خسرة. أكبر منطقة تو في سبيبة اللي هي عامة الفريقوات، تو التفاح طاح وهو أخضر، قوت سخانة ما عطاش الكولور ما يعملش السوق، طاح أخضر.
4: بالنسبة للسنة ياسر ما ثماش ترويج به. بالنسبة للعملاونة لقيت هذايا بياعها سنيتي ويمكن قريب نكملها. السنه ما طلش عليه حتى تيج، في العاده يبدا من اخر اوت يبدا نبدو نجمع معناها من 25 اوت 20 اوت نحن كذا نحن والمنيخ تحمار الثانيه نحن والطياح السنه بشكل غريب.
2: هذا وأكد رئيس المجلس الجهوي بالقصرين وعضو المجلس المحلي للتنمية بعمادة إبراهيم الزهار بسبيبة كمال المساعدية أن الظروف المناخية ومشاكل الري وكذلك الانقطاعات الكهربائية ونقص اليد العاملة أثرت على موسم جني التفاح داعيا إلى تدارك الإشكاليات ودفع نسق الترويج لإنقاذ الموسم.
5: تأخر جني مادة التفاح، تأخر المعرض الاقتصادي في مهرجان التفاح، الانقطاعات المتكررة للكهرباء مما أدى إلى تأخر في الصب وعدم توفر اليد العاملة. عدة عوامل حقيقة يعاني منها الفلاح في سبيبة، أولا المناطق السقوية المتصحرة، ثانيا هذه حالة تشكيات كبيرة وكثيرة من الفلاح في معتمدية سبيبة في ترويج مادة التفاح، كعزوف على مستوى التجار اللي يتزودوا بمادة التفاح. في العادة موسم التفاح على وشك النهاية، تأخر الموسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يعني التفاح ما طابش، يلزمها كعبة تحمر، يلزمها تخرج مادة السكر، التفاح ما تزودش بالكمية الكافية من الماء، ويعني يلزم الطقس يكون بارد باش الكعبة تحمار وباش المنتوج في حالته الطبيعية كالسنوات الفاتت.
2: أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشراف أمس على انطلاق السنة الدراسية الجديدة على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريج علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقائص بالنسبة للمندوبات الجهوية في هذا الإطار، وأشدد على أن الوزارة على أتم الإسعداد لتسديد الشغورات إن وجدت، وأشار إلى أن المعدل الوطني لكثافة الأقسام لا يعكس الواقع الفعلي نظرا لتباين أعداد التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى وتراوحها بين 19 إلى 36 تلميذا، مؤكدا أن خطة الوزارة ترتكز على تخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة. وعلى الصعيد الجهوي وخلال حضوره أمس انطلاق سنة دراسية بالمدرسة الابتدائية بالعمايم التابعة لمعتمدية القطارة والتي شهدت أعمال صيانة وتهيئة شاملة، أفاد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسية أن أكثر من 50 مؤسسة تربوية بالجهة شهدت أشغال تهيئة استعدادا للسنة التربوية الجديدة.
6: مدرسة العمايم هي مدرسة تم إعادتها تقريبا بالكامل، 3 قاعات تدريس، قاعة معلمين، إدارة، وحدات صحية، وحدة صحية خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية. تجديد هذه المدرسة الغاية منه هو توفير كل الظروف الملائمة لأبنائنا التلاميذ، وجعل المدرسة التونسية مدرسة جذابة على مستوى الشكل من أجل تحفيز أبنائنا على الحصول على معرفة متطورة في ظروف مدرسية جيدة. إن شاء الله تكون بادرة خير ومباركة على أبنائنا التلاميذ في هذه السنة الدراسية الجديدة. على اختلاف المراحل التي وصلت إليها المؤسسة التربوية على مستوى البنية التحتية، لدينا تقريبا أكثر من 52 مؤسسة تربوية فيها أشغال تهيئة وصيانة في المرحلة الابتدائية، في المرحلة الإعدادية، وكذلك في المرحلة الثانوية فيها ما هو جاهز. المدرسة الابتدائية العقيلة بقفصة انطلق فيها أبنائنا التلاميذ تجديد تقريبا بنسبة 100%. ما زالت الأشغال متواصلة، ما زال ينقصها فقط قسم التحضير، إن شاء الله في القريب العاجل يكون جاهز ونستلموها من المقاولة. أغلبية مؤسساتنا التربوية التي فيها أشغال متفاوتة فيها نسب الأشغال، فيها ما تم تجهيزه هذه السنة خاصة القاعات، وما زالت البقية حين تستكمل سيتم استلامها ليرتادها أبنائنا التلاميذ من أجل أن نوفر لهم ظروف طيبة ومناسبة للتمدرس. الانطلاقة كانت مرضية ومقبولة، كل أبنائنا التلاميذ أغلبيتهم دخلوا إلى مؤسساتهم التربوية، وجدوا في انتظارهم الأسرة التربوية، المربين، وكذلك السادة القيمين، وكذلك السادة الإداريين، الجميع كان جاهزا من أجل استقبال أبنائنا التلاميذ.
2: من جانبهم تحدث عدد من الإطارات التربوية والتلاميذ للزميل أحمد حراثي حول أشغال التهيئة والصيانة وكذلك حملة النظافة التي عرفتها مدرسة العمايم بالقطار.
7: عبد القادر قرباية مدير المدرسة الابتدائية العمايم القطار. الانطلاقة كانت مفاجأة صار للتلاميذ وكما للإطار التربوي، سعداء جدا بهذا الفضاء الجديد المكتمل من مركب إداري ومركبات صحية وثلاثة قاعات جديدة بتجهيزاتها بكل شيء، فضاء جديد نتمنى أن الناس الكل نحافظوا عليه كتلامذة وأولياء وإطار تربوي. وانت تحسن ظروف العمل أكيد باش تحسن النتائج.
8: نزار صاحبي، زملاء كل فعلوا بشكل إيجابي مع التحسينات وقعت في المدرسة، وإن شاء الله بالتوفيق السنة الدراسية إن شاء الله تكون باهية، وإن شاء الله تلاميذ يأدوا أداء رائع، وإن شاء الله بالتوفيق الناس كلها بالماتريال الجديد بالمدرسة الجديدة، من شأنها بطبيعة الحال باش تخلي التلميذ يخدم في ظروف طيبة وبطبيعة هما مرتاحين أكثر، حتى حنا باش نخدموا بشكل ممتاز ونأدوا أداء إن شاء الله يكون باهي. الناس كلها كانت فرحانة بالحق بالمدرسة الجديدة بالتجهيزات الوقت.
9: معيار خليفة في قسم سنة الخامسة ابتدائي.
10: عجبتك المدرسة؟
9: إيه عجبتني ياسر، فرحانة بها، نشكر ياسر اللي خدموا هنا مدرستنا، تبدلت ياسر فرحانة بها، ألوان سمحة، عملونا برشا أشكال مزيانة وسمحة، ونشكرهم برشا اللي تشجعنا باش نقروا احنا زادة باش نحافظوا عليها كما هي، وهي زادة راهي مدرستنا تبقى سمح زادة حتى أنا باش ننجح ونجيب معدل باهي.
11: آدم حشا ندرس بالسنة الخامسة، فرحان برشا باها كيفاه، ولت سمحة برشا، ولت مزيانة، قبل كانت متوسطة في كل شيء، ولت توا بالألوان والطواول وصبورات، ولت سمحة برشا، بإذن الله نحافظوا عليها كما نحافظوا على أنفسنا.
2: تنطلق السنة التكوينية غدا 15-17 من سبتمبر لكافة المتكونين المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث تقدر طاقة التكوين بأكثر من 25,000 موطن تكوين في دورات هذه السنة، حيث يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية وفق مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسية.
12: عنا 4 دورات تكوينية ولينا سبتمبر ونوفمبر وإن شاء الله فيفري وأفري. من بين الحاجات الجديدة زادة هي المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد، حلينا 25,837 موطن تكوين، قاعدين نزيدوا في بعض الاختصاصات ولا حتى في مواطن تكوين في بعض الاختصاصات، تسجيل في بعض الاختصاصات سكر وفي بعض الاختصاصات مازال محلول. حنا 6 اختصاصات جديدة في الدورة هذية اللي هي مرافق حياة، برشا ديجا الإقبال عليها، هي مرافقي ناس في احتياج خصوصية كبار في السن، تقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا هي توا حاجة دارجة زادة في سوق الشغل، عنا تقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال حلت في دورة سبتمبر، تقني سامي في التسويق الداخلي، عنا تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، حل في طاقة جربة وفي الجلود والأحذية بصفاق، وعنا عون في الخبازة والمعجنات.
2: كما أكدت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لاشهب ترفيع هذه السنة في قيمة المنحة المخصصة للمتكونين.
10: نحفزهم الكل باش انهم يقدموا مطالب المنحه قبل الانتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحه نتاعهم الكل. والسنه ان شاء الله فما حرص في وزاره التشغيل والتكوين المهني ان باش نرفعوا في قيمه المنحه. هو فما الينيومون مع وزاره التعليم العالي باش انها تمس برشا فئات، ودونك عندنا فيها جديد عن قريب ان شاء الله باش يصدر قرار جديد نتاع المنحه. صدنا قريب 13 مليار المنحه.
2: أفاد مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة بدرجية 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، وأضاف في تصريح على هامش ورشة عمل نظمتها المركز بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 اليوم العالمي لمحو الأمية أن هناك مسلك الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة التربية ومسلك الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل.
13: هناك مسلك للفرصة الثانية للتعامل مع وزارة التربية مشكورين، ثم الفرصة الجديدة التكوين المهني والتشغيل، ثم المهارات الحياتية، وهناك الجديد هو المساندة التربوية الاجتماعية. باختصار هي القيام بدور وقائي لمحو الأمية بمساعدة كل الأطراف كبرنامج يخضع أساسا إلى الموارد البشرية. احنا عندنا 945 مركز للتعلم مدى الحياة، عندنا 11 مركز نموذجي في 11 ولاية، وعندنا مراكز متخصصة هي بسبب الإنشاء الآن. إضافة إلى ذلك نحن نستهدف تقريبا ما بين 20,000 و 25,000 أمي سنويا بتقريبا 845 مدرس متعاقد و 114 مدرس مترسب. العدد ذي ضعيف مقارنة للتحديات والأرقام الكبيرة، فنحن أمام 1,700,000 أمي. يحتاج الأمر إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى عمل شبكي.
2: في موضوع آخر، أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال مؤخرا الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى أكثر من 40 خدمة إدارية إلكترونية باستعمال الهوية الرقمية، بحسب ما أفادت به المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة سناء الهواري.
14: تطبيق الخدمات اللي هو متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيق هذه الخدمات. 40 خدمة يعني اليوم متوفرة على تطبيق الجوال هذه، خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم يعني في علاقة بالترسيم وعلاقة الأولياء بالمدرسة وإلا بالمؤسسة الجامعية. كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية. وزيادة ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني. هل تطبيق جديدة يعني جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة، وهذا نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الإدارية الرقمية.
2: في أخبار العالم، توفي 11 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية في منطقة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. وانهار مبنى المتضرر من القصف الصهيوني خلال الحرب، والمتكون من 6 طوابق فجر اليوم على النازحين بينما كانوا نائمين، إضافة إلى عدد من الخيام المجاورة لهذا المبنى. وأفادت وحدات الدفاع المدني أنها تمكنت من إنقاذ 14 مصابا، في حين لا يزال العدد الأكبر مفقودا تحت الأنقاض. وحذر الدفاع المدني من انهيار مزيد من المباني في حصر يحوي 2000 بناية متداعية وآيلة للسقوط وهي مأهولة بالنازحين، داعين إلى الإسراع في إدخال المساكن المتنقلة قبل حلول فصل الشتاء إلى قطاع غزة. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يقول إن أعداد مشروع القانون المالي للسنة القادمة يجب أن يركز على ضرورة تيسير بعث المشاريع وتجنب الضغط الجبائي. وزير التربية يؤكد في مفتتح السنة الدراسية عدم تسجيل أي نقص في إطار التدريس بكافة المندوبيات الجهوية. وفي العالم، وفاة 11 فلسطينيا، في حين لا يزال نحو 100 شخص تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية تضررت من قصف صهيوني في مدينة غزة. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: الإشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار
2: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم،
3: مرايا تتكلم.
0: أحوال الطقس.
4: ما بالنسبة لي هذا اليوم تتواصل صحبة عابرة على كامل البلاد، وتكون أحيانا كثيفة خاصة بالسواحل الشرقية. يوم الأمس مع تكاثف السحب بالسواحل الشرقية تقريبا لجهة المنستير، وسجلنا كميات أمطار في العشية وفي معناتها بداية الليل، كانت تراوحت ما بين 11 و 21 ملم. سجلنا ببنبلة 11 ملم، 18 بقصيبة المديوني، قصر عليها 16 ملم، وبجهة مكنين كانت في حدود 21 ملم. بالنسبة لهذا اليوم ما زلت بقية بعض الأمطار في الصباح، ثم الإمكانية واردة لظهور خلايا رعدية العشية خاصة بالمناطق الغربية للوسط، مصحوبة بأمطار متفرقة. بطبيعة الحال مناطق المعنية بهذه الأمطار هي جهة القصرين، كذلك شمال جهة كفصة. وبالنسبة للحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف، بالنسبة لليوم تتراوح القصوى ما بين 30 إلى 35 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة ليوم الغد، نحن على موعد مع تقلبات جوية تشمل بلادنا خاصة في فترة ما بعد الظهر، باش تبدا تقريبا بالمناطق الغربيه للشمال، ثم تتفرع لتشمل خاصه جهه الساحل وجهه الوسط. الامطار قد تكون معناتها غزيره رعديه وبكميات كذلك هامه. نردوا بالنا في مثل هذه الوضعيات، منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي، متزامنا مع تيارات شرقية محملة برطوبة البحر، وكذلك مع هواء حار ما زال صحراوي في على مستوى 1500 متر. تنجم تكون الخلايا الرعدية نشطة. الأماكن اللي باش تنجم تعطي فيهم هي أكثر المناطق المطلة على البحر لطبيعة هذه التقلبات ونسبة الرطوبة العالية. ردوا بالنا، مازال الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار إلى غاية آخر هذا الأسبوع. حتى المناطق الغربية للجنوب جهة كفصة ممكن معنية أكثر بنزول الأمطار خاصة يوم الجمعة وكذلك يوم السبت، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالخير النافع.
0: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايين. علمنا علمنا علمنا.

0: إشهار
1: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 29 سبتمبر إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشا ليف 490 في 18 دينار و 990
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
3: صباحكم زين
4: صباحك سكر صباحك سكر
3: ينشد الصباح أغنية الحياة
5: الكلمات معطرة
3: والخطوات مزهرة صباحكم زين
6: صباحنا زين صباحنا زين
5: صباحكم زين

0: صباحكم زين.
1: صباحكم ورد وفل وياسمين.
2: تحياتي لكم من جديد، مواصلين معكم دائما في المتابعات في نسائم الصباح. بعد شوية نعمل إطلالة على بداية السنة التكوينية بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل في العقيلة، ناخذ أبرز الاختصاصات الموجودة، الاختصاصات المحتة والتكوين التخصصي من خلال العودة التكوينية. يكون حاضر معنا بعد قليل سيد فاضل جلالي، وناخذ معه أكثر تفاصيل عن هذا الموعد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح، ضيف الصباح.
7: مرحبا بكم من جديد. ضيف الصباح اليوم حاضر معنا سيد فاضل أجلالي، مدير مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل لعقيلة قفصة. نأخذ معها فكرة عن بداية السنة التكوينية وأيضا الاختصاصات المحدثة في هذا الإطار. سيد فاضل، صباح النور، مرحبا بك.
8: صباح النور، وصباح النور جميع المستمعين المستمعين تولى عقيلة قفصة. مرحبا بكم في مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة قفصة.
7: شكرا لك. الحركية اليوم موجودة
8: في الحال. اليوم عنا الاجتماع البيداغوجي ليحضروا جميع الإطارات البيداغوجيين المكونين ومستشاري التدريب.
7: نعم.
8: بيأخذوا بخصوص العودة التكوينية وتوزيع جداول.
7: نعم.
8: والتنظيمية.
7: نعم. المركز يأمن عديد الاختصاصات منذ سنوات، معروف في ولاية قفصة وحتى في تونس الكل. اليوم نحكو على الاختصاصات المحدثة جديد بالنسبة للسنة التكوينية هذه. سي الفاضل،
8: بس عندنا زوج أحداث جديدة بدأوا في آخر 2025 اللي هما حداد مرتب، اختصاص حداد مرتب مستوى كفاءة مهنية، شهادة الكفاءة المهنية.
7: نعم.
8: كما يعرف عامة المستمعين. وعندنا في الأحداث الجديد هو تقني سامي في التبريد، أحداث جديد بالنسبة لمركزنا اللي توصلنا المجموعة الثالثة إن شاء الله في دورة نوفمبر نقبلوها. علاوة على الاختصاصات القديمة اللي عنا اللي هما خمسة اختصاصات في مستوى التقني، عنا تقني في الصيانة الصناعية، تقني في الآلية والإعلامية الصناعية.
7: نعم.
8: تقني في ميكانيك كهرباء السيارات، تقني في ميكانيك كهرباء الشاحنات الثقيلة، وتقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء. في اختصاص سيابي عندنا اختصاص أخرى أبار الحداد مركب اللي هو الاختصاص الجديد، عندنا اختصاص ميكانيكي سيارات بنزين وديزل، عندنا اختصاص كهربائي ميكانيكي، اختصاص مجهز حراري وصحي، ومركب مركب مصلح في التبريد.
7: نعم نعم. هذا بالنسبة للاختصاصات المحثة. العدد من حيث المكونين قاعد يزيد من سنة إلى أخرى، قديش الطاقة تقريبا سي الفاضل بالنسبة للمركز هذا؟
8: حاليا وصلنا لطاقة استيعاب 731 متكون.
7: متكون، نعم نعم
8: نعم. كان عدد 482
7: بالنسبة ل
8: المحثة الجديدة اللي ما زال قريب الدرس، كما تكنسيان ريزو وغيري، كما في التكوين التخصصي.
7: نعم.
8: باش نوصل كون ان شاء الله في نهايه 2027.
7: واضح. ملامح العوده سنه كيفاش تبدو بالنسبه للعوده للسنه التكوينيه الجديد؟
8: عندنا اشغال سناد المبيت والبقر والتهيئه.
7: نعم.
8: الحصول المقاوله التخصيص من داخل مشروع قاعده التخصيص من البلد، قمنا مبدئيا باشغال الدهن وش نكملوا بقيه الاشغال، تركيب ابواب نوافذ، تجديد دورات المياه، تصليح الادواش، كل ما يهم المبيت.
7: العوده رسميا وقتاش تنطلق؟
8: على الجوسنا جو سنتر في بوجه جديد.
7: نعم. وقتاش تنطلق بالضبط؟
8: سمحني، وقتاش تنطلق؟
7: نعم، وقتاش تنطلق العوده رسميا؟
8: العوده التكوينيه بالنسبه لليوم هي عوده المكونين.
7: نعم.
8: المكونين ونهار 17 الله بعد غدوه العوده التكوينيه.
7: نعم. شكرا لك، يعطيك الصحه.
8: المتابعين انهم يوم غدا ان شاء الله يلتحقوا بالمركز وبالمبيت بطبيعه الحال.
7: تحياتنا ليك، إن شاء الله سنة تكوينية موفقة للجميع ولكل الإطارات المركز وأيضا المتكونين والراغبين أيضا في الاتصال بالمركز استفسار أكثر. موجود المركز يفتح أبوابه على ذمة كل الراغبين في الاستفسار وأيضا المتكونين. تحياتنا ليك، يعطيك الصحة سي الفاضل.
8: مشكور جدا سيريات، مشكور جدا على الدعوة هذه. يريد تقبل منهم المحاضرة بتاعنا.
7: نعم.
8: دعوة لجميع المتكونين اللي مازالوا ما تموش عملية التصنيع بتاعهم على المنظومة بتاعنا.
7: نعم.
8: يكملوا الإجراءات وبعد يتصلوا بالمركز.
7: شكرا لك، هذه إن شاء الله وصلت للسادة المستمعين. السيد فاضل الجلالي، يعطيك الصحة، مدير مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل عقيلة قفصة.

0: محبة دينا. أخبار النت.
1: تحية لكم من جديد. 43 دقيقة بعد 8 أخبار النت وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وآخر الأخبار والترندات مع فاتن خليفة. حاضر معنا فاتن, صباح النور, مرحبا بك.
2: صباح الورد والياسمين, تحية لكل كافة المستمعات والمستمعين. رياضة في أخبار النت كالعادة, جولة سريعة في تايم لاين والترانس والفيديوهات الأكثر تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي اليوم. باش نبدو ب جدل واسع وغضب بين الأولياء بسبب غلاف كراسة مدرسي يحمل رسم كرتوني لامرأة سمراء بملابس شفافة وأسلحة بدائية, اعتبروا المتابعين غير ملائم للمحيط التربوي والقيم المجتمعية. لحقيقة الكراسة هذا عمل بوليميك كبير على التواصل الاجتماعي كله, وأنه تقارير قالت الكراس هذا المحل الجدل راهو مش كراس مدعم من الدولة كما تم ترويج ليه, هو منتج تجاري تابع للقطاع الخاص يحمل علامة كيكسترا. الرسم مستوحى من عالم الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو شخصية خيالية مجنحة تم اعتمادها الأغراض تسويقية بحتة. رياض والجهة المصنعة قالت أنه الغلاف هذا يرجع لطبعة متاع العام اللي فات في كراسة رقم 24, ورغم أثار استشاكيات في الوقت ذاك والنسخ الحالية هي بقايا المخزون. على كل صانع الكراس ونائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي قدم اعتذار رسمي للتوينس وأكد حسن النية متاعه وغياب أي أبعاد سياسية أو عرقية, وقال إنه بدأ سحب الكميات المتبقية من الأسواق لتعويضها وإتلافها.
1: نعم نعم, هذا صار على مستوى الفترة الأخيرة في تونس. تم مصنعين بالنسبة للكراسات موجودين في كل تقريبا موجودة, كل عام تطلع حاجة حكا ويصير الخطأ والتدارك وأيضا النقاش يصير على مستوى الفضاء الاجتماعي.
2: الخطأ والتدارك وأصلا كنت حدثوا على الخطط التسويقية لأيوم رياض وقتاش والخطوط الحمراء. نعم. وقتاش يجي وقتاش ما يجيش, وقتاش يتماشى مع الفئة العمرية والقيم متاع المجتمع وقتاش لا. نعم. خصوصا أنه توا نحن حبينا ولكرهنا ولينا نعيشوا في عالم مفتوح.
1: نعم الميديا. نعم
2: الميديا في عالم مفتوح, وهل الأنمي هذوما والصور المتحركة والشخصيات هذية الفئة متاع صغار وشباب أصبحت جزء من اليوم متاعهم, نشوفوا حتى في البروفيل متاعهم يتبنوا شخصيات كي من هكا. على كل تبدل شوي الوقت, ولكن زاد ثم ضوابط لازم يبقى ديما يتم الاحترام متاعها حتى كان معناها ثم حاجات جديدة طارئة على المجتمع. على كل نكملوا وباش نبقوا معناها في نفس التام اللي هو العودة.

0: هذه رايجة برشا واللي يسمعوا فينا
1: يعرفوا
0: الصورة هذه على كل المنشورات اللي تحولت إلى ساحة نقاش حامية بين اللي شوفها هي حرية شخصية إنه أنت تحب تمشي تبقى 10 سوية تبقى 8 سوية 9 سوية قدام اللي المدرسة أو المعهد السنة
1: في صغيرك موجود
0: وإلا دقيقة وتروح ولا حتى من تجيش إخلاص وفما شكون قال لا راهو اللي بيس معناها ما تنجمش تهبط البيجامة متاع دار وتمشي قدام المعهد أو المدرسة وطالبوا باحترام حرمة المحيط التربوي في هذا الإطار قال لك ما هذا البيجاما ولا بشليك متاع نوم ولا بعض المظاهر اللي نشوفوها قدام المدارس راهي ما تليقش بالمحيط التربوي تحب توصل صغيرك معناها يلبس لبسة معناها تليق بالمكان ومشي يوصل صغيرك وما تبقاش زادة برشا باش ما تعطلش معناها سير الدرس ولا
1: والحركية نعهد ونحطو كرهبنا ونحلقو ونحكو شوية هذه موجودة هذه بعيد على اللباسة أنه نجو نجيبو صغيرنا نحطوا الكراهب نتاعنا بجنب المدرسه نسكروا السيركيلاسيون ونبقوا محلقين شويه والناس تستنى وقتاش باش تخرج وكيفاش باش تطلع
0: بخلاف هذا وحتى الحس رياضه احنا هنا نشوفوا هنا قدام المدارس يتلم عدد تقريبا نتاع اولياء اكثر من عدد التلامذة الموجود
1: واضح
0: والصداع اللي باش يكون باش يعطل اكيد سير الدرس برشا حاجات معناها ان شاء الله الناس اللي تسمع فينا ما فيها بيس ما
1: نوصل صغير نامنوا ندخل المدرسه ونعملوا ربي ونخرج والا عندنا مكان اخر نجم نتقابلوا فيه نعم
0: طبعا رياضة وإحنا نحكو على شنو تم تداول وما نجموش ما نحكوش البارح كان تداول الخبر الحزين اللي لف حوض المنجمي وتحديدا المتلوي
1: نعم.
0: البارح تم رسميا انتشال جثث ضحايا الأب والابن متاعو ذو 12 عام بعد ما جرفتهم السيول الطوفانية الجارفة بواد الثلجة عقب التقلبات الجوية الأخيرة وسط حالة من الأسى والمطالبة بتهيئة البنية التحويسية إن شاء الله ربي يرحمهم احنا كنا تحدثنا
1: نعم.
0: على
1: الموضوع ونقطة أخرى هي دعم للعائلة في الحقيقة إن شاء الله أيضا يصير دعم للعائلة بعد وفاة الأب وأيضا الابن لأنه هذه في الحقيقة مأساة مرتبطة بالكوارث الطبيعية على فكرة ثم أمطار نهاية هذا الأسبوع زاد الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية هذا أيضا مهم للسادة الكل يسمعوا فينا تحاولوا أكثر ما يمكن تنتبهوا خاصة مع التقلبات الجوية اللي أحيانا تكون جارفة في الفترة هذه الانتقالية ما بين صيف وخريف نعم نختمو
0: صحيح رياض باش نختمو الحقيقة بالخبر الرياضي كنت حاب نخليه لك
1: نعم.
0: اللي هو متعلق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي أعلن رسميا اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب الأرجنتين وحد مسيرته التاريخية استمرت لأكثر من عقدين وتقريبا نهار 6 أكتوبر 2026 باش تكون رسميا معناها المباراة الوداعية
1: نعم تحية لك فاتن يعطيك الصحة ميسي
0: هذا الحقيقة الأخبار الرياضية اليوم راهي رياض زادة كيف كيف في صلب التراند وفي صلب التواصل
1: نعم خاصة إذا كان تعلق الأمر بميسي واحد
0: بنجوم
1: من أفضل ما أنجبت كرة القدم في العالم يعطيك الصحة فاتن شكرا
0: لك
1: أكيد الموعد غدوة في نفس التوقيت مع فاتن خليفة وأكثر أخبار على مستوى النقاش اللي صاير على منصات التواصل الاجتماعي هذه كلها أفكار احنا ديما نطرح مختلف الأفكار ونبقى دائما بمبدأ الحياد شكرا يعطيك الصحة
0: شكرا رياض

وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج نسائم الصباح كالعادة غدو نفس التوقيت والموعد يكون مع كل الزملاء. تحية صدقي عارفة في الإخراج الفني كمال عبادي من الإخراج الرقمي وزملائنا من غرفة الهاتف. تحية فاتن خليفة وفاتن هنشيري اللي كانوا حاضرين معنا تأمين مختلف الفقرات. إلى اللقاء.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
1: تعي جرب يدرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
1: شنية مجاونة هيد؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة ياسين الوالدة؟
1: الوالدة تو تفرحها، يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك. تخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياه.

التاسعة صباحا المواعيد تجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. بولاية قفصة وفي إطار استكمال المشاريع التربوية ودعم البنية التحتية المدرسية بالجهة، تم إبرام الصفقة الخاصة بمواصلة أشغال بناء المدرسة الإعدادية بسيدي بوبكر والمقدرة كلفتها الجملية بحوالي 1.8 مليون دينار. رئيس الجمهورية يؤكد أن أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة يجب أن يركز على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وكذلك تيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. غدا انطلاق السنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث تقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تنظم الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجارية بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف بهذا البرنامج. المجموعة الفرنسية أورستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية من التفريق الكهروستاتيكي تفتح فرعا جديدا لها في تونس، وبحسب السفارة الفرنسية بتونس تنضاف هذه الوحدة التي تشغل 28 متعاونا، وهو العدد قابل للزيادة إلى 1700 شركة ذات مشاركة فرنسية موجودة بالفعل في تونس وتوفر أكثر من 170 ألف موطن شغل. أخيرا وفي العالم، وفاة 11 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين وتحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية في منطقة غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم النسخ الاحتياطي للصور والوثائق الموجودة في تليفوناتنا وحواسيبنا، مدى أهميته بالنسبة لنا وكيفية تفعيله. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو الخطوات الصحيحة باش نقوموا بالنسخ الاحتياطي للوثائق نتاعنا والصور الموجودة في الهاتف، وتنجم تنسحب زادة على الحواسيب. الهاتف شنو فيه؟ فيه الذكريات نتاعنا، فيه الملفات نتاعنا، فيه ملفات مهمة كما تصاور، كما الفيديوهات، كما الحسابات البنكية. اش معناها النسخ الاحتياطي؟ النسخ الاحتياطي هو إنشاء وإلا إحداث نسخة إضافية من الملفات نتاعنا، ونحطوها في أماكن باش نستعملوها من بعد، باش نسترجعوها وقت اللي يفسد التليفون وإلا وقت اللي يضيع التليفون ولا يصير أي عطل. شنية الملفات؟ أول حاجة قبل ما نقوم بالنسخ لازم نحدد شنية الملفات المهمة اللي نقوم بالنسخ نتاعها. معناها إذا عندي بار إكزامبل عندي برشا ملفات، فيها ملفات مهمة وملفات غير مهمة، نختار الملفات المهمة من صور وفيديوهات ووثائق إلى آخره، والملفات الأخرى اللي ما هيش مهمة نقوم بحذفها خاطر ما هيش ضرورية وما تستحقش مساحة للتخزين. نختار مكان النسخ الاحتياطي، وين باش نحطه؟ اسكو باش نحطه في جهاز مادي يعني وسيلة تخزين تقليدية، ولا نستعمل السحب الرقمية؟ في بالنسبة للسحب الرقمية فما جوجل فوتو، فما جوجل درايف، فما اي كلاود، فما وان درايف، هذوما كلها سحب رقمية نجم نحط فيهم الوسائل نتاعنا، نجم نحط فيهم المعلومات نتاعنا بصفة عامة. حاجة أخرى اللي هي الجهاز الخارجي، نجم نحط نسجل المعلومات نتاعي كلها في الحاسوب وإلا قرص صلب يعني ديسك دور إكستير. لتجنب زادة ضياع المعلومات هذه كلها نقوم بتفعيل النسخ الاحتياطي، الدخول إلى إعدادات الهاتف، تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي الخاصة بالنظام أو التطبيق المستخدم اللي هي تولي نسخ احتياطي أوتوماتيكي، معناها من غير ما ندخله أحنا، هو واحد أي معلومة نزيدها يقوم بتسجيلها بصفة آلية، اختيار الملفات والمجلدات اللي باش نقوم بحفظها. بعد ما يتم الحفظ وإلا النسخ نتأكدوا من استكمال النسخ بصفة عامة. كيفاش نتأكدوا منه؟ معناها نحلوا الوثائق ذكا، نتحقوا من تاريخ آخر نسخة احتياطية، اسكو النسخة اللي عملناها توا وإلا لا، نقوموا بفتح الصور والوثائق في مكان الحفظ جديدة خاطر نجم نعمل كوبي منها ولا نسخة، ومن بعد ما تحلش النسخة ذيكا نقوموا بحماية النسخة الاحتياطية. إذا حطيناها في سحاب رقمي نتأكدوا من كلمة المرور تكون قوية، نتأكدوا من التفعيل التحقق بخطوتين يعني زوز مراحل للولوج للسحب الرقمي، عدم مشاركة الروابط هذه مع الناس كلها مع الآخرين باش ما يدخلوش الملفات نتاعنا، وتحديث النسخ الاحتياطي بانتظام، ديما نعملوا ميزاجور وديما نحافظوا على تاريخ التحديث، إجراء نسخة جديدة قبل تغيير الهاتف وإلا إعادة ضبطه. في الخلاصة النسخ الاحتياطي ما هوش مجرد حفظ الملفات، بل هو حماية للذكريات وحماية الملفات والوثائق المهمة من الضياع وإلا السرقة وإلا زادة أعطال نتاع الهاتف. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. وين كن؟ إذا قفص معاك.
1: ضيوف مسيكم بالخير اليوم. رامي مبروك مخرج الفيلم القصير حلمة في كرتاب. الحرفية رمضان مصباح. الفنان التشكيلي ماجد عشاش. ومبادرة الرسوم الحائطية. تابعونا اليوم من 4 للـ7 على موجة إذاعة قفصة.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية بتاريخ 14 سبتمبر 2026. من الآن التوقيت الجديد لبرنامج المراية 9 من 9 إلى 11 صباحا. اليوم أرافقكم أنا أحمد العقوي في تعويض لزميلي رمزي أفضل، يرافقني في الجانب الفني صدقي عرفة وكمال عبادي وسامي حرثي من غرفة اللات. في اليوم نتحدث على عملة المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية خاصة أمام المؤسسات التربوية، ونتحدث عن المسألة التنموية في المتلوي تحديدا في مناطق وادي السهيلي ريشة النعام، ونتحدث عن انطلاق السنة التكوينية اللي باش تكون يوم الغد إن شاء الله، بالإضافة إلى متابعات ورصد لمختلف مشاغل الناس. متابعة طيبة.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار.
2: المراية.
3: المراية.
2: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
4: أولى فقرتنا في حصة اليوم من برنامج المراية حصاد الأخبار وآخر الأخبار، ونبدأها بأحوال الطقس. صعوب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. الحرارة في ارتفاع طفيف وتراوح بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفع. تنطلق السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 رسميا يوم الغد الخميس 17 سبتمبر في مختلف مراكز التكوين المهني، وبخصوص الأرقام المتعلقة بطاقة الاستيعاب ومناطق ومواطن التكوين المفتوحة لهذه السنة على المستوى وطني حوالي 26 ألف موطن تكوين جديد، تكوين موزعة على 262 اختصاص، من بينها حوالي 6000 موطن مخصص لحاملي شهادة البكالوريا. في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدة، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات بداية من اليوم يوم 16 سبتمبر إلى يومين، هو في الواقع اليوم 16 سبتمبر و 30 سبتمبر بمختلف ولايات الجمهورية. تهدف هذه الأيام إلى مزيد تعريف ببرنامج رائدات وآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهم ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. وستنتظم هذه الأيام الجهوية بشكل موازن بالمراكز الجهوية العالمية الموجهة للطفل بمختلف الولايات، حيث ستنظم بمركز الطفولة حيث تضمن من ولاية أريانا المركب الطفولة بالكاف الغربية من ولاية الكاف، ودار الثقافة بزغوان من ولاية زغوان، ومركبة طفولة حي أولاد بالهادي من ولاية سيدي بوزيد. تحتضن تونس يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر 2026 فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجال المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في مختلف في منطقة البحر الأبيض المتوسط. نواصل دائما مع أخبارنا. أعلنت شبكة تونس للتجارة يوم الأمس عن انطلاق الفوترة بوانتي أن، البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساسا إلى المؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة، وتقترح البوابة حلا بسيطا وعمليا وآمنا يسمح بدرت مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. وبحسب وزارة تكنولوجيا الاتصال فإنه بإمكان المستعملين إعداد فواتيرهم وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الإدماج الخصوصية. نختم بهذا الخبر. أطلقت وزارة تكنولوجيا الاتصال في تونس تطبيق الجوال الوطني الجديد، خدمات لتسهيل النفاذ إلى الخدمة الإدارية الرقمية. أبرز خدمات التطبيق تتعلق بالوثائق الشخصية والإدارية والاطلاع على بيانات رخص السياقة والشهادة الرمادية للسيارات مع تلقي تنبيهات عند اقتراب انتهاء صلاحيتها. أيضا من تقدم الخدمات الاجتماعية وأيضا الخدمات الجبائية والمرورية، وأيضا الاستخلاص والاستخراج الوثائق الحالة المدنية. نسمع عليها السيدة سناء الهواري المديرة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال. سناء الهواري.
3: تطبيق الخدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل تطبيق هذه الخدمات. 40 خدمة متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، يعني في علاقة بالترسيم وعلاقة الأولياء بالمدرسة وإلا بالمؤسسة الجامعية. كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية، وزيادة ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني. هل تطبيق جديدة يعني جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
4: نواصل في برنامج المرية بعد قليل، نتحدث على حملات المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية تحديدا أمام المؤسسات التربوية.

0: إذاعة قفصة محبة دينا. إشهار
1: يلي تحبونا يلي
0: هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار.

0: إشهار.
1: المراية
2: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
3: نواصل المستمعين الكرام في برنامج المراية، وبمناسبة العودة المدرسية حركية كبيرة، وأكيد أنه يكثر أيضا الاستهلاك، والهيئة الجهوية لسلامة المنتوجات الغذائية تعزز عملها في هذه الفترة، وربما تتجه نحو المحلات القريبة شوية من المؤسسات التربوية، ونعرف أنه عملها يجمع بين المراقبة، التحسيس، وأيضا النصح. معي عبر الهاتف السيد عمر عبد الله المنسق الجهوي للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بقفص. عمر، أهلا وسهلا، صباح النور.
4: أهلا بك صاخر ديك، وتحية ديك، وتحية كافة مستمعي إذاعة الصحة.
3: شكرا لك سي عمر. هو نعرف أنه عملكم دائم، لكن ربما في الفترة هذه تركزوا شوية على المنتوجات الغذائية القريبة شوية من المؤسسات التربوية، بحكم يكثر ربما الإقبال عليها في الفترة هذه.
4: بالضبط، هو الحقيقة المراقبة كما قلت أنت هي المراقبة دورية، غير ديما تناخذوا الخصوصية متاع الفترة، كل فترة وعندها خصوصيتها ومعناها، وكما تعرف الفترة هذه متاع عودة مدرسية وجامعية، وعادة خاصة السيارات يصير إقبال شكله مج على مستوى الأكلات وكل المحلات تكون قريبة. فكانش الحقيقة بالتنسيق مع زملاء في الشرطة البلدية على مستوى في البلديات، أنه ثم لجان تخرج على مستوى جهوي ويتأمن المراقبة، تركز على عملية مراقبة على المحلات يحلوا بحث المؤسسات التربوية، خاصة الحقيقة الأكلات الخفيفة، وخاصة ساعات يبدو، لأن الظاهرة الكثيرة هي فت ساعات يبدو حماس، يبدو عطار، ويبدو يبيع في أكلات خفيفة، يبيع في كاسي، ويبيع في ساعات كاسكروتات، وهذاك الحقيقة أنه مش محضر حتى ثم على مستوى المحل، ساعات يجيبه من داره، ساعات يأخذ ويبقى فترة طويلة ويبقى فترة طويلة، أنه معناها معناها معروف في ظروف ربما ظروف غير صحية. كليش الحقيقة الحملة انطلقنا بها تقريبا احنا من أمس حملة، حتى قبل أنا نشوفه في تفق الشروط مدى توفر شروط النظافة وحفظ الصحة بديناها قبل حتى الرونتري، وثم حتى معناها الحقيقة تم تحرير مخالفات خاصة في عدم احترام شروط المؤسسات الجديدة لحفظ الصحة، تم توجيه تنبيه للمحلات هذوما باش يقوموا بتلافي الإخلاط الصحية. والحقيقة رأي ديما هذه فرصة ديما احنا نوجهها خاصة للأولياء، لأنه رغم ثماش من خير من لمجة الدار، تتحضر في الدار منها تحت العينين، واستعمال المواد أولية تكون ذات جودة عالية، وتتحط في أواني تكون صحية، ونقدموها لسياراتنا يستهلكوها. الحقيقة أنه نحاول نتفادوا أكثر ما يمكن أنه اقتناه لمج من منها خارج فضاء العائلة، لأنه كما تعرف المراقبة موجودة، ولكن المراقبة ليش تكون موجودة في كل لحظة وحيدة. والدعوة الأخرى أنها نوجه أنا الحقيقة لأصحاب المحلات اللي بيعوا في الأكلات الخفيفة، لأنه ما فيها إشكال منها أنه فقط توفر شروط ممارسة جيدة لحفظ الصحة، هذوك عادة هما معدين كمحلات باش تبيع الأكل الخفيفة، وعادة تتحضر الماكلة في وقتها، ولكن ديما نداء لأصحاب المحلات اللي هما ما عندهمش نشاط نتاع أكل خفيف، عطار حماس اللي يبيع حاجات معلبة معناها ما يبيعش حاجات معناها حاضرة ديكاسي وغيره، لأنه هذيك طريقة الحفظ عادة تكون مش معناها مش باهي، وبالتالي نجم يفسد المادة الغذائية. يعني
3: سيعمر لنا في النقطة هذه، هو حماس ولا منعش حنوت ويبيع في منتجات غذائية كاسكروت وغيره، خلينا ناخذ الجانب القانوني أولا، هل أنه مسموح ولا لا؟
4: لا، هو باش يكون مسموح أنه كنوفر شروط الممارسات ديال الحفظ الصحة في الفضاء، في وجود آلية تبريد، أنك تعد الماكلة معناها تكون حاضرة قدامك، وهما حماس على الدنيا بضويك مساحة صغيرة، ولا حتى عطار المساحة ما تسمحلوش أنه باش يوفر فيها فضاء اللي باش يحضر فيه الماكلة، باش يطيب واللي يحضر فيها الماكلة. لكن علاش هو قانونيا معناها نشاط ما نجمش في نشاط في محل رويك أنه يعد الماكله ويعرضها للبيت. خاطر هذاك علاش؟ انه خاطر ثم خصوصيه نتاع المكان.
3: اي
4: المكان لازم يكون ملائم لاعداد اكله خفيفه ونجم يقدمها للسيارات. اذا كان عنده الامكانيه باش يوفر مكان ملائم انه فيه مكان لتخزين المواد الاوليه، مكان لاعداد معناها باش يطيب فيه يحضر فيه الفريكاسي ولا الكسبرتات، ومكان للعرض مش كان. ولكن احنا اللي نعرفوهم الحماسه مساحه صغيره جدا، بالتالي ما ينجمش يحضر فيها ولا يقدم فيها معناها اكلات جاهزه،
3: والا يجيبها حاضر ربما سي عمر. هذه ايضا مساله انه يجيبها حاضر، مانيش عارف ربما كيفاش طيبوها ولا كيفاش اشتغلوا عليها كيفاش خدموها بالضبط. هذه ايضا مجهوله المصدر هي ولا لا؟
4: صحيح صحيح، انه احنا صارنا تسمم غذائي في الصيف اللي فات، تسمم غذائي من عطار جايب كعبات فريكاسي وكعبات مش حاجه كبيره، جايب ماخذها من برامج اكله خفيفه، جايب وحطها في العطار نتاعه ومغطيه بمعناها
3: بلاستيك
4: شفاف وكذا، واحد من البلاستيك، وبعد يبقى اربع سوايع خمس سوايع في درجه حراريه نتاع 40 درجه، فريكاسي عظام وطن وكذا، شد وعملنا تسمم غذائي. وبالتالي نجم نفس الشيء يصير على مستوى لا قدر السيارات احنا. وبالتالي انه راهو هذاك حتى كي تجيب السيدي جبته نجم يحضره في داره تاع يعتبر من جول المرض، ولا حتى جابوا نجم حتى يجيبوا بفاتوره من اكله خفيفه معناها. ولكن انت توفر له هو حاجه بارده، لازم تبقى في اليات تبريد في درجه حراريه معينه باش تبقى شاد البروده نتاعها، واذا كان حاجه ساخنه كما في الكافي من المفروض ثم ديفيترين شوبونت معناها حاجات انه باش تشدك لدرجه الحراره تبقى سخونه اكثر من 65 درجه. هنا ما نجمش يوفرها، نجمش يوفرها او عاد يحطها في ثم اللي يحطها في كردونه، ثم اللي يحطها في معناها وعاء ويبدا مغطي معناها في درجه حراريه عاليه. بالتالي راهو هذوما انك تجيب اكلات خفيفه فريكاسي ولا كسكروتات وتعرضها في المحل نتاعك بدون ما توفر لها شروط النظافه وشروط حفظها تعتبر مخالفه، وراهو في عقوبات راهي كبيره بخلاف الحجز في حالات على القضاء راهي تم حتى تجارات نتاع غلط المحل.
3: نعم ديما نذكروا سي عمر انه الهيئه للسلامه السلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه هي دورها ربما رقابي، وما هوش ربما عقابي اكثر من انه ننصحوا المستهلك وايضا نحموا المستهلك. وسي عمر نعرف انه درجه الحراره ما زالت سخونه، وربما حتى سهل جدا انه بعض المنتوجات في ساعه تفسد، وربما سيادتك اشرت الى حالات من التسمم صارت في المده الاخيره. نعرف انه درجه الحراره والانقطاعات اللي صارت في التيار الكهربائي ربما يساهم في انه بعض المنتوجات في سما تفسد. خلينا نزيد نعاودوا نلخص سي عمر، يعني الحماسه ولا الحوانت اللي يبيعوا في المنتوجات الغذائيه ربما على المستهلك الولي ولا الصغير هذاك يحاول يتجنبها. هذا بالنسبه للمحلات المخصصه للاكلات الخفيفه والمطاعم، ايضا هذا انتم توجهتوا لها وطلبتوا منه تقريبا كل شروط الصحه تكون متوفره في هذه المحلات. خليني نزيد نمشي للولي وربما حتى للصغير، نعرف انه حتى الصغار نجموا نتوجهوا لهم بالنصيحه. راهي صارت برشا تسممات، فالمرجو شنو بالضبط سي عمر خاصه للولي اليوم؟ انت ربما لخصت بكري شويه وقت اللي قلت انه ما ثماش احلى من لمجه اللي تكون مخدومه في الدار، وربما يعرف كيفاش الولي يحفظها ويخرجها يعطيها لصغيره وتكون بشكل محفوظ، ربما ما تمسخلوش دبش وتبقى حتى صحيا تبقى صالحه.
4: لا هو ما فيش شك حقيقة أنا ديما النصيحة الكبيرة ديما الأولياء ساعات مرة صغير نتحدث معه صغير خاطر ساعات صغير معناها ربما هو يشوف أصحابه وخذا وحتى هو يحب معناها ياخذ كما أصحابه ويمشي ماذا به مصروف يجيبه ويأخذ وحده، ولكن نحاول نحكوا معه بالمعنى أنه في الجوانب خاصة الصحية معناها أنه المخاطر الصحية نجم تجي من جراء اقتناء مادة غذائية غير سليمة من محل غير مؤهل لذلك. والحقيقة أنا والله أنا في ثلاثة تجربتي في جهة قرصة ثلاثة تسممات غذائية كانوا سببها اقتناء مادة غذائية من محل من المحلات. ثم اللي خذا شوكولاتة جاية من برا منها مش حتى تونسية، وثم نوع من حلويات مرة أنا سببت في مشكل كيف حلويات مهربة معناها مش حتى معناها
3: تونسية أي
4: صحيح. وثم هل الأكلات تاعتها الفريكاسي وغيرها تقريبا ثلاثة مناسبات تمسوا تلامذة الصغار
3: ومش
4: جراهر وما الظواهر هذه. وبالتالي معناها أنه ما ثماش معناها ما أضمن من حسان من مادة غذائية يعرفها، يعرف المادة الأولية تاعها، تحضرت في ظروف صحيحة أكيد لم باش توفر كل الشروط النظافة وحفظ الصحة باش الأكل يهزها ولدها ولا بنتها تكون سليمة. بالتالي احنا ديما النصيحة موجهة للأولياء باش يحاولوا أنه اللمج متاعهم يحضروا صغيرات، اللمج متاعهم تحضر في دار ثم تعطي للصغير في وقت معين معناها باش يستهلكها وتكون محفوظة في أواني صحية يا ما بلورية ولا بلاستيك غذائي ويقتنيها وما فيش إشكال. ونحاولوا الحقيقة إذا كان الإنسان يضطر باش ياخذ الولد وكذا أنا يرافق ولده باش يمشي يشوفه بعينه، يشوفه بعينه المادة الغذائية باش يشريها. وأنا ديما نقول من المحلات اللي هي غير معناها معدة باش تبيع أكلات خفيفة خذوا لهم بليها على الأقل هذا حاجة معلبة أن يثبت بركة في تاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية. ساعات راهو نلقوا في المحلات نحكوا عليهم حاجات تبدأ منتهية الصلاحية تحت يثبت على الأقل يقرأ تاريخ الصناعة وآخر جل الاستهلاك ويقرأ حتى المكونات. رو عنا احنا في ثقافتنا من زلنا ما نقرأوش
3: يقرأ
4: حتى المكونات تعب ثم صغيرات ثم مكونات عنده ضده معناها عليها حساسية. بالتالي انه يقرأ حتى المكونات نتاعها في الحاجة المعلبة ديك فيهاش مادة اللي هو عنده عليها حساسية. معناها مهم انه نقرأ تاريخ الصناعة وآخر جل الاستهلاك خاصة آخر أجل الاستهلاك نقرأه ثم المكونات باش اللي كان ثم حاجة فيها حساسية معناها نستفاد منها. ثم حاجة أخرى معناها أن يثبتوا فك الملونات ثم ملونات حجرة ساعات للأسف الحقيقة الله غل ساعات تبدأ حاجات مهربة وتدخل
3: الأسواق
4: للأسواقنا ولحتى القطاع المنظم ساعات تدخله فيها الحاجات الملونة اللاستين كما تبدأ فيها احنا نسموها E102 E123 E131 ساعات تلقاها بعلامة سين مش سين 102 سين 129 وسين 131 هذا مولونات محجرة عندنا احنا في تونس في بعض البلدان المجاورة.
3: فقط سي عمر ذكرنا بالمعطيات اللي قلتها تو ثم ملونات هي في
4: ملونات محجرة هي
3: ممنوعة
4: هي الأغلبية في تونس معناها الصناعة التونسي ما تلقاهمش ما تلقاهاش خاصة ما تلقاهمش جملة. أما ساعات المنتجات المهربة تلقاها بعلامة سين SEN سين بالفرنسية SEN فيها 102 سين 102 سين 123 وسين 131 وعادة ينلقوه ساعات يصير حيزه سين 102
3: هذه يلقاها في العلبة نتاع المنتج هذاك
4: ساعات يلقاها في مشروبات ساعات يلقاها في مشروبات ساعات يلقاها في حلويات هذا مو اللي يلقاها
3: معناها إذا كان لقى علامة هذه سين 102 123 131 ما يرماها ما يستهلكهاش
4: سين 102 سين 131 وسين 123 هذوما يستهلكوهم ما يخدمش جملة ويعلم عليهم يعلم خطر هذوما يصير حجز اللي ممنوعين في تونس يصير عميل حجز. وأنا قلت لك خاصة سين 102 اللي تلقاها خاصة في المشروبات وفي الحلويات في منتجات مهربة عاد مش تونسية تلقاها مهربة.
3: إن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع وأكيد أنه عملكم مزام متواصل سي عمر حملات المراقبة بالشراكة هو تعاون مع مختلف المتداخلين في المجال وأيضا هو غير المراقبة هي النصيحة اللي في كل مرة تقدمها سي عمر العبدلي المنسق الجهوي لسلامة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بقفصة. شكرا لك سي عمر إذا كان عندك أي إضافة نختم بها سي عمر.
4: شكرا نقول إن شاء الله يتعدى سنة دراسية معناها بدون تسمات غذائية وإحنا راي مراقبة مشكلة نظام خطرات حتى المحل حتى المطاعم
3: أي.
4: المدرسية والجامعية اللي سنة عندها فيها برنامج تاع مراقبة على مستوى المؤسسات اللي هي فيها مطاعم مدرسية وجامعية وإن شاء الله تكون سنة دراسية بدون تسمات غذائية وإن شاء الله بالنجاح للجميع
3: إن شاء الله. شكرا لك يا سيد عمر العبدلي المنسق الجهوي للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بقفص نواصل في برنامج المرايا.

0: نوصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية بتاريخ الأربعاء 16 سبتمبر 2026 ونمشي الآن مباشرة إلى المتلوي. معنا من هناك سيد وجيه البراهمي عضو المجلس المحلي بالمتلوي. سي وجيه أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، نهاركم طيب. وسيم براهمي.
0: نعم وسيم براهمي. طبعا في البداية خلينا نقدم لكم التعازي بمناسبة وفاة المواطن الكريم وابنه يوم تم العثور على الجثة.
1: أي أحمد الفجراء وابنه مسلم الفجراء.
0: أي إن شاء الله ربي يرحمهم وتعزينا لكم. ونعم وأنت عضو المجلس المحلي عن المزارع وهو أصيل المزارع. نعم وتم تم يوم الأمس دفنهم. طيب هو في الواقع حادثة مأساوية إن شاء الله ربي يرحمهم، ولكن في المقابل أيضا رجع الحديث من عدد من الأخيان في المتلوي على المسألة التنموية في وادي سيلي في ريشة عام في عدد من المناطق اللي تابعة المتلوي، وكنا تحدثنا في الواقع على الجوانب هذه، وأنت أيضا فلاح في وادي سيلي، أيضا أنت أصيل المزارع ولكن عندك
1: في السجدود.
0: أي المسألة التنموية وربما نتحدث على البنية التحتية والطرقات اللي تربط بين المتلوي وبين المناطق هذه، وخاصة مع تهطل الأمطار أو أي تقريبا حاجة فتتعطل الربط بين

0: بين المناطق هذه وبين المتلوي.
1: صحيح سيد احمد، شوف احنا ياما نبهنا بما ننبهوا، خاصة الخط هذاك اللي هو القنطرة نتاع وادي الساجة، في كل مطرة تصب راهو باش تتعزل المناطق هذه كل تتعزل، واد سهيلي واد النجاز وريشة النعام والسقدود، واحد والسقدود اثنين يتعزلوا نهائيا على مدينة المتلوي. وياما نبهنا انه الخط هذا راهو خط حيوي برشا، وعندنا سياحة جبلية وسياحة صحراوية تتعدى عليه، عندنا برشا ونحن ننبه راهي القنطرة باش تطيح، راهي القنطرة باش تطيح. ايه هي وصار ان هي طاحت القنطره وتعزلت الحكم المنسوب نتاع المياه اللي جاء في المطره هذه، راهو منسوب كبير وجاي من الجزائر. والاخطر هو اللي عمل لي المشكله كلها انه هو الفضلات تاع شركه صادقه هي المتسبب الرئيسي في الكوارث هذه، وهي المتسبب الرئيسي زاد في الوفاه. راهو كان جينا احنا ننظفوا في الواد وننظفوا على السكه، اول حاجه نحموها السكه هذيك ما تطيحش، راهي خسائر مئات المليارات راهي صارت. هذا كله من جراء الفضلات نتاع شركة صفات قصة اللي هما أوبراتيف كانوا يجهروا في الواد، ما تصيرش الكوارث هذه، ما صارتش قبل. أما علاش نحن ما نجهروش الواد وخلوها واستنى هذه وحتى ياخذها مقاول وتعرف الإجراءات نتاع المقاولين توا، مين صار الحادث هذا وصارت العزلان نتاع الناس، راه ديما معزولين نحن، والسي اللي راهي كل وين تصب مطر إذا تعزل.
0: أي هو الحل لهنا شنو؟ أي لهنا هل انه ربما في تعزيز القنطره في قنطره اخرى، شنو الحل؟
1: هو الحق توجه السيد الوالي من النهار الاول اللي صار فيه العزلان تاع القنطره وطاحت القنطره، جاء السيد الوالي وجاء مع السيد المندوب تاع التجهيز، عملنا شيء اخر بروفيزوار توا باش تعد عليه المواطنين في انتظار انه معناها المرشي هذا موجود، مرشي تاع 20 كيلومتر ونص في كيلومتر كامله تاع القنطره. حسب ما أبلغني السيد الوالي نهار الأحد إنه معناها اتصل بالسيد الوزير وقال له معناها تبدو في الإجراءات بتاع المرشي هذا
0: اللي هو إحداث قنطرة.
1: اليوم بقينا نتعدوا على التراب، إحنا نزل اليوم عملنا ديزلو وصبوا فوقهم التراب، تعدى عليهم بروفيزوارمون العباد، وهنا نستنوا أما راهو أول مطرة أخرى باش تصب راهو باش تنحى التراب هذاك وباش نرجع وين كنا معزولين. وانت عارف توا عندنا تلامذة تقرا وتمشي للسقدود، ثم مدرسة في السقدود عندنا تلامذة تقرا، وعندنا ناس معناها تسكن في رشة النعام تلامذها تقرا هنا مثلا في المديرة، كاين ناس حق تعاني من مشكلة الطريق هذا، مشكل كبير في الطريق هذا، مشكل كبير يلزم تخدم من قنطرة صحيحة، تخدم يلزم ياخذها مقاول يخدمها على نور ويحاول لا يكون معاش
0: بطريقة يعني قنطرة إذا كانت تخدم تحل المشكلة بشكل جذري.
1: حل المشكله ونحن تو قادمين في بالك سيد احمد، نحن تو رانا قادمين على موسم تاع التمور، عندنا ناس قصه تمرها تو عندنا ناس قصه التمر نتاعها ومحطوط باش يخدم تو باش يخرج يعني باش تخرجوا تعرف انت سميات برك باش تعدى تجيب التمر، عندنا شون دو تير نتاع جيش تو الجيش تو ما نجمش يتنقل غادي للشون دو تير.
0: أي هو المناطق هذه وادي السهيلي وريشة نعام والسقدود يعني عندها مدخل فقط والا ربما ندخلها مثل من شيرة المتلوي ثلجة والا ربما ثم مدخل اخر في طريق توزر؟
1: بالنسبه للسقدود وريشة النعام راهو المدخل نتاعهم على وادي الثلجة، وادي السهيلي وادي النجاز اللي هما يدخلوا على الكويفة راهي معزوله اصلا، ولو يدخلوا من هنا من الشبكه من هنا يدخلوا من هنا يدخل على وادي الساجة.
0: مشيرة القويفلة يعني مشيرة القويفلة
1: الأول بالنسبة للمناطق هذوما كلها اللي هما أكبر مناطق في إنتاج التمور، راهم معزولين توا على المشكلة نتاع القنطرة تاع وادي الساجة.
0: بالنسبة للقويفلة الطريق معناها مسكر تماما؟
1: مسكر تماما
0: بفعل الأمطار الأخيرة ولا من قبل؟
1: لا بالأمطار الأخيرة، حتى أمس كي جينا باش نخرجوا المرحوم وولده رانا خرجناهم على الشبكة، معناها خرجناهم على طريق واعرة برشا باش خرجناهم وجبناهم الحمد لله المتلوي.
0: إي شفنا احنا
1: الحكايات هذيك بتاع القوت المكسر.
0: على كل كما ذكرت إن شاء الله هي تنطلق الأشغال قريبا في القنطرة هذه، فقط خلينا نرجع
1: احنا نتمنى ان الاشغال بالحق تبدا في اقرب وقت، ولازم تتصلح القنطره، لازم القنطره تخدم تعاود من جديد، عايش القنطره ما عادش تنجم تستحمل حتى شيء، رانا خايفين من كارثه اخرى، كان غدوه في حنا كاميون تاع جيش في القنطره ولا في حنا سمي تاع هذا الدقله راهو تصير كارثه.
0: ان شاء الله ربي يستر ان شاء الله.
1: راهو من قبل في بالك سيد احمد نحن موضوع هذا نبهنا عليه من زيارة عم الاول وزير السياحه وقت اللي جاي الزور، وقتها هي القنطره طايحه عملنا لها تراب وباش تعدي عليها وزير السياحه. انت تعرف ريشه النعام وفيها منتزه غادي وعن السياجه راهي منطقه سياحيه بنتيه
0: اي
1: جو سياح. اليوم ما ينجمش حتى حد يتعدى منها.
0: اي وفما حدا مشروع سياحي تقريبا في منطقه من المناطق الموجوده الغادي، ايضا هو منتزه حاجه
1: اي
0: هكا.
1: مشروع
0: اي
1: سياحي في منطقه ريشه النعام اللي هو عند الاخ في علي صدراوي.
0: اي اي اي هو في الواقع الوقت ما سريعا باش يمر، لكن خلينا نرجع لمساله السكه. السكه الان اللي هي شفنا ايضا صور للسكه خاصه على مستوى الثلج، السكه الان وضعيتها شنو؟
1: بالنسبه لي تحولت منها السكه من اول مدخل السياجي خرجنا على كات الدور من تالي السكه ما عادتش موجوده اصلا.
0: وبالتالي مساله نقل قطار الفوسفات.
1: مساله نقل الفوسفات، مساله نقل الفوسفات هذه مشكله كبيره، احنا خسرنا برشا فلوس
0: نعم
1: باش نصلحوا السكه هذه. في ظرف 8 شهور رجعت السكه اعظم من ما كانت قبل. دونك موضوع الفوسفات مش شكله حل اخر.
0: نعم
1: اون برانسيب كان جات ناس معناها واعيه الفوسفات ما عادش يجيبوه على الثلج، خلوا الثلج كان لزروج وخلوه للنقل المسافرين، نقصوا عليها الضغط والفوسفات نشوفوا له تحويل اخر
0: نعم
1: عبر الكمال ونعملوا مجمع هنا
0: اي
1: مثلا في يوم الخشب ونعود نهزوا من هنا
0: نعم
1: بالقاطرات ولا عن الكمال
0: واضح
1: ونعمل ترانسبورتير اخر نتاع
0: واضح
1: الهواء وما نقصوش في المشاكل هذه اللي خسروا في مئات
0: نعم
1: المليارات. وتشوف اليوم بعد 8 شهور يا اخي احنا الفلوس اللي خسرناها
0: واضح. انتهى انتهى الوقت انتهى الوقت وسيم. شكرا لك السيد وسيم ابراهيم عضو المجلس المحلي بالمتلوي، موجز لاهم الاخبار مع منير بن ناصر بعد قليله.

0: سنانة نجوم نجمة مشط شعر الليل وخرة غازل نجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجوم تجينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حرافي.

0: 10 المواعيد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري. خلال حضوره أمس انطلاق سنة دراسية بالمدرسة الابتدائية العمائية التابعة لمعتمدة الإقطار والتي شهدت عمل الصيانة وتهيئة شاملة، أفاد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي بأن أكثر من 50 مؤسسة تربوية بقفصة شهدت أشغال تهيئة، وذلك استعدادا لانطلاق السنة التربوية. غدا انطلاق السنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهنية، حيث تقدر طاقة التكوين هذه السنة بأكثر من 25,000 موطن تكوين. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تنظم الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجارية بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف بهذا البرنامج. المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي الجديد تبلغ نحو 1 مليون هكتار، من بينها قرابة 77,000 هكتار مروية. تتوزع المساحات المبرمجة إلى حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب وفق بيانات وزارة الفلاحة. من المنتظر أن يقوم وفد يضم 13 شركة كورية في مختلف الاختصاصات المتعلقة بصناعة مكونات السيارات بزيارة إلى تونس في منتصف الشهر القادم، وذلك من أجل العمل على تحديد فرص عملية للتزود من المصنعين التونسيين ودراسة مشاريع استثمار مباشرة في تونس. إلى أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز منذ فجر الأمس. وأخيرا، وكالة الفضاء الأوروبية تعلن نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار صمما لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: وين كن؟ إذا قفص معاك. المراية. المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نواصل في برنامج المرايه ونمشي الان مباشره الى زميلنا جمال الفارحي من الاماج المذهب بالعباس القاصرين في متابعه للعوده المدرسيه. جمال اهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور احمد، تحيه لكل مستمعي ذات قفه. كما كنت احكي، العوده المدرسيه في معتقدات مجلس العباس كانت صعبه بعض الشيء في الملحق او ما يسمى الانكس التابع للمدرسه الابتدائيه ابو القاسم الشيري، اكبر مدرسه في معتقدات مجلس العباس. الانكس هذا تقريبا عنده سنوات معناتها كملحق او كفرع من المدرسه الابتدائيه مجلس العباس، وباقي قاري في كلامنا، لكن السنة شهد يعني احتجاج الأولياء، احتجاج على البنية التحتية المخترقة في الملحق هذا، بنية تحتية صعبة جدا، وحدات صحية تقريبا لا تصلح للاستعمال، قاعات متشققة، وأيضا طاولات مخترقة، يعني بنية تحتية صعبة. هذا خلى الأولياء يحتاجوا ويمنعوا أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة معنا.
0: أي هو جمال، جمال هو تقريبا الملحق والفرع هذا بتاع المدرسة الابتدائية بالقاسم الشبي، قديش يأمه من تلميذ، قديش فيه من تلميذ تقريبا هكا إذا كان عندك فكرة؟
1: تقريبا 140 تلميذ بالضبط في الملحق هذا، ثم اكتظاظ كبير، قاعات صغيرة، لأنه هو في الأصل ما هوش مدرسة، هو تقريبا معتها بنية تابعة للليسي وقاعة تهيئتها، يعني مرقد تابع للليسي للمعهد الخريج العباس،
0: مبيته
1: معناتها باش يكون قاعات اللي تدريس. خلينا نعرف اكثر تفاصيل، وخاصه على الاجتماع اللي صار امس احمد مع المندوب الجهوي للتربيه بالقاصرين، وهم القرارات اللي يبدو انها ما وقعش تفاعل معها من قبل الاولياء. معنا في ناجي شعبيري عضو المجلس المحلي للتنميه بمجلس العباس. ناجي صباح النور، اكيد كنت اسمع في شلون نجم نضيفه خاصه على التوصيف بتاع القاعات.
2: شكرا، بارك الله فيك، تحية لكم وإلى كل مستمعي إذاعة قفصة. بالفعل يوم الأمس المفروض تكون يعني بداية قوية وفرحة لكل التلاميذ، ولكن في المقابل حالة استياء من قبل أولياء التلاميذ. 140 تلميذ معناها بالانكس أو ما يسمى بالملحقة التابعة للمدرسة الابتدائية بالقاسم الشابي التي تأم 1300 تلميذ، 140 تلميذ أغلبهم يوم أمس الأولياء متاعهم يعني ندوا بالحالة الكارثية لهذا الملحق. تواصلت مع السيد المندوب الجهوي للتربية، وبالفعل يعني تجاوب وتنقل إلى مدينة مجد العباس مرفوقا برئيس مصلحة البنايات، وعاينا حالة يعني الحالة الكارثية لهذه هذا الجزء اللي في الحقيقة هو مرقد تابع لمعهد مجد العباس واحد، يعني منذ 85 هو تقريبا قاعة أحداث هذا المرقد سنة 95، ومنذ ذلك التاريخ تقريبا لم يطرأ عليه أي تغيير. الشيء اللي خلى حتى بعض المدرسين يعني نددوا بهذه الحالة التي عليها هذا الملحق. عملنا اجتماع بمدرسة الحي الصناعي مع مدير مدرسة أبو القاسم الشابي ومدير مدرسة الحي الصناعي والسيد المندوب الجهوي للتربية وكذلك رئيس مصلحة البنايات، ووقع الاتفاق على أن 140 تلميذ يقع تقسيمهم إلى جزئين، جزء يلتحق بسنة أولى وثانية وسادسة بالمدرسة أبو القاسم الشابي، وثانية وثالثة والرابعة والخامسة يلتحقون بالحي الصناعي. ولكن اليوم 16 سبتمبر يبدو أنه هذا الأمر لم يرق لبعض الأولياء اللي قاموا بوقف احتجاجي هذا الصباح بالملحق، ونسعى جميعا إن شاء الله لحل هذا الإشكال. نحب نضيف حاجة، وأنه السيد المندوب الجهوي للتربية تعهد بالتدخل السريع بطلاء الجدران وكذلك بإسناد هذا الملحق ببعض الطاولات وتدخل لدورات الصحية، وفي انتظار يعني احداث مدرسه اخرى بحي العلا بالمنطقه الشماليه لمدينه مجد العباس لحل مشكل هذا الاكتظاظ.
0: كحلول عاجله معناها جمال، هو كحلول عاجله معناها اليوم ربما الحل اللي يرضي الاطراف الكل، شنو هو بالضبط، وين ماشيين تو كحل؟
1: إلى حد الآن معناتها بازلت ثم مفاوضات ربما مع الأولياء بالشقة على تقسيم التلامذة على زوج مدارس في انتظار شنو باش تصدر عليه معناتها الساعات القادمة. نذكر فقط أحمد أنه مجلع بيت تقريبا عدد كبير من التلاميذ تلحق كل عام بمدارس المقاعدة للدراسة، وفي حاجة كبيرة إلى إحداث مدارس جديدة لتخفيف العبء، خاصة هنا نحكي على قسم كل قسم تقريبا فيه 40 تلميذ وربما حتى معناتها بأكثر، ما تمش تقريبا قسم أقل من 30 35 إلى حدود 40 قسم في تقريبا معظم المدارس في مجلع، بس ما نحكوش على المدارس الريفية اللي تعاني على شديد من بنية تحتية ومن دورات صحية مخترئة وغير واحد.
0: نعم كل الشكر لك جمال الفرحي والسيد ناجي الشعباني عضو المجلس المحلي بالماجل، وكانت هذه إطلالة على ظروف العودة المدرسية وفي الواقع في القصرين تحديدا في الماجل في ماجل بالعباس. نواصل في برنامج المرايا.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، وكما تحدثنا تقريبا طيلة الأيام الفارطة على العودة المدرسية، نتحدث أيضا على العودة التكوينية والتكوين المهني وأهميته اليوم في حياتنا وأهمية التخصصات الجديدة. خاصة في الاستوديو معي السيد محمد سنيح، المدير الجهوي للتكوين وللتشغيل والتكوين المهني بقفصة. سي محمد أهلا وسهلا، صباح النور.
3: صباح الورد، مرحبا. مرحبا سيد أحمد، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية.
2: شكرا لك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وانتم تشتغلوا ومتألقين وناجحين في مساله التكوين المهني والتشغيل بقصة. ان شاء الله العوده التكوينيه تكون غدوه
3: ان شاء الله، مبرمجه اليوم 17 سبتمبر، الخميس 17 سبتمبر 2026. الانطلاق باش يكون على مستوى التكوين المهني العمومي، واللي امن التكوين فيه معناها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بقفص العقيله، باش يامن التكوين ان شاء الله والعوده التكوينيه لمقاعد التكوين ان شاء الله لما يفوق 720 شاب وشابه في 11 اختصاص تتراوح ما بين 3 مستويات: مؤهل تقني مهني، مؤهل تقني سامي، وكذلك شهادة الكفاءة المهنية.
2: أي في المركز التكوين المهني بالعقيلة 720 متكون.
3: 720 متكون إن شاء الله باش يتوافدوا ما بين مواصلين للتكوين بعنوان السنة الثانية تكوين، وما بين معناها وافدين جدد اللي معناها عددهم يبلغ 280 موطن تكوين جديد. صحيح السنة بالنسبة للإجراء الجديد اللي خذته الوكالة التونسية للتكوين المهني يتمثل في تنظيم التكوين على مدار 4 دورات عوض 2. في السابق كان معناها التكوين يلتحق بمركز التكوين الشبان بعنوان دورة فيبري، دورة الخريف، دورة سبتمبر دورة الخريف، وكذلك دورة في فيبري. السنة تم تطعيم وتدعيم الدورات هذه بدورتين جدد
2: اللي هم
3: باش نولوا معناها التكوين معناها في خلال دورة خلال سبتمبر، ثم دورة ثانية للالتحاق بمركز التكوين المهني في نوفمبر، والدورة الثالثة في فيفري، والدورة الرابعة بعنوان أبريل من الشهر من السنة المقبلة إن شاء الله.
2: هو احنا تعودنا في السابق ثم في سبتمبر وثم
3: في فيبري.
2: السنة عنا سبتمبر بالإضافة إلى نوفمبر، وأيضا فيبري دورة العادية وأبريل دورة جديدة.
3: ودور جديد.
2: وبالتالي هذا ربما باش يفتح المجال اللي أكثر عدد ممكن.
3: اللي عدد ممكن هذاك علاش معناها بالنسبة للوكالة التونسية للتكوين المهني ومصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني تسعى إلى تلبية اغلب طلبات الالتحاق بمراكز التكوين المهني. هذاك علاش معناها راهو ثم شكون معناها اللي يختتم التكوين نتاع خلال الاشهر هذه اللي ذكرناها، خاصه بالنسبه للشهر نوفمبر وشهر فيفري وشهر ابريل. هذوك علاش معناها ثم التحاقات جديده من طرف الراغبين في التكوين على المستوى الوطني. هو راهو العدد معناها ونقعد ويرتفع.
2: هذاك علاش ربما انتم زدتوا دورات جديده.
3: هذاك علاش اضفنا دورات جديده معناها أشهر سنة على مستوى وطني باش يلتحق بمقاعد التكوين ما يقارب 26,000 شاب.
2: 26,000
3: فيها معناها زاد إضافة اختصاصات جديدة في 4 قطاعات واعدة، خاصة بالنسبة لتصليح الهاتف الجوال، وبالنسبة للتسويق الداخلي، وبالنسبة
2: تتحدث بشكل وطني على
3: مستوى وطني جنابها كل كذا. أما على مستوى جهوي معناها بالنسبة لمركز التكوين المهني العقيلة معناها إن شاء الله باش يفتتح السنة التكوينية غدوة إن شاء الله بتوافد العدد اللي كنا ذكرناه من المتكونين، وثم شكون باش يوصل التكوين تاعه، ثم وافدين جدد هم تو بصدد الترسيم وتقديم الوثائق نتاعهم المطلوبه منهم على مستوى اداره المركز باش يتم معناها ترسيمهم، معناها وباش توفر لهم الإضافة لهذا معناها خدمة الإقامة بالمبيت والإيواء وكذلك النقل وكذلك
2: هم سي محمد إذا كان 720 تقريبا قداش فيه مبيت يبيت معناها
3: ما العدد النطاق طاقة الاستيعاب نتاع المبيت هي 170
2: 170
3: ولكن اللي يتم إيواءه برغبة منهم هم
2: أي.
3: في حدود 70-75 معناها شاب كل كذا لأنه الأغلبية متاعهم يحبذوا ويفضلوا على أساس أنهم باش يتنقلوا ليومين لأنهم هم متواجدين في معتمديات قريبة من معتمديات قفصة الجنوبية
2: وفما نصف إقامة ولا لا معناها
3: تم نصف تفطور. إقامة تم نصف إقامة هذوما معناها يتمتعوا بالأكلة
2: في نص النهار
3: في نص النهار
2: سي محمد سنيح المدير الجهوي للتشغيل وتكوين المهني بقفص اذا كنت تحطوا على زوج دورات جديده مثلا اذا كنت تحطوا على الدوره نتاع غدوه هذوما دوره سبتمبر هما هذوما سجلوا منذ مده معناها اذا كنت تحطوا على دوره نوفمبر
3: اي
2: ونعرف انه برشا ناس ربما حبوا يلتحقوا بالتكوين المهني لكن ربما ما لقوش لقوا انه حجزت تقريبا كل المقاعد معناها دوره نوفمبر مثلا مازال ما فتح لها
3: لا بالنسبه لدوره نوفمبر لانه هي معناها مرتبطه بخريجي الدوره هذيك معناها اللي باش يلتحقوا ويكونوا وافدين جدد على دوره نوفمبر
2: أي.
3: هم سي تم ترسيمهم راهو في على المنصه
2: أي.
3: خلال اشهر جويلية وبدايه اوت كل كذا انتهى معناها عمليه التسجيل باعتبار انه تحصلت التعب اعلى مستوى مركز أي. التكوين المهني للعقيل هذا ما يمنعش انه تم اختصاصات اخرى وما يمنعش أنه تم مراكز تكوين مهني أخرى ما زالت رغبة وفات حباب التسجيل في اختصاصات أخرى
2: لأنه تكوين عمومي ولا خاص
3: لا التكوين العمومي هذا رو مش داخل قفصة لا تم جهات أخرى كل كذا وتم ولاية أخرى فيها مراكز تكوين مهني إلى حد الساعة معناها ما زالت ما تمتش عملية التعب حسب الاختصاصات
2: ثم شغورات معناها
3: ثم شغورات وكذا اللي ما التحقش واللي ما توفر ليش معناها الإمكانية باش يلتحق
2: كيفاش يعرف سي محمد لكن خاطر احنا برشا يجون يسألوا يحبوا يسألوا على التكوين المهني ربما على التخصص اللي اسمع فيك الآن يقولك والله ما زال التكوين المهني هي الإمكانية في قفصة أوكي ربما تم التعب بشكل كامل مثلا ربما يختار ولاية قريبة شوية شنو يعمل ثم منصة ولا كيفاش
3: هي نفس المنصة كل كذا اللي تمت عليها عملية تسجيل خلال شهري جويلية وبداية أوت
2: أي؟
3: نفس المنصة كل كذا يطلع على الاختصاصات وعلى المراكز اللي فيها نوع فيها شغورات
2: أي؟
3: معناها يأمن الطلب بتاعها ويتقدم بالطلب بتاعها لواحد ولا اثنين من الاختصاصات اللي موجودة اللي فيها شغور أي؟ ولا المراكز اللي معناها ما زالت قابلة التوجيه لها
2: اي معناها حتى كذا كان ربما ما سعفوش الحظ يكون في قفصه ينجم يكون في ولايه قريبه شويه وثم المبيت وثم حتى النقل سهل
3: بالضبط هذايا بالنسبه لدوره نوفمبر اما بالنسبه لدوره فيفري راهو يتفتح لها باب الترشح من جديد
2: من وقت
3: خلال شهر موفى نوفمبر حتى لديسمبر بدايه جانفي كل كذا عمليه ترسيم زاد على نفس المنصه حسب الشغورات اللي متوفره في كامل المراكز وفي كامل الاختصاصات يمكن نلقوا اختصاص او اثنين معناها بالنسبه للمركز التكوين المهني للعقيله معناها تم فيه معناها حاجه للالتحاق بالتكوين فيه خلال فيفري احنا والانقطاعات اللي يمكن معناها تصير بعد الدخول للشهر خلال دوره سبتمبر لانه اذا كان ثم انقطاعات باش يتم معناها سدك الشغورات هذيك والانقطاعات هذيك بمن هم معناها في حاله معناها في قائمه الانتظار واذا كان ثم تواصل الشغور كل كذا يتفتح بعنوان دوره فيفري معناها التسجيل باب التسجيل من نوفمبر اخر نوفمبر حتى الموفى ديسمبر باب تسجيل جديد للالتحاق باختصاص او اثنين ان شاء الله باش يكونوا على ذمه الشباب ان شاء الله
2: وهذا دوره فيفري وايضا ثم دوره بعدها دوره افريل
3: هذيك دوره
2: يعني الدورات هذه تتيح وربما هي فرصه للراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني ونعرفوا اهميه التكوين المهني اليوم واهميه الشهاده هذيك في سوق الشغل لانه الناس تقريبا اليوم والتعرف حتى من خلال المؤشرات تقريبا اغلب خريجي التكوين المهني مباشره يمشوا يخدموا يلقوا بلاصه وين يخدم
3: بالضبط في القطاع الخاص او أي. في المبادره الخاصه او في حتى في القطاع العام كل
2: هذا على مستوى التكوين المهني العمومي ايضا
3: الظروف بالنسبه للاستعدادات اللي نحكي عليها كل كذا في اتعلى تامل الاستعداد على اساس انجاح السنه التكوينيه ان شاء الله كل الاستعدادات مست كل الجوانب الانطلاق السنه التكوينيه من اقامه من ايواء من اعاشه لفائده المتكونين على في المسائل البيداغوجيه واعداد البرامج التكوينيه كذلك اعداد الورشات كل كذا اللي باش تحتضن التكوين التطبيقي وكذلك بالنسبة للمبيت كل الفضاءات إن شاء الله معناها باش تمسها الاستعدادات اللي حكينا عليها ثم أشغال انطلقت زادة كذلك بخصوص طلاء الفضاءات داخل المركز إن شاء الله ينتهوا منها اليوم إن شاء الله
2: ديما نتحدثوا على مركز تكوين بالعقيلة
3: ديما على مركز التكوين المهني بالعقيلة كذلك ثم أشغال باش تهم كذلك المبيت اللي باش تتوفر له معناها مجموعة من التجهيزات وعملية تهيئة إن شاء الله كبرى كل كذا باش يحتضن أولادنا إن شاء الله في أفضل الظروف
2: إن شاء الله.
3: على مستوى التنقل كذلك نسقنا مع مصالح الشركة الجهوية للنقل مشكورين الإدارة العامة للشركة على أساس أنها راعت طلبات وحاجيات مؤسسة المركز التكوين المهني بالعقيلة في انسيابيه تنقل وليداتنا ان شاء الله.
2: ما هي خليني نسال على فضاء التكوين المهني بالكسر.
3: اي
2: هذا ايضا كان من الفضاءات الناشطه برشا ان شاء الله نشوفه يرجع للعمل
3: ان شاء الله عما قريب.
2: اي
3: باعتبار انه كل المؤشرات تقول اللي معناها على المستوى الدراسات الهندسيه على مستوى
2: هي الوضعية بالضبط شنو هي إعادة بناء ولا جزء منه ولا شنو
3: هو إعادة بناء وتجهيز لأنه يدخل في إطار برنامج أكبر اللي هو برنامج إعادة هيكلة المركز والمركز التكوين المهني بالعقيلة بالكسر يمتد معناها الخدمات اللي يأمنها على فضائين واحد في الفضاء الحالي بمركز التكوين المهني بالكسر والثاني هو الاكستنسيون تاعه على مستوى الفضاء ما يعرف بفضاء خميسة تاكس الملاصق لمركز الولاية مشينا في اتجاه على أساس أنه باش ما نسرعوا في المشروع معناها في اعتمادات كبرى قيمتها تتجاوز 14 مليون دينار لو واجهنا إشكال عقاري يتمثل في الفضاء التوسعة اللي هو نتاع خميسة لكن تفضل إشكال هذايا وصدرت فيه حكم نهائي وبات بتملك الوكالة التونسية للتكوين المهني لهذا الفضاء وبالتالي ثم إمكانية باش نعاودوا نرسموا معناها في عوض باش نبدو بالقسط الأول نتاع مركز الكسر نولوا ننطلقوا ومعزوز إن شاء الله
2: أي تقريبا إن شاء الله جاية.
3: إن شاء الله هتول تثبت العروض والمشاركات في طلبات العروض وكل كذا يفرج عن نتائجها إن شاء الله في أقرب وقت وكل كذا ومن بعد ينطلقوا معناها ينطلقوا المقاولين المكلفين معناها بالأشغال إن شاء الله
2: إن شاء الله به خليني نسألك على التخصصات الجديدة فما تخصصات جديدة صناعة
3: في على مستوى التكوين العمومي ثم
2: الاختصاص التكوين العمومي بعد نمشي للتكوين الخاص
3: المتعارف عليها اللي هي 11 اختصاص
2: اي
3: معناها تمثل كل مستويات التأهيل شهادة الكفاءة المهنية مؤهل تقني مهني مؤهل تقني سامي الإضافات شهدناها عام الأول إن شاء الله تتمثل في مؤهل تقني سامي في كل ما يتعلق بتكييف الهواء والاختصاص الثاني في النيفو معناها CAP شهادة الكفاءة المهنية واللي مس قطاع الحدادة واللي عليه طلب كبير برشا
2: ثم تخصص معنا عليه مرافق حياة
3: معنا
2: في قصة ولا
3: لا ثم هو على مستوى القطاع العمومي لكن نقبصة ما فيهاش الاختصاص هذا ثم الاختصاص نتاع مرافق حياة في 4 مراكز تكوين مهني عمومي في كامل تراب الجمهوري هذه التجربة أولى ولكن الاختصاص هذا بشوي تتعمم على كل الجهات وعلى كل مراكز التكوين المهني العمومي إن شاء الله على مستوى القطاع الخاص الاختصاص هذا باش يكون واعد برشا عليه طلب كبير برشا.
2: تتحدث على مرافق حياة.
3: على مرافق حياة.
2: أي.
3: باهي للتذكير بالنسبة للدخول وانطلاق السنة التكوينية بالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة للتكوين المهني باش ينطلق إن شاء الله 1 أكتوبر.
2: 1 أكتوبر يعني
3: 1 أكتوبر.
2: أي. بعد أسبوعين. أي.
3: بعد أسبوعين في نحكو خاصة على الاختصاص المنظرة. أن 10 مؤسسات وهيكل تكوين مهني خاصة تأمن التكوين الأساسي المنظر.
2: أي.
3: في 17 اختصاص تتراوح المستويات التأهيلية نتاعها ما بين شهادة كفاءة المهنية ومؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. ينطلقوا في التكوين نتاعهم إن شاء الله بداية من 1 أكتوبر. ما بين مواصلين للتكوين بعنوان السنة الثانية.
2: أي.
3: وما بين معناها وافدين جدد اللي هم تو بصدد ترسيم داخل هذه المؤسسات إن شاء الله.
2: سي محمد سنيح المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة، 10 مؤسسات احنا نتاع التكوينية في قفصة، فما برشا تلامذة ولا طلبة ولا يرغبوا في التكوين المهني ربما يلقى مؤسسة وما يعرفش هل هي منظرة ولا لا.
3: هذايا من واجبة.
2: اي.
3: وبكل لطف من أولي من الأولياء. أي. بكل لطف نطلبه من الأولياء ومن أبنائنا المتكونين أو الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني.
2: أي.
3: أنه يتصلوا بمصالح الإدارة الجهوية باش يكونوا على بينة من الوضعية القانونية للمؤسسات اللي يرنوا ويرغبوا في الالتحاق به.
2: أي.
3: الخاطر ثم عندنا زوز أصناف من التكوين الأساسي.
2: أي.
3: ثم تكوين مقيس بمعنى منظر. أي. بمعنى في مستوى ما من السلم الوطني للمهارات.
2: أي.
3: موجود في المستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع. كي نحكي على المستوى الرابع مثلا معناه شهادة مؤهل تقني سام. في الجانب الآخر من التكوين عندنا التكوين غير المصنف بمعنى تكوين غير منظر لكن فيه برنامج تكويني وفيه إطار بيداغوجي ولكن الشهادات اللي يسندها هي شهادات غير منظرة تبقى ديما شهادات داخلية.
2: نقول واحنا بلهجتنا شهادة مش معترف بها؟
3: لا مش معترف بها.
2: أي.
3: بقدر ما تكتسبش الثبوتية على مستوى الإقبال مثلا على الانتدابات في القطاع العام.
2: أي.
3: أو في القطاع الخاص أو حتى في بعض المؤسسات. لأنه المطلوب أولا وبدرجة أولى وفي صدارة الترتيب نتاع الطلبات نتاع المؤسسات العمومية. أو القطاع الخاص اللي يحب ينتدب ولا حتى في المؤسسات المالية الممولة للمشاريع.
2: أي.
3: تطلب شهادة منظر.
2: هو في قفصة عندنا 10 مؤسسات تكوينية
3: تعطي منظر. باقي المؤسسات اللي
2: هم ما عندكمش العدد
3: اللي عندنا 39 مؤسسة
2: 39
3: ما بين منظر وغير منظر.
2: كل
3: معناها 29 الاخرين غير منظر.
2: هي معناها باش نوضحوا للساده المستمعين راهي مؤسسه معترف بها
3: وعندها
2: اوراقها الكامله
3: لا مكتمله الهويه القانونيه
2: الهويه اي شكلها القانوني صحيح
3: وهيكل
2: لكن راهي الشهاده نتاعها غير منظره فقط
3: هي.
2: هذا هو لانه برشا ناس يقول لك انا خديت الشهاده ومن بعد ظهرت ما هيش مش معترف بها يعني مساله هذه منظره ومش منظره
3: لا راهو ثم شكون يرغب معناها مش وجهته معناها انه باش يتحصل على شهاده منظره بقدر ما يحب يعمل ينمي الكفاءات نتاعها
2: اي
3: ظالته هذه يجدها في المؤسسات اللي تامن التكوين غير المصنف معناها تعمل له تكوين معناها ما نقولوش سريع اما تكوين مستمر أو تكوين أساسي لمدة معناها تتراوح ما بين الـ 12 و14 شهر في اختصاص بشي بعبارة أخرى بشي يقوي به السي في نتاعه وإلا بشي يشوف معناها إمكانية على أساس أنه بشي ينمي المعارف نتاعه والكفاءة نتاعه في اختصاص معين.
2: ال 29 مؤسسة هذه اللي هم مؤسسة تكوينية معترف بها وشكلها القانوني
3: شكلها القانوني قايم وكل كذا واحنا ديما في متابعة عليها ديما تحت إشرافنا وهي موضوع متابعة من مصالح الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني وكل معناها سير كل مراحل سير التكوين لديها كل كذا هي محل ما نقولوش رقابة أما متابعة على صيغة من مصالح الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.
2: أي غدوة إن شاء الله بداية السنة التكوينية في المؤسسات العمومية في قفصة. شكرا لك سيد محمد سنيح المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة. خلي لي كلمة الختام سيد محمد.
3: للتذكير فقط حبيت معناها نوجه الدعوة إلى كل المقبلين على التكوين خاصة في القطاع الخاص أنه يتحروا في وجهتهم وفي الاختصاصات المطلوبة وذلك معناها بالالتحاق بمصالح الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني باش يثبتوا في الاختصاص المطلوب وفي قانونية هذا الاختصاص، لأنه صدر اتباعا عن وزارة التشغيل والتكوين المهني زوز بلاغات، وحدة تتهم التكوين في الاختصاصات الشبه الطبية اللي يلزم فيها عدد فيها حجم كبير من التحري والتثبت من الولي ومن المتكون باش ما تمش مغالطته وإيهامه بشهادة معترف بها في غياب مصادقة وموافقة وترخيص من مصالح وزارة الصحة. هذا في جانب،
2: يعني لهنا ثم شراكة بينكم أنتم كوزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الصحة
3: هذا في الاختصاصات الشبه الطبية نتحروا فيها برشا ونثبتوا كل كذا ونضعوا رجلينا على الأرض كل كذا باش نثبتوا معناها في الاختصاصات هذه.
2: هو في قفصة موجود عنا تقريبا
3: ثم هي رأي كلها نتابعوا فيها المؤسسات كل كذا ونتصدوا في إطار التصدي للانتصاب العشوائي في مجال التكوين المهني. ثم اللجنة الجهوية اللي يشرف عليها سيد الوالي تتصدى لكل هذه الممارسات وكل من توصلنا المعلومة ولا نتبلغوا بمعلومة ولا نتابعوا في إطار أعمال المتابعة نتوصلوا معناها بالحيثيات نتاع الوضعية هذه أرى مباشرة كل كذا يتم تطبيق القانون على هذه المؤسسات الكل كذا اللي ما تتمتعش بترخيص. نقطة ثانية اللي هي تهم التكوين في اللغات، كذلك راو من واجب التلميذ طالب التكوين أو الولي تاعه زاد يلتحق بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني باش يكون على بينه من الاختصاص هذا، من الموافقة عليه ومن المصادقة عليه ومن مدى قانونية هذا الاختصاص. الثالث أنه الاختصاصات التكوين في الاختصاصات خاصة نتاع اللغات الحية أراو حط في بالك أراو مباشرة مرتبط بالتوظيف بالخارج والتوظيف بالخارج أراو يخضع إلى ترخيص خاصة من وزارة التشغيل والتكوين المهني. أراو مش نكونك في لغة ما باش معناها مش ما نذكروش اللغة نكونك في لغة ما ومن بعد راهو عندك وعود في التوظيف بالخارج في دولة ما في مؤسسة أجنبية في دولة ما في الاختصاص هذاك. نتحرر أكثر بالاتصال بمصالح الإدارة الجهوية تنثبتوا من المعلومة وكل كذا ونمدوكم بقيمة المؤسسات المرخص فيها في تعاطي هذا النشاط.
2: يعني لهنا كأنه ماذا بيه أي ولي ولا أي طالب يحب تكوين ما يمشي لكم أنتم يستشيركم قبل، ربما عندك ثم المؤسسات التكوينية العمومية إذا كان لقى فيها فرصة وين ما جاش ربما يمشي التكوين الخاص والقطاع الخاص يرجع لكم أنتم ويثبت معكم.
3: يثبت من كل معلومة وكل كذا يستقيها وإحنا نوجهه الوجهة الصحيحة إن شاء الله وفق القانون باش يتحصل على شهاداته، الشهادة المتحصل عليها كل كذا تكون معناها كيف ما هو يأمل على أساس أنه باش يدخل سوق الشغل بشهادة معترف بها مرخص فيها.
2: ونعرف اليوم أهمية التكوين المهني، التكوين المهني اليوم تقريبا أغلب الشباب ولا يعرف أهميته وأهمية أنه يكون عنده شهادة في التكوين المهني لأنه تفتح له سريعا أبواب الشغل
3: على المستوى الوطني وكذلك حتى على المستوى الدولي وكل كذا إن شاء الله.
2: واضح إن شاء الله. كل التوفيق لكم سيد محمد سنيحة المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة. نواصل في برنامج المرايه.

0: Emre'ye.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المرأي وفي نفس الموضوع نواصل حديثنا على السنة التكوينية الجديدة تنطلق السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 يوم الغد في مختلف مراكز التكوين المهني في تونس وبخصوص الأرقام المتعلقة بطاقة الاستيعاب ومواطن التكوين المهني المفتوح لهذه السنة على المستوى الوطني. فتحت وزارة التشغيل والتكوين المهني حوالي 26 ألف موطن تكوين جديد على المستوى الجهوي، نتحدث على الاستيعاب والاستقبال حسب كل ولاية. فعلى سبيل المثال تستقبل مراكز ولاية قفص 720 متكون جديد، بينما تشهد ولاية أخرى طاقة استيعاب متفاوتة، طبعا تماشي مع عمليات التهيئة والصيانة الإضافية والاستعدادات استقبال هذه السنة التكوينية الجديدة. تحدثت السيدة فاتن العدسيان مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني، تحدثت عن الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق السنة التكوينية الجديدة. نسمع على السيدة فاتن العدسي.
2: عنا 4 دوار تكوينية ولينا سبتمبر ونوفمبر وإن شاء الله فيفري وأفري. من بين الحاجات الجديدة زادة هي المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد، حلينا 25837 موطن تكوين. الرقم قاعد يتطور بشوية بشوية، قاعدين نزيدوا في بعض الاختصاصات ولا حتى في مواطن تكوين في بعض الاختصاصات. تسجيل في بعض الاختصاصات سكر وفي بعض الاختصاصات مازال محلول. عنا 6 اختصاصات جديدة في الدورة هذية اللي هي مرافق حياة. برشا ديجا الإقبال عليها، هي مرافقي ناس في احتياجات خصوصية كبار في السن وإلا يكون عنده احتياج معين. تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، هي توا حاجة دارجة زادة في سوق الشغل. عنا تقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، حلت في دورة

0: سبتمبر تقني سامي في التزويق الداخلي، عندنا تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، حل في طاقة جربة وفي الجلود والأحذية بصفاق في مراكز أخرى إن شاء الله في دورتي فيفري وأفريل، وعندنا عون في الخبازة والمعجنات.
1: استمعوا إلى تصريح السيدة فاطمة العدسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني، وطبعا كان بحضنا السيد محمد سنيحة المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بجلسة، تحدث على الاختصاصات الجديدة وعلى أهم المؤشرات والاستعدادات الخاصة بالتكوين في القطاع العمومي وأيضا في القطاع الخاص. القطاع العمومي لتنطلق فيها سنة تكوينية بداية من يوم الغد، وفي التكوين الخاص إن شاء الله بداية من 1 أكتوبر. نواصل في برنامج المراية.

هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرأة أجمل تحيات كوكب إبراهيم كمال عباتي وأحمد العجوني بعد قليل مع وسيلة الغولة.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم
2: مع الشباب، نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام 11:00 صباحا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل جمعية تالا لن أنساك توزيع المساعدات المدرسية لفائدة تلاميذ 6 مدارس ابتدائية بالمناطق الريفية التابعة لمعتمدية تالا من ولاية القصرين، وتشمل المؤسسات التربوية المعنية المدارس الابتدائية بزاوية الشافعي، هنشير الحمامة، بير شعبان، عمرون، سيدي سهيل 2 والشار 2. أطلقت وزارة الداخلية بمناسبة العودة المدرسية خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد. وفي هذا الإطار أوضح مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي راشيكو اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الخطة ستتواصل على امتداد السنة الدراسية، وبين أن التحضيرات الأمنية للعودة المدرسية انطلقت منذ الصائفة بمشاركة مختلف أجهزة وزارة الداخلية من أمن وحرس وحماية مدنية. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبة 2026 والاستعدادات لموسم 2026-2027. هذا وفاقت المساحات المبرمجة لزراعة الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 المليون هكتار، من بينها زهاء 77 ألف هكتار مروية، وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 470 تدخلا، من بينها 57 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره اليوم الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. أخيرا استشهد 16 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. في أمان الله.

عسلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.net وراديو قفصة بوينتين. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر، خدمة إدارية في الشبكة الجديدة. إن شاء الله يا ربي معناها نتعلموا منها برشا حاجات، نستفيدوا من المعلومات والخدمات اللي باش نقدموها، لأنه برنامج باش يقربكم أكثر للإدارة، باش يعرفكم على الخدمة والإجراءات اللي تهمكم وتهم طبعا حياتكم اليومية. نحكو على الوثائق المطلوبة، وين تتوجهوا، شنية الإجراءات والأجال، شنية حقوق المواطن وغيرها. بطبيعة كل حصة وكل عدد نسلطوا الضوء على خدمة إدارية معينة، نستضيفوا أهل الاختصاص والمسؤولين باش يعطوكم بطبيعة المعلومة صحيحة بطريقة واضحة ومبسطة. وين الخدمات الإدارية على موجة إذاعة قفصة، وين المعلومة صحيحة حتى نسهلوا عليكم الإجراءات. مرحبا بكم، أحفظوا التوقيت هذا، نهار أربعة من الحديش حتى النصف النهار. تحياتنا لكل مستمعينا في الطريق، سيسر واحكم إن شاء الله تنيتكم زينة، ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة، اللي يخدم اللي في الدار اللي يقرأ الكل، إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. كل الفريق يسلم عليكم، وسيلة في الأعداد والتقديم، كوكب على جهاز الكونسولات، كمال في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وسامية في غرفة الهاتف. نغم وراجعينا.

0: خدمات إدارية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، 10 دقائق بعد الـ11 نسلم عليكم وين ما كنتم، حتى نصف النهار إن شاء الله بقينا معاكم في خدمات إدارية، خدمات تهمكم برشا خاصة مع العودة المدرسية والجامعية. نحكو على خدمات النقل المدرسي والجامعي، شنية شروط الانتفاع، الوثائق اللازمة، التسهيلات المتاحة. حاضر بحضنا في الأستوديو سيد صالح الشعيدي المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل قوافل بقفصة. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيكو، أهلا بجميع مستمعي إذاعة قفصة.
1: مرحبا بيك سي صالح، عودة ميمونة حركية كبيرة برشا.
2: صحيح.
1: ديجا فكيناك فكينا اليوم.
2: هو الحمد لله احنا ديما نشوفوا ديما معناها الانطلاق النهار الاول والنهار الثاني، معناها نشوفوا كيما نقولوا احنا جاهزيه الحفلات. ومن بعد نبدوا معناها النقائص نحاول نتلفوها في اقرب الاوقات ومعناها في احسن الظروف ان شاء الله. احنا نعتبروا معناها انطلاق باهيه وجيده رغم بعض النقائص، ان شاء الله باش نتلفوها خلال الايام القادمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. والنقائص هذه راهي تنجم تكون من الشركه، ولكن في نفس الوقت تنجم تكون حتى من الطالب او الولي وقت اللي يتقدم معناها بالوثائق كان نقص وغيرها. هذاك علاش احنا في البرنامج هذايا بالذات باش نحاولوا هيك النقاص وهيك الثغرات هذيك والتفاصيل البسيطه هذيك نركزوا عليها باش ما نبقوش ماشيين راجعين ونضيعوا حتى الوقت. نحكوا على الخدمات النقل المدرسي والجامعي، باش نحكوا على الاشتراكات بصفه خاص. هو هذا هو حديثنا تو، معناها حديث الساعه والمواطن والولي والطالب، الاشتراك. كي نقولوا الاشتراك او بطاقه الاشتراك او بطاقه النقل المدرسي والجامعي، هتنعرفوا بها سي صالح؟
2: واحنا معناها معروف معناها الاشتراكات النقل هو زاد بخلاف النقل المدرسي والجامعي، كذلك النقل التكويني اللي هما معناها الزاول وتعليمهم في في مراكز التكوين سواء كانت العموميه او الخاصه. اللي هما الناس تكون عندهم حق معناها في استخراج الاشتراكات المدرسيه اللي هي الدوله ديما احنا نديروا ديما
1: نضيفوا معنى المدرسي والتكويني والجامعي.
2: والجامعي دونك، وهي بطبيعه الحال هي كدوله هي موفره هي النقل بطبيعه الحال. الشركات لازم تكون توفر النقل هذا بتوفير العدد الحافلات، وبطبيعه الحال هو التلميذ شنو كي نشوف احنا حتى التكلفه اللي قدمها الوليه والتلميذ والطالب معناها ما توصلش حتى على 10% من قيمه الاشتراك. الباقي معناها هي الدوله اللي تتكفل بمعناها احنا نسموها المونكا غانيه لشركه النقل، تقوم بتعويضها بتعويضها لفائده شركه النقل. معناها عندنا ديما ثم شروط
1: طبعا باش نجح. هيد توا شكون ينتفع بالخدمه هذه؟
2: هم اللي ينتفعوا كافه التلاميذ والطلبه، معناها كافه المعنى اللي يكون الشرط الوحيد اللي هو يكون مترسم معناها سجل وقع تسجيل، لان احنا التسجيل كما عندنا ديما معناها الحاجه الجديده اللي وقعت ما بين معناها الوزارات المختلفه اللي هي سواء كانت وزاره النقل او معناها المشكون معها شركاء اللي هي وزاره التربيه والتعليم، وكذلك وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك وزاره الداخليه، والاخر وزاره اللي هي تو دخلت في الموضوع هذا هي وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هي المتمثلين فك اللي احنا نسموه نظامك الضمان الامان الاجتماعي اللي هي اللي ياخذوا لفائده العائلات معناها المعوزه وكذا. معناها هم عندهم بطاقات مجانيه تقوم الدوله ولا تقوم وزاره الشؤون الاجتماعيه بخلاص معناها معلوم الاشتراك لفائده شركه النقل.
1: به معناها ما يجي للشركه الا ما يكون مصحوب به
2: مصحوب هو للشركه وما يجيهاش خلاص اخر معناها اخر مرحله هي تكون الشركه. التلميذ بعد ما يقوم او الطالب وكذلك تاع التكوين بعد ما يقوم بالتسجيل معناها باش ياخذ معرف وحيد اللي هو خاطر التسجيل يتعدى معناها اليا في الخادم نسموه سيرفر لوزاره التربيه ووزاره التعليم دونك التعليم العالي، معناها باش يكون عنده معرف وحيد. بك المعرف الوحيد هذا كان بعد باش يدخل للسيت نتاع الشركه اللي هو معروف سيت الشركه اللي هو سيت القواف دبليو دبليو نقطه سيت القواف، يدخل معناها عندنا احنا عديد الخانات اللي هي الخانة الخاصة بالاشتراكات المدرسية. يدخل الخانة هو بشي بش يعمل بشي معناها يقع لوجه الموقع، يقوم معناها بتعمير معناها الاستمارة موجودة استمارة في السيت في الموقع، ومعناها يقوم بتعمير البيانات الخاصة به اللي هي متمثلة خاصة في المعرف الوحيد، الاسم واللقب وتاريخ الولادة، معناها كافة معناها المعطيات. وكذلك معناها يقوم بمعناها الولي معناها يقوم بمعناها بتعمير رقم بطاقة تعريف، يجب هي تكون زادة معناها ما نجمش تدخل أي رقم بطاقة تعريف، خاطر رقم بطاقة تعريف يستعاد ديريكتومون وليا الموقع الخادم تاع وزارة الداخلية، معناها كل شيء باش تكون بيانات صحيحة. يعني نجم يكون أي تلميذ اللي يقوم معناها معناها ما يقومش بتعميرها بصفة معناها صحيحة باش يترفض معناها من الأول،
1: من الأول آليا باش يترفض.
2: أما كي يقوم بتعميرها بطريقة صحيحة بعد ما يكون ثم المرحلة الثانية اللي هي تكون معناها خلاص قيمة الاشتراك زادة كذلك معناها أونلاين معناها عن بعد، سواء كان بطاقة بريدية أو بطاقة بنكية، ولو التلميذ ينجم يكون سواء يمشي للمكاتب الإعلامية احنا نسموه لوبلينات أو ما حتى من المنزل معناها من مقام مكر معناها مقر إقامة يكون عنده بطاقة بنكية، ينجم يكون معناها ينجم يقوم بالتسجيل على الموقع تاع الشركة ديريكتوم معناها آليا، ويقوم بعدها في يستخرج وثيقة سهل كافة البيانات. فكل وثيقة هي سمحيني في الكلمة كيو ار كود معناها موجودة في فكل الوريقة اللي خرجها الوصل توصيل ووصل معناها يتجه معناها الإدارة الشركة اللي هي في محطة النقل البري في وسط معناها في وسط قفصة، وبخلاف رو ثم احنا رو معناها الخدمات هذه في قفصة وتوزر سيدي بوزيد
1: وعندنا
2: مراكز فيهم كذلك حط هما فيهم مراكز ينجم يقوموا معناها باستخراج الاشتراكات. معناها بوقت يتجه للمحطة المركزية يقوم بمعناها بالاستظهار بذلك الوصل معناها في ظرف دقيقة أو دقيقتين يأخذ البطاقة معناها خطر معناها آليا معناها احنا نعدوا على الآلة اللي هي تقرأ معناها الكيير كود معنى يقع استخراج الاشتراكات المدرسية معنى حينية.
1: شكون اللي عندهم الأحقية في التعريفة المنخفضة؟
2: معناش تعريفة منخفضة
1: ما فهمي
2: هي تعريف هي بيدها تعريفة منخفضة
1: هي تعريفة
2: هي تعريفة منخفضة لحنا الحاجة معناها قايمين بها اللي هو معنى استخراج الاشتراكات المدرسية سواء كانت سنوية أو معناها بالسداسي معناها سداسي أول وسداسي ثاني.
1: هذه ثاني كيفاش العملية نفس العملية
2: نفس العملية
1: نفس العملية
2: اختيار يقع اختيار التلميذ أو الطالب أو الولي معناها يشوفنا يحب معناها يستخرج سنوي أو معناها بالسداسي.
1: بالسداسي
2: الأول معناها ينتهي يوم 31 جانفي.
1: عملية التجديد كيفاش
2: التجديد زاد هي أوتوماتيك معناها ما خاطر يكون التلميذ مسجل من الأول اللي هو سجل معناها في أول العام باش يعاود المرة الثانية يقع كان معناها الدفع المعلوم نتاع السداسي الثاني فقط.
1: واضح. في صورة ضياعها وإلا تلفها
2: هذيك يعاود يستخرجها من يعاود
1: كان البطاقة فقط ولا يعاود من
2: الجديد يعاود يعمر يعاود يعمر ويستظهر بمعنى بنسخة من معناها شهادة ضياع ويستخرجها من من من معناها من الشركة من الإدارة الخاصة بالاشتراكات المدرسية.
1: نحكي شوية على نقل ذوي الإعاقة من التلاميذ والطلبة الخدمات والتسهيلات المتاحة لهم.
2: وهم تلاميذ ذوي الإعاقة هم بطبيعة الحال لديهم معناها بطاقات خاصة بهم هم عندهم النقل المجاني هم عندهم نقل مجاني معناها هي موجود معناها يطلعوا للكار عادي معناها باستظهار كان
1: بالبطاقة فقط
2: بالبطاقة
1: معناها ما عندهم
2: بالنسبة للنقل الحضري والجهوي. أما ثم شكون عندهم مثلا تخفيضات معناها ولا ثم هذيك بالنسبة للنقل بين المدن سواء كانت معناها احنا نقولوا نص أو ربع هذيك قيمة معنى التذكرة هذيك الخطوط النقل الجهوي والنقل بين المدن. أما بالنسبة في النقل الحضري هو عندهم نقل مجاني.
1: واضح. نحكوا على شكايات المواطنين حول النقل كي نحكوا على التأخير وإلا الاكتظاظ وإلا عدم احترام الخطوط أو التعريفة شنو يعمل المواطن هنا بالضبط؟
2: هو عندنا نجم معناها يتصل بالإدارة
1: فما مكتب العلاقات مع المواطن
2: في إضافة الإدارة العامة هما معنا الأغلبية يتصلوا بي أنا معنا خاطر لأني بخلاف لأني مكلف بالعام أنا رئيس دائرة الاستغلال اللي هو معناها نصر على تسيير النقل سواء كان النقل المدرسي أو النقل الحضري والجهوي بين المدن. دونك معناها ينجموا مرحبا بهم اللي عندهم أي إشكال نحاولوا معناها نحلوا الإشكال في أقرب الأوقات إن شاء الله.
1: بيه. أكثر الإشكاليات اللي متعرضي لها في الفترة هذه مع بداية السنة الدراسية شنية صعوبة؟
2: هي صعوبة هي ممكن في بداية خاصة في بداية الاقتطاع للشركات المدرسية ممكن يقع ضغط كبير على كيما نقولوا على المنظومه وعلى الشبكه. معناها باش تقع ثم تاخير وممكن حتى شكون يسجل مره واثنين وثلاثه ويقول ما تحصلش. وهو هما حتى الاشكال يوقع عندنا ممكن اليومين الفارطين اللي هما اشكال مع خاصه بالنسبه للاشتراكات لفائده معناها المنتفعين بنظام الامن الاجتماعي. ممكن ثم خاطر حبينا حتى هذه يزيدونا نطوروها المنظومه هذه. الحمد لله من امس وقعت معناها حل كافه الاشكاليات. معناها خاطر يزم يكون قبل ما معناها خاطر قبل كانت ممكن الاشكال اللي نجم طول دي التلميذ او الولي يقوم بالاقتطاع الاشتراك وممكن بعد ما يوافقوا لاشي معناها. اما توا معناها الناس الكل معناها ولت متجنده خاصه في مكاتب التابعه للادارات الجهويه للشؤون الاجتماعيه وقع حل هذا الاشكال. وتوا ولا معناها اليا ينجم يقوم بالاستخراج خاصه اللي يكون معناها الملف نتاعها مقبول. خاطر نجم يكون واحد يدخل ويقول لك نحب نتمتع بهذه الخدمه ممكن ما يتمتعش
1: وين
2: من الادارات الجهويه للشؤون الاجتماعيه
1: من الاداره معناها غير ما يمشي للشركه قبل ما يتقبل في الشؤون الاجتماعيه.
2: يعطيك صح قبل يزم يتقبل من ملف يتقبل في اداره الشؤون الاجتماعيه.
1: وانتم الملف شنو يجيكم فيه؟
2: احنا جينا اخر حاجه اخر مرحله هي بطاقه الوصل
1: الوصل فقط.
2: احنا ما عندناش دخل في حتى حاجه كان الوصل. يجينا الوصل مكتوب اللي هو تابع اداره تابع للنظام الامان الاجتماعي. احنا باش من بعد ما نقوموا باستخراج الاشتراكات المدرسيه بعد نشوفوا المجموع كامل بعد تقع فوتره تلك الخدمات لفائده الاداره.
1: خاطر وش هي الامتيازات اللي فيها سي صالح؟
2: كما هو التلميذ ما يدفعش معناها هو اول ولي ما يدفعش حق الاشتراك المدرسي باش ياخذه مجانا. والدوله هي اللي تكفل هي اداره الشؤون الاجتماعيه هي اللي تتكفل بخلاص المعلوم الاشتراك لفائده الشركات.
1: واضح. خلي لك كلمة الختام سي صالح باش نقطة هكا
2: هي عليها. لا احنا ان شاء الله احنا يصبروا علينا الايامات الاولى خاطر ثم نوع من التنظيم معناها باش نشوفوا شنو الاشكاليات ونشوفوا ساعات ممكن الاكتظاظ فانا جهة ولا فانا محطة. الحمد لله ان شاء الله في اقرب الوقت معناها نحاولوا نلبوا كافة الطلبات
1: وديما خاصة النقل الريفي بربي سي صالح.
2: هو النقل الريفي عندنا احنا تو النقل احنا نسموه النقل الجهوي هو النقل المدرسي في الجهات اللي هي عندنا في كل جهة كيما احنا نقولوا سيدي عيش وزانوش وبالخير وسيدي ابو بكر ومعنا المناطق هذه الكل عندنا حافلات خاصه بهم. ومعناها السنه ديما احنا ممكن احنا زاد الحاجه البيها قمنا معناها باقتناء معناها عدد من الحافلات ان شاء الله احنا ثم ممكن عندنا اقتناءات جديده ان شاء الله من اخر هذه السنه وفي بدايه السنه المقبله. احنا عملنا معناها صفقه كبيره مشكوره وزاره النقل هي اللي قامت بمعنى اجراء طلب عروض دولي وباش يكون ان شاء الله نصيب الشركه اللي هي 57 حافله منهم 35 حافله مخصصه للنقل المدرسي
1: وبدا استغلالهم
2: ان شاء الله في اخر العام. احنا احنا عندنا معناها وعود ان شاء الله من هنا اخر هذه السنه
1: بالنسبه
2: للتو احنا نحاولوا معناها نلبوا ونحاولوا معناها الماكسيموم معناها باش نلبوا كافه الطلبات وما نخلوش حتى معناها نحاولوا التلاميذ كل ان شاء الله تكونوا في مقاعد الدراسه. وان شاء الله احنا ديما نقولوا راهي ثم ممكن تنجم تكون الحافله ما هيش في حاله كيما نقولوا جيده. ان شاء الله في خلال الاقتناءات الجديده باش يقع تعويض هذه الحافلات ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك سي صالح على كل هذه التوضيحات خاصة نحكو على توضيحات اللي تهم طلبة والأولياء. نحكو على الخدمات الإدارية بطبيعة اللي ساعات بالحق معناه المواطن يلقى فيها صعوبة ساعات حتى الإدارة أو المكتب اللي يلزم يتوجه له. هذاك علاش احنا خصصنا لكم الفضاء هذية باش نسهلوا عليكم كل ما يهمكم ويهم الخدمات اللي تتوجه لها. شكرا ليك ومرحبا بيك.
2: شكرا.

عيبك انك خالفت العهد ما وفيت، عيبك انك علينا كبرت وتعاليت، عيبك انك خالفت العهد

جرحت قلبي اللي عطاك الدموع ضمت صبري عليك مني خضوع وجرحت قلبي اللي عطاك الدموع

0: عيبك.
1: خدمات إدارية.
2: خدمات إدارية نقربوكم أكثر من اللي دار نعرفوكم على الخدمات والإجراءات اللي تهمكم وتهم طبعا حياتكم اليومية. ديما نركزوا على الوثائق المطلوبة، نحكوا وين نتوجهوا بالضبط، أنا والمكتب اللي نتوجهوا له، شنية الإجراءات، الأجال وغيرها وغيرها من التفاصيل اللي تعتبر بسيطة بالنسبة للإدارة ولكن تعتبر زادة مهمة برشا للمواطن. هذيك علاش الإدارة احنا حاضرة بحذنا في الأستوديو باش تكون ديما حاضرة معنا في برنامج خدمات إدارية. إذن اليوم باش نحكوا على موضوع زادة يهم كل مواطن، نتصور كل مواطن خاصة المواطنين المقبلين على البناء أو التوسعة أو التعلية وغيرها بطبيعة من التفاصيل، قابلية العقار للبناء، برشا برشا تفاصيل، الإجراءات، الوثائق المطلوبة، الشروط، الأجال وغيرها. هذي الكل إن شاء الله باش نوضحوا تفاصيلها مع السيدة صفاء كريمي رئيس مصلحة الإسكان بالإدارة الجوية للتجهيز بقفصة. مرحبا بك صفاء.
3: صباح النور، عسلامة. أهلا
2: وسهلا.
3: عايشك. لباس عايشك. الحمد لله
2: نورتنا سيدة صفاء. باش نحكوا على برشا تفاصيل وباش يركزوا معاك برشا. تعرف البناء وما أدراك ما البناء والتوسعة والتعلية وغيرها طبعا من التفاصيل اللي تهمنا. بداية باش نمشوا لبعض المصطلحات صفاء، شنو المقصود برخصة البناء؟ شنو نقصد بها رخصة البناء؟
3: رخصة البناء هي انه فما لجنة فنية تدرس ملف سموه ملف رخصة البناء، يكونوا المواطن عن طريق مهندس معماري ويتقدم به للبلدية المعنية للمنطقة اللي هو موجود فيها، والبلدية إذا كان ما عند فما بلديات
2: أقربنا ديما للميكرو،
3: فما بلديات عندها لجان فنية خاصة بها سينو تبعثنا للتجهيز للملف الفني، وإحنا عند اللجنة الجهوية الفنية لرخص البناء تدرس الملف في إطار جلسة فنية، واللجنة تتكون من عدة أعضاء. إذا كان فنيا وإداريا أمور واضحة أن نعطوا رأينا الفني نحيلوه للبلدية، ومن بعد البلدية هي اللي تعطي الرخصة.
2: معناها تبقوا في علاقة بالبلدية،
3: ديما مع البلدية،
2: مع البلدية. تقريبا الوثائق أو الملف كامل أنتم يجيكم كامل، وإلا معناها يعني المرحلة الأولى تكون من البلدية مش من التجهيز هكا؟
3: أي ولا فهمت؟ أي المرحلة الأولى، أول مرحلة من المهندس المعماري
2: أي
3: اللي يتعاقد معاه المواطن يحضر دوسي ملف يتكون من مطلب رسمي باسم رئيس البلدية.
2: عطينا الوثائق.
3: مطلب رسمي باسم السيد المكلف بتسيير البلدية ممضى من طرف المواطن، وثيقة الملكية سواء شهادة ملكية وإلا عقد بيع عقد تنازل، مهم يثبت ملكية العقار. موضوع الرخصة بطاقة إرشادات فنية تعدها البلدية، تخرج وقت اللي جاها الملف تخرج المصالح الفنية المعنية للبلدية تعاين العقار مبدئيا قبل ما يتعرض على أنظار اللجنة الفنية وتعطي رأيها فيه فنيا.
2: شفت انتي تو رجعتنا النقطة مهمة برشا، ساعة قبل رخصة البناء قابلية العقار للبناء هكا؟
3: واضح.
2: قابلية
3: العقار
2: حاجة أخرى.
3: بعد ذلك قابلية العقار تنظر فيه اللجنة ككل.
2: مالش نوع معناها يعني المساحة المخصصة للبناء ساعة
3: تعطي
2: هي
3: تعطي وصف بطاقة وصفية العقار موجود في كذا، تحده شمالا كذا، قبلة فهمتي معناها رأي فني
2: أكثر من
3: أولي. بطاقة إرشادات قلنا الأمثلة الهندسية 5 نظائر من الأمثلة الهندسية يعدها المهندس المعماري تضم الأمثلة المقطعية والتصريح على الضريبة يستخرج المواطن من القباضة، نسخة بطاقة تعريف بالطبيعة هذه وقرار تصفيف إذا كان العقار موضوع الرخصة محاذي للملك العمومي للطرقات. تصفيف
2: مهم،
3: هذاك مهم. هذا اذا كان نحكي على مواطن عادي، رخصة بني عادية نتاع مسكن عادي والا سياج، فما مثلا شكون باش يعمل معصرة معناها معدل العموم محلات. معدل العموم هذه كنزيدوه نطلبوا على ملف السلامة مصادق عليه من مصالح الحماية المدني.
2: به السؤال، الناس كل مطالبة بالملف هذايا وإلا فما استثناءات وإلا فما وضعيات؟
3: ملف رخصة البناء.
2: ايه.
3: أي مواطن،
2: أي مواطن
3: يزمع أنه باش يعمل باش يبني وإلا باش يشيد حتى سياج مطالب قانونيا أنه يعمل الرخصة متاعه. علاش؟
2: أي
3: علاش؟ أولا باش السلامة متاعه، خاطر فرق بين أنك تقدم برخصة وتاخذها
2: بعد تبني. مراقبة أي. وبعد
3: تبني بعدها هي بعد الرخصة الموافقة هذيك. اولا سلامتك انت كمواطن، ناخذ مثال باش تبني فوق طابق اول ولا فوق طابق ارضي، احنا نطلب عليه خاطر الاختبار الفني للبنايه هذيك، مدى تحمل البنايه السفلى للبنايه اللي سبحان فما برشا صارت تديقا انه طاحت البنيه وكذا. اولا سلامتك انت كشخص، سلامت الاجوار متاعك، احترام زادت التصميم العمراني للبلاد الجماليه والبيئيه. احنا نشوفوا لي ديكا اللي قاعدين يصيروا في الفيضانات والعشوائيات وكل شيء. دونك هذاك الكل رخصه البني تنظم، اذا كان الناس الكل تتقدم بالرخصه هذه تتبعها بحول الله ما كانش يصير
2: ما يصير. يقول الخيل الفرق ربما بين رخصه البناء ورخصه التعليه ورخصه التوسيعه، فما فرق بيناتهم؟
3: ما فماش فرق، هي ديجا رخصه البناء. فما خاطر احنا نسموها رخصة البناء، هو فما بناء جديد ارض بيضاء وتشييد بناء جديد والا تهيئة اش معناها؟ ايه تهيئة اش معناها؟ معناها التوسعة كما قلتي انت، عنده نواة وبش يوسعها، سواء يوسعها افقيا والا يوسعها عمودي، قولوا انتم تعلي نفس الوثائق ونفس البروسيدور ونفس كل شيء
2: نفسه.
3: أي حاجة هذا. واحدة راهو اللي نعطوا الرخصة مثلا على التعلية وإلا على راهو نقولوا هذا الترخيص لا يسوي وضعية البناء القائم. معناها مش أنت عندك بنية قديمة وبنيت فوق منها، كي تاخذ رخصة راك تاخذ علي قدمت عليه، اللي تحتها هذيك راهم إذا كان أنت مكش ماخذ رخصة قبل راك تاخذ رخصة جديدة، ما هي ماهيش
2: على التعلي.
3: ما تعليش
2: السفلي. المواطن قبل ما يبدا في اجراءات الرخصه، ما من المفروض ان يثبت في قابليه العقار معناها للبناء. كيفاش يثبت؟ كيفاش تتم عمليه التثبت انه يعرف انه العقار هذاك قادر انه يبني فيه؟ خاطر ساعات فما ناس تبني ومن بعد يقع عمليه الهدم، يقولك معناها ما على خاطر ما عندهش رخصة ولا ما عندهش. شنو هو بالضبط هذا؟
3: هو الهدم علاش يصير؟ خاطر ما عندهش رخصة، خاطر مستحيل يكون عنده رخصة ويصير العملية الهدم، مستحيل. باهي كيفاش باش يثبت هو المواطن؟ نورمال ما هو يثبت من الأول، حتى قبل نقول احنا مثلا ما يشري العقار، قبل ما يشري العقار يثبت من صبغة المنطقة. عندنا مثال التهيئة العمرانية موجود في البلديات، موجود في التجهيز، حتى لي زارشيتكت عندهم نجم يطلعوا عليه، يشوف روحه الارض هذه ولا البنيه اللي باش يشراها اسكو الصبغه نتاعها سكنيه والا مثلا صناعيه تجاريه. فما شكون جبنا ما
2: وين يثبت فيها؟ وي عمليه التثبت عنده
3: على يجي بحذا، انا يجي بحذا، يمشي بحذا المصالح البلديه. المهم هو يتبع احنا شنو هو المرجع نتاعنا الاول والاخير، مثال التهيئه العمرانيه. نجبدوا مثال تاع العمراني مثلا تاع مدينه قفصه، ويشوف اللوكاليزاسيون تاعو تاع العقار الموضوع الرخصه وين موجود، خاطر فما شكون جانا ملفات مثلا في منطقه خضراء اللي هي ممنوع البناء فيها. دونك مستحيل باش تاخذ رخصه وانت عندك عقار في حتى كان تقول راني شاريه. الله أعلم كيفاش صار قبل البني ذاك يمنع في منطقة خضراء ولا في منطقة صناعية ولا يعني يثبت مثل تهي العمر.
2: معناها قبل ما نمشي رخصة البناء ونجي على رخصة البناء يلزمني ساعة نتأكد من قابلية العقار هذاك للبناء، سواء أنت شاريها وإلا مالكها نثبت مالك.
3: واضح.
2: سؤال عطاية باش نرجع بك شوية هكا اللي قبل ما كنا نحكو فيه صفاء على أنت ذكرت أنه رخصة التعلية هذيك والتوسعة في صورة انه معناها هو كان عنده طابق اول وباش يبني الفوق الرخصة معناها عملها كان للثاني. اي شنية الاوراق او الوثائق اللازمة اللي باش يتخدموا عليهم الزوز، معناها الطابق السفلي والعلوي او التوسعة او غيرها؟
3: معناها تقول انت باش يسوي وضعيته.
2: باش يسوي
3: وضعيته. باش يسوي وضعيته فما حل وحيد. بون لولا هذيك هاوسي بون جايب الدوسي متاعه وننظروا فيه. الحل الوحيد للسفلة معناها للطابق السفلي واللي أقل منه إنه يعمل فيه تهيئة، يعمل فيه تهيئة. إحنا نعطوه تهيئة من أجمع معناها مثلا بش يبدل صالة منه بش يغير حيط منه كويس داخلية تحسين هذيك ياخذ فيها رخصة للتهيئة. أما بش نصول وضعية إنه هو تم تشييد البناء مستحيل.
2: إلا إذا صارت فيه أشغال.
3: أي صارت فيه أشغال دونك هي رخصة في اللامينجمو ومش رخصة في البني ككل.
2: أي أي
3: نحب لذلك سمحني ذكر ليش هي راهي مهمة جدا رخصة البناء. راهي مهمة ريت شنو قبيلة قلت لك أنا
2: الهدف
3: أي الأهداف من رخصة البناء فيها ست أهداف. أنت كمواطن تاخذ رخصة البناء تاعك راك تسهل على روحك برشا حاجات مثلا الخدمات من طرف ادارات اخرى كيما الربط
2: بالماء
3: شبكات الماء والكهرباء وكيما هكا كيما قلت تسويت وضعيات. من بعد خاطر يجونا برشا تسويت وضعيات كي نخرجوا تخرج المصالح الفنيه نتاعنا تعاين خاطر يجينا الملف بخلاف البلديه تخرج تجهيز تعاين نلقوا البناء قايم هو جايب لي ارض بيضه وعامل بلان وكذا نخرج نلقى البني قايم.
2: انا باش نجيها النقطه هذه ولكن الحالات اللي يقع فيها رفض انك باش تتمتعوا برخصه البناء صافي
3: اما برشا اما هم يجونا برشا
2: برزها العقاريه معناها برشا ظاهره توا
3: عندك العقاريه يجي مثلا في بنايه مشيده ولا مزمع تشييدها في ملك الدوله الخاص ذاك ملك دوله خاص حتى كان ديليسي ديبوي لونطون ذاك ملك دولة خاص من ملك أجانب برشا عنا في القصر سيرتو وارثينها من قبل وكل شيء نجو نشوف ونلقوه مازال على ملك الأجانب لحنا يتوجه يمشي يسوي وضعيته ما فهم حتى إشكالية ومن بعد يتفضل يجي عنا زادة الارتفاقات ارتفاقات على الواد مثلا ارتفاقات معناها قداش بعد أنت على الواد عنا 20 متر في المناطق الحضارية و 100 متر في المناطق الفلاحية مثلا انت باش تجي تبني تركز في كي نحلوا احنا المثال تاع العمرانيه نلقوا البلاصه هذه مخصصه منطقه صناعيه منطقه المهم منطقه ماهيش
2: يقع الرفض نهائيا والا ترجع تسوي وضعيتك والا تغير المكان معناه يتفض كامل الدوسي والا
3: تو مثلا
2: هكا فرص انه يشو
3: تو مثلا في اذا كان ماهوش محترم ترتيب العمرانيه اذا ماهوش في صبغه الارض اصلا ما تتمشاش مع اللي جاي به مثل تاه العمراني هذه راهي يحجر فيها البناء اذا راهو يحجر فيها البناء ملك دوله خاص راهو ملك دوله خاص مثلا كيما ملك الاجانب انا قلت فيها تصويت وضعيه مع الشؤون العقاريه مثلا عقارات موضوع نزاع قضائي فما عقارات موضوع نزاع قضائي مع اخوه مع جار وكذا تفضلوا برو سووا وضعيتكم جيب لي الحكم النهائي إذا كان لصالحك مرحبا تفضل. فما مثلا جينا فما تضارب بين العقد الملكية وبين المثال الهندسي المقدم مثلا عندي مساحة كذا في عقد البيع ولا عقد التنازل ولا شهادة الملكية ممكن نجي نحسب المساحة اللي خدم عليها المهندس المعماري نلقاها أكثر ولا أقل
2: مطابق.
3: هذه سهلة أيه ندعو المهندس المعماري باش يطابق الموجود يعطيك صح فما عقود توضيحية ينجموا يمشوا يعملوها ويجوا نعطوهم راه حتى في وقت كيجيب في وقت تفطنوا لها الملاحظة هذه في وقت الجلسة ما نسكروش ديريكت الرأي في وقتها خلوا لهم 3-4-5 أيام ساعات جمعة يسوي باش ما يبقاشك المواطن يستنى في جلسة أخرى وقتاش تعاود تنعقد وقتاش نخلو لهم هكا اوفيرت شويه المحضر الجلسه ويكملوا الوضع.
2: سؤال اخير ربما اللي هو اذا وقعت عمليه التعليه او التوسعه معناها ما غير ما يعمل الرخصه معناها رخصه التعليه للبناء شو ينجم يصير؟

0: يتعطل واللي هي نجم معناه يتفاداه.
1: يتفاداه اولا يحرصوا مع المهندس المعماري اولا يحرص مع المهندس المعماري على استكمال الوثائق. دينا برشا ملفات ناقصه وثائق، ساعات كي يتصل بينا المواطن ويجي يقول راهي عندي الوثيقه هذه. يعني انت مثالش اعطيته الدوسي المهندس المعماري ومشكور وعنا رام كفاءات في
0: طبعا
1: ما شاء الله عليهم يخدموا، سبحان الله ساعات عبد ينسى يسهى كذا تكثر عليه شارج، تبع دوسيك شوف وين وصل وش عندك ناقص تم كذا شنو الملاحظات مثلا بتاع الجلسه اللي قبلها، تبع مع الارشيتكت نتاعك. حاجه اخرى عنا الانتهاء الصلاحية متاع ديما تجينا انتهاء صلاحية وثيقة شهادة الملكية. لما شهادة الملكية الرسم العقاري هو الصلاحية نتاعه 3 شهور. هو ما استخرجها
0: وتجديدها سهل معناه
1: سهل اسهل منها ما فماش تلقى عنده هو دوبوي لونطون ويجيبها وكذا، دونك ماذا بيه ما يعطلش روحه ديما
0: يعني فما تجديد
1: هذاك تجديد سهل في حاجة حتى مشكلة. فما نقطة أخرى بالنسبة للعقارات المكتنفة خاصة في المناطق الفلاحية، خاطر نعطوا رخص حتى في المناطق الفلاحية
0: تقصد الريفية
1: الريفية اللي هي منطقة تصنف منطقة فلاحية في مثال تاهي العمرانية ما تشملهاش المسح المثال التاهي العمرانية يتم إسناد الرخصة للمسكن الريفي مرتبط بالنشاط الريفي. يجيب لك عقارات مكتنفة معناها معناها الموصوليه ما فماش مش واضحه الموصول معناها بالطريق طريق منين باش يؤدي لهك القطعه هذيك وين هذه يا اما يعاود يخرج البلان تاعو بلان تيتر ويوضح فيه الموصوليه نتاعو والا ياخذ ترخيص من الاجوار نتاعو يجي يعمل له رخصه في البلديه معرفه باللمضه راني انا السيد فلان الفلاني صاحب القطعه الفلانيه ورخص للسيد الفلان كذا كذا من المرور من ارضي سهله معناها غير ما راهي سهله راهي نسهلوا فيها برشا وانا قلت نعطوهم في دي دولي وكل غير المهم بالعكس يتنظموا شوي العباد ويتفادوا كما قلتي هل من بعد التبعات نتاع الشيء اللي قاعد يصير
0: قانوني باهي. تقريبا هذوما اهم النقاط. ما نعرفش كان عندك اضافه اخرى. ديما نحب معناها توجه للمواطن لانه كما حكينا هذايا راه يهم الناس الكل اللي باش يبني دار واللي باش يبني محل واللي باش يبني عنده مشروع الكل هذاك علاش راهي الوثائق هذه مهمه برشا نحاولوا نثبتوا في ابسطها لانه تنجم تعطلك حاجه وثيقه بسيطه تعطلك الدوسي نتاعك فردوا بينا ونتوجهوا ديما للمكان والمكاتب اللي صحيحه ونسترشدوا معناها مهم برشا زيدة انك تاخذ الارشاد من جهات معينه كما اذاعه قفص هذيك علاش خصصنا لكم الفضاء هذايا. شكرا لك
1: يعطيك الصحه. نجدد ترحيبي بالمواطنين الكل، مرحبا بكم في الاداره الجهويه للتجهيز، ابوابنا مفتوحه الناس الكل تجوا تسترشدوا راهو تلقوا بحول الله حتى كان معناش احنا المعلومه ماهيش تطلع ماهيش من
0: مكتبكم
1: مشمولاتنا راهو نشوفوا له حتى الزملاء في الادارات الاخرى. مرحبا برؤيا محلول للخيان الكل يجوا يسترجوا كان في رخص البناء ولا في اي حاجه اخرى لكم انتم زاد مرحبا في اي تفسير.
0: شكرا لك سيده صفاء كريمي رئيس مصلحه الاسكان بالاداره الجهويه للتجهيز بقفصه، ان شاء الله بالتوفيق للجميع. اذاعه قفصه

إذن حكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم. شكرا لكم الكل مستمعين، نتقابلوا إن شاء الله نهار الجمعة من 11 حتى نصف النهار في مازالة البركة. إلى اللقاء.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أصدقاء الرياضة في كل مكان، ظاهرة طيبة دور اليوم الأربعاء وغدا الخميس المواجهات متأخرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم الأربعاء في الأربعاء العشية اتحاد بن قردان يستقبل نادي الرياضي الصفاقسي، الحكم الرئيس سيف الورتاني وحكم الفار حمزة جعيد، الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد المنستيري، حكم الرئيس سفيان الورتاني وحكم الفار فرج عبد اللاوية. غدوة الخميس في نفس التوقيت أي في الأربعة العشية ملعب التونسي يستقبل النادي الإفريقي، الحكم الرئيس هيثم طرابلسي وحكم الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. أكدت مصادر صحفية جنوب أفريقية اليوم الأربعاء أن لاعب الترجي الياس موكوانا اتفق رسميا على إنهاء عقده مع الفريق بالتراضي، وأوضح نفس المصدر أن موكوانا قد يعود إلى الدوري الجنوب أفريقي من بوابة أورلاندو بيراتس أو كايزر تشيفز، بالإضافة لوجود اهتمام رسمي بخدمة اللاعب من نادي الوداد الرياضي المغربي وكذلك فريق من الدوري الليبي. للإشارة الترجي تعاقد مع موكوانا سنة 2024 بقيمة 400,000 دولار قادما من سيخو كون يونايتد الجنوب الإفريقي. ينهي النادي الإفريقي اليوم تحضيراته لمباراة ملعب التونسي في إطار مواجهات الجولة الثالثة ذهاب، من المنتظر أن يستعيد النادي الإفريقي في هذه المباراة لاعب وسط بلال آيت الله اللي تعافى من الإصابة العضلية. الإشارة أن آيت الله مالك لم يكن متواجد في آخر زوز مقابلات النادي الإفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. تقرر أمس ثلاثاء تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأعلنت الجامعة جامعة كرة القدم أن الجولة الافتتاحية تدور يومي 26 و27 سبتمبر 2026 دون تقديم أسباب التأجيل. للتذكير أن انطلاق بطولة الرابطة الثانية كان محددا لنهاية هذا الأسبوع. بعد أن استهل المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة مشواره في بطولة أفريقيا المقامة بتونس بالفوز أمام منتخب غانا، وفاز المنتخب الوطني اليوم في اليوم الثالث بنتيجة 3-0 بواقع 25-17 25-21 و25-22، غدا يواجه المنتخب الكيني. مباريات البطولات الأوروبية اليوم في الليغا الإسبانية أربع مباريات في الجولة السادسة، أتليتيكو يتقابل مع أوساسونا في تمام السادسة مساء، ديبورتيفو لا كورونا كذلك مع إشبيليا في نفس التوقيت، في 8:30 زوز مباريات برشلونة وراسينغ، وليفانتي يتقابل مع أتليتيك كلوب. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية عادل المدي، إلى اللقاء.
2: إشهار
5: هز سلامي لجبال الثلج وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: سمعنا نجوم نجمة مشط شعر الليل، بخرة غاز النجم سهيل، نجمة تضوي في قلب الظلمة، ونجمة بتغزل بالكلمة. في كل حلقة نجوم تجينا وتضوي سهر ليالينا، تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان، تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجزة 8 مع إنيس حرافي.

0: منتصف النهار، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تم إبرام الصفقة الخاصة بمواصلة أشغال بناء المدرسة الإعدادية بسيدي بوبكر من ولاية قفصة، وذلك أثر فسخ الصفقة السابقة، وتبلغ الكلفة الجملية للصفقة 1.8 مليون دينار، فيما تم تحديد مدة إنجاز الأشغال ب 210 أيام. ويأتي استئناف الأشغال دفعا نحو استكمال هذا المشروع التربوي وتوفير فضاء مدرسي ملائم لفائدة أبناء المنطقة. أكد محمد لسعد البلعابي عضو المجلس المحلي بتالا من ولاية القصرين في تصريح للزميلة فدوى القرمازي أن عددا من المناطق التابعة لمعتمدية تالا من ولاية القصرين تعاني نقصا في النقل المدرسي على غرار عمادة الجوا التي تضم أكثر من 200 تلميذ يتنقلون إلى مؤسسات تربوية بمناطق مختلفة. دعا الديوان والوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية للالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم، داعيا التلاميذ إلى التحلي بالسلوك الآمن في الطريق وموصيا بعدم لمس الأسلاك والتجهيزات الكهربائية داخل المؤسسة التربوية تفاديا للمخاطر وحماية لسلامتهم. وأكد في ذات السياق أهمية عدم التدافع في الممرات والسلالم واحترام النظام داخل المؤسسات التربوية. يكون الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنسير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و40 ملم وتصل محليا 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء النماذج الأكثر خطورة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. مواعيد التلقيح والإجراءات، أمراض الكلى، الأعراض، الوقاية والعلاج. للإجابة على كل الاستفسارات، برنامج صحتك بالدنيا اليوم بدايه 3 على موجة إذاعة قفصة.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: نص نهار واربعة دقائق ظاهرة طيبة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر المشهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. اتأمنه لكم صحفيا هدى منسية، تقنيا كل من كوكب إبراهيمي في الإخراج التقني والهادي غويل في الإخراج الرقمي، معايا في التنسيق مشكورة زميلتي ثوريا بن محمد. في المشهد اليوم بشكل لنا ثلاثة مواضيع إن شاء الله تنال استحسانكم ومتابعتكم سواء مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وفي حصتنا اليوم عودة على أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية اللي احتضنته مدينة قفصة على مدى 4 أيام الأسبوع الفارط، دعما للمجهود الرامية إلى إدراج الحضارة القبصية ضمن القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ضيفي في هذا الموضوع باش يكون إن شاء الله سي محمد السعيدي، هو أستاذ باحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قفصة، وهو أيضا عضو بمخبر البحث الاقتصاد والمشاهد التراثية بالمعهد الوطني للتراث، وكذلك رئيس نادي اليونسكو في أم العرايس. في موضوعنا الثاني ومع اقتراب موعد انطلاقها باش نسلط الضوء على الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، ومدى قدرة هذه الآلية الجديدة على تعزيز الاندماج المالي وتلبية متطلبات الاستهلاك. ضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله باش يكون سي محمد النخيلي، الأستاذ في قانون البنوك. الموضوع الثالث والأخير بشكرنا في استضافة هاتفية أيضا سي لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ومعاه باش نتحدث على مقترح المنظمة الداعي إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية، هكذا وقعت تسميتها، بهدف التخفيض من كلفة العودة بنسبة قد تصل إلى 30%. هذه مواضيعنا إن شاء الله تنال استحسانكم وخاصة متابعتكم، وعلى بركة الله نبدأ المشوار.

0: على بركة الله نبدأ المشوار مباشرة. أستقبل ضيفي سي محمد السعيدي، أستاذ باحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قفصة. أستاذ عسلامة، مرحبا بك.
1: مرحبا أختي المنسية، أنت في الأصل لستي منسية، أنت دائما على البال ببرنامجك المفضل ومرحبا ببرنامج إذاعة قفصة.
0: شكرا لك ومرحبا بك ضيفي الكريم. مدينة قفصة كانت احتضنت على امتداد 4 أيام من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري مؤتمر دولي بعنوان القفصي 120 سنة بعد اكتشافه، أبحاث جديدة، معطيات جديدة، آفاق جديدة. المؤتمر كان نظمه المعهد الوطني للتراث، جمع باحثين وأثريين وخبراء من تونس وعدة دول أخرى باش نتعرف عليها من خلالك بطبيعة الحال. كل هؤلاء تناولوا أحدث المعطيات العلمية المتعلقة بالحضارة القبسية في مجالات الآثار والأنثروبولوجيا والبيئة القديمة والتسلسل الزمني وغيرها من المحاور والمواضيع الأخرى أيضا اللي باش نتعرف عليها ونتعمق فيها أكثر معاك سي محمد. المعلوم أن المؤتمر لم يكن فقط مناسبة لاستعراض نتائج الأبحاث الجديدة، بل شكل أيضا محطة لدعم جهود إدراج الحضارة القبسية ضمن القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو وتثمين هذا الموروث والتعليم تعريف به والمحافظة عليه. حبيت نحط الموضوع في إطارها أولا باش المستمع يفهمنا على شنو قاعدين نحكو، وثانيا أيضا حبينا نتناول الموضوع في حد ذاته باش نعطوه القيمة من خلال المساحة الزمنية اللي باش نخصها ليه ومن خلال ضيفنا أيضا المختص في هذا الميدان. خلينا بداية معاك سي محمد السعيدي نتعرف على الحضارة القبسية، فماذا تمثل هذه الحضارة في تاريخ شمال إفريقيا وفي تاريخ قفصة تحديدا؟ تفضل.
1: شكرا شكرا أختي الفاضلة. والله في الواقع بالنسبة للحضارة القبسية هي تمثل موروث تراثي وثقافي وعلمي يميز بلاد تونسية وشرق الجزائر، وكذلك لها البعد العالمي. إذن الحضارة القبسية ليست فقط تراث خاص بجهة قفصة، بل هو بالبلاد التونسية بشمال إفريقيا وله البعد العالمي. الحضارة القبسية وقع التعرف إليها وعليها مباشرة بعد في مطلع القرن العشرين، يعني في حوالي 1906 عندما كان جون دو مورغان وبول باليري وبعض الباحثين وخاصة بول بودي اللي هو كان انسبكتور دي فوري دي جو، يعني كان متفقد المياه والغابات في قفصة، تعرف الى الموقع المقطع ومنه احال هذا الاشار بهذا التعرف هذا الاكتشاف العلمي الى الباحثين. والتحديد فقط المكاني لخيان اللي ما يعرفوش المقطع او المقطع،
0: اي التسمية في حد ذاتها زيد وضح حالنا مقطع ولا مقطع سي محمد. اي
1: فوالا سيقع التفصيل في التسمية وكذلك في الموقع.
0: نعم.
1: المقطع بالنقط النطق بالجاء او بالقاف كيف المقطع او المقطع، يعني المنطقة اللي كانت مقطع للحجارة منذ الفترة القديمة اللي هي وقع كتابتها بالفرنسية كا بالنطق الكا كتبت المقطع ذكا بقطع نظر عن التسمية فالدال والمدلول الارتباطي. هنا المهم أن نعني بالأساس المكان الذي تقطعت منه الحجارة بقطع نظر على طريقة كتابته.
0: واضح. طيب المكان توا الموقع
1: الآن المكان هو الطريق بالخيال الكل من جهة قفصة لحتى من خارج جهة قفصة، هو الطريق اللي يربط بين قفصة وسيدي عيش عبر ميتكيدس، يعني ما هوش طريق اللي ينهزه باتجاه القصرين ليقطع مجرى واد بياش. ثم التلال تعلو متوجبهنا مباشرة مجموعة من التلال فيها أثار المقاطع اللي تبتد من اليمين إلى حدود البحيرة اللي الحمد لله رب العالمين بعد الأمطار الأخيرة امتلأت جزئيا، يعني كل ما يقابلنا هذيك هي المقطع. المكان الموجود فيه الرمادية هو غرب هذا الطريق المذكورة اللي رابطة بين قفصة وسيد عيش عبر ميتكيدس.
0: واضح. طيب
1: المكان هذا نعم تفضلي.
0: نعم أعطيتنا تقريبا بسطة مبسطة نجم نفهمه بها على الأقل حتى الموضوع في إطارها على الحضارة القبسية، على أعطيتنا لمحة تاريخية أيضا تسلسل زمني واضح. خلينا نمر للنقطة الموالية لهنا، بعد 120 سنة من اكتشاف الحضارة القبسية ما أبرز ما تغير في فهم الباحثين لهذا الحضارة؟
1: نعم شكرا. ب 120 سنة لأن الأخت مثل ما قلت منذ قليل منذ 1906 إلى 2026 تقريبا بالضبط هي 2100 حوالي 120 سنة.
0: أي.
1: 120 سنة من الاكتشاف من الأبحاث ومن التثمين، يعني المهم يعنينا منذ تقريبا تأسيس جمعية ملتقى قفصة الدولي لحضارات ما قبل التاريخ، وقع إضافة إلى المنشورات العلمية، وقع الاتجاه حول تثمين هذا التراث من خلال ندوات علمية دولية، وكان الهدف منها منذ البداية إلى جانب النشر العلمي والتثمين هو إعطاء مكانة لهذه الحضارة وبالتالي للمقطع ولجهة قفصة المكانة التي تكون بها جديرة على مستوى التراث الوطني والعالمي من خلال السعي إلى إنشاء متحف للحضارات ما قبل التاريخ بمدينة قفصة. وكذلك في الآونة الأخيرة يمضي المؤتمر 2019 وقع التركيز على ضرورة تسجيل موقع المقطع الموقع الرمز الممثل للحضارة القفصية على لائحة التراث العالمي لليونسكو، فكان سنة 2022 تسجيله على اللائحة التمهيدية.
0: نعم
1: تمهيدية، والآن يتم العمل بحول الله إن شاء الله على تسجيله على اللائحة النهائية لتراث العالمي تراث البشرية جمعاء اليونسكو.
0: إن شاء الله يتم ذلك. كما ذكرت سي محمد موقع المقطع هو موقع رمز والكلمة جت على لسانك، فما مواقع أخرى زاد رموز في تونس في قفصة عفوا تدل على الحضارة القبسية وعندها دلالات عميقة جدا في التراث والتاريخ. ربما سؤالي هو هل ما زالت هناك معطيات أو مواقع أثرية في جهة قفصة يحتمل أنها تغير ما نعرفه اليوم عن هذه الحضارة؟
1: نعم نعم وهو كذلك، نحن الحضارة القبسية المواقع الراجعة بالنظر للحضارة القبسية إلى جانب المقطع هناك مواقع أخرى بجهة رديف، بجهة أم العرايس، بجهة المتلوي، بجهة سيدي عيش، يعني قفصة وما جاورها إلى حد شرق الجزائر وحتى جزء من ولاية القصرين كلها مواقع حضارة قبسية.
0: نعم
1: اللي يعنينا انه كل مره وين يقع الحفريات وين يقع صبر الاغوار تفرز هذه المواقع وخاصه المقطع مكتشفات جديده. مثلا في حفريات 2012 في اطار تعاون دولي بين معهد وطني التراث وجامعه بولونيا بروما وقع اكتشاف البقايا النباتيه والاشجار في هذه المنطقه، مثلا استعمال الحلفاء في الاستعمال الصنوبر الحلبي اللي هو ما كانش موجود، كان الإنسان في علاقة بهذه المعطيات النباتية، وكذلك بعض المعطيات حول الحيوانات اللي كانت موجودة في تلك الفترة. واللي يعنينا أخت
0: هدى
1: هو أنه أخت هدى هو أنه بالنسبة للدرس اللي نتعلموه من الحضارة القبسية، أنه الحضارة القبسية زمنيا باش نبسطوا الخيان وجدت في الفترة الهولينستينية، يعني ما بين حوالي 10,000 سنة قبل الميلاد إلى حوالي 4,000، هذه الفترة عرفت تغيرات مناخية فيها الاتجاه نحو الوضع الحالي، يعني الاتجاه نحو الجفاف والحرارة، لكن نستلهم الدرس ونستعلموه من الإنسان القفصي كيف واجه وتواصل، يعني لم ينقرض الإنسان لم تفعل فيه الطبيعة من خلال التأقلم مع المعطيات الطبيعية.
0: نعم.
1: اللي كانت في الفترة هذه مرت من فترة رطوبة وأمطار إلى فترة جفاف اللي نعيشوه اليوم، لكن رغم ذلك ظل الإنسان القفصي موجود وبابداعاته الفنية وابداعاته التقنية، بل في العكس تطور الإنسان القفصي إلى الإنسان المنتج الغذاء اللي هو بحول الله باش يكون بعد العصر الحجر الحديث اللي يصبح الإنسان منتج لغذائه بعد أن كان في الفترة القبسية هو قائم على الصيد وجمع الثمار، أي قائم في غذائه على ما توفره الطبيعة.
0: نعم، التحديات اللي الأبرز اللي تنجم تهدد المواقع القبسية اليوم سي محمد خاصة من حيث المحافظة عليها وحمايتها من التدهور؟
1: نعم، بالنسبة للمواقع القبسية في الواقع نحن كنا في جهة أم العرايس ورديف المتلوي، هناك بعض المواقع اللي كانت في مقرب من استخراج الفوسفات، فكان الفريق العمل من باحثين ومن معهد وطني التراث بخلال مراسلات إلى شركة فوسفات قفصة، وفي الواقع اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية وتجنب المواقع الأثرية الراجعة للحضارة القبسية مثل لابريكات سوندو في أم العرايس، مثل طابل الرديف في الردياف، فبالتالي هذا كان جانب. لكن اللي يعنينا نحن الآن هذا من حيث الاستغلال الفوسفاتي، لكن من حيث التدخل البشري في الواقع أحيانا نجد بعض الحفريات العشوائية في الرماديات، وهذا معناها يمثل خطر على الموقع من حيث الحالة الحفظ وأهميته العلمية والتاريخية.
0: واضح. عودة للأشغال، أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية سي محمد، المعلوم أنها جمع باحثين من تونس ودول أخرى، كان ذكرنا شكون الدول اللي كانت حاضرة ومشاركة، ثم أهمية التعاون العلمي المغاربي والدولي في تطوير البحث حول الحضارة القبسية، كانت تعطينا فكرة أيضا حول هذه المعطيات. نعم
1: نعم هو المؤتمر هذا في بعده الدولي شمل وشارك فيه إخوة من ليبيا الشقيقة الجزائر الشقيقة، وكذلك باحثين من فرنسا وباحثين من إيطاليا، يعني جمع الأشقاء والأصدقاء،
0: نعم
1: وكان حول البحث العلمي، كل ما أدلى بأهم بحوثه أهم منتجاته العلمية، سواء كان ما يخص أدوات الحجرية للإنسان مع القبسي، سواء كان في الحيوانات اللي كان حياته قائمة على الغذاء منها، سواء كان في المنتجات الفنية، وخاصة في الضبط الزمني والتطور الحضاري والثقافي اللي عرفته الحضارة القبسية.
0: واضح، واضح جدا. طيب سؤال آخر في علاقة أيضا بهذا المؤتمر، وفي حضارة وعفوا في علاقة بالموروث التراثي ككل، سؤالي هو إلى أي مدى يمكن أن يتحول هذا الموروث من موضوع للبحث الأكاديمي اللي هو الأمر اللي صاير توا في تونس، إلى رافد للتنمية الثقافية والسياحية في قفصة والجنوب الغربي، كيف يمكن استثمار ذلك وتثمينه؟
1: نعم، هو في الواقع الأخت لم تعد التوجهات العلمية والبحثية محفظة، بل أصبحت تترجم في وقائع وتكون بالتالي رافد من رافد التنمية الثقافية الاقتصادية والاجتماعية. مثلا عندما نتحدث عن إنشاء متحف لحضارات ما قبل التاريخ في قفصة يشمل تاريخ البلاد التونسية وشمال أفريقيا، هذا يمثل بداية لتثمين هذه المواقع. ثم راه المسألة التراثية أصبحت تثمن بطرق عديدة، مثلا اليوم نعرف أهمية الصورة في مختلف أنواعها، سواء كانت فيديو أو فيلم أو صورة ثابتة، في جذب السائح في توعية بأهمية هذه المواقع، في الاستفادة من التراث من المعارف والمهارات القبسيين، في أهمية تثمين الموارد المائية. كل هذا يعتبر عندما تدرج مثلا المسالك السياحية، الرماديات في مسالك سياحية، عندما يقع تجسيم الحياة اليومية القبسيين في متاحف، في مراكز تأويل، في سنتر دانتربريتاسيون، في مشاهد صور، في لملف أفلام وثائقية، كل هذا مع بعض يعطي ويثمن الزخم الحضاري والثقافي للحضارة القبسية. يعني لا نكتفي فقط بالجانب العلمي الأكاديمي، المهم هو ترجمة هذه الأبحاث إلى ما دورها، ما يمكن أن تحمله من مساهمة في إنتاج زخم أيضا ثقافي اقتصادي واجتماعي بالجهة.
0: نعم، هو بالحديث عن هذه النقطة سي محمد، نذكر معايا سي محمد السعيد، هو أستاذ بحث في المعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قفصة، وهو عضو بمخبر البحث الاقتصاد والمشاهد التراثية في المعهد الوطني للتراث، وكذلك رئيس نادي اليونسكو في أم العرايس. بالحديث عن هذا الموضوع وهذه النقطة بالذات اللي تتعلق بضرورة تثمين الموروث التراثي في خدمة للتنمية الثقافية والسياحية في ربوع الجنوب الغربي ككل وفي قفصة على وجه الخصوص، الأكيد باش نستحضروا لهنا طبيعة العلاقة وكذلك ربما زوايا التي ينظر منها الأطراف المعنية بهذا الموضوع. لهنا نتحدثوا على الثقافة، نتحدثوا على السياحة، نتحدثوا على الفلاحة، نتحدثوا على التنمية، على برشا مجالات. لهنا باش نسألك على مدى اطلاع كل هؤلاء عن أهمية ومدى وعيهم بضرورة أنهم يكونوا منخرطين لأجل تثمين هذا الموروث.
1: نعم، يبدو ذلك جليا من خلال الأطراف المساهمة والمداعمة لهذا المؤتمر. جزء هام من هذا المؤتمر كان على عاتق المجتمع المدني، وأخص بالذكر جمعية صيانة مدينة قفص، اللي هي راهي عندها دور فعال في تثمين تراث الجهة وفي هذا المؤتمر بالذات. وبالتالي فإن العمل إذا كان المجتمع المدني من مؤسسات محلية تابعة للدولة أو مؤسسات خواص أو مجتمع أو جمعيات تعي بهذه الأهمية، فإن تضافر هذه الجهود سيفرز حتما منتوجا يعم ويرجع بالفائدة على الجهة. ليست المسألة مسألة أكاديمية مثل ما أشرت لهذا أخت في البداية، وده ليس مسألة باحثين، راح مسألة باحثين والمادة العلمية اللي اكتشفوها كيف يمكن ترجمتها، كيف يمكن تثمينها في إطار تنمية شاملة تشمل الفلاحي تشمل عندما نتحدث عن الفلاح راه نربطه مثلا العادات الغذائية عند القبسيين بالموروث الغذائي يعني واللي يميز الجهة. عندما نتحدث عن مسألة الموارد المائية راه نتحدث كيف أن القبسيين تعاملوا في فترة فيها جفاف. عندما نتحدث عن المجتمع المدني راه المجتمع المدني هو المنتج للمقومات التنمية في الجهة، هو اللي يعطي التصورات لها. هذه مسائل لا تبنى بيد واحدة بل بتضافر جميع الأطراف.
0: واضح، واضح جدا، رسالة واضحة. طيب أستاذ، حبيت نرجع معك لأشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية. أنا باطلاعي على البرنامج الحقيقة فيه برشا تفاصيل مهمة، نعتقد أني المستمع باش يستفيد إذا كان باش يتعرف عليها من خلالك. فما جلسات علمية، فما زيارات ميدانية، أصلا حتى نوعية الضيوف وطبيعة التكوين نتاعهم يشد الانتباه بالفعل. نفسح لك المجال بطبيعة باش تعطينا فكرة على الأهم ربما وأبرز ما بقي عالقا في ذهنك حول مضامين وبرنامج هذا الملتقى، تفضل.
1: نعم، هذا الملتقى كان منذ البداية، منذ اليوم الأول يعني يوم 9، فرصة لاستقبال الضيوف الأخوة من البلدان الصديقة والشقيقة. ثم كانت الأيام المواليين يعني يومي 10 و11 مخصص المداخلات العلمية يعني حول الحضارة القبسية، تاريخها، زمنها، إنتاجها الثقافي المادي اللامادي، علاقة الحضارة القبسية بنمط عيش القبسيين. ومن بين الأشياء أن وقعت عرض مشهد لتطور الموسيقى والفنون بجهة قفصة، وهنا إعجاب جل الحاضرين كان من إنجاز الأخت نسرين الأحول معهد عن الفنون الحرف بقفصة. وفي الواقع تنوع لم يكن الجانب الأكاديمي فقط، والأهم من هذا أنه المؤتمر قبل أن ينتهي شفع بمائدة مستديرة حول ضرورة مواصلة العمل في هذا المجال وأهمية العمل على تثمين هذه التراث الحضارة القبسية بتسجيلها على لائحة التراث العالمي. وكان فرصة لمشاركة الباحثين مثل ما قلنا هذا من الجزائر، من ليبيا، من فرنسا، من إيطاليا، وأيضا أتيحت فرصة للطلبة، وهذا هام جدا راهو، فرصة للطلبة الباحثين المسجلين في شهادة الدكتوراه في التراث ما قبل التاريخ أو الذين يشتغلون حول نظرية الإبداع في الفن ما قبل التاريخ بتقديم عروضهم. كانت فعلا فرصة للطلبة أنهم بدأوا معناه يعتلون سلم البحث العلمي بحضور مع الباحثين على المستوى عالمي ووطني.
0: نعم، بالنسبة للأجانب اللي كانوا حاضرين سواء على المستوى العربي أو الأوروبي، أستاذ، تموقعهم من كل هذا ربما شنية الإضافة اللي قدموها، أو هل هناك تجارب مقارنة معناتها تستاهل إنها كانت معناتها بالعكس كانت محل معناتها تناول في الملتقى؟ حدثنا على هذه معناتها المشاركة الأجنبية.
1: نعم، بالنسبة للمشاركة من ليبيا كانت خاصة بالمعنية بالفن، انتشار الفن الصخري بجهة ليبيا وعلاقة الفن بصفة عامة لأن الحضارة القبسية ما الذي يميزها؟ لماذا ما زلنا في الاختلاف حول ثقافة أم حضارة؟ الجانب الفني، الجانب المعتقدات في الحضارة القبسية هو اللي شد الانتباه وبدأ يميزه عن غيرها من الحضارات ما قبل التاريخ السابقة واللاحقة لها.
0: نعم،
1: راه زخم المادة الفنية والرمزية في الحضارة القبسية وفي المقطع بالذات شدت الانتباه العالم الباحثين على جميع المستويات في العالم، في تونس، في شمال افريقيا الى اخره. بالنسبه للباحثين الاخرون من الجزائر ايضا كان الاهتمام بمجال الحضاره النمط العيش عند القبسيين، وكذلك بمساله اهميه الفن الصخري وعلاقته بالفن الموجود في الحضاره القبسيه. بالنسبه للاخوه من فرنسا ومن ايطاليا كان الاهتمام ايضا بدراسات علميه دقيقه حول الادوات المستعمله وكيفيه استعمالها، ما يسمى بالبتراسيولوجي يعني علم دراسة الآثار لماذا استعملت الأدوات. وبلغت الدقة العلمية أن الأدوات مثلا تكون من المكاشف أو من النصال يمكن معرفة في ماذا استعملت، استعملت في قص الجلد، استعملت في قص العظم، استعملت في كذا. وكذلك أهمية الحفريات، معطيات الحفريات الجديدة في مواقع في البلاد التونسية، كان ذلك بإنجاز باحثين من المعهد الوطني للتراث، طلبة وباحثين أجانب. يعني آخر معطيات حول هذا مثلا أنه في جهة الكاف أيضا هو وجدت مواقع تنتمي للحضارة القبسية، وهذا يدل على إشعاع هذه الحضارة على تقريبا كامل البلاد التونسية. يعني معطيات حديثة جدا من حيث الاكتشافات الأثرية، من حيث التأويل، من حيث الأساليب والطرق المستعملة، وكذلك من حيث وضعها على المستوى العالمي. مثلا وقع البحث حول علاقة القبسيين بما سبقهم من حضارات مثل الحضارة المعروفة بالإيبروموريزية، يعني حضارة تشمل بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، أو تسمى أيضا بالحضارة الوهرانية. علاقة القبسيين بإنتاج الغذاء فيما بعد، الحضارة اللاحقة لها حضارة القبسيين وعلاقتها بالنمط العيش عند الحرائق. العلاقة الكبرى اللي حنا نعملوها الأوتر لكابسيا القبسيين ولقفسيا القفسيين الآن. هذه
0: نعم
1: كانت أهم منتجات هذه يعني الحضارة القبسية ليست مفارقة، هي في سياق تطور تاريخي لما سبقها وما لاحقها من منتجات حضارية، وهي ما لا تزال توجد بيننا اليوم. راهو عندما نجد
0: نعم
1: بعض الرسوم وبعض الأدوات وكذا، هذه تعود في أصولها التاريخية للحضارة القبسية.
0: واضح واضح. سعدت جدا باستضافتك معنا اليوم سيدي الكريم، شكرا على دسامة هذه المداخلة، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة. سي محمد السعيدي أستاذ باحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قفصة، تحية ليك وإلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: ضيوف مسيكم بالخير اليوم: رامي مبروك مخرج الفيلم القصير حلمة في كرتاب، الحرفية رمضان مصباح، الفنان التشكيلي ماجد عشاش، ومبادرة الرسوم الحائطية. تابعونا اليوم من 4 إلى 7 على موجة إذاعة قفصة. مع الشباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
3: وين ما كن إذاعة قفصة معاك.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: نص نهار 31 دقيقة. تحية مجدد لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج المشهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 من أمام المصدح. تحييكم مجددا هدى منسية، يمكنكم متابعتنا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفص على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي على الطرف الآخر للهاتف، الرحب به سي محمد النخيلي الأستاذ في القانون البنكي. سي محمد عسلامة، مرحبا بك أستاذ.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة قفص.
1: شكرا لك. المنظومة المالية والبنكية في تونس تستعد للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، ذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. شريحة واسعة من التونسيين تتطلع إلى الشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذ إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعهم المالي وخاصة الانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. هذا تقديم موضوعنا اليوم معك باش نتعرفوا على برشة تفاصيل. الحقيقة أنت مدعو أستاذي الكريم إلى تبسيط المعلومة، خلي المواطن المعني بهذا الموضوع يفهم على شنو قاعدين نتحدثوا بالضبط. المقصود بالقروض على الشرف أستاذ بداية كمفهوم، كان تعطينا فكرة. نعم،
2: هي القروض على الشرف هي قروض او في شكل سلف. علاش حتى تقولوا قروض؟ يقتضي انه وجود نسبه فائده ووجود عمولات. هي مبالغ ماليه باش تتحط على ذمه مواطنين على انه يتم ارجاعها على اقساط شهريه على مده سنتين مع مده امهال قد تصل 6 اشهر. نرجعوا كان راس المال، معناها من غير ما يرجعوا فوائد، من غير فوائد، من غير عمولات، ومغير ما اي ضمانات زاده يطلبها البنك.
1: معناتها المبلغ اللي باش يطلبه هو بيده اللي باش يرجع، ما فماش حتى حاجه
2: اضافيه
1: على اقساط. نعم،
2: لمده سنتين مع امكانيه الامهال تاع 6 اشهر اذا كان يطلب الحريف وتوافق البنك. يقول قائل هل القروض هذه على الشرف علاش معموله؟ شنو اطارها القانوني؟ هو وقت يجي قانون اللي معروف قانون الشيكات ونقح بعض فصول المجله التجاريه، لكن الفصل 412 فقره جديد المشهور اللي يحكي على الحط من نسبه الفائده بالنسبه للفقره الاولى منه، بنوك انها تخصص 8% من مرابيحها لاحداث خطوط التمويل هذه، وقالوا أن المنتفعين وكيفية الإسناد ستحدث بأمر من 2024. الأمر هذا منزل كان في سنة 26 اللي حدد شكونهم المنتفعين وحدد شنو المبلغ الأسقف متاع المبالغ اللي تم منحها. المنتفعين قسمهم الأمر لثلاثة شرائح. الشريحة الأولى هما الأفراد واللي ينجموا ينتفعوا بمبلغ أقصاه 5000 دينار لمدة سنتين تتباع دون فوائد ودون ضمانات. الفئة الثانية هما أصحاب المشاريع الصغرى، واللي عرفهم الأمر أنه هما اللي حجم الاستثمارات بتاع مشاريعهم لا يزيد على 150000 دينار. والفئة الثالثة والفئة هذه سامحني تاخد قرض مثقف ب 10000 دينار. الفئة الثالثة اللي هما أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي حجم الاستثمارات متاعهم ما بين 150000 دينار و 2 مليون دينار مع تزوز مليار دولار، عندهم الحق في قرض يوصل 25000 دينار بنفس الشروط دون ضمانات ودون فوائد. الثلاثة شرائح هذوما يلزمهم يقدموا المطالب متاعهم بداية من يوم 1 أكتوبر عبر منصات تحدثها البنوك في الغرض، على خاطر البنك المركزي من الأول وقت هبط الأمر العديد سارعوا وقدموا مطالب للبنوك. فما بنوك قبلت فما بنوك لا، قاعد تستنى في فيما منشور من البنك المركزي والى اخره، الى ان البنك المركزي حدد الموقف عبر منشور نتاعه اللي عدد اسمها لسنه 2026، وقال انه لازم المطالب هذه تقبل حصريا عن طريق منصات تعد في الغرب. المنصات هذه لازمها تكون معناها تعطي الوصل ابراء للصاحب المطلب بالتاريخ وبالساعة وقتاش عطى المطلب نتاعو، وتكون توفر زادا شنو الشروط والوثائق اللي يمكن معناها يلزمها تكون متوفر، باش وعلى انه اللي يتم البث في المطلب هذايا اذا كان مستوفي الشروط في غضون 10 ايام.
1: هل أن كل البنوك معنية بهذا هذه النوعية هذه الآلية يعني؟
2: يعطيك صحة سؤالك في محله. كل البنوك التي سجلت أرباح في السنة المحاسبية الفارطة. علاش؟ على خاطر الخطوط التمويل هذه تحدثها البنوك في 8% بنسبة 8% من المرابيح نتاعها المتأتية من السنة المحاسبية الفارطة. إذا كان بنك ما هوش مسجل أرباح يكون خاسر، وبالتالي فما هو معفي من أنه يعطي حرفائه القروض على الشرف. معناتها يهم كان البنوك اللي سجلت أرباح واللي والخطوط التمويل تحدث بنسبة 8% من أرباح البنك. معناها اليوم ينجم يكونوا حرفاء بنك ربح قد يتمكنوا من الحصول على قروض على الشرف، لكن حرفاء بنك سجل خسائر، فبالتالي أنهم ما السنة هذية ما ينجموش ياخذوا قروض على الشرف.
1: طيب
2: احنا نقولوا شروط باش نزيدوا نوضحوا. هنا راهو صحيح ما فماش فوائد، مش فماش مصاريف، والبنك لا وممنوع على البنك انه ياخذ ضمانات. وشنو هي الضمانات اللي ممنوع انه ياخذها البنك؟ هي الضمانات العينيه كيما الرهون العقاريه، كيما رهون المعدات، وأنواع الرهون الأخرى كما رهن الأصل التجاري، وأنواع الضمانات الأخرى كما الكفالة الشخصية، أنه ممنوع أنه يطلب البنك من شخص في جيب كفيل شخصي أو عيني، وتأمين زاد على الحياة هو نوع من أنواع الضمانات اللي يمنع البنك أنها تطلبه. في المقابل في شروط تقعد قيمة الذات، منها أنه بتبيع اللي بيش يتحصل على القرض لازم يكون عنده مدخول، والمدخول متاعه يمكنه من أنه يرجع القسط متاع القرض هذا، مع أنه يخلي له 40% كنسبة متاع صبغة معاشية من العوائد متاعه باش ينجم يعيش بهم. معناها اليوم إذا كان فما موظف عنده قرض سابق وكيخو قرض على الشرف، المبلغ اللي باش يرجعه اللي هو 240 دينار يخليه يقعد عنده الإمكانية باش ينجم يعيش. معناه يقعد له على الأقل 40% من المدخل نتاعه يقعدوا موجودين. هنا يمكن له أنه باش ينجم يكون عنده قرض آخر وياخذ قرض على الشرف. هو شنو الممنوع؟ الممنوع أنه ياخذ زوز قروض على الشرف من زوز معتها مؤسسات بنكية مختلفة. هنا لازم يكون ما ينجم يعاود نفس المؤسسة البنكية ولا مؤسسة أخرى إلا ما يخلص القرض على الشرف. وزاد كيف لازم يكون هو حريم. معناها اليوم ما نجمش انسان يكون متعدي يجي يدق الباب على بنك ويقول له السلام عليكم راني باش ناخذ قرض على الشرف، وهو ما عندوش مداخيل متوطنه في البنك هذاك، والا ما عندوش اجره انه تتصب في البنك هذاك. معناتها بالنسبه للاجره لازم الاجره نتاعه تكون موجوده في البنك. بالنسبه لاصحاب المهن الحره يكون معناه حريف البنك ويكون العوائد نتاعو متأتية من النشاط نتاعو، يكون موجود معناها بالطبيعة باش البنك هنا يتمكن من التأكد أنه السيد اللي بخذيه القرض ولا المؤسسة قادرة على سداد الأقساط هذوكم دون أنها تاخذ ضمانات معناها اللي عندها تفعلها وقت لي ما يخلص. معناها هنا القائم هذاك علاش يقولوا قائم على قرض على الشرف؟ معناها كانوا اللي خذاه التزم على الشرف انه يسدوا من غير ما البنك تكون عندها ضمانات.
1: رغم ذلك تبقى ديما فرضية عدم السداد واردة. أستاذ في الحالة هذه حدثنا عن حالة هذه.
2: احنا اليوم رانا في القطاع البنكي نسبة القروض المتعثرة نسبة كبيرة، هي لازمها تكون أقل من 7%، لكن اليوم احنا نسجل معدل إجمالي 15.5%، وهذا رغم أنه القروض تكون موثقة بضمانات مختلفة رهون وغيرها، لكن القرض هذايا القرض هو بالقانون من غير ضمانات، معناتها احنا هنا نعولوا على كما نقولوا نزاهة المواطن والى المؤسسة على انها تكون معناتها ذمتها تكون ذمتها عامرة البنك باش تخلص، على خاطر اليوم ما فماش ضمانات اللي البنك يكون عنده باش يضمن خلاص تلك القروض.
1: طيب بالرجوع إلى آراء المختصين في الشأن البنكي أستاذ، وجدنا أن فما تقريبا زوز آراء مختلفة. رأي يشوف اللي بإمكان القروض دون فائدة الدفع في اتجاه الترفيع من فتح الحسابات البنكية لشريحة واسعة من التونسيين اللي هم يشوفوا في الآلية هذه حاجة باهية، ومن يرى أن عدد المعنيين بهذا الصنف من القروض سيكون محدودا باعتبار الأمر حسابيا، معناتها فما شريحة معينة مخول لها، وانت كنت تذكر في الشروط، معناتها انت من شق من هذين الشقين، وشنو السبب؟ اي تفضل.
2: انا من الشق الاول اللي يقول اللي هما سيدفع بالاندماج المالي وبتعزيز نسبه فتح الحسابات. الراي الثاني زاد محترم اللي يتبناه خاصه في سفيان لوريمي واللي رايه محترم وانا قدره، اما انا رايي نتاعي يستند على المدى المتوسط. علاش؟ على خاطر هو صحيح الراي الثاني محترم، انه يقول لك بالنسبه للسنه راهو ماناش باش نشوفوا معناتها زياده في معناتها معتبره في عدد الحسابات البنكيه، لانه الامر محسوم، القروض على شرف ستمنح للحرفيه بتاع البنوك، لكن هذايا باش يحل الأشخاص والتجار اللي يخدموا في التجارة الموازية ولا التجارة غير الرسمية باش أنهم يكونوا عندهم حسابات بنكية باش السنة المقبلة يتمتعوا في السنوات المقبلة يتمتعوا بالقروض على الشرف. أنا برشا اليوم بالقطاع الفلاحي ولا بالقطاع النشاط التجاري اللي يتعاملوا ما يتعاملوش مع البنوك يقول لي نحب ناخد قرض على الشرف، يبقى روحه هو ما عندوش حساب وما نجمش ياخو على خاطر مازال ما عندوش حساب وما حطش فيه فلوس وما عندوش عوائد معناها اللي قاعده تجي للحساب نتاعو البنكي، يولي يعرف روحو سنه ما نجمش ياخو، يولي يقول لك ما لا تنعمل حساب ومعناتها نوطن فيه المداخيل نتاعي باش السنه المقبله نولي نجم نتمتع بالقرض على الشرف.
1: واضحه الرؤيه
2: هذه قد تعزز معناها الاندماج المالي، خاصه وانه نسبه اليوم البالغين اللي يمكنهم فتح حسابات بنكية عددهم 36% فقط عندهم حسابات بنكية من المواطنين اللي ينجموا يكون عندهم حسابات، وهذا عدد ضعيف.
1: واضح. عموما ربما باش نستطلع رأيك الخاص أستاذ باعتبارك مطلع على الأمر ومختص أيضا، وأنت الأستاذ في القانون البنكي، من موقعك مدى نجاعة مثل هذه الآلية في تحريك ربما الحركة التجارية، خاصة المواطن التونسي في حاجة في مناسبة معينة إن تبدأ عندها فلوس سيولة إلى غير ذلك.
2: هو صحيح اليوم معناها قد تكون متنفس إلى جانب معناها القروض العادية اللي يمنحها البنك والقروض اللي تمنحها شركات التمويل الصغير. اليوم القروض على الشرف قد تكون متنفس للأفراد،
1: نعم،
2: اللي يمر بضائقة مالية ولا عنده مناسبة يحب ياخذ سلفة وما يلقاش منين، واليوم معناتها تعرف اللي معناها حتى بشيقوا قرض اليوم قد تكون نسبة الفائدة مرتفعة ويكونوا عنده قروض أخرى وبالتالي ما يكونلوش معناها بشيقوا إلا ما يسدد. اليوم هل الآلية هذه قد تكون متنفس خاصة مع الأجراء اللي بشيقوا قرض استهلاكي، لكن ما ننساوش اللي 50% من خطوط التمويل هذه بالقانون لازمها تمنح للمؤسسات، معناها 50% فقط يمنح كاستهلاك والباقي يمنح كمؤسسات. ما يلزمناش ننساو زاد اللي باش ما المواطن يعرف وما تصيرش اشكاليه ما بينه وما بين البنك نتاعو، راهو معناتها الخطوط هذيا راهي مثقفه ب 8% من مرابيح البنك.
1: معناتها العدد باش يكون محدود، ماهوش متاح للجميع، والبنك هي اللي هنا اللي تقرر. نعم
2: يعني صح، هذاك علاش اليوم الامر جاء الاولويه في المعالجه نتاع المطالب باش تكون حسب الاولويه حسب الاسبقيه في اعطاء المطلب. مش معناها الاسبقيه تعطي حق مكتسب باش ياخذ قرض، تعطي حق مكتسب في معالجه المطلب واعطاء اجابه في ظرف 10 ايام كانوا مستوفي الشروط والوثائق كلها مستكمله، لانه بالطبيعه باش يمنح القرض. كان ثم شروط تمنع مثلا يكون معناها كلاسي في البنك سنترال، ولا يكون معناتها ما عندوش قدره على انه باش ياخذ قرض ويسدوا على خاطر تلقاه وصل للبلافون تاع الكاباسيتي نتاعو، الا
1: اي اسباب تختلف. نعم
2: على الشرف تختلف
1: الاسباب، يقع اعلامه
2: يتم يعلموا بالطبيعه ويقولوا نعم. علاش ما تمش
1: القبول المطلوب. نعم المطلوب. مشكور جدا، فسرت لنا باستفاضه، يعطيك الف صحه سي محمد الخليل الاستاذ في القانون البنكي، تحدثنا معك على الاليه الجديده للتمويل القائمه على اسناد قروض على شرف دون فوائد، اللي ان شاء الله المنصه اللي من خلالها باش يتم يعني المطالب، يعني وضع المطالب ان شاء الله انطلاقا من غره اكتوبر القادم باش تكون متاحه. يعطيك الف صحه ان شاء الله في استضافه إذاعية قادمة سيدي الكريم، وإلى اللقاء. نمر مباشرة إلى ضيفي الموالي على طرف الآخر الهاتف أيضا، نرحب به سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي عسلامة ومرحبا بك.
3: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك، شنهاركم زين.
1: شكرا ليك سي لطفي. تقريبا الفترة هذه معناتها من الضيوف اللي قاعدين نكرروا نستضيفوهم، وهذا مش من فراغ، نعرفوا اللي بالتزامن مع مناسبات معينة العائلة التونسية تكون مستنفرة يعني للاستهلاك، وهذاك علاش تكون أنت حاضر معنا في كل مناسبة باش نحاول معاك نطرقوا المختلف التفاصيل المتعلقة بهذه المناسبات. عودة المدرسية هي المناسبة اللي ماخذة برشا كلام الفترة هذه. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في هذا الإطار كانت اقترحت إعداد ما أسمته سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستهلك

0: التونسية 100%. هي تلت الشعر يكون واقعي، يكون عقلاني، بمعنى كونه نتحكم فيه نجم نعرفه هي كلفة السعر، نعرفه هوامش الربح الأقصى بالنسبة للإنتاج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، وهنا هذا كله يرجع بالمنفعة إلى القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي لتحسينها. وعلى ذلك نحن من ناحية أخرى زاد كيف رسخ الانتماء لدى الأطفال، بمعنى يكون يعرف اللي منتوجات اللي قاعد يقرا بها هي منتوجات تونسيه، مع العلم والتاكيد كونه المصنعين بتاعنا راهم قادرين على تقصير كافه مستلزمات العوده المدرسيه بمنتوج تونسي. وهنا هذا مفسدي على خاطر موسم التهليك بامتياز، وصلوا تقريبا اكثر من 2 ملايين معناتها التلامذه يرجع الى مقاعد الدراسه وربي ينجحهم وان شاء الله عوده مدرسيه طيبه. يكون هذا موسم استهلاكي، زاد نرجعوه من زاد موسم انتاجي، وهنا نربط الاستهلاك بالانتاج، وهذا مفصلي لتنميه النسيج الصناعي التونسي.
1: ابرز المواد اللي اقترحتوا ادراجها ضمن هذه السله سي لطفي؟
0: نحن مسينا جميع المواد، وبالتالي عودة مدرسية بمنتوجات تونسية يكون فيها زي موحد، يكون فيها حذاء رياضي تونسي، يكون فيها جميع المستلزمات التونسية، المنشأ التونسي، التصنيع. هنا عن الحذاء الرياضي، عن الزي الرياضي، عن الميزة، عن المحض، عن الزي المدرسي الموحد. ونحن هناك نعمل زي المدرسي الموحد، رأي الكلفة تنقص تقريبا 30-35% في سلة كان معاش نلقاو مواد موردة اللي نشوفوا فيه في السوق، تو مواد موردة بكثافة، وهناك نشوفوا كثافة التوريد متاع المواد هذه، نلقاو اللي البعض منها في التجارة الموازية وبعض منها صحيا تمثل إشكال صحي بالنسبة لأطفالنا. وعلى ذلك نقولوا نحن عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، خاطر المنتوج التونسي تبقى الكراس شروط كما ذكرتي سيدتي، مفصلة مقننة، نعرفوا شكون اللي بشي الصانع، نعرفوا الواحد، وهذه تبدأ على كامل تراب الجمهورية زي موحد لأطفالنا، وإن شاء الله نشوفها على حيز. وهنا العائلة تنجم تعرف عن طريق موقع الويب تاع الوزارة، تعرف الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية، وهنا نقصوا برشا من التبذير، بمعنى كونه من ناخذوه منتوجات من ناخذوها أول حاجة تونسية، وثاني حاجة بالكمية نستحقها، ما نشريوش منتوجات أكثر. وهنا نحيو الفوارق اللي تلقى في القسم ما بين التلاميذ، واحد عنده ستوش معبي ب 20-30 ستيلو، والآخر عنده زو 3 ستيلوات، والآخر عنده كرتابة نوع فلاني معروف فهمتني، والآخر نوع آخر فهمتني، هذا كله يتنحى زي موحد ويكون مدوات موحدة.
1: نعم، أنتم دعوتم إلى أن تكون وزارة التربية طرف في تفعيل هذا المقترح. أنا باش نسألك على دور سلطة الإشراف، على دور المؤسسات اللي هي عندها علاقة مباشرة بهذا الموضوع، عن المنتجين، الموردين، المساحات التجارية، كل هؤلاء ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبونه لإنجاح هذه المبادرة؟
0: دور مفصلي بالطبع، نبدا بوزاره التجاره، بوزاره التربيه. نعم. وهنا شو التربيه، شكرا وزاره التربيه عملت عمناول قائمه واحده بالنسبه للكراس فقط، وهنا نحن نحب نوسعوا القاعده هذه وتشمل زي موحد بالنسبه لجميع مستلزمات العوده المدرسيه. الصناعيين زاد يلزم يكثفوا ترويج الصناعه نتاعهم، بمعنى يلزم يفكوا السوق، ما خليوش التوريد المكثف نتاع صناعات اجنبيه هي المفصليه وهي اللي تحدد الاسعار. هنا هيكلة السعر في وزارة التجارة زادة كيف تكون عقلانية وشفافة، هكاك هذه كل بتظهر كل الجهود النجم ونلقاو عودة مدرسية بأقل كلفة. وهنا كما قلت لك راهو نجموا العائلة التونسية تربح تقريبا توصل 35%، كي نهيكلوا السعر، كي نعملوا على ثقافة هوامش الربح ما بين الإنتاج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، هذه كل تصب في منتوج تونسي وتصب في الانتماء إلى تونس.
1: نعم، سلة مدرسية تونسية هو إذن مقترح لمنظمة إرشاد المستهلك، حبنا نسلط عليها الضوء ضمن برنامج المشهد اليوم. كان حاضر معنا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أعطانا برشا تفاصيل حول دوافع الدعوة لهذا المقترح، وحول أيضا التفاصيل المتعلقة بأهمية أنه يتنفذ ويتفعل على أرض الواقع. مشكور جدا سيد الكريم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سي لطفي، وشهية طيبة إلى اللقاء. هكا مستمعينا نصل معكم إلى نهاية هذا العدد من المشهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مع تحيات هدى منسية، كوكب إبراهيمي، على رضواني وثريا بن محمد. أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم.

0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
1: هاي جرب يدرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة يا سين؟ مجاونة.
1: شني مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يا ودي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة يا سين الوالدة
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقص جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.

0: تمام الواحدة بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في النشرة الأخبارية الثانية لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم أياما جهوية للتعريف ببرنامج رائدات والتسجيل بالمنصة الخاصة به. وفي النشرة متابعة من ولايتي قفصة وتوزر: عدد من مناطق معتمدية تالا بولاية القصرين تعاني نقصا في النقل المدرسي ودعوة لتوفير حافلات لفائدة التلاميذ. وزارة الداخلية تطلق خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد ستتواصل على امتداد السنة الدراسية. في حصيلة جديدة: أكثر من 45 شهيدا ومصاب و100 مفقود بعد انهيار بناية مأهولة بالنازحين في قطاع غزة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير المشاريع ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. وستوفر الأيام الجهوية فضاء للتفاعل والإجابة عن استفسارات النساء الراغبات في الانتفاع بالبرنامج. فاتن الناصر مكلفة بمصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تضيف:
2: الأيام الوطنية لبرنامج رائدات اللي تنظم يوم 16-30 ديسمبر واللي مثل فرصة للتعريف أكثر ببرنامج وبالخدمات اللي تتوفر للنساء الراغبات في بعث وتطوير المشاريع بتاعهم. ومن أهم المحاور اللي بتطرقولها هي المنصة الرقمية رائدات اللي تسهل على المترشحات عملية التسجيل وإيداع المطالب بتاعهم وتحميل الوثائق المطلوبة وكذلك متابعة مراحل معالجة الملف. والمنصة هذه تهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من النساء وتسهيل متابعة مطالبهم بطريقة منظمة ورقمية. هيكل التمويل والشركاء اللي يعاونوا فينا مشكورين جدا ليهم، اللي هم 3 بنوك: بكيات البنك التونسي للتضامن، البيانا البنك الوطني الفلاحي، والبي اف بي ام بنك التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. هم اللي يعاونوا فينا باش نفهموا رائدات شنية المشاريع اللي تنجم الوحدة تقدمها وسقف التمويل اللي تنجم تاخده. هذا بالنسبة للهيكل الشركة. ثم نقطة مهمة جدا بالنسبة للمنصة، إنها من يوم اللي تحلت من نهار 5 سبتمبر إلى يومنا هذا ما يقارب 57 مشاركة بالنسبة لنا احنا في منصة رائدات. لكن ثم إشكال كبير برشا، إنها المنتفعة واللي تحب تدخل تسجل في منصة رائدات رانا ما نسجلوش فقط الأسماء ورقم الهاتف والإيميل ولا تحط في بيئتك، هو لا، راهي وثائق كاملة وملف كامل في عظمة ما يتمس من ليد لليد، واللي كلها أوراق مرقنا لابد من انها صبها حتى هي ما تعرفش البعثة صبها وحدها تمشي الببلينات السيت متاعنا اللي هو www.raidate.in. تدخل للمنصة تصب الوثائق الكل المطلوبة، ما هوش كان الاسم فقط، راهي تحط زاد شهادتها وتحط في تقصد تعريف متاعها نصح، كما وثائق تابعة البتيات، كما وثائق تابعة البيانة تابعة البيس بيام، راهي تحط كيف زاد تصب الوثائق خاذية، كما فاتورات نوع المشروع اللي هي باش تحله. فقط راهو المشروع التجاري ما يتمولش، لكن بقيت المشاريع الأخرى تتمول. وأي استفسار يحبوا عليه وأي إشكال تتعرض له البعثة، مندوبية المرأة مفتوحة للجميع.
0: وبولاية توزر أفاد المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الطيب بن يونس في تصريح للزميلة وحيدة مبارك بأن هذه الأيام التحسيسية تهدف إلى التعريف بالبرنامج وتوضيح طريقة التسجيل بالمنصة الخاصة بهذا البرنامج لفائدة الراغبات في بعث مشاريع.
3: بعد استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج رائدات سنة 2016، انطلقت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية. حسب بلاغ نشرتها الوزارة من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر هي مرحلة التسجيل في منصة رائدات. وفق البلاغ هذا ارتأت الوزارة أن تعمل أيام تحسيسية بمقر المركز الجهوي العالمي للطفل، يكون الهدف نتاعه هو تحسيس وتوجيه للفتيات كيفاش يهبطوا معطياتهم، يهبطوا فكرة مشروعهم، خاصة الفتيات يوقعوا في صعوبة، طريقة عملية تسجيل، طريقة تنزيل الوثائق، كل فتاة لقيت صعوبة في تنزيل معطيات كذا تنجم خلال الأيام هذه نهار 16 اللي هو اليوم ويوم 30 تتصل بالمركز الجهوي الإعلامية باش نوجهوها ونعاونوها تسجل في المنصة هذه. معناها أي فتاة صاحبة فكرة مشروع تحب تبعث مشروع وتحب تسجل في المنصة الوطنية هذه تنجم، إذا كان ما سمعش اليوم يوم 30 تنجم تتصل بالمركز الجهوي الإعلامية نعاونوها تسجل ونسجلولها أصلا حتى على عين المكان. هي أيام تحسيسية وتوجيهية للفتيات الراغبات في بعث مشاريع من المعتمدين الكل. هذاك علاش هو عملنا أيام وعملنا توقيت، مش حتى في الجهات الأخرى اللي ما تمكنتش اليوم تنجم المعتمدين الأخرى تنجم تتحقق يوم 30 ونوجههم. اللي لقى صعوبة نعاونوه احنا على التسجيل، معناها مش بالضرورة الرام كله يسجلوا عن طريقنا احنا، هم الفتيات اللي يلقوا صعوبة ولا ينجموا يلقوا صعوبة احنا نوجههم. تعريف بالبرنامج، تعريف بالمشاريع الأكثر استقطاب وتنجم تنجح أكثر، لأن أفكار المشاريع زاد عندها قيمتها في قبول مطلب التمويل من طرف البنوك ومن طرف اللجنة الوطنية للتخطيط في المشاريع.
0: أطلقت وزارة الداخلية بمناسبة العودة المدرسية خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد، وفي هذا الإطار أوضح مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي رشيق واليوم في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الخطة ستتواصل على امتداد سنة دراسية، وبين أن التحذيرات الأمنية للعودة المدرسية انطلقت منذ الصائفة بمشاركة مختلف أجهزة وزارة الداخلية من أمن وحرس وديوان الحماية المدنية. وفي هذا السياق تم يوم أمس بولاية قبلي تنظيم حملة أمنية كبرى انطلقت من محيط المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد النموذجي بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي، وذلك في إطار عمل أمني محكم سيتواصل على امتداد السنة لحماية التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وخاصة منها العنف وترويج المخدرات. مزيد من التفاصيل مع مدير إقليم الحرس الوطني بقبلي العميد غسان فارحي في تصريح لمجد عمارة.
4: تزامنا مع العودة المدرسية حملة كبرى وانتشار أمني محكم حول المؤسسات، رهنا أن تكون انطلاقة موفقة لجميع وليداتنا ولجميع التلاميذ والطلبة. أمام المركب الجامعي واحد المعهد النموذجي مرجع ظل حرس وطني، كافة الأسلاك وزارة الداخلية شاركت بفعالية كبرى بحضور ميداني كبير جدا لإنجاح العودة المدرسية. بدينا العمل من عملول، تم عمل أمني في قبلي. أنا مش نستلم مشكل نيوقع خاصة بمؤسساتنا التربوية، نمشي احنا المشكل نحلوه بكافة طرق الردع حتى إرشادية بالتنسيق مع كافة المديرين معاهد ومدارس. الحق لقينا عنا كيف مقاربات ونجحت واثبت نجاحتها للسنه الفارطه، والسنه باش نواصلوا فيها بصفه اعمق. خاطر تم زوز ظواهر اللي هو العنف ترويج مخدرات اللي ظاهر عامه في بلاد الكل بالخلاف اللي عملوه، وحققنا نتائج طيبه. تم احباط العديد لعمليات الترويج بمحيط المؤسسات، والسنه باش نخدموا بصفه اعمق لحمايه اولادنا من المعضله هذه. حققنا نتائج جد طيبه خاصه في ولايه قبل، معناها ترويج لاقراص المخدرات لام ذاك استغلال سن الهش نتاع المراهقه، هذه تحدي كبير وقاعدين نخدموا عليه بصفه مدروسه بصفه استباقيه ووقائيه درجه كبرى. المقاربة الثانية في حكاية الأمن هي العنف بمحيط المؤسسات، مالوريزمون التأثير نتاع لي ريزو سوسيو على عقلية التلميذ، يولي يحاول يقلد تزوك النشوة نتاع المراهقة، هذا بدينا حتى نلعبوا عليه نفسانيا مع تشارك كافة الأطراف، ورجحنا في المقاربة هذه. لا باش نركزوا على الظاهرة هذه، علاش يخلي أن التلميذ يحمل بسلاح أبيض لتوقع الجريمة؟ لا، من الأول ثم ديميزي مع الولي باش نعملوا على الوعي نتاع الأولياء وعملوا حسسناهم وعملوا مثلا ونجحت معانا في سوق لحد صارت لنا دوكا، نعيطوا للولي ونحسوا نشعروا النيابة العمومية أنه هو صغير ما يعرفش من تم التنبيه على الولي نتاعو واللي حاطه بيه نفسانيا ومشت الامور وما عندناش حتى مشكل. سناب باش نكملوا بصفه اعمق، والتربيه يبقى رافض من روافد الامن القومي، وزاره الداخليه مخرطه في المقاربه هذه، مقاربه الامن القومي بالمفهوم الشمولي نتاعو. زاد عندنا بعد التنموي زاد انخرطنا فيه بكل قوه بالتنسيق مع ولي الجهه والسلطات الجهويه.
0: أكد محمد لسعد أبو العابي عضو المجلس المحلي بتالا من ولاية القصرين في تصريح للزميلة فدوى الجرمازي أن عددا من المناطق التابعة لمعتمدي تالا تسجل نقصا في النقل المدرسي على غرار عمادة جبا التي تضم أكثر من 200 تلميذ يتنقلون إلى مؤسسات تربوية مختلفة، وطلب بتوفير حافلة نقل مدرسي خاصة بخط جوار تبات، كما أشار في السياق ذاته إلى أن منطقة بولحناشة تعتمد على حافلة واحدة، وهو ما تسبب في تأخر التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة مما انعكس سلبا على نتائجهم الدراسية وفق قوله. وأضاف من جهة أخرى أن عددا من التدخلات لفائدة المؤسسات والمرافق التربوية لم يتم استكمالها إلى حد اليوم.
5: تعيش عدة مشاكل ومشاغل في المتعلق بالعودة المدرسية، وخاصة معضلة النقل المدرسي الكبيرة، لأنه عنا أشكالية في الطرقات وفي المسالك الفلاحية، وبالتحديد في الجوا مثلا أكثر من 200 تلميذ يتنقلوا على ساقيهم التالة ويقروا في مختلف المعاهد والإعداديات والمدارس. نطالب سلطة الإشراف خاصة الجهوية أن يوفروا حافلة نقل مدرسي خاصة لمنطقة أجواء ارتباط. في نفس الوقت عنا في بولحناه الحافلة المدرسية تمشي تجيب التلامذة الصباح وترجع تزيد تجيب فواياج أخر، وهذا ما يتسبب في تأخر التلامذة على موعد دراستهم وأثر حتى في النتائج المدرسية، نتائج سيئة جدا نتيجة هذا البطء. نطالبوا أنه بشي يزيدونا حافلة ولا يعملوا حافلة كبيرة في منطقة بولحناش باش يسهل العملية. تالا المدينة عقول النقل المدرسي فيها، الأرياف فيه مازالت شوية تعاني، ماذا بينا شوية لهو بالأرياف. في علاقة أخرى بالعودة المدرسية عنا عديد الأشغال مازالت ما انتهتش، كما معهد المشرف في المطعم المدرسي، عنا الصور في مدرسة حي المهيري اللي هو باش يقع إحداثه من جديد، عنا أشغال في معهد تالا في المبيت، عديد الأشغال نتمنى إنه تكمل عقريب باش تكون عودة إن شاء الله موفقة.
0: أفاد مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة بإدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش ورشة عمل نظمها المركز بمناسبة الاحتفال بذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية أن هناك مسلك الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة التربية ومسلك الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل.
6: هناك مسلك للفرصة الثانية للتعامل مع وزارة التربية مشكورين، ثم الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل، ثم المهارات الحياتية، وهناك الجديد هو المساندة التربوية الاجتماعية، باختصار هي القيام بدور وقائي لمحو الأمية بمساعدة كل الأطراف كبرنامج يخضع أساسا إلى الموارد البشرية. احنا عندنا 945 مركز للتعلم مدى الحياة، عندنا 11 مركز نموذجي في 11 ولاية، وعندنا مراكز متخصصة هي بسبب الإنشاء الآن. إضافة إلى ذلك نحن نستهدف تقريبا ما بين 20,000 و 25,000 أمي سنويا، بتقريبا 845 مدرس متعاقد و 114 مدرس مترسل. العدد ده ضعيف مقارنة للتحديات والأرقام الكبيرة، فنحن أمام 1,700,000 أمي، يحتاج الأمر إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى عمل شبكي.
0: وفق حصيلة جديدة استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم 8 أطفال و6 سيدات، وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز 10 أشخاص تحت الأنقاض، ليرتفع إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة من حرب الإبادة الصهيونية إلى 50 شهيدا. هذا وتواصل طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع فرق بلدية غزة منذ ساعات منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار، في محاولة للوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين من تحت الركام في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة في ظل حجم الركام وصعوبة الوصول إلى العالقين. هذا وأحصت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 71 آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني خلال الساعات 24 الماضية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم أياما جهوية للتعريف ببرنامج رائدات والتسجيل بالمنصة الخاصة به. وزارة الداخلية تطلق خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد ستتواصل على امتداد السنة الدراسية. عدة مناطق بمعتمدية تلا من ولاية القصرين تسجل نقصا في النقل المدرسي ودعوة لتوفير حافلات لفائدة التلاميذ. نهاية هذه النشرة، شكرا مستمعينا الكرام على متابعتها، مع تحية نبيلة ناصري في تقديمها وكوكب إبراهيمي وعلى الدين رضواني في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.

لا لا ما نحبكش انا سميره وما نعرفش. لا لا ما نحبكش انا

0: انا نقول ما حبكش لا لا لا لا لا لا ما نحبكش.
1: إذاعة جرصة، مرايا تتكلم.

0: قصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: ضيوف مسيكم بالخير اليوم: رامي مبروك مخرج الفيلم القصير حلمة في كرتاب، الحرفية رمضان مصباح، الفنان التشكيلي ماجد عشاش، ومبادرة الرسوم الحائطية. تابعونا اليوم الأربعاء للسبعة على موجة إذاعة قفصة.
0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
3: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
4: حضرة السادة والسيدات، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم يوم الأربعاء باش نخصو للرياضات العالمية في كل الاختصاصات، سواء ألعاب جماعية أو فردية. في البداية هذه تحية كوكب إبراهيمي على الدين رضواني وفوزي نصيب. أول باش نتحدث على البطولة إفريقية للأمم اللي تم افتتاحها يوم أمس بتونس العاصمة لكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياته كان البارح فاز على غانا بثلاثة أشواط مقابل صفر. نعطيك من نتائج اليوم الأول: مصر فازت على غامبيا بثلاثة أشواط مقابل شوط، الجزائر فازت على تشاد بثلاثة أشواط مقابل صفر، والكونغو ديمقراطيا انهزم تمام الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل صفر، ورواندا فازت على أفريقيا الوسطى بثلاثة أشواط مقابل صفر. كما ذكرت في البداية تونس فازت على غانا بثلاثة أشواط مقابل صفر. اليوم الجولة الثانية: نيجيريا فازت على تشاد منذ قليل بثلاثة أشواط مقابل صفر، تفاصيلها 25-17 25-17 و25-16. بالنسبة لبقية البرنامج في الحقيقة المباريات الجولة الثانية: رواندا بشتغل مع الكونغو، المباراة قاعدة تصير الآن، وفي ثلاثة غامبيا مع المغرب، وتونس باش تلاقي كينيا انطلاقا من الساعة السادسة مساء، ثم في التسعة متاع الليل أفريقيا الوسطى مع الكاميرون. هذا بالنسبة لكرة الطائرة. نذكر بالمجموعات، المجموعات الأربعة بالنسبة لكرة الطائرة في البطولة الإفريقية اللي تدور بتونس، اللي فيها خاصة فيها المجموعة الأولى نجد تونس وغانا وكينيا، في المجموعة الثانية نجد مصر وغامبيا والمغرب، في المجموعة الثالثة الجزائر تشاد ونيجيريا، وفي المجموعة الرابعة والأخيرة رواندا وأفريقيا الوسطى والكاميرون والكونغو الديمقراطية.

الدور كذلك بالكوتيفوار بالنسبة لبطولة إفريقيا للأصغر لكرة اليد اللي انطلقت يوم أمس الثلاثاء بالنتائج التالية. تونس كان فازت على نيجيريا 32 مقابل 23، الجزائر فازت على مدغشقر 36 مقابل 15، مصر فازت على الكونغو 51 مقابل 21، غينيا فازت على زامبيا 41 مقابل 10، الكوتيفوار فاز على بوراندي 32 مقابل 30، والمغرب فازت على رواندا ب 33 مقابل 26. مباريات اليوم انطلق منذ قليل لقاء الجزائر والنيجيريا، وذلك في المجموعة الثانية اللي فيها كذلك تونس، وفي بعد 20 دقيقة من الآن ينطلق لقاء تونس ومدغشقر، ثم في الثلاثة بوراندي مع غينيا، في الأربعة رواندا مع ليبيا، وفي الخمسة كوتيفوار مع زامبيا، وفي الستة الكونغو مع الكاميرون. مع العلم وأنه بالنسبة لكرة اليد نذكر بالبطولة الإفريقية للأصغر للدور بالكوتيفوار المجموعات التالية: في المجموعة الأولى مصر الكاميرون الكونغو، في المجموعة الثانية تونس الجزائر نيجيريا ومدغشقر، في المجموعة الثالثة المغرب ليبيا رواندا، وفي المجموعة الرابعة غينيا ساحل العاج زامبيا وبوراندي. دائما مواصلين معاكم في مجازين سبور، ونمشي الآن إلى رياضة التنس. الألماني ألكسندر زيفريف يتوج بطل لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الفوز ضد الأمريكي بين شيلتون بثلاث مجموعات لمجموعة. تفاصيل المجموعات: بالنسبة 6 مقابل 4، 4 مقابل 6، و6 مقابل 3، وكذلك 6 مقابل 3، وهذا الفوز الثاني في الجراند سلام بالنسبة للألماني ألكسندر زيفريف بعد ما فاز في دورة رانغاروس الأخيرة بفرنسا، فاللقب الثاني ليه على التوالي في هذه الدورة.

في بطولة العالم لألعاب القوى، بطولة العالم لألعاب القوى الجزائرية جمال سجاتي يتألق في بطولة العالم ويحرز ميدالية ذهبية في مسافة 800 متر، أحرز المركز الأول بتوقيت دقيقة 41 ثانية وصفر فصل واحد جزء بالمئة. المركز الثاني جاء فيه الكندي مورنو أربوت بدقيقة 42 ثانية و28 جزء بالمئة. ثم في المركز الثالث الكيني أو الأثيوبي إيمانويل ماكوي بدقيقة 42 ثانية و44 جزء بالمئة. مبروك للجزائر اللي أحرزت على الميدالية في بطولة العالم اللي تدور ببودابست بالمجر، الميدالية الأولى للجزائر. نعطيكم بقية النتائج دائما في ألعاب القوى ببودابست. الأثيوبية لكينيا أمبيو تفوز بمسابقة 5000 متر سيدات، أحرزت المركز الأول ب 14 دقيقة و 29 ثانية و أو 32 ثانية و 29 جزء بالمئة. من المركز الثالث الكينية أو الكينية بانيوكو فويداي ب 14 دقيقة و 33 ثانية. ثم كذلك المركز الثالث للكينية هولت فيريوي ب 14 دقيقة و 38 الثانية، هذا في مسافة 5000 متر. في دائما في بطولة العالم للنخبة ببودابست لألعاب القوى السريلانكي روميش باثرياج يفوز بمسابقة رمي الرمح رجال برمية بلغت 91 متر فاصل 09. دائما في النتائج البرازيلية أو أليسون دو سانتوس أو البرازيلي أليسون دو سانتوس يفوز بمسابقة 400 متر حواجز رجال بتوقيت 45 ثانية 99 جزء بالمئة. وكان نعطيكم بالنسبة للعرب، ثم في المركز الخامس القطري سيمبا أدرما عبد الرحمن سيمبا اللي جاء في المركز الخامس في سباق 400 متر حواجز. إذا كان ثم واحد في العرب للأسف هو التوانسة ما فماش حتى فائز، ولكن إذا كان ثم واحد ينتمي إلى العرب طبعا نعطيكم حتى إذا كان ما تحصلش على ميدالية. دائما في 400 متر حواجز السيدات الآن الأمريكية جاسمين جونز تفوز بالميدالية الذهبية بتوقيت 52 ثانية و45 جزء بالمئة. دائما مواصلين معكم في بالنسبة لبطولة العالم. الأمريكي كيث باندريك يفوز بمسابقة 100 متر رجال بتوقيت 9 ثواني و35 جزء بالمئة. وفي المركز الثاني أو هو في المركز الثاني نجد الجامايكي أمبليك سيلفي، وفي المركز الثالث الأمريكي روني باكر. بالنسبة في المركز الثامن نجد الجنوب الأفريقي أنكلي سومبي، وكذلك في المركز السادس كيت لومبوتالا من جنوب أفريقيا. في سباق 100 متر سيدات دائما ضمن بطولة العالم لألعاب القوى الأمريكية ميليسيا جيفرسون وودن تفوز بمسابقة 100 متر. وفي بطولة العالم دائما اليوناني ميلاديتش نوغيلو يفوز بمسابقة الوثب الطويل رجال، ونجد في هذه المسابقة ب 8 متر فاصل 35 سنتيمتر قفزة عملاقة لهذا البطل. بالنسبة للسيدات في الوثب الطويل قفز بالزانة فازت به الأمريكية ساندي موريس اللي عملت قفزة 490.
السويسرية أودري فيرو تفوز بسباق 800 متر سيدات، والكينية نيجت غتواي جاءت في المركز الثامن في هذه المسابقة. ثم في اليابانية هاروكا كاجيغوتشي تفوز بمسابقة رمي الرمح سيدات برقم 68 متر فاصل 92 سنتيمتر. بالنسبة للبوتسواني كينجيتشي كولن يفوز بمسابقة 400 متر رجال بتوقيت 43 ثانية فاصل 39 جزء بالمئة. كانت هذه نتائج البطولة العالم اللي دور بودابست لألعاب القوى. والآن نمشي لكأس أفريقيا لتراثليون شباب اللي دور بالمونستير في منافسات الإناث. الصالحة نرجس بالراشد تفوز بالميدالية الذهبية وهي جزائرية، وداليا عيدوني جزائرية كذلك تفوز بالميدالية البرونزية. وفي منافسات الذكور محمد بلال الذهبي من الجزائر يفوز بالميدالية الذهبية، مع العلم أن هذه الدورة تدور بمدينة المنستير. الآن ندخل الرياضات العالمية. في رياضة كرة القدم الدوري الإسباني يوم أمس دفعة أولى رايو فاليكانو فاز على إسبانيول 2-1، ديفورتيفو ألافيس انهزم من فالنسيا هدف مقابل صفر، إليتشي في اللحظات الأخيرة انهزم أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل 2. واليوم في الدوري الإسباني تتواصل بالنسبة للمباريات اللي باش تدور عشية هذا اليوم: أتلتيكو مدريد مع أوساسونا، ديفورتوفو على لاكوروني مع إشبيليا، برشلونة مع راسينغ ساندندير، وليفانتي مع أتلتيكو بيلباو. دائما بالنسبة لكأس إيطاليا، جنوة فاز على سودريال بهدف مقابل صفر، فورنتينا فازت على بيتسا بثلاثة أهداف مقابل صفر. وفي الدوري الهولندي أجاكس فاز على نادي فيلم 2 بخمسة أهداف مقابل 1. اليوم المباريات التالية تدور بالنسبة للكأس إيطاليا. كأس أو قبل ما نمشي الكأس إيطاليا، عندنا كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إيفرتون مع ويلفرهامبتون، في نورد مع شيفيلد يونايتد، كيفونتري مع كيفونتري سيتي مع أستون فيلا، ونادي مانشستر يونايتد مع برايتون. بالنسبة للبطولة أو بالنسبة للدوري الأوروبي، جولة الأولى مبارياتها يدور اليوم: أرارات أرمينيا مع سبارتاك براغا تشيكي، أمونيا نيقوسيا يستضيف سلتا فيغو، نادي ميلان الإيطالي مع نادي بنفيكا، أنتراخت فرانكفورت مع نادي ليون، باير ليفركوزن مع سيلبي أنكي الصربي، نادي هوبويل بيرشا المقدوني مع دينامو الزغرب، أولمبياكوس اليوناني مع باليستوك المجري، وشتروم غراتس النمساوي مع نادي رين الفرنسي، وساندرلاند مع أيزاد الكمار الهولندي. هذا هو بالنسبة لبرنامج الدوري.

في البداية نعطيكم تصفيات الأمم الإفريقية 2027 بالكرة القدم. بالنسبة للجولة الأولى نعطيكم برنامج الأندية في الحقيقة العربية. المنتخب الليبي باش يستضيف منتخب بوتسوانا يوم الخميس 24 سبتمبر، وتونس باش تستضيف كذلك يوم الخميس بالتوقيت 7 المنتخب الأوغندي. وكما لاحظوا هذه بالنسبة للمجموعة اللي فيها تونس. مصر يوم الجمعة 25 سبتمبر في 7 باش تستضيف الكونغو أو أنغولا، والجزائر يوم الجمعة 25 سبتمبر باش تستضيف زامبيا، والمغرب يوم 25 سبتمبر في 8 بتوقيت غرينتش بطبيعة الحال باش تستضيف الجابون. هذا هو بالنسبة لبرنامج كأس الأمم الإفريقية. وعلى ذلك المدرب الوطني معين الشعباني باش يقوم بندوة صحفية يوم الجمعة القادم باش يقدم فيها البرنامج توقف الحقيقة باش توقف البطولة تحذيرات، ثم زاد مباريات ودية باش يقوم بها المنتخب الوطني التونسي ودورة التصفيات الإفريقية. وعلى ذلك ما ذكرت المعين الشعباني نهار الجمعة إن شاء الله باش يجري ندوة صحفية يقدم فيها القائمة اللاعبين المدعوين لهذا التوقف الدولي القادم، وذلك ما ذكرت يوم الجمعة 18 سبتمبر، وهي أول مصافحة للمعين الشعباني وبرشا انتظارات على مستوى قائمة اللاعبين اللي باش يتم توجيه الدعوة لهم. بالإجماع يوم أمس المكتب الجامعي قرر تأجيل انطلاقة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 إلى يومي 26 و 27 سبتمبر، تأخير بأسبوع حسب بلاغ الرابطة الوطنية لكرة القدم. وكذلك أنه اليوم إن شاء الله حسب الأخبار البارح أنه باش يتم صرف 20,000 دينار لكل نادي من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لمجابهة انطلاقة هذا الموسم اللي فيه برشا صعوبات مادية بالنسبة للأندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كما ذكرت أنه تم تأجيل انطلاقة البطولة إلى غاية 26-27 سبتمبر الجاري. نختم بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم زوز مباريات. المباراة الأولى في ملعب بنقردان انطلاقا من الساعة 4 الاتحاد الرياضي ببنقردان مع النادي الرياضي صفاقسي بإدارة الحكم سيف الورتاني، ساعدوه كل من يوسف الجامي وسيم الحناشي حسام بولعراس حكم رابع وحمزة جعي في الفار. وفي ملعب جربة الترجي الجرجيس يستضيف الاتحاد المونستيري بإدارة الحكم سفيان الورتاني وبمساعدة وسام المهذبي الفهري بن حسين وأسامة شريط حكم رابع وفرج عبد اللاوي في غرفة الفار، مع العلم أنه لقاء اتحاد بنقردان والنادي الصفاقسي باش يتم نقله على الوطنية الأولى، واللقاء الثاني باش يجمع ترجي الجرجيس بالاتحاد المونستيري على الوطنية الثانية. وهكا تكون نقطة نهاية هذا الموعد الرياضي اللي خصصناه للرياضة العالمية. مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم
2: إشهار
3: يلي تحبونا يلي
2: هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار

0: إشهار
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أثرت الأمطار الأخيرة التي شهدتها ولاية قبلي وتشكل السيول وجريان عدد من الأودية بالجهة أو إثر ذلك، قامت المصالح المختصة بمندوبية الفلاحة بقبلي بجملة من التدخلات شملت جهر عدد من الأودية وصيانة منشآت مائية من أجل الحماية من مخاطر الانجراف المائي والفيضانات وتثمين مياه الأمطار. تجاوز عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 14500 تلميذ وتلميذة، وفق المكلف بتسيير إقليم الشركة الجهوية لنقل القوافل فرع سيدي بوزيد حمزة ناجي، وبين أن عدد الخطوط المستغلة قد تجاوز 200 خط نقل مدرسي بعد إضافة خطين جديدين مع وجود طلبات أخرى لإحداث خطوط جديدة في أغلب المعتمديات. شكل التقرير السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة والأخصائيين النفسيين بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة للسنة الماضية محور جلسة انعقدت بإشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري. تضمن التقرير لأول مرة معطيات حول نشاط الأخصائيين النفسانيين بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة، تؤكد أهمية دورهم في ضمان سرعة تقييم جدية التهديد وجودة مراحل التدخل وتحديد مسارات الإحاطة النفسية، بالإضافة إلى دعم تدخلات مختلف الهياكل الشريكة من جهات قضائية وفرق أمنية. أعلن المعهد الفرنسي بتونس مؤخرا عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لسنة 26 و2000 الذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين في أجل أقصى يوم 30 من سبتمبر الجاري. قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي مكة قبل أن تدخل مجالها الجوي المحظور في الوقت الذي يتوسع فيه نطاق القتال في الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث أنها كانت المحاولة الثانية للحوثيين لاستهداف مكة بعد إطلاق صاروخ باليستي في جويلية 17 و2000. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مواعيد التلقيح والإجراءات، أمراض الكلى، الأعراض، الوقاية والعلاج. للإجابة على كل الاستفسارات برنامج صحتك بالدنيا اليوم بدايه 3 على موجة إذاعة قفصة.
4: معاك غزوة مرايتنا. سلامتك سلامتك
5: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. الجروح غير المحمية أثناء أعداد أو بيع المواد الغذائية تنجم تكون مصدر تلوث مباشر وخطير على صحة المستهلك. شنية المخاطر الصحية للجروح هذه؟ كيفاش يتم التعامل الصحيح معها؟ وهل ارتداء القفازات وحده كافي؟ وشنية أبرز وسائل الوقاية من التلوث الغذائي؟
6: المجروح في صوابع يديه من المستحسن يبعد على تحضير الماكلة وتقديمها، على خاطر الجرح كي يكون متعفن يسيب البكتيريا ولا إفرازاتها السامة في الماكلة واللي تلقى فيها الظروف الملائمة باش تزيد تتكاثر وتولي قادرة باش تتسبب في تسممات غذائية لا قدر الله.
5: النظافة والعناية بالجروح أساس سلامة الغذاء وصحة المستهلك. مع تحيات وسيلة الغولة.
4: سلامتك سلامتك.
3: الخدمات الجامعية بقفصة. استعدادات المبيتات الجامعية لاستقبال الطلبة، تكريم المتفوقين خريجي مراكز التكوين المهني، نجاح كفاءة تونسية في استكشاف الفضاء. على مدارج الجامعة اللي لبداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع عبر أثير إذاعة قفصة في رحلتنا الموسيقية أعيش الفن، أحلى فايب سلقوها معنا. مرحبا بكم الناس اللي تابعوا فينا سواء عبر أثير إذاعة قفصة ولا الناس اللي تابعوا فينا عبر رابط الانترنت. ساعة كاملة باش نسيبوا فيها ستريس ونخلوا الغناء والريتم العالي هو اللي حركنا سويعة هذه. خليكم معنا في هذا الموعد مع الطاقة الإيجابية والألوان الموسيقية. أنتم توا في عيش الفن.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن لحبك وفائي ورهان العمر.

برنامجنا اليوم فريش ومزيان برشا باش نسافروا فيه بين احداث الهيتس العالميه والعربيه ونكتشف اغنيه الصيف وترندات اللي مقلوبه على شبكات التواصل الاجتماعي. مشاهده بركه باش ننشوا الفن زاده كيف كيف بكل طاقه وباش نسمعوا جديد الفنانين ونعدوا ساعه كامله من الانتعاش الموسيقي اللي نسيكم تعب نهار كامل.

نرجع شوية بالوقت التالي وننمشوا في صندوق الذكريات ونحو الإخبار على غنيات كبرنا معهم، عشنا معهم أول قصة حب، أول لمة أصحاب، أجمل أيام الطفولة والمراهقة، أغنيات من السبعينات الثمانينات والتسعينات، ألحان وكلمات وقت اللي تسمعهم ترجع بيك الذاكرة لتفاصيل صغيرة كنا نظنها عادية.

وبما أنه نحكو على النوستالجي وريحة البلاد والزمن الجميل، مثلا مش ما أحلى وأبن من الفن التونسي الأصيل اللي خلينا نبكو نفرحو في نفس الوقت. أغنيات كبرنا عليها في راديوات الدار وسهرات الصيف المزيانة. رحلتنا باش تكون مع أصوات التونسية مزيانة حبيتوها كما صالحة الهادي جويني.

silahsız.

Yeah.

0: ضيوف مسيكم بالخير اليوم. رامي مبروك مخرج الفيلم القصير حلمة في كرتاب، الحرفية رمضان مصباح، الفنان التشكيلي ماجد عشاش، ومبادرة الرسوم الحائطية. تابعونا اليوم من 4 للـ7 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 3 مساء في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تزامنا مع العودة المدرسية، تم أمس بولاية قبلي تنظيم حملة أمنية كبرى. هذه الحملة انطلقت من محيط المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد النموذجي بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي، لتشمل أغلب المؤسسات التربوية بالجهة، وذلك في إطار عمل أمني محكم سيتواصل على امتداد السنة الدراسية لحماية التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وخاصة منها العنف وترويج المواد المخدرة. تجاوز عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 14500 تلميذ، حسب ما أكد المكلف بتسيير إقليم الشركة الجهوية لنقل القوافل فرع سيدي بوزيد حمزة ناجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومية 16 و30 من شهر سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، والهدف من ذلك مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مساري ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته الوزارة اليوم. ينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس 17 من سبتمبر الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر لسنة 2026 لموسم 2027. عالميا، أعلنت اليوم جماعة الحوثي في اليمن إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز F-15 فوق محافظة مأرب بشمال شرق اليمن دون ذكر مزيد من التفاصيل. بحث اليوم وزير خارجية سلطنة عمان ونظيره الأمريكي سبل خفض حدة التوترات الإقليمية ومعالجة تداعياتها في وقت تشهد فيه الممرات الملاحية بالمنطقة نزاعات مسلحة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من 3 للـ4. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الـ4 صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة، مراية تتكلم، صحتك بالدنيا.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الأول من صحتك بالدنيا اللي باش يرافقكم خلال هذه الشبكة الخريفية الشتائية على موجة إذاعة قفصة كل نهار أربعة من ثلاثة حتى للأربعة متاع العشية. نتحدث صحة، نتحدث مختلف الاختصاصات، وأيضا نقدم النصائح لمختلف الأمراض. مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي. اليوم يرافقني نزر أحمد في الإخراج التقني، على دين الرضواني في الإخراج الرقمي، معكم ريم محمد النوري من أمام الميكروفون. بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل الخاصة بصحتك بالدنيا.

0: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا عبر موجة إذاعة قفصة في صحتك بالدنيا. أهم زوز محاور اهتمام لليوم باش نتحدثوا على التلقيح الخاصة بالأطفال منذ الولادة. في ضيافتنا بعد قليل دكتور طهاء معتوق المدير الجهوي للصحة بقفصة، وفي الجزء الثاني سنتحدث عن أمراض الكلى، عفى الله الجميع، عن الأعراض، الوقاية والعلاج. وبإذن الله تكون ضيفتنا الدكتورة سامية عكرمي اختصاص أمراض كلى. كل تفاصيل في هذا العدد من صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا.
0: أولى استضافتنا في هذا العدد الأول من صحتك بالدنيا للدكتور طه معتوق المدير الجهوي للصحة بقفصة، وسنتحدث عن التلقيح الخاصة بالأطفال منذ الولادة. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: السلام ومرحبا بك، مرحبا بك في المستمعين.
0: إذن دكتور، هو ملف التلقيح ملف كبير برشا، سواء التلقيح الموسمية واللي تخص نزلة البرد، وإلا التلقيح الظرفية وغيرها من التلقيح اللي تهم كبار السن وإلا المرأة الحامل. ولكن اليوم حبينا فقط نتحدث في جزء أول عن هذه التلقيح والخاصة بالأطفال منذ الولادة. معك نتعرف عن هذه الرزنامة الخاصة بالتلقيح.
2: الرزنامة الخاصة بالتلقيح للأطفال هي موجهة أكثر حاجة للأمراض المنقولة واللي تنجموا نتفادوها بالتلقيح. يبدأ التلقيح ابتداء من الولادة بالنسبة للصغار، فما من الولادة حتى 18 شهر، وزاد فما تلقيح أخرى في العمر التمدرس على 6 سنين و 12 سنة و 18 سنة. التلقيح هذه هي تلقيح إجبارية، وكل معناه صغير يولد هو ابتداء حتى من قبل ما يولد في فترة المراقبة، تكون المرأة عندها كونش المراقبة، ومن بعد هو باش يكون فيه التلقيح ويقع متابعة التلقيح. كل تلقيحة يعملها صغير يقع تدوينها على الكرني وبالتاريخ معناها ونوع متاع التلقيح. يبدأ من أول ما يولد هو فما تلقيح ضد السل وتلقيح ضد الالتهاب الكبدي، بعد فما في الشهرين 3 شهور ل 4 شهور و 6 شهور التلقيح الخماسي وتلقيح ضد البوليو وضد البنوموكوك، وبعدين يقع ديما فما معناها فما ديما التلقيح الاول، ومن بعد يقع معناها التدعيم تاع التلقيح هذاك اللي رابي. ثم زاد 11 شهر و 12 شهر و 18 شهر للتيتانوس والديفتيري، وزاد للرجوع للحصبة. هذه كلها تلقيح اللي هي باش تحمي صغيراتنا من الأمراض هذه اللي قبل كانت تقتل وقبل كانت تسبب في الإعاقات. بفضل البرنامج الوطني للتلقيح الأمراض هذه كلها دونك تجاوزناها، وصغيراتنا توا لاباس، ومعناها ونسبة الوفيات عند الأطفال معناها نقصت بدرجة كبيرة، وخلتنا معناها نوصل حتى للنسب في معناها في معناها الدول الأوروبية والواحد. هذا معناه ما يبين أنه البرنامج الوطني للتلقيح هو برنامج ناجح وعنده امباكت كبير وعنده تأثير كبير على الصحة في المجتمع نتاعنا، وربي يبقى ستر على الناس كلها
0: إن شاء الله. دكتور، موقعش تحيين هذه الرزنامة في هذه السنة، هذه التلقيح المعمولة بها منذ سنوات هكا ولا؟
2: هو رو من أول ما بدأ معناها السبعينات ديما رو فما مراجعة معناها لرزنامة التلقيح، وقع مراجعتها في 2022 في 23 وفي 25، ومن زالت قيد الواحد في أبريل 25 زاد وقع معناها مراجعة الرزنامة عند الأطفال في سن المدرسة. هو إلى حد الآن معناها هذه تغطي جميع معناها الأمراض الموجودة، والرزنامة هذه ديما في قيد المراجعة عن اللجنة الوطنية للتلقيح، اللي هي كل مرة معناها وقت ما تشوف أنه فما مرض يمكن تفاديه بالتلقيح والتلقيح هذاك معناها يثبت علميا النجاعة نتاعو، يقع تدارس معناها إدخاله في معناها الرزنامة الوطنية للتلقيح، وقت اللي يبقى المصادقة بعد تصير معناها ميزاجور وتحديث معناها الرزنامة.
0: نعم، هو احنا رانا ذكرنا بالرزنامة هذه صحيح، في كل مرة نذكروا بها، خاطر كما تعرف دكتور ساعات فما شكون ياسها، ساعات شكون يتاون معناها شوية في التلقيح هذه، ولكن مهم برشا كما أذكرت تفاديا لجملة من الأمراض كنا تفاديناها لعديد السنوات. مشكور جدا دكتور تها معتوق على كل هذه التفاصيل، شكرا لك دكتور.
2: عشان

0: صحتك بالدنيا.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا في صحتك بالدنيا على موجة إذاعة قفصة. تسمعونا عبر أثير إذاعة قفصة وأيضا تابعونا عبر صفحة الرسمية لإذاعة قفصة. كما ذكرت منذ بداية البرنامج، الجزء الثاني بش يكون خاص بأمراض الكلى. سنتحدث عن الأمراض، عن الأعراض، عن الوقاية والعلاج في ضيافتنا الأستاذة والدكتورة سامية عكرمي، اختصاص طب أمراض الكلى، اختصاص أمراض الكلى، للإجابة الشافية والضافية عن مختلف الأسئلة. عسلامة ومرحبا بك دكتورة، نورتينا.
2: مرحبا، عسلامة ريم، مرحبا بكل السادة الكرام المستمعين.
1: الله يخليك. احنا حبينا العدد الاولاني نبدوه بالكلى، علاش؟ على خاطر الصيف وانا نشربه في الماء ولازم الماء، برشا ناس تعبت الكلاوي متاعها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. شفنا برشا ناس تعبوا بالرسمية، هل ترى قلة شربين الماء هي اللي تمرض وغيرها؟ هذه باش نرجعوا له. وايضا داخلين على فصل الشتاء، مش كيف الصيف شربين الماء، خلينا ناخذوا الاحتياطات الكل. الكلوة شنية وظيفتها في الأول، معناها في الجسم وين موجودة بالضبط، ونبدأ في أعراض الأمراض الخاصة بالكلى.
2: فعلا كما حكيت، خاصة الصيف هذا معناش الحق ما نحكوش على الكلوة. الناس الكل شفنا السخانة اللي تعدينا بها، معناها سخانة سبيكتاكولا، حاجات ما صارتش علينا قبل. وفعلا هذاك اللي خلى أمراض الكلى الصيف هذا ظهرت بطريقة معناها سجلنا أعداد كبيرة متاع مرضى يشكو من الحكاية هذه متاع ضعف الكلاوي، شي يحمل ماء، مشاكل متاع أملاح. دونك اللي صار صيف السنة يزمنا الحقيقة نوقفوا عليه ونستخلصوا كما نقولوا عيبة. اي فعلا
1: هذا.
2: دونك الكلوة الحقيقة هي الكلوة كي نجي نحكي عليها نلخصها في كلمتين، معجزة إلهية الكلوة. سيتان أورغان نابل، دونك هو موجود، وجود متاعه يأثر على البدن كامل. هي تتلخص في حاجة، الكلوة هي بمثابة العضو اللي ينظف البدن. دونك هو عضو مسؤول عن تنقية الجسم من السموم. دونك هو مسؤول على الفونكسيونمون اديكوا نتاع تو لي اورغان. دونك الكلوة الحق كيما ايدي ما نقولها هي الموتور كي في فونكسيوني البدن كامل، الجسم كامل. دونك هذه الكلوة الوظائف نتاعها عديدة ومتعددة الحقيقة، ما تحسب تعيا. تتلخص سوتو في تنقية الجسم من الشوائب والسموم. دونك توسكي ضغط دم، توسكي غدد، توسكي أملاح، هذه كلها باش تلقى الكلوة في القلب نتاعو. الكلوة اللي معناها لي غان سون انكريميني في اي حاجة تخص كانو القلب، ضغط دم، سوائل ايتو كانو نفس كيف كيف هواوي. دونك تنقص من السوائل، دونك على سور التنفس العادي نتاع الانسان، املاح، فقر دم، نشاط، ماكل، شراء، كل هذا تلقى الكلوه موجوده
1: وعندها دور
2: وحضورها معناها بريدومينون، معناها اساسي.
1: هذا هو به نجو توا. انسان بدت تظهر عليه الاعراض ما فهمهاش شنيه، ولكن الاعراض هذه تدل على ان الكلوه بدت تتعب.
2: باه قبل ما تظهر الاعراض، هو لكن ظهرت اعراض سيكو راهي الكلوه وصلت لمرحله متقدمه. خاطر هو شنو المشكله؟ الكلوه باش تضعف، دونك اللي نعبوا عليه نحن بالانسفيزونس رينال. هي شون مالادي سينونسيوز على باز ما عندهاش اعراض. ضعف وظائف الكلى هو مرض صامت. دونك رانا ما نستنوش الاعراض،
1: صامت، ما فيش اوجاع،
2: ما فيش ولا اوجاع ولا علامات. لكن ظهرت العلامات سيكور انا وصلنا انستاد افونسي اللي هو بيان سور ماذا بينا نتفادوه. ما عليها تقول انت ريما مالك، كيفاش باش
1: شنو مالي سيني
2: يلزمني كيفاش نعمل؟ شنو اللي كيفاش نعمل؟ هو متابعه روتينيه. الانسان ابارتيو دان اج معين والا سورتو كان عنده امراض مزمنه مطالب متابعه روتينيه لوظائف الكلى اللي هي تحاليل دم والكلوه، نتاكدوا منها انه الكلوه نتاعنا سليمه. وقبل حتى ما نوصلوا نعملوا تحاليل الدم باش توريلك معناها الفونكسيونمون رينال نتاعك، فما حاجات تسبقها اللي هي تبان بتحاليل البوله. دونك راهي التحاليل ما تقتصرش على تحاليل دم كهو، ثم تيست بسيط على الاخر بوندليت اورينير، نحنا بوندليت نغطسوها في البوله ونشوفوها. هذيك تيست سامبل فريمون، حتى الانسان العادي في داره نجم يعمل. والريتونتيسمون نتاعو واللوتيليتي نتاعو ما تتخيلش قداش يا ريم. دونك هذا هو كيفاش نراقبوا الكلى. انسان اباتيو دناج معينه 50 سنه 55، ماذا بيه مره في الستة شهور مره في العام يتفقد التحاليل هذا. والا كان هو عنده مرض مزمن ما نعرفش، ضغط دم سكر، تويك لي جون ديابيتيك سونسي مره في الستة شهور مره في العام يتفقد وظائف الكلى نتاعهم، اي نوع نتاع مرض مزمن اي نوع نتاع مرض مزمن. دونك هذا هو كيفاش تصير ديبيستاج نقولوا نحن، كيفاش تفيق على في مرحله مبكره.
1: دكتوره، امراض الكلى هي وراثيه والا لا؟ خاطر الصوره فما ولدت صغار معناها تعبين بالكلاوي،
2: فما جانب وراثي صحيح، ثم امراض نتوارثوها دونك تمس الكلوه، ثم دي مال فورماسيون يتولدوا مع الصغير دونك ياثروا بشوي بشوي يتأثر على الكلوة وتنجم وتوصل لمرحلة ضعف الكلاوي. صحيح فما حاجات من الولادة يلزم نتنبؤولها ونفيقوا بها ونحاولوا نسيطوا عليها لماكسيموم، حتى كيف نبدو متأكدين انه معناها ليفوليوشن ناتوريل التطور الطبيعي متاع المرض هذاك باش يوصل في الاخر يعمل انسفيزونس رينال ويوصل قدره للدياليز، وموا نبعدوا تطور المرض نحاولوا نبطئوا فيه، مش كيما مريض يقعد 20 و25 سنه، مش كيما مريض أبو دو 50 تلقاه صاي وصل للدياليز ولو ماليفي. دونك فوالا،
1: هذه باش نستحفظوا اجمالا الاعراض اللي صاي بين
2: فوالا. اي دونك هي الاعراض قليله برشا، ولكن ظهرت كما قلت لك كريم هي مرحلة متقدمة من المرض، اللي هما علامات من الحقيقة ما هيش خاصة بالكلوة، ما إنه هي الكلوة كما قلت لك من الأول عنصر يأثر على برشا حاجات في البدن. دونك الشيء اللي باش يوقع هما ليزوغان اللي باش يتأثروا باش يعطونا العلامات هذه. كيما شنو؟ مثلا يتأثر القلب، تعطيك مشاكل في القلب، هو نتيجة ارتفاع البوتاسيوم، نوع متاع الأملاح مش باهي يطلع، كي يبدا الكلوة فيها مشكلة ويأثرنا على القلب، ارتفاع ضغط الدم، هذا كله خاطي الكلوة. انت فما حتى علامة مربوطة في بالكلوة، ما هي بطريقة مباشرة تدل على الكلوة. دونك ارتفاع ضغط الدم، نسبة السوائل تزيد في البدن، تلقى الإنسان هذاك منفخ، نفخ في رجليه في وجهه، يقوم الصباح يلقى وجهه منفخ، فشلة، قلة ماكلة، أستيني، هذه هي الفشلة، قلة النوم تاعو يبدا مفرعس، نوزي فوميسمون معناها ردين خواطر، هذه كلها علامات من علامات انه الكلوة فيها مشكلة. ثم مشكلة في الكلوة، والدياجنوستيك سامبل على الاخر، تحليل الدم، تحليل الكلوة، تحليل البولة هذيك في المراحل الأولى، تحليل الدم باش نقيموا بها وظائف الكلى.
1: الأمراض الكلى كما الأمراض الأخرين نجموا في فترة معينة سي يبرى، وإلا وقت اللي يمرض مريض الكلوة سي ولا مزمن؟
2: أي لا هي أمراض الكلى نوعين، نوع حاد ونوع مزمن. الحاد كي تفيق به في وقته وتبدا لاباتولوجي اللي كورابل معناها تبرا، دونك سيستيماتيكمون مشكله الكلوه تتحل مع العلاج نتاع السبب. ثم حاجات اخرى يا المرض ما يتنحاش، دونك الكلوه ديما تبقى مهده لين توصل يولي واللي ضعف مزمن، والا نفيقوا به في مرحله معناها مش من الاول. كيف تبطى بها الكلوه لي ليزيون انستالي معناها المسس اللي يصير ما عادش نرجعوا به للتالي. دونك في الاول ايه حتى وكان يكون ساعات نوصلوا نلقوا الكلوه فريمون كلها ممسوسه، اما تلمو لي ليزيون جدد نجموا نرجعوا بهم. اذا لا اذا فات فيهم الفوت نقولوا نحن اللي هو نحن نقدروها المده نتاع 3 شهور. كاين المريض الى ديباسي لو 3 موا لي ليزيون هذاك هو سون انستالي، والمريض يبقى بضعف قصور كلوي مزمن يتسمى، دونك ندخلوا في ستاد كرونيك اللي هي معناها كهو يعيش به المريض قصور كلوي باش يعيش به.
1: احنا حكينا على المرض المزمن وحكينا على الفشل الكلوي الحاد والحصوات اللي تجي في الكلوى.
2: هي الامراض الكلى نجم تكون نتيجه دي باثولوجي ميديكال، معناها امراض عاديه كيما الدم السكر الالتهابات امراض المناعه ايتو، وتنجم تكون دي باثولوجي شيرجيكال اللي هي سوتو فيما يخص المسالك، حجره في الكلوى، بروستات تتنفخ، باثولوجي تيمورال معناها توسكي امراض سرطانيه. هذيك شابيتر انا شابيتر ولا احنا اللي هي توسكي باثولوجي شيرجيكال العلاج نتاعها عادة جراحة. يكون جراحة مع حاجات أخرى علاجات أخرى نستعملوها. دونك إيه الانفكسيون الالتهابات الجرثومة في البولة الحجرة في الكلوة اللحمة في المجرى الأمراض الخبيثة كلها أسباب من أسباب الفشل الكلى والأمراض الكلى
1: منجر على
2: أي. دونك المجرى في حد ذاته كيف يطول به مشكلة ينجم يأثر لنا على الكلوة، المرض يأثر على الكلوى.
1: اللي حكينا فيه توا دكتورة كيما الكبار كيما الصغار، ما قلناش ربما الفترة الزمنية متاع العلاج ربما تكون أقل، ربما الاكتشاف يكون أقل، وإلا ساعات الصغار بالحق ما فيقوش بيهم ويتعبوا بالرسمي اللي يوصلوا للدياليز.
2: فما دي باثولوجي تخص الكبار، باثولوجي تخص الصغار. طريقة الاستجابة للعلاج هي بيان سور عند الصغار احسن. علاش؟ خاطر ان سوجي اجي سي ان سوجي فراجيل، هو بطبيعته معناها
1: قد بدنو ميكروويف
2: ان سوجي فراجيل معناها البدن نتاعو يبدا فراجيل كيف كيف الكلوى. احنا نقولوا لي غان فييس معناها بالعمر يكبروا. مش معناها يكبروا هما اون فيت، هي الكلوى عباره على شنو؟ عباره على مجموعه من النفرونات اللي هي لونيتي فونكسيونيل معناها الوحده اللي القائمه بالوظيفه نتاع الكلوى، فيها برشا وحدات تسمى هذه النفرونات. تقريبا كل كلوى تحتوي 1 مليون نفرون. دونك بالوقت النومبر هذاك يبدا ينقص بشوي بشوي، ينقص
1: ما يتجددش،
2: اما معناها نسبه معينه ما ياثرش على وظائف الكلى، حتى كي نخسوا هك النفرونات هذيك ما ياثرش. وقتاش ياثر؟ كي نوصلوا نسبه معينه نتاع نفرونات نخسوها، دونك ندخلوا في ستاد نتاع الانسفيزونس رينال. دونك علاش نقول لك يا ريم نحن باش نفيقوا بمشكله في الكلوه مش كان كي نوصلوا لستاد الانسفيزونس رينال، نجموا نفيقوا انه فما مشكله في الكلوه من غير ما تبدا فما انسفيزونس رينال اللي هي بتحليله البوله هذيك البوندليت اللي نغطسوها ونفيقوا انه فما بروتينات في البوله. دونك راهو هاك لي نيفرون اللي موجودين اللي هما عباره على مصفات هاك الصفيات هذوك راهم فيهم مشكله. لكن لقينا البوندليت نتاعنا بوزيتيف فما مشكله في الكلوى. دونك وقتها اون دو اجير قبل ما نوصلوا ان نخسوا نسبه كبيره وندخلوا في الستاد نتاع الانسفيزونس رينال. دونك بالوقت بالعمر هاك لي نيفون هذوكم ينقصوا، ما همش بالضروره ياثروا على وظائف الكلى. كيف يتزيد حاجه اخرى ما نعرفش جرثومه تخلبز في الدويات حجره العدد باش يزيد ينقص بطريقه اكبر، وقتها الانسفيزونس رينال سانستال، وقتها القصور الكلوي باش يظهر التحاليل باش تتفحص. دونك سوجي اجي بما انه هو عرضه للحكايه هذه انه البيرت دي نيفرون تكون اكبر من السوجي جون اللي هي الكلوى نقولوا نحن فريش طنطن. دونك بيان سور الاستجابه للعلاج مش كيف كيفاش اصلا المريض ولا الانسان مثلا مش كيما انسان ينشف من الماء وهو صغير مش كيما هو كبير. بيان سور ديما العمر معناها عنده تاثير اي عنده تاثير وكيف كيف دي باثولوجي بالعمر دونك سبيسيال للسوجي اجي اخرين سبيسيال للي جون دونك هذا كله معناها تعاوننا من بعد في البريز اون شارج كي نفهموا التوام الاول كيفاش شنو ما معناها الامراض اللي عنده هذا كله من بعد يعاوننا في البريز اون شارج نتاع المريض.
1: هذا هو مرضت الكلوة وتعبت والمرحلة اللي باش ندخلوا لها من بعد
2: به
1: مرضت اذا كان ما تفقدناش وصار معناها اعراض وما فهمناهمش والكل
2: به حتى وكان مرضت الكلوة وتعبت وصلنا استاد نتاع انسيزونس رينال اللي هو فيه ديجا 5 استاد دونك والحمد لله معناها العلم يتطور دويت تتطور دونك قبل كنا مده معينه معروفه المريض ينجم يوصل للديليز توالي بالدويات الموجوده والحاجات معناها اللي صارت جديده
1: تطور العلم
2: ليفولوشن دو لا مالادي بالعكس ياخذ ينجم ياخذ وقت اكبر نجم نوصل دوبل اون دوبل لا دوري معناها المريض كانك باش يقعد 10 و15 سنه يولي فاسيلمون يقعد 30 و20 سنة من غير ما يوصل للدياليز باش بحاجات بسيطة فريمون بالحق معناها جست شوية وعي هي مشكلتها الكلوة إنها ما توجعش ما تقلقش كان جد توجع وتقلق ما يصبرش الإنسان خاطر هي ما توجعش ما تقلقش ما ناخذوهاش في عين الاعتبار نطفو عليها الضوء سواديزون دونك لين هكا هو توصل
1: للكريز اللي يخوف
2: اي نوصلوا للستاد اللي معاش فيها وجوع بالتوالي اللي هما شنو كيما قلت لك كريم الحاجات البسيطه على الاخر وساكوت فريمون برشا من بعد كسوسوا على كاليتي دو في نتاع المريض ولا حتى كي نحسبوها نحنا فلوس وكنام وشكل الدويات بالحق معناها الفي لا ديفيرونس حاجات بسيطه مود دو في ريجيم ماكلة دويات ايتو ومتابعة وهك المتابعة هذيك هي اللي باش تخرج منها البيزون شارج شنو الدويات اللي لازمة للمريض شنو التأثيرات اللي صارت ناخذوها معناها نعالجوها في وقتها وهكاك الكلوة كانت باش تعيش وهي مريضة 5 سنين وستة سنين تنجم تعيش فاسيلمون 10 و15 و20 سنة ويربحها المريض من بعد في الكاليتي دو في نتاعو وليسبيرونس دو في وبرشا حاجات اخرى. باهي اون فوا صاي عملناهم الكل وكاهو صاي الكلوة ما عاش فيها وصلنا نحنا لستاد 5 اللي هو يلزم وظائف الكلى تتعوض. حتى كي تسكت الكلوة ما عاش فيها امل ديما عندنا حلول معناها ما نحبسوش. شنو الحل كيف الكلوة ما عاش نجم تأدي حتى وظيفة هي تصفية الدم. تصفية الدم زراعة الكلى تصفية مش كان دم تصفية نوعين ساعة احنا ديما نحكو على تصفية الدم بتتخطي هي المعروفة الناس ولا تعرف شو معناها ثم نوع ثاني من التصفية دياليز بيريتونيال اللي هو صفاق متاع الكرش نستعملوه باش المريض يصفي من غير ما نستحقو الدم دونك لا اباري ولا ندق ولا حتى شيء المريض في دارو باش يعمل عمليه التصفيه هذه دونك نحن سوتون التكنيك هذه نستعملوها عباد اوتونوم تتحرك تحب تخدم تقرا عندي مالاد كمل سيكل دانجونيورا بالدياليز بيريتونيا خاطر هي الدياليز بيريتونيا اللي تزيد اون فيت على القليله ما بين 6-7-8 سنين دونك ديجا تزيدك حتى في ليسبيرونس دو في الميثود هذيا نستعملوها البروفيل نتاع دي مالاد معينين ويلزم المريض يكون معناها واعي وفما حاجات معينه يلزم يستحفظ منها اذا توفرت الشروط سيستيماتيكمون نحطوه في الديليز بيريتونيال سينو تصفيه الدم اللي هي التكنيك المعروفه للناس الكل علاج يعوض القصور الكلوي المتقدم، اللي هو نولو نعوضوا الكلوه بكلوه اصطناعيه اللي هي الماشين دو دياليز. هذيك عباره على 3 حصص في الاسبوع 4 ساعات، دونك سوسوا تعمل في السبيطار وثم دي سونتر بريفي. هذه حل من الحلول. اون اتوندون فما مرضى اللي هما كانديدات ا اون كريف كريف رينال، دونك المريض اللي تتوفر فيه كيف كيف شروط معينه نعملوا له دوسي نتاع زرع. الزرع هذا يكون عن طريق يا متبرع حي واحد من العائله، يلزم اوبليغاتوارمون من العائله، والا عن طريق متبرع متوفي دونو كادافيريك، دونك اكلي زاكسيدونتي اللي يبدو في حاله صحيه جيده، جوست مثلا اكسيدون وتوفى، نستعملوا لي زورغان نتاعهم باش تفيد عباد اخرى في حاجه ليه. وهنا نحث برشا على ان اي انسان، خاطر هي راهي صدقه عليه وعلى صغار وعلى، دونك اي انسان يرى في روحه انه ينجم يكون نهار اخر، وسبحان الله ما تحبش تعرف عند شكون هي جوست، راهي يا العائله توافق والا هو باش يقصها
1: نزاعات الكل.
2: في بطاقه التعريف يمشي يعمل انجاجمون متبرع، دونك هذيك ما عادش فيها ما عادش نشاور حتى حد، هو الى ديسيدي وخذا القرار بنفسه.
1: هذا هو. قبل ما نعمل الحوصلة دكتورة، أحديث الناس والشائع أنه يشرب برشا قهوة ولا يشرب برشا تاي ولا دخان وغيرها من التفاصيل اللي هذه تضر الكلوة؟
2: هي جستمون هو في الحماية متاع الكلوة، ديجا قلت لك هي حاجات بسيطة، أما من بعد تأثيرها على الحياة متاع الإنسان فريمون
1: أسباب. أي
2: برمي الحاجات اللي نحمو بها الكلوة هي المود دو في والريجيم. مود دو في سان معناها تاكل طريقة صحية، تبعد على توسكي حاجات كي من هكاك دخان، مشروبات كحولية، الملح السكر، هو الابيضين ديجا معروفين توسكي ملح وسكر، حتى وكاين ما عندناش امراض انك تنقص منهم حاجه مفيده برشا للبدن. ناكلوا معناها خضره غله، خاطر شون فيبر، نستعملوا البروتينات النباتيه اللي هي معناها نحن الكلوه سورتو ما تحبش البروتينات الحيوانيه اللي هي اللحم الاحمر الكبد بانواعها، بون مش ما تاكلهمش، اما ديما دي كونتيتي يبداو توليفي. دونك هذا كله ان مود دو في، تشرب بيان سور ما كونتيتي معناها بكميات ادابتي للجسم للطقس للحاله اللي هو فيها، هذه كلها حاجات وما تنجم تكون كان تحمي الكلوة، ما تنجم كان تحمي الكلوة.
1: دقيقه اللي ما زلت نحوصله، اللي عنده في عمر معين لازم يعمل التحاليل ويتفقد روحه، اللي عنده الامراض المزمنه، اللي عنده الامراض المريض وربما تكون وراثيا، والريجيم اليمونتير، هذوما الكل خليك تحافظ على كلوة.
2: اي هذوما دي كلي باش تحافظ، مفاتيح باش الكلوة تبدا سيكوريزي محافظين عليها في صحة جيدة.
1: كفيتي وفيتي دكتورة سامية عكرمي اختصاص امراض كلى، شكرا لك على كل التفاصيل هذه، نورتينا وان شاء الله الفايدة تكون وصلت لكل مستمعينا في هذا العدد من صحتك بالدنيا.

الله أكبر الله أكبر.

هكا مستمعينا نوصل معكم لختام مشوارنا من صحتك بالدنيا لليوم. شكرا لضيوفي الدكتور طه معتوق المدير الجهوي للصحة بقفصة، للدكتورة سامية عكرمي اختصاص أمراض كلى على حضورهم ومدنا بمختلف النصائح الطبية اللازمة. شكرا لزهر أحمد في الإخراج التقني، على دين الرضواني في الإخراج الرقمي. كانت معكم ريم محمد النوري، وإلى الملتقى.

0: الرابعة بعد الزوال، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: إثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها ولاية قبلي وتشكل السيول وجريان على ثمن الأودية بالجهة، قامت المصالح المختصة بمندوبية الفلاحة بقبلي بجملة من التدخلات شاملة جهر عدد من الأودية وصيانة منشآت مائية، وذلك من أجل الحماية من مخاطر الانجرف المائي والفيضانات وتثمين مياه الأمطار. تم إبرام الصفقة الخاصة بمواصلة أشغال بناء المدرسة الاعدادية بسيدي بوبكر من ولاية قفصة إثر فسخر النس الصفقة السابقة، وتبلغ الكلفة الجملية للصفقة 1.8 مليون دينار، فيما تم تحديد مدة إنجاز الأشغال ب 210 يوما. أكد محمد لسعد البلعبي عضو المجلس المحلي بأن عددا من المناطق التابعة لمعتمدية التالي من ولاية القصرين تعاني نقصا في النقل المدرسي على غرار عمادة الجوة التي تضم أكثر من 200 تلميذ يتنقلون إلى مؤسسات تربوية بمناطق مختلفة. تنطلق الخميسة سنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وتقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل أشهر سبتمبر ونوفمبر وفيفري وأفريل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية للرائدات يوم 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات البلاد بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات. توفي 20 فلسطينيا اليوم وأصيب 25 آخرون، في حين ما يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة كانت تأوي عشرات النازحين. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط، بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: ليل المخدرات، نعم للحياة.

0: Han! Han! Han! Han! Han! يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا
1: ليه للمخدرات نعم للحياة

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا التدخين وكيفية الإقلاع عن التدخين ومضار التدخين. كل التفاصيل والنصائح يقدمها لنا الدكتور محمد غفران جفال، أخصائي في أمراض الصدرية والحساسية.
2: مرحبا بالمستمعين تاع إذاعة قفص الكل. اليوم باش نحكوا على الموضوع متاعنا اللي هو التدخين والإقلاع للتدخين. أول حاجة كما تعرفوا راه التدخين مرض كيف وكما الأمراض الأخرى، معناتها ما نستناوش حتى تجي مضاعفات التدخين باش نولوا نحكوا على الإقلاع عن التدخين. معناتها احنا قدام أي مريض، أي إنسان يتكيف هذاك إنسان مريض كيما مرض السكري ومرض الدم، معناتها النصيحة هذيك أول حاجة نجمو نعملوها. بالنسبة للتدخين، التدخين فيه زوز جوانب، الجانب المعنوي وإلا الجانب معناتها الحركي. إش معناتها إنسان كيف يفرح يتكيف، نحكي على جماعة التكيف، كيف يتغشش يتكيف، كيف يبدأ وحده في البيرو يتكيف. وفما الجانب اللي هو جانب الإدمان، هذاك مربوط بالنيكوتين. معناتها احنا أول حاجة فما زوز نصائح. النصيحة الأولى اللي هي تقدمها لأي إنسان يتكيف باش إنه يحاول يبطل الدخان. صحيح هي النصيحة وحدها ما تكفيش، بطبيعة معناتها مع النصايح فما الجانب اللي هو احنا نسموه معناتها تريتمو دو سبستيتيون اللي هو تعويض النيكوتين. نبدو بالنصايح. النصايح يحاول انسان اللي يتكيف دونك يبعد الامبيونس ولا الانفيرونمون، بنسموه احنا بروفيومور نتاع اصحابه اللي يتكيفوا، يحاول وقت اللي يبقى بعدهم ما يخليهمش يتكيفوا، يحاول ديما الدخان يبعده من الانتوراج نتاعو في الدار نتاعو كيف كيف، يحاول ينحي معناتها الصندريه، ينحي توسكي البونتوات نتاع الدخان في البيرو نتاعو في الكهرباء نتاعو. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كيف يمشي القهوه يحاول يبدا معناتها في بلاصه معناتها نقولوا احنا سبيسايري بعيد عن الجماعه اللي تتكيف، اصحابه اللي يتكيفوا يحاول يتجنبهم وقت اللي هما يبداو يتكيفوا. نجوا توا للجانب معناتها احنا نسموه سبستيسيون دو لا سبستانس نيكوتينيك اللي هو تعويض النيكوتين، اللي هي هذه راهي مهمه على الاخر بالنسبه للناس اللي تتكيف. راهو قبل ما نحكو على الدخان راهي نصيحة بدينار ولا معناتها دواء بمليار كما يقولوا العباد. اش معناتها؟ معناتها تداوي الدخان وقت اللي انت تتكيف كهو ولا تداوي المضاعفات متاع الدخان والامراض المجرى على الدخان. النيكوتين هو اللي يسبب معناتها نسموه احنا اونتلغيمي باللغه العاميه متاعنا الغبه متاع الدخان. دونك بالنسبه للغبه هذه اونتلغيمي متاع الدخان نجمو نعوضوها. فما حرابش نيكوباس معناتها تحت اللسان يتمصوا، وفما لي باتش متاع النيكوتين هذوما المتوفرين في السوق معناتها متاع الأدوية مع النصايح يكون معناتها الاكتمال متاع الإقلاع للتدخين. دونك بعد النصيحة يجي جانب معناتها الطبي اللي هو بالدويات، ونحاولوا ديما نوصوا بعضنا اللي يتكيف وبطل الدخان يحاول يوصي صحابه اللي مازالوا يتكيفوا، خاطر الباساج متاع المعلومة هذا هو المهم. وإن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله تقلعوا ناسكم على التدخين.
1: مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: إذاعة قفصة.
6: مرايا تكلم.
7: مسيكم بالخير.
8: مرحبا، شرفتنا.
9: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير. ما تردوا المسي.
8: مرحبا، نورتنا.
10: مسيناكم.
11: مسيناكي.
10: مسيناكم.
11: مسيناكي.
10: مسيناكم.
9: مسيكم بالخير.
12: مسيكم بالخير.
13: مسيكم بالخير، مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الموعد تقريبا اليوم يجيكم من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعة. مسيكم بالخير بعد الأربعة، بعد موجز أخبار الأربعة وألو دكتور. نجوكم بمختلف المحطات الثقافية، الإصدارات، الإبداعات، الاستضافات، المواكبات، النقاط الخارجية، المحطات وين ما تكونوا في مختلف الجهات. نكونوا معاكم في مسيكم بالخير. إيقاع العشوية كيفاش يكون؟ أكيد برشا استضافات محضرة هنا المعدة. سمية رجب عكرمي Don't Stop the Music باش تسمعوا مختارات موسيقية، شبابيك الفن ناس العشوية. إيقاع المساء اليوم مع من تأمين الزميلة نهاد الدالي. آخر المواعيد الثقافية ألوان باش نحكوا فن تشكيلي مع الفنان تشكيلي ماجد عشاش. نحكوا على المبادرات الأخرى الدنيا كتاب باش يكون معانا أمين المكتبة المتجولة واحد بقفصة، والمكتبة هذه متوجة بأكثر عدد من المشاركين في المسابقة الوطنية لأوفى المطلعين، وبرشا مفاجآت أخرى. أحلى الإيقاعات ترافقنا على أحلى الموجات، موجة إذاعة قفصة من تو حتى للسبعة نتاع العشية. تأمين الحصة اليوم تقنيا لازهر حمد. أهلا وسهلا لازهر، مرحبا. الإخراج الرقمي للحصة على الدين رضواني. سمية جبعاكمي في الأعداد، ناس حمادي رويسي في التقديم. مرحبا بكم.

0: مرحبا، اهلا وسهلا، تشرفونا في كل وقت. ترى نرحبوا بيكم وين ما كنتوا، شادين ثنيه ان شاء الله، ثنيه امنه، ثنيه زينه قو توا في الراديو باش اسمو احلى موسيقى في فقره دونت ستوب ذا ميوزك. برشا اختيارات غنائيه متنوعه، منها التراثي منها الشرقي والغربي. عندكم تسمعوا على موجه اذاعه قفصه في مسيكم بالخير. دونت ستوب ذا ميوزك.
1: Don't stop the music. Don't stop the music. Don't stop the music.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
4: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.
0: ناس العشوية، ناس العشوية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في زمن تسرع فيه الحياة، تتغير فيه الأذواق، تبقى ديما بعض الحرف شاهدة على قدرة الإنسان على تحويل الخيط إلى حكاية، واللون إلى ذاكرة، والنسيج إلى هوية. من بين هالحرف يبرز المرجو، الفن التقليدي اللي تختزن مفرداته الجمالية، ملامح البيئة، خصوصية المكان وثراء الموروث الشعبي. هو ماهوش مجرد مفروشات نزينوا به الدار، بل هو ذاكرة تنسج ورموز نتورثوها، تتورثها الأجيال، وإبداع تحافظ من خلالها الحرفيات على جزء كبير من الشخصية الثقافية للجهة. في العالم هذي الكل تلتقي فيه الدقة بالصبر، الأصالة بالابتكار. نستضيف الحرفية في هذا المجال وفي هذا الاختصاص بالذات، رمضانة مصباح اللي حاضرة معنا في ناس العشوية على موجة إذاعة قبصة. في مسيكم بالخير، مرحبا.
5: مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا.
5: مرحبا.
0: مرحبا
5: بكم إذاعة قصة، ومرحبا بالمستمعين لإذاعة قصة الوفية.
0: الله يخليك، يعطيك الصحة. قبل ما نبدو كل شيء، قولي لي هالعلاقة بالمرقوم كيفاش بدت ووقتاش بدت؟
5: والله العلاقة بالمرقوم علاقة كبيرة، علاقة متاع صبر، متاع علاقة بدت مني أنا صغيرة. تعلقت به المرقوم وحبيته، وبديت نبرز فيه بشوية بشوية، كل مرة نعمل فيه حاجة، كل مرة نزيد فيه حاجة. تعلمته عن طريقة جدادي الحقيقة، وعلمتني لي وحببتني فيه وغرمتني فيه أمي.
0: يعني الحرفة هذه تعلمتها من العائلة وكبرت بالحب وبالاختيار، معناه اخترتيه هو على خاطر كأنه موروث عائلي. ها؟
5: اي شو اسمه، اخترته على خاطر انا نحب الرسم ونحب الابداع ونحب الحاجه اني كل مره نضيف فيها حاجه. اخترت المرقوم خاطر حسيت روحي كلي ماشيه بمعاها، حبيته هو بطبيعته. بديت كل مره نخدم فيه في حاجه جديده، كل مره نضيف فيه في حاجه جديده.
0: بدنا نحكو على البدايه، مدام رمضان، تتفكريش اول قطعه مرقوم صنعتيها في حياتك تقريبا قداش عمر؟
5: نتفكرها نقرا في سبعة أساسي.
0: أي
5: سبعة أساسي نقرا، نروح نلقى أمي ما جدا منسز، ندخل معاها نخدم كيك، نخدم بمعها وكل ما تعلم فيها ساعات فترة هيك أمي تعلم فيها. بديت نخدم بمعها في السبعة أساسي عمري تريسك.
0: وانتي تقريبا 12 ولا 13 سنة في العمر هذاك، شنو هو الإحساس اللي خلتها عندك القطعة الأولى اللي كنتي فرحانة بها وانتي في العمر هذاك؟
5: خلاتها عندي مش عارفه احساس كبير. انك نشوفها ديما ترجعني لصغري، والتو باقي كيف نشوفها في القطعه هيك ترجعني لصغري.
0: الحرفه حرفه صناعه المرقوم، شنو علمتك من الدنيا، من تجارب الحياه، شنو علمتك؟
5: علمتني برشا حوايج، وعلمتني اكثر حاجه في المرقوم يعلمك الصبر. الصبر تكوني صبوره، والمرقوم هو كل حاجه، كل موتيفه فيها ترمز الحاجه.
0: يعطيك الصحه. هو المرقوم المرقوم مدام رمضان ماهوش حاجه مفرشاها، هو فما الالوان، فما الرموز زاده اللي تنجم تحكي برشا حكايات من الذاكره الشعبيه. شنو مختلف الرموز القريبه ولا الاقرب الى قلب رمضان مصباح؟
5: الرموز القريبة هي الخلة، شو اسمه، المقروضة، نقوله نحن مقروضة، نقوله دار الريش، الحربة.
0: أيوة.
5: هي هذن حوايج قراب لي ياسر، هذن خطر، هما كل حاجة ترمز لحاجتها.
0: أي والألوان الأقرب إلى قلبك زاد؟ شنو الألوان؟
5: أكثر الألوان اللي نخدم عليها أنا تو حاليا، نخدم على الألوان السماوية والألوان الترابية.
0: علاقة
5: خاصة الألوان الترابية. نحس روحي كأني في الطبيعة.
0: في الطبيعة، علاقة الألوان السماوية وكل ما هو معناها مشتقات الأزرق والأبيض والميل معناها للحاجات الفاتحة، والألوان الترابية كما قلتي علاقة الطبيعة وعلاقة كل ما هو محيط بنا تقريبا في جهتنا. نحكو على خصوصية الجهة، كيفاش تشوفي علاقة المرقوم في التعبير ربما على خصوصيات جهة قفصة؟
5: جهتنا الناس الكل هي تخدم فيه المرقوم، اما
0: أم
5: ثم شكون
0: أي
5: يبرز فيه وثم شكون ما يبرزش فيه، اما الناس الكل تخدم فيه والناس الكل تحبه وتهواه،
0: أمم
5: الناس الكل خاطر حاجة عندنا احنا موروث ذي، يعني ناس نخدمه فيه موروث، مثل الأكثرية العباد متعلماته عن طريق أجدادهم
0: أي
5: متعلمينه
0: أي
5: عن طريق، وثم شكون يطور فيه وثم شكون محبسه في نفس النمط اللي هو تعلم فيه.
0: توا صناعة المرقوم صعيبة شوية على الناس اللي تحب وتسمع فينا، تحب تبدأ في صناعة المرقوم مدام رمضان؟
5: والله للأمانة هو صعيب
0: شنية معناها أصعب حاجة في تحضير نتاعه، في شنية أصعب مرحلة تحضير
5: أصعب
0: الخيوط وإلا
5: مرحلة.
0: كيفية شنو معناها؟
5: لا
0: أي
5: أصعب مرحلة هي في السدوة نتاعو،
0: أيوة
5: السدوة نتاعو لازم تكون مسدي بدقة، وبعد في البداية نتاعو زادو في الخدمة نتاعو حتى ذيك صعيبة، إذا تبدأ وتسدى وصيره ويخدم عادي ما حدش تولي حاجة فيه صعيبة.
0: اي انت في المجال هذايا سنين ما شاء الله، نحكو زاد على بعض التحديات ولا بعض الصعوبات اللي تواجهها كل حرفية في المجال هذايا حسب رأيك، شنية من أبرز الصعوبات؟ المواد الأولية، المعارض، التسويق، شنية معناه؟
5: أصعب حاجة هي اللي احنا متعرضين لها هي التسويق،
0: التسويق.
5: التسويق مشكلتنا ديما في التسويق، هذيك المشكلة الوحيدة اللي احنا متعرضين لها الحرفيين.
0: الحلول حسب رأيك شنية؟ مثلا في ترويجها حتى معناها عن بعد بطريقة معناها تكون فما صفحات خاصة بالحرفيات، وإلا هكي تكون مجموعة من الحرفيات يعملوا مثلا صفحة خاصة يسوقوا بطريقة ذكية لمنتوجهم، كيفاش يعرفوا؟
5: إيه
0: تولى
5: والله
0: الوسائل
5: أهم
0: البديلة
5: حاجة.
0: هذه معناها تلعب دور، وصلنا له توا ولا ما زلنا شوية بعاد على المراحل هذه؟
5: والله شوية شوي مش بعاد، أما شوية وصلنا له شوية، بدينا نسوق عن طريق التليفون
0: اي اي
5: والواحد بدينا
0: هو
5: نسوق
0: يسهل شوية
5: أنا
0: مدام رمضان، سهل عملية
5: يسهل
0: التسويق والتعريف
5: يسهل
0: بالمنتوج نتاعكم؟
5: يسهل يسهل عملية التسويق ويسهل برشا حوايج.
0: كيفاش توا نحكوا شوية على الأيامات الجاية، على المستقبل، على مختلف الأنشطة ومختلف التكريمات، احكينا شوية على عام 2026 شو مثل لك اللي كنتي؟
5: بالنسبة لي أنا عام 2026 الحمد لله،
0: الحمد لله.
5: والله الحمد لله خذيت فيه الجائزة الوثالثة في أعز مشروع وطنيا،
0: اي
5: وخذيت عام 25 خذيت الجائزة الأولى جهويا في قفصة.
0: باهي من 25 ل 26 هالتتويجات هذه، شنو تخمي في 2027 في المستقبل، في الأنشطة الجاية، في السنين الجاية، العمل على تطوير الحرفة، كيفاش باش تكوني أكثر قرب زادة من السوق، باش تكوني حاضرة في مختلف المعارض؟ احكينا شنو عندك في البرنامج المستقبلي؟
5: في البرنامج ان شاء الله كان سهل لنا ربي ان شاء الله نخدمه عليه ونحضره له، توك حاليا باقي نحضر للدورة 43 بتاع الكرم
0: اي اللي هي وقتاش باش
5: نحضر،
0: تكون؟
5: تقريبا تطلع في مارس،
0: مارس 2027.
5: مارس
0: باهي
5: اي
0: باهي.
5: 2000 دور 43 نحضروا له ليه هو، ولو وربي ان شاء الله يكون لنا في العون، خاطر هو يتطلب برشا وقت ويتطلب برشا مجهود كبير.
0: تجيك بعض العروض اللي نقولوا احنا الحاجات بيرسوناليزيه، يعني توا خاصة جيل توا يحبوا الحاجات اللي فيها مثلا هكا حاجة خاصة بهم هم فقط، يعني بالإضافة للمرقوم للحاجات اللي وارثينها، معناها تجيك بعض الطلبات خاصة من نوع هذايا ولا لا مازال؟
5: موجودة
0: أي.
5: موجودة فما شكون عندي شكون اللي تختار هي يعني نقول احنا تمشي للمرقوم هذا تختار منها موتيف
0: أي.
5: تمشي للمرقوم الثاني تختار منها موتيف ولمتهم الكليكة حاليا عندي سير كوموند فيها المرأة كما هيك اختارتهم هي هي اللي خدت السما زي خدمة معايا تختار موتيفة من المرقوم هذا موتيفة من المرقوم هذا موتيفة ثلاثة
0: يعني تحب نقولوا البياس يونيك معناها انتحها هي بركة معناها فما مزيج من الرموز والألوان المختارة على ذوق الحريف
5: على ذوق الحريف
0: تساعدك
5: هو اش يحب
0: اي تساعدك انت كحرفية ولا لا
5: لا ولا تساعدني بالعكس اي تساعدني وبرشا حوايج زاده برشا افكار يعطيها لك الشاري وبرشا اضافات يضيفها لك
0: توا باش تقولي لي اندر قطعه خدمتها يعني حاجه هكا بقت في مخك تحسها هكا خدمتها كان هي
5: خدمتها كان هي هذه تعرفي خدمتها عن ناول خدمتها عن ناول خدمتها خدمتين في خدمة واحدة
0: يعني
5: خدمتها مخدومة نقولوا احنا نص بزربية المقص الزربية القروية ونص خدمته بالمرقو يعني نخرج من برا نخدم الزربية المقص وندخل من داخل نخدم المرقو يعني خدمتين في خدمة واحدة
0: كانت سهلة العملية ولا كانت صعبة شوي؟
5: صعبة شوي
0: لازمها برشا دقة
5: الحمد لله جتني سهلة
0: الحمد لله أنا حبيت نشكرك ومحليك ومخف روحك ويعني على قد على قد الصبر اللي علمتها لك هالحرفة هذه هي حرفة ومهنة في نفس الوقت مدام رمضانة يعني تمتهنها ولا عندك خدمة أخرى؟
5: لا هي حرفة ومهنة في نفس الوقت
0: ربي إن شاء الله يعينك ويعطيك بالصبر على خاطر فيها برشا صبر وتعلمك برشا كما قلنا خاطر حاجات دقيقة ساعة لساعة معناها غلطة كما نقول ولا قدر الله ترسالك تعود من جديد ولا لا؟
5: أي. لا لا كان غلطت في حاجة ترسيلك تعود من
0: تعود من أول وجديد
5: وتعود من جديد خطر هي أي. الغلطة فيها هو كل حساب هو رياضيات كي تغلط فيها يلزمك تعود من الأول
0: يعطيك الصحة نحبك توا تقولي كلمة للبنيات اللي قاعدة في الدار ومنها ملقتش هكا فرصة وما لقيتش حتى مجال رغبها شوية في صناعة المرقوم على خاطر صنعة زادة ما نحبوهاش تندثر على خاطر الحرفة هذه جميلة ومعناها فيها برشا حنين وفيها برشا محافظة على كل ما هو موروث شعبي لجهتنا
5: والله أنا نطلب من كل بنية تحب تدخل للميدان هذا نقول لها أصدمي وما تخافيش صحيح صعيبة أما راهو صعيب بداية صعيب ديما البداية أي خدمة أي خدمة راهي صعيبة في البداية إذا حاجة هويتيها وخدمتيها في البداية راهو سي كل شيء واللي سهل وهذه خدمة بالنسبة لي أنا هذه تراث بلادنا هذه مرقوم أعز حاجة ممكن في ما نعرفش في تونس كاملة هو المرقوم
0: يعطيك الصحة على قد معزتك لهالقطعة الجميلة قطعة فريدة هي راهي من نوعها على خطر هي تميز جهتنا كنا سعداء اليوم بحضورك معنا في ناس العشوية المرة الجاية تجينا بحذين الاستوديو وتنورينا وتجيبينا هكا بعض القطاع نتاعك زينينا به الاستوديو شكرا لك مدام رمضان
5: إن شاء الله
0: يعطيك الصحة
5: إن شاء الله مرحبا إن شاء الله
0: شكرا إلى اللقاء

0: شو اسمك؟ شو اسمك؟
1: دخلك ابن مين هيدا؟
2: شط لي قلبي يا صبوح.

احنا ما زلنا مسير معكم مشوارنا في مسيكم بالخير. المسرح الوطني التونسي اعلن عن فتح باب الترشح للدفعه 13 من المدرسه التطبيقيه للحرف المسرحيه اختصاص مدرسه الممثل للفتره 2026-2028 وذلك الى غايه 2 اكتوبر 2026. مدرسه توفر تكوين يمتد على عامين من أكتوبر 2026 إلى موفى جويلية 2028 بمعدل 37 ساعة أسبوعيا، يشمل دروس نظرية ورشات تطبيقية تربصات مختبرات تدريبية وماستر كلاس إلى جانب مشاريع فنية فردية وجماعية. المترشح يشترط أنه يكون متحصل على شهادة البكالوريا وإلا ما يعادلها وإلا يتجاوز سنه 32 عام، وإنه تتوفر عنده خبرة مسرحية أو فنية إلى جانب الموهبة والقدرة على العمل الجماعي والانضباط ومتابعة التكوين بانتظام. اختبارات القبول تتضمن أداء تمثيلي ومقابلة مع لجنة الامتحان بالإضافة إلى تربص تطبيقي لمدة 2 أسابيع. كذلك يتعين على المترشح تقديم مقطع من نص كلاسيكي وآخر معاصر على ألا تقل مدة كل منهما 3 دقائق. معالم التسجيل حدد ب100 دينار سنويا للتوانسة، 1000 دينار سنويا للأجانب، مع إمكانية طلب منحة شهرية بالنسبة للمتكونين التوانسة بعد دراسة الملف الاجتماعي. ملفات الترشح تودع بقصر المسرح 58 بطحة الحلفويين 1006 تونس، وإلا عبر البريد مضمون الوصول. كذلك يمكن تقديمهم إلكترونيا عبر الرابط المخصص للترشح. يتحصل المتكون وقت يستكمل التكوين والنجاح في المرحلة النهائية على شهادة في اختصاص فن الممثل تخول لها الحصول على بطاقة الاحتراف المهني، ويمكن المسرح الوطني الشاب انتداب المتخرجين المشاركة في أعمال فنية بمقتضى عقد تأهيلي مهني. احنا ما زلنا مواصلين معكم بأحلى الإيقاعات، توقيتنا 52 دقيقة بعد الأربعة. مسيكم بالخير، يرحب بالجميع.

0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
1: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
1: شنية مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ديما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تخير روحك واللي تحر، أنت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب

0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
1: إذاعة قفصة،
2: مراية تتكلم.
1: فلاش سبور.
2: فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحباء الرياضة في كل مكان في ثالث موعدنا فلاش سبور. البداية مع أخبارنا الجهوية. قررت إدارة الهلال الرياضي برديف تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم الخميس 17 سبتمبر على الساعة 5 مساء بدار الشباب برديف وفق البلاغ اللي أصدرته اليوم. تمت إدارة المستقبل الرياضي بالقصرين اتفاقها النهائي مع نظيرتها في CSS لتعزيز صفوف الفريق متوسط الميدان الهجومي أنيس عزوز بعقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي. تسعى هيئة النادي الإفريقي لإضافة اسم المهاجم الشاب يوسف المختار إلى القائمة الإفريقية ليكون تحت تصرف ماهر الكنزاري انطلاقا من لقاء تيبي مازامبي الكونغولي. المختار كان وقع النهار الاثنين الماضي أول عقد احتراف مع فريق النادي الإفريقي. عقدت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا قادما من راسينغ أبيجان لمدة 4 سنوات. نبقى مع الترجي التونسي، حيث أعلنت الهيئة المديرة للترجي اليوم أنه بمناسبة مباراة الفريق أمام السويحلي الليبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية واللي باش تدور في ليبيا، لا يمكنها تحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بتنقل الجماهير أو دخولهم إلى الملعب، ولا يمكنها ضمان توفير التذاكر للأنصار اللي اختاروا التنقل إلى عين المكان، وذلك بسبب غياب معلومات رسمية مؤكدة في هذا الخصوص. نجحت إدارة نادي حمام الأنف اليوم الأربعاء في التعاقد مع المهاجم زياد بن سالم لتعزيز صفوف

0: الفريق مع العودة لفريقه الأصلي بعد ما خاض جملة من التجارب أبرزها مع السي اس اس ونجم المتلوي. أمضى اللاعب فادي بن حسين اليوم عقد رسمي مع الأولمبي الباجي لزوز مواسم وننهي بزوز مقابلات في الحقيقة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة من ذهاب الرابطة الأولى. نهاية الأشواط الأولى بين اتحاد بنقردان والسي اس اس، تقدم السي اس اس هدف لصفر. بنفس النتيجة تقدم الاتحاد المنستيري في جرجيس أمام الترجي الجرجيسي. نقطة نهاية الفلاسبور. أجمل تحية روف العياري، إلى اللقاء.
1: الخدمات الجامعية بجفصة، استعدادات المبيتات الجامعية لاستقبال الطلبة، تكريم المتفوقين خريجي مراكز التكوين المهني، نجاح كفاءة تونسية في استكشاف الفضاء. على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة جفصة. إشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزة عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولة الأشعار، سمحة توزر في

0: الاشهار
1: ايد قفصه مرايه تتكلم
2: الساعه الان تشير الى الخامسه مساء.
3: اذاعه قفصه اذاعتكم الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. جاء في بلاغ صادر عن البريد التونسي انه بامكان اصحاب البطاقه الاجتماعيه الكارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعده العائلات المعوزه ومحدوده الدخل بامكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الاليه للاوراق الماليه البريديه والبنكيه بدايه من الان الساعه الخامسه من يوم الاربعاء 16 من شهر سبتمبر 2026. افتتح مركز التكوين المهني القطاعي في زراعة النخيل بمعتمدية الدقاش من ولاية توزر منذ يوم السابع من سبتمبر الجاري السنة التكوينية الجديدة، افتتحها بدورة في التكوين المستمر في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية. تواصل المصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين منذ بداية شهر أوت الماضي تنفيذ حملات رقابية مكثفة على قطاع المستلزمات والمواد المدرسية، وقد شملت التدخلات مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل للأدوات والمستلزمات المدرسية، وأسفرت عن تحرير أكثر من 80 محضرا اقتصاديا. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الأجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بين إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، مؤكدة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. حثت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في ظل هجمات طائرات مسيرة وصواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية. شكرا على متابعة الموجز، إلى اللقاء في نشرة الساعة السادسة مساءً.

0: مسيكم بالخير، يرحب بكم من جديد. 3 دقائق بعد الخمسة، إيقاع المساء، جولتنا اليومية في برنامج مسيكم بالخير، كل مرة في محطة خارجية وإلا في ريبورتاج، نكونوا حاضرين وين ما تكونوا.
1: إيقاع المساء، إيقاع المساء، إيقاع المساء.
0: إيقاع المساء لليوم تامين الزميلة نهاد الدالي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بيكي ناس، مساء الخير، مساء النور لكل الناس، زادة كيف اللي تسمع فينا، لكل مستمعينا وين ما كانوا، للناس اللي في الدار مرحبا بيكم، للناس في الثنية إن شاء الله توصلوا سلامات، الناس الكل وين ما كنتم. إحنا اليوم
0: أيوة.
2: قولي لي وين في محضنا، وإحنا إحنا اليوم في محضنا إيناس، وتعرفي إنه ريتي الأم هكا كيفي وكيفك وكيف الأمهات اللي يسمعوا فينا الكل، أحسن حاجة تبدأ هي تحبها إنها هي تحط صغيرها في بلاصة تبدأ مرتاحة
0: متهنية،
2: أهم وأهم حاجة تبدأ مظيفة وفيها اللعب الكل. عرفتي أنا يا جيت بقيت أنا نلعب باللعب، أنا حسيت روحي هكا أنا صغيرة، أنا
0: نهايد نهايد صغيرة. أعطيني اللون اللي جلب انتباهك، أول لون جلب انتباهك ولا أول لعب؟
2: أول حاجة أنا أول لعبة هي الكيكي،
0: أيوة
2: الروز، اللون الروز واللون البلو زاد اللي محلاه في السرة،
0: أيوة
2: ثلاثة ألوان يعجبوني على الأخر، ورشة لعب. اسمع حميسي حتى بعد ما نكمل النقطة هني لهنا أنا معكم
0: هانا متهنين عليك وين أنا عارفينك وين
2: متهنين علي وين معنا مديرة المحضنة السيدة سونيا دولا. مرحبا بيك سونيا، أهلا وسهلا.
3: سلامة، مرحبا، مرحبا بكم الكل، مرحبا.
2: توا المكان هذايا بالديكور هذايا بالزين هذايا، الصغيرات من عمر قديش لعمر قديش معناها تقبلوا انتم؟
3: مرحبا، اولا المكان هو راه مطابق لكره الشروط، محضنه الاطفال اللي تستقبل الاطفال من عمر شهرين لثلاث سنوات.
2: من شهرين
3: ويكمل العام يددش ويسنن ويعمل لهم كل احنا
2: يسنن لهنا وخطوه هلاولة لهنا. شو احساسكم معناه انت كانك تعيش الامومه في كل واحد فيهم؟ هي كانت بنيه محلاها، راح يحصل لك البنيه محلاها فخرونه ما فهميش هكا وتضحك وتلعب محلاها. قديش عجبتني البنوته ربي يحماه، قولي تعيش
3: اول حاجه هي صاري مسؤوليه كبيره، هو راهو غرام وحب، هي راهي قرايه، راهو معناها قرايه وتكوين راهو مستمر ودائم، حب وغرام، مخافة ربي، معناها برشا حاجات يلزم تكوني عايشه تجربه الامومه. حتى الانسات اللي طار تجي كل نقولها راكي تتعيشي معايا، راكي تتعلمي، راكي خدمتي هذه تقربك من ربي، محلاها محلاها محلاها، وكل صغير يعيشك تجربة جديدة، وكل صغير يعيشك حياة جديدة محلاهم، ونجاح كبير كي يطلع السنة الأولى في السيموة، نجاح كبير كي يعمل الخطوة الأولى، نجاح كبير كي نحي الكوش، معناها راهو عالم سمح وجميل ومحلاه اللي يفهمه، ومحلا مزاد الاولياء اللي يقدروا واللي يحبوك واللي يعطوك، راهو سي فاسيل، راهو تشوفي لي بلوغ نتاع لي مامون لي ماتان راهو كي يبدو يبكوا، راني انا معناها نخليهم نقول لهم هايو اتو ماما اقعدوا، راهم يقعدوا لتو برسك خلينا من 1 سبتمبر لتو لي ماما يجوا لتو يقعدوا، ولي بابا زاد فما لي بتي بابا راهم محلاهم، زاد حاجه سبحانه في قصه لي بابا برشا انفستي لي جان وكل محلاهم، والحمد دور لف ربي وفقنا، الحمد لله ربي وفقنا،
2: الحمد لله. نشوفوا الأنيسة عسلامة، نتعرف عليك
4: عسلامة، مرحبا بكم كل أنيسة أسمى مسعود، اختصاص طفولة.
2: معناها في اختصاصك تخدمي
4: لهنا مش بعيدة، أي طبيعي جدا، ولي سنين مع مدام سونيا دولة، عشنا تجارب كبيرة وكبيرة برشا، وكما قلتي نعقب على كلامها راهو معني المهنة نتاعنا أبار إنها تكون أكاديمي، راهو لي فورماسيون موجودين أتومومو، وزارة الإشراف بالحق راهي معانا أتومومو، زادة راهو يلزم الحب والغرام. يلزم، وخاصة إنه أغلبية البيرسونيل اللي معانا رانا أمهات، وراهو الخوف من ربي راهو يلزم يكون كبير وكبير برشا. و التجارب ما تتعاملي فيهم كيف ما انت الحاجه تخبريها لصغارك باش اللي ترضيها على صغارك باش ترضيها على صغار الناس. والله اكثر اكثر اكثر وعلى خاطر تجينا دي مامون صغار صغار امها في التجربه ننصحوهم بتجربتنا احنا وبتجربنا مع بقية الأطفال. أختوا كي يبكوا زوج مع بعضهم ولا ثلاثة مع بعضهم اش عملنا والله راهو هذا نعطيكم أنا وضعية راهو الأطفال يسكتوا بعضهم راهو مش مشد احنا صغير اسكت اسكت اسكت راهي الوضعيات التربوية الوضعيات تكون هادفة تكون بيداغوجية نفطوا السلامة والأطفال يسكتوا بعضهم باش يسكتوا بعضهم احنا نجلبوا الاهتمام نجلبوا الانتباه نعطوا مثير ونخلوا الاطفال هم يكومونيكو مع بعضهم راهو الكريش راهو مجتمع مسخر راهو كل طفل يجيب لنا روح باباه وامه وكل طفل ياخذ من روح الام الباقي راهو مجتمع مسخر وراهي شخصيه الطفل تتبنى من تولد حتى العمر 3 سنوات وقت اللي تقوى شخصيه الطفل
2: اللي عندكم توا البارح
4: وقت اللي تقوى شخصيه الطفل نعطوه ثقه بنفسه نخدموا له على الكاباسيتي وقتها بالحق كون متهني على صغيرك وراو كي تخدم صغيرك تاو راك تربح سن المراهقة
2: تربح سن تاو تتفكري شنو أول خطوة هكا مثلا للصغيرات كيفاش كانت لك هكا أنت عندك ولا عندها؟
5: بنتي أنا بنتي مكة ما شاء الله عليها أي أول خطوة مشتها ديجا اسمها مثير وهي مثيرة ربي يحفظهم يحفظ غيرة الكل أي أول مشية اللي مشتها عالمية ديجا عملنا احتفال عالمي خاطر هي جي تمشي وتبدأك السنين وهي معناها وهي أول طفل جاني جبت أثر طفل ومشت عندي الحق فرحة وتو ماما تونيا انا ماما تونيا مازلت عندي
2: مازلت تبع صغيرات كيف ناديك هما تناديك هي ربي يحميها ان شاء الله ويحمي صغيرات الكل ولا الترتيب تاع اللعب والواحد هذايا كيفاش كل واحد يشد لعبه كل واحد
4: والله الترتيب باهو شفتي انت تو جيتي لقيتي منظم تجي الصباح راه تلقي كل صباح تجي تلقي منظم يحسب حاجه مش طبيعيه يعني الطفل ما تلبش لي بالزوام تاعه برشا الاولياء يقول راه صغيري باش يجبد لك هذا الكل يلزم يجبد لي راه اذا كان ما جبدش معناتها فما حاجه مش طبيعيه يا الوضعيه التربويه يا يكون الطفل راهي الوضعيات في المحض منطعية هي بتاعنا يلزم هي تمارس يلزم الطفل يمارس أي حاجة يلزم
2: معناها هي دي ما يقولوا إنه إناس
0: نعم
2: تسمع فيها يقولوا راهو الدار إذا كانت خلفي للدار ونفسها منظمة وكل حاجة في بلاصتها أعرفي إن الأم ذيك ما هيش أم مثالية
0: أذكى هو نهاد أنت قلت
2: لا هذا هو في عمل نفس هذا يقول ولا
0: شو نهاد البلاصة اللي فيها برشا حس راهي نقولوا الحمد لله اللي هم بصحة جيدة واللي هم ينجموا يعبروا على طلباتهم يطلبوا منا الحاجات واللي نلقوا فيها برشا كما قلتي أنت ما يعبر عنه بالفوضى اللي الحمد لله معناها صغارنا قاعدين يلعبوا قاعدين ينشطوا قاعدين يعبروا بطريقتهم وماما تونيا محلاها
2: مرحبا ان شاء الله صغيراتنا الكل ربي يحميهم وربي يسرهم كي نبدو متهنين عليهم الكل ونوصلوهم لطريقة صحيحة لشي هذوما هم اللي احنا معاملين عليهم ان شاء الله في مستقبل تونس نهار اخر هذوما هم يعطيك صحة مدام سونيا شكرا ليك برشا لعب برشا
0: شيء ارجع الكيتي
2: مرة جاية نجو ابكر شوي ان شاء الله نحكو مع الصغيرات
0: شكرا
2: يعطيكم الصحة شكرا ليك يعطيك الصحة ايناس ربي يحفظ صغيراتنا الكل
0: الله يخليك شكرا ليك ايقاع المساء اليوم كان من تأمينك نهاد الديلي عملنا جولة مع مرحلة مزيانة مرحلة الطفولة ومع الحاضنة الثانية اللي هي المحضنة اللي كما قلت نهاد من الأول الكريش اللي كل أم والأولياء بصفة عامة الأم والباب خاصة المرأة العاملة اللي تخدم تقول لك نتهنى على صغيري وما نتهنوا عليه كان كي يبدو في أيدي أمينة احنا ما زلنا مواصلين معكم إيقاعنا في أحلى الأمسيات مسيكم بالخير على موجة إذاعة قفصة مرحبا بكم.

فيكم بالخير يا مرحبا بين خيالات وصور وكلمات وإيماءات وذوق خافت وآخر يقتحم ظلمة المكان. تتواصل على قدم وساق بالمركز الوطني لفن العرائس التحضيرات للموسم الثقافي الجديد 2026-2027، زوز انتاجات تحت عنوان بدر العالم وطفل من ضوء. من المنتظر انه تراها الاعمال النور بداية من 10 نوفمبر 2026. اسامة الماكني اللي هو مخرج مسرحية بدر العالم الموجهة للناشئة يقول انه الاعداد للعمل هذا ينطلق فعليا من شهر جوان منقبل. يستعرض العمل قصة طفل صغير يعيش في منطقة تعاني من الجفاف، مما يجبر أهالي المنطقة على الخوض في رحلة بحث عن الماء. يصاب الطفل وهو البطل الرئيسي لهذا العمل بحالة شديدة من الإعياء والرغبة في النوم، يستسلم للنوم وأثناء نومه تسقط على وجهه ورقة تحمل قطرات من النداء، مما يسترعي انتباهه ويتوجه لأساتذة المعلم الحكيم باش يخبره برغبته في إيجاد الماء عن طريق البخار. أنا نعطيكم فكرة على المسرحية، فيسلم المعلم الحكيم كتاب يرجل حول بعض المسائل المسائل العلمية، اخترع آلة تستخرج الماء من البخار. المسرحية هذه من تأليف أصالة النجار، سينوغرافيا حسين السلامي، بطولة كل من أصالة النجار وفاطمة الزهراء المرواني وهيثم الوناسي وصبري عبد اللاوي، ملابس مامية بن يحيى، ديكور وعرائس ورشة المركز الوطني لفن العرائس. العمل بحسب ما أفاد به المخرج يهدف إلى خلق حالة من الوعي بضرورة المحافظة على الماء وما أدرك من الماء، ترشيد الاستهلاك، البحث عن بدائل لاستخراجها في حالات التلوث وإلى الجفاف اللي تنجم تلحق المناطق اللي احنا ساكنين فيها. من المنتظر انه يكون العرض الأول لهذا العمل نهار 10 نوفمبر 2026. ياسين بشر اللي هو مصمم عرائس هذا العمل قال انه عملية تنفيذ للشخصيات المسرحية تشهد تقدم ملحوظ، هي 5 شخصيات مصنوعة جميعها من الإسفنج، انطلق الاشتغال عليها منذ منتصف شهر أوت المنقضي. طفل من ضوء في موفى شهر ديسمبر، مسرحية طفل من ضوء باش نحكي لكم عليها توا للطاهر العربي بن عيسى للمرة الأولى يوم 27 ديسمبر المقبل. هي عمل فني مفتوح على كل الفئات، الفئة العمرية من الأطفال المتدرسين، اتعالج بأسلوب روحي يجمع بين الأداء التمثيلي والتحريك، موضوع تأثير الحكايات الشعبية في الطفل، مدى قدرته على استيعابها بطريقة إيجابية تنتصر فيه لقيم الجمال والحب والخلود. المخرج يطرح وهو في الآن نفسه كاتب نص هذا العمل مسألة تخويف الصغار وما حملاته بعض الحكايات الشعبية من شخصيات معروفة مارست بطريقة أو بأخرى ضغط على هؤلاء الأطفال اللي استمعوا إلى الحكايات اللي ترسخ بالذاكرة الشعبية، تنقلتها الألسن من جيل إلى جيل، كذلك ما هي بينها وبين بعض الألعاب الإلكترونية الشهيرة اللي يلتهي بها الصغير واليافعون في نفس الوقت في فترة، والتي تحمل أيضا مشاهد رعب وإلا شخصيات مرعبة ومخيفة ليخلق جدل حول مثل هذه الوضعيات اللي قد يجد فيها الطفل نفسه. يشارك في العمل كل من خالد الزيدي، الأزهر الفرجاني، سارة النوبي، فارس العوني، عبد السلام الجمل، نادي عبيد، سينوغرافيا حسين السلامي، تصميم عرائس لكل من مريم مبارك، غالية عباس وياسين بشر، فيما تستكمل إجراءات القانونية الخاصة بمشاركة الطفل البطل واللي تخص جانب حماية الطفولة والترخيص له بالمشاركة. هذه فكرة حول زوز أعمال جديدة للمركز الوطني لفن العرائس اللي هم بدر العالم وطفل من ضوء اللي بيش يفتتحوا الموسم الثقافي الجديد.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير،
0: مسيكم بالخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نحكوا شوية على الفن الفوتوغرافي اللي حاضر بثقله في متحف سانتا كاترينا بمدينة جيبيلينيا الإيطالية. المتحف هذا يحتضن نهار السبت 5 سبتمبر 2026 معرض فوتوغرافي بعنوان أرصقلية وتونس، نظمتها قنصلية الجمهورية التونسية بباليرمو بالتعاون مع بلدية جيبيلينا والجمعية التونسية ديدون وايني والجمعية الإيطالية للمصورين الفوتوغرافيين. تنظيم المعرض ياتي والانطلاق نهار 5 سبتمبر، يتواصل إلى حدود 24 سبتمبر 2026، في إطار مزيد دعم الدبلوماسية الثقافية التونسية في صقلية، وبمناسبة اختيار جيبيلينا عاصمة إيطاليا للفن المعاصر لسنة 2026. المعرض يهدف إلى إبراز أوجه التشابه والتقاطعات في الموروث الثقافي المادي واللامادي بين تونس وصقلية، وتسليط الضوء على الروابط التاريخية والإنسانية اللي نشأت بين ضفتي المتوسط على امتداد قرون من التواصل والتبادل. افتتاح المعرض حضر قنصل الجمهورية التونسية بباليرمو ورئيس بلدية جيبيلينا إلى الجانب عدد من المسؤولين المحليين والمصورين الفوتوغرافيين التوانسة والإيطاليين وممثلين عن الأوساط الثقافية والفنية بالجهة. قنصل الجمهورية التونسية بباليرمو أكد بالمناسبة أهمية هالتظاهرة في إحياء واستحضار الروافد الثقافية والبشرية المشتركة بين تونس وصقلية، وأيضا التعريف بالموروث المشترك وتعزيز الحوار والتقارب والتفاهم. معرض مثل بالمناسبة للتعريف بالجهة الوجهة السياحية التونسية من خلال عرض معلقات ومواد إعلامية وتوزيع مطويات تعريفية على الزوار، الشيء اللي يبرز تنوع المنتوج السياحي والثقافي التونسي. التظاهرة توجت بتنظيم حفل استقبال تم خلاله التعريف بجانب من خصوصيات المطبخ التونسي، من خلال تقديم مجموعة من الأطباق والحلويات التقليدية التونسية أعدها وقدمها زوز طباخين التوانسة. المبادرة تندرج ضمن أنشطة قنصلية الجمهورية التونسية بباليرمو الرامية إلى مزيد تعزيز العلاقات الثقافية بين تونس وصقلية، وزاد التعريف بالموروث المشترك بين الجانبين واعتباره جسر للحوار والتواصل. احنا ما زلنا مسين معاكم مشوارنا في مسيكم بالخير. احنا نمسيكم بالخير وباللهنة وبرضا، نقول لكم مرحبا بكم حتى للسبعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج مسيكم بالخير. توقيتنا 6:15 وقي تغني لي الفقرة الترابية في الحصة.
1: غني لي غني لي
2: وسمعني وغني
1: غني لي غني لي.

كانت ميادة الحناوي، واستمتعنا بها في فقرة غني لتونس تحتضن في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 سبتمبر 2026 فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين وعربسات. حفل الافتتاح يحييه النجمين نصيف زيتون رحمة رياض، وذلك مساء الاثنين 21 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج في تمام الساعة 8:30. الليلة هذه تشكل أبرز واحدة من أبرز المواعيد الفنية لهذا الموسم، وين تجمع بين صوتين من ألمع نجوم الساحة الغنائية العربية.

يجسد هذا البعد الجمالي 6 أصوات عربية يمثلها كسيلة أجراد من الجزائر، حنين الشاطر من مصر، فراس الفايز من سلطنة عمان، عبد الله طارق من الكويت، يعقوب شاهين من فلسطين، ومأمون سوار الذهب من السودان. احنا ما زلنا واصلين معكم المشوار في مسيكم بالخير، بعد شوية موعدكم مع نشرة أخبار الستة وراجعين لاستكمال فقرات واستضافات برنامج مسيكم بالخير حتى للسبعة.

0: خالد يا خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا، تسمع فيا.
1: ليل المخدرات، نعم للحياة.
2: الو، ليه ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
3: يا اخويا، باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا اخويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
3: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذيا ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا اخويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو، لا تو نطلبك نوصل المكتب.
4: المرصد الوطني لسلامه المرور.
5: اذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام الساعة 6 مساء بسدو إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: أهلا بكم إلى ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي عناوينها: المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تقوم بجملة من التدخلات لجهر عدد من الأودية وصيانة المنشآت المائية استعدادا لموسم الأمطار. بولاية القصرين حملات رقبية مكثفة على قطاع المستلزمات المدرسية تفضي إلى تسجيل عشرات المخالفات وتحرير محاضر في الغرض. والخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية، وتطالبهم بالابتعاد عن المناطق الواقعة على الحدود السعودية اليمنية. أهلا بكم. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومية 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مصاري ريادة الأعمال النسائية وفق أعلان الوزارة. فاتن الناصر مكلفة بمصلحة بالمرأة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تتحدث للأخبار.
8: أهم المحاور اللي بتطرقولها هي المنصة الرقمية رائدات، اللي تسهل على المترشحات عملية التسجيل وإيداع المطالب بتاعهم وتحميل الوثائق المطلوبة، وكذلك متابعة مراحل معالجة الملف. والمنصة هذه تهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من النساء وتسهيل متابعة مطالبهم بطريقة منظمة ورقمية. هيكل التمويل والشركاء اللي عاونوا فينا مشكورين جدا ليهم، اللي هم 3 بنوك: بكيات البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، والبي اف بي ام، بنك التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه. هم اللي يعاونوا فينا باش نفهموا رائدات شنو هي المشاريع اللي تنجم الوحده تقدمها وسقف التمويل اللي تنجم تاخذه. هذا بالنسبه للهياكل الشريكه. ثم نقطه مهمه جدا بالنسبه للمنصه، انها من يوم اللي تحلت من نهار 5 سبتمبر الى يومنا هذا ما يقارب 57 مشاركه بالنسبه لنا احنا في منصه رائدات، لكن ثم اشكال كبير برشا إنها المنتفعة واللي تحب تدخل تسجل في منصة رائدات رانا ما نسجلوش فقط الأسماء ورقم الهاتف والإيميل ولا تحط في بيئتك، هو لا، راهي وثائق كاملة وملف كامل في عظمة ما يتمث من ليد لليد، واللي كلها أوراق مرقنة لابد من إنها صبها حتى هي ما تعرفش البعثة صبها موحدها تمشي الببلينات السيت متاعنا اللي هو www.raidate.in. تدخل للمنصة تصب الوثائق الكل المطلوبة، ما هو أول شيء كان الاسم فقط، راهي تحط زاد شهادتها وتحط في تقصيرها على فمتحها نصح، كما وثائق تابعة البيتيس، كما وثائق تابعة البيانة تابعة البيس بيامي، راهي تحط كيف زاد تصب الوثائق هذية، كما فاتورات نوع المشروع اللي هي باش تحله. فقط راهو المشروع التجاري ما يتمولش، لكن بقيت المشاريع الأخرى تتمول، وأي استفسار يحبوا عليه وأي إشكال تتعرض له البعثة، مندوبية المرأة مفتوحة للجميع.
6: نبقى في ولاية قفصة، تعطلت خلال الأيام القليلة الماضية كمية هامة من الأمطار بمعتمدية المتلوي، مما تسبب في قطع خط السكك الحديدية المخصص لنقل الفوسفات، ما أدى إلى توقف نقل الفوسفات بشكل تام، علما أن هذا الخط وقع تجديده خلال الفترة الماضية، مما يطرح تساؤلات حول نوعية الأشغال التي جرت لإعادة هذا الخط إلى العمل. محمد مجدي عضو مجلس النواب عن الحوض المنجمي سيدي بوبكر يتحدث للأخبار.
9: في البداية نحب نترحم على محمد فجراوي وولده سليمان اللي جرفتهم السيول، إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر أهلهم. الأمطار كانت كبيرة ياسر، وادي ثلجة كبير، أمطار طوفانية، مما تثبت في ضرر كبير في السكك الحديدية، تثبت في ضرر في عربات نقل الفوسفات، في القاطرة، في محيط المحطة، كيف ضرت برشا أراضي معنا فلاحية، في لقاية في رسم عيون في التبديل، ثم إشكالية حركة نقل الفوسفات شبه متوقفة معنا 100%. باش تطول شوية الحكاية دي، اللي يصير الاستغراب إن السكة هذه تعودت مؤخرا ما عندهاش برشا، تقلعت شبه 85% زي بنعيم المجرد، خاطر لسانسي يرتي خرجت خبراء وفنيين باش يقيموا الاضرار، لابد من تحميل المسؤوليات. يعني اذا كان فما اخلالات في وادي الثلج ولا في المشاريع اللي تم انجازها، بعدين فما شركه فما عندها ناس خبراء وتقنيين باش يقيموا الاضرار وباش يحملوا المسؤوليات.
6: شهدت ولاية قبلي ايضا مؤخرا نزول كميات هامه من الامطار، ما ادى الى تشكل السيول وجريان عدد من الاوديه. وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار، قامت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بجملة من التدخلات تمثلت في أشغال جهر عدد من الأودية وصيانة المنشآت المائية من أجل الحماية من مخاطر الانجراف المائي والفيضانات وتثمين مياه الأمطار نظرا لمساهمتها في تغذية المائدة المائية. رئيسة دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي مبروك المري تحدثت لمراسلة الإذاعة سعاد كيلاني.
10: استعدادا لموسم الأمطار، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي والمتمثلة في دائرة المحافظة على المياه والتربة بالعديد من التدخلات بهدف تثمين مياه الأمطار والمساهمة في الحماية من مخاطر الانجراف المائي والفيضانات، حيث مكن إحداث منشأة بالإسمنت والجبيون على مستوى وادي الملح واحد بمدخل مدينة قبلي باستيعاب كميات هامة من مياه الأمطار وحماية المنطقة من مخاطر الفيضانات، بالإضافة إلى تغذية المائدة المائية. كما دعمت أشغال طرح وجهر وادي المالح 2 وصيانة منشآت بالجبيون احتواء هذه التدفقات وحماية الواحات من مخاطر الانجراف المائي. وفي نفس السياق ساهمت صيانة منشآت وأحداث طوابي ترابية بالسقي والشارب ودوز الشمالية من التخفيض من قوة تدفق السيول وفرش المياه داخل الأراضي الفلاحية. مختلف هذه التدخلات هدف منها هو الحماية من مخاطر الانجراف المائي، أيضا الحماية من مخاطر الفيضانات، خاصة لما تعرفه المنطقة من التغيرات المناخية وتستفيد به من فترات طول الأمطار في أوقات وجيز. المنشآت هذه هي بالجبيون أو سواء كانت طوابي ترابية أو منشآت إسمنتية، تساهم في التخفيض من حدة وقوة السيول، بالتالي تساهم في امتصاص كميات هامة من مياه الأمطار وتغذية المائدة المائية.
6: في القصرين توصل مصالح الرقابة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات منذ شهر أوت المنقضي تنفيذ حملات رقابية مكثفة على قطاع المستلزمات المدرسية بالتنسيق مع عدد من الهياكل الرقابية، وقد شملت المخالفات أساسا الترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار، إلى جانب إخفاء بعض المنتجات بغاية احتكارها. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي للمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة في متابعة لفدوى قرمازي.
11: تحرير عدد 84 محظر اقتصادي تعلق أساسا بزيادة في الأسعار، غياب الفوترة، عدم إشهار الأسعار، اخفاء واحتكار المنتجات. غياب الفوترة 37 مخالفة اقتصادية، بالزيادة في الأسعار 5 مخالفات اقتصادية، عدم إشهار الأسعار 23 مخالفة اقتصادية، اخفاء واحتكار منتوجات 13 مخالفة اقتصادية، الإخلال بثلاثة بالدعم مخالفة وحيدة، 5 مخالفات اقتصادية. الكراس المدرسي المدعم قاعدين نسعوا باش نوفروا في جميع معتمدية الولاية ونوفروا المكتبات مع كميات استثنائية من الكراس المدعم. بالنسبة للمستلزمات الأخرى متوفرة الكل دون استثناء. نهارين على العودة المدرسية قاعدين نسجلوا بارتياح اللي ما فماش حتى نقص من المستلزمات العودة المدرسية لهذه السنة، وقاعدين نتبعوا معناته التشكيات بتاع المواطنين بخصوص البيع المشروط أو إخفاء بضاعة.
6: نواصل تقديم الأخبار. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وأكدت الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. وتشمل الإجراءات العاجلة تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة أنية من أجل العمل على مزيد إحكام التصرف في الأدوية وترشيد استهلاكها. يتم هذا فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة الأفارماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. كما شملت جملة من الإجراءات تعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحسين نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز القدرة على توفير الأدوية في أجلها المطلوبة. عالميا، حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في ظل هجمات طائرات مسيرة وصواريخ إيراني. الخارجية الأمريكية قالت إنها بعد اندلاع الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير الماضي، فإن هناك تهديد مستمر بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية. من جهتها قالت الرياض إنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة مساء أمس قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة المقدسة، وفي وقت لاحق نفى الحوثيون ما وصفوه بالمزاعم السعودية. وقال التحذير إن الحوثيين هددوا بمهاجمة السعودية مرة أخرى، مضيفا أن الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة والصواريخ التي يتم اعتراضها يشكل أيضا خطرا على الجالية الأمريكية في السعودية وخاصة على الحدود بين السعودية واليمن. لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم إثر انهيار منجم الذهب في منطقة النائية بالسودان حسب ما ذكرته مجموعة طبية وناجون من الحادث. ووقعت الحادثة في منجم للذهب يقع في ولاية غرب كردوفان في منطقة تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أكثر من 3 أعوام. جاء في النشر المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تقوم بجملة من التدخلات لجهر عدد من الأودية وصيانة المنشآت المائية استعدادا لموسم الأمطار. بولاية القصرين حملات رقابية مكثفة على قطاع المستلزمات المدرسية تفضي إلى تسجيل حشرات المخلفات وتحرير محاضر في الغرض. وفي العالم، الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية وتطالبهم بالابتعاد عن المناطق الواقعة على الحدود السعودية اليمنية. هذه النشرة انتهت، شكرا على متابعتها، إلى اللقاء.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحد ديشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: مرحبا، شرفتنا.
13: مسيكم بالخير.
14: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
1: مرحبا، نورتنا.
15: مسيناكم.
16: مسيناكي.
15: مسيناكم.
16: مسيناكي.
15: مسيناكم.
13: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في مسيكم بالخير، مواصلين معكم حتى للسبعة.
1: شبابيك الفن، شبابيك الفن،
2: فن دنيا جميلة ونكون سؤال ورغبة.
0: في شبابيك اليوم باش نحكوا على خاطر من رحم الواقع تولد أحيانا حكايات صغيرة في حجمها كبيرة في أسئلتها من تفاصيل الحياة اليومية تصنع السينما ولا خلينا نقول الأفلام القصيرة المتاحة على مختلف المنصات وإلا مواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيل الحياة اليومية اللي تصنع منها لحظة قادرة على أنه تفتح نوافذ للتأمل وأنه تمنح الهامشي صوت والصامت مساحة للكلام. اليوم باش نحكو على خطر المسافة بين الفكرة والصورة، ماهيش ما بين الحلم والواقع، خطر كل لقطة مطالبة بأنه تقول كل برشة حاجات وكل شخصية تحمل خلفها عالم من المشاعر والأسئلة. ضيفنا اليوم في برنامج مسيكم بالخير في فقرة شبابيك الفن مخرج فيلم قصير بيشحكينا على تفاصيله واختار له عنوان حلمة في كرتاب الأرامي. مبروك، أهلا وسهلا ومرحبا، مساء النور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على
0: الاستضافة. الله يخليك، تبعد لنا شوية على الريح هكا باش النجم نسمعك بالباهي. مرحبا بك رامي، مخرج برشا أعمال في الحقيقة. خلينا نبدو من آخر الأعمال اللي هي حلمة في كرتابل، على شنو يحكي هالفيلم رامي؟
3: حلمة في كرتابل هي فيلم قصير يحكي على الرجوع، يعني وطرقنا
0: رامي ما نسمعوش فيك بالباهي. يا رامي شوف لنا بلاصة باهية على خاطر باش نحكو، بدل البلاصة اللي انت فيها على خاطر باش نحكو على مختلف التفاصيل اللي في هذا الفيلم وأيضا التقنيات اللي قاعد تستخدمها انت كمخرج وبرشا أعمال شفناها ما شاء الله، توظيف الذكاء الصناعي اللي دخل في تجربتك في تجربة الأفلام في حلم في كرتاب زادة كيف توظيف الذكاء الصناعي رامي؟
3: الذكاء الاصطناعي يتطرق للحاجات اللي يعني يستحقها التلميذ التونسي، اكثر حاجه المسافه البعيده خاصه للاطفال اللي يعيشوا في الارياف، يعني يعيشوا مسافات طويله لطلب العلم. وتطرقنا زاد لحادثه اللي يعني كان ماخوذه من قصه حقيقيه صارت كما الاحداث اللي صارت عندنا في ابريل في المنسونة والجدار والتلامذة
0: على قدر احنا مخذينك على خاطر هكا المستمعين ربما يتسألوا شوية حتى على نوعية الصوت، هو مسافر في الثنية وراكب راه ماهوش هو اللي يسوق. باش نحكوا على الفيلم هذايا في حلمة في كرتابل الوقت اللي المخرج استعمل الذكاء الاصطناعي. رامي وين تنتهي التكنولوجيا وين تبدا القصة والا العمل الفني حسب رايك انت كمخرج؟
3: سمحني اختي بالله عاود لي ما سمعتك
0: تبلغ، قلت لك احنا على خاطر انت معناها قاعد مسافر ونحكوا على مجال الذكاء الاصطناعي وقت اللي المخرج يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وين توفى التكنولوجيا وين احنا نكونوا معناها معاك في الفيلم ونفهموا الحكايه بالضبط؟ على خاطر ساعه على ساعه الصوره ربما في بعض الاعمال السينمائيه تغلب والا التقنيات قاعده تغلب ونضيعوا شوية القصة، هل هو في اختيارك مثلا لنوعية الأفلام القصيرة لشد المشاهد وإلا فقط التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلى كيفية استخدامها؟
3: لا هي الحقيقة يعني تركزنا الأكثرية على الأفلام القصيرة، يعني هي اللي توصل الفكرة أكثر وتوصل الشعور القصة كاملة، يعني والذكاء الاصطناعي هي أداة يعني مش طبقوا لحبيت أن نوصلها للمشاهد.
0: أنا قاعدة باش نعمل عملية ترجمة على خاطر مهم اللي احنا نحكو على الفيلم هذايا حلمة في كرتابل، نشوفوه متاح توا، معناها ندخلوا قولي كيفاش، معناها اللي يحب يسمعنا توكي ويحب يتفرج على الفيلم شنو يعمل؟
3: موجود في شبكة التواصل الاجتماعي يوتيوب، خاصة في صفحة ديجيتال تي في،
0: رامي بالحق للأسف على خاطر على أهمية اي على خاطر فما برشا ريح، رامي ما احناش قاعدين نفهموا للاسف. ان شاء الله مره اخرى تبدا بحذانا نحكوا على الفيلم هذا ونحكوا على الانتاجات القادمه في قادم الايام. فما عمل قاعد تحضر فيه اليوم احنا بمناسبه ربما العوده المدرسيه باش نحكوا على حلمة في كرتابل، فما عمل اخر قاعد يدور الكواليس نتاعها الاحداث نتاعها معناها الفكره قاعده تدور في مخك والا لا؟
3: هي الحقيقة موجودة من فكرة إن شاء الله بالتنسيق مع أخويا رياض دبوبي زميلكم في الإذاعة، نوجه له تحية كبيرة. يعني عندنا فكرة جديدة إن شاء الله باش نعملوها على الحضارة القبسية بالذكاء الاصطناعي، يعني ثم قصة باش تكون على الحضارة القبسية بالذكاء الاصطناعي.
0: الفكرة الجميلة هذه إن شاء الله تحكين عليها كي تبدأ حاضر معنا في المباشر، على خاطر بالحق اللي رداءة الصوت هذاك علاش إن شاء الله مرة أخرى تكون بحذانا ونحكو أكثر على هذه الفكرة ربما والأفكار الجاية والأفكار اللي فاتت كذلك الوقوف عليها مهم برشا. شكرا ليك المخرج رامي بن مبروك، احنا متواصلين معاكم واصلين معاكم مشوارنا في مسيكم بالخير. بعد شوية زعما على شنو باش نحكو، انتم خليكم معنا باش نحكو الدنيا كتاب، خليكم معنا.

0: هذا وائل جسار يوصل بينا لستة ونص وقاية فقرة تيك إكسبريس من تأمين الزميلة ريم مولا والدكتور سامي حيدوري دكتور في السلامة المعلوماتية. اليوم باش حكينا على النسخ الاحتياطي للملفات في الهاتف أو في الحاسوب.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم النسخ الاحتياطي للصور والوثائق الموجودة في تليفوناتنا وحواسيبنا، مدى أهميته بالنسبة لنا وكيفية تفعيله. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو الخطوات الصحيحة باش نقوموا بالنسخ الاحتياطي للوثائق نتاعنا والصور الموجودة في الهاتف، وتنجم تنسحب زادة على الحواسيب. الهاتف شنو فيه؟ فيه الذكريات نتاعنا، فيه الملفات نتاعنا، فيه ملفات مهمة كما تصاور، كما الفيديوهات، كما الحسابات البنكية. إيش معناها النسخ الاحتياطي؟ النسخ الاحتياطي هو إنشاء وإلا إحداث نسخة إضافية من الملفات نتاعنا ونحطوها في أماكن باش نستعملوها بعد، باش نسترجعوها وقت اللي يفسد التليفون وإلا وقت اللي يضيع التليفون ولا يصير أي عطل. شنية الملفات؟ أول حاجة قبل ما نقوم بالنسخ لازم نحدد شنية الملفات المهمة اللي نقوم بالنسخ تاعها. معناها إذا عندي بارجزامبل عندي برشا ملفات، فيها ملفات مهمة وملفات غير مهمة، نختار الملفات المهمة من صور وفيديوهات ووثائق إلى آخره، والملفات الأخرى اللي ما هيش مهمة نقوم بحذفها خاطر ما هيش ضرورية وما تستحقش مساحة للتخزين. نختار مكان النسخ الاحتياطي وين باش نحطه. أسكو باش نحطه في جهاز مادي يعني وسيلة تخزين تقليدية، ولا نستعمل السحب الرقمية. في بالنسبة للسحب الرقمية فما جوجل فوتو، فما جوجل درايف، فما اي كلاود، فما وان درايف، هذوما كلها سحب رقمية نجم نحط فيهم الوسائل نتاعنا، نجم نحط فيهم المعلومات نتاعنا بصفة عامة. حاجة أخرى اللي هي الجهاز الخارجي، نجم نحط نسجل المعلومات نتاعي كلها في الحاسوب وإلا قرص صلب يعني ديسك دور إكستير. لتجنب زادة ضياع المعلومات هذه كلها نقوم بتفعيل النسخ الاحتياطي، الدخول إلى إعدادات الهاتف، تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي الخاصة بالنظام أو التطبيق المستخدم اللي هي تولي نسخ احتياطي أوتوماتيكي. معناها من غير ما ندخله أحنا، هو واحد أي معلومة نزيدها يقوم بتسجيلها بصفة آلية. اختيار الملفات والمجلدات اللي باش نقوم بحفظها، بعد ما يتم الحفظ وإلا النسخ نتأكدوا من استكمال النسخ بصفة عامة. كيفاش نتأكدوا منه؟ معناها نحلوا الوثائق ذكا، نتحقوا من تاريخ آخر نسخة احتياطية، اسكو النسخة اللي عملناها توا وإلا لا، نقوم بفتح الصور والوثائق في مكان الحفظ جديدة خاطر نجم نعمل كوبي منها ولا نسخة، ومن بعد ما تحلش النسخة ذكا نقوم بحماية النسخة الاحتياطية. إذا حطيناها في سحاب رقمي نتأكدوا من كلمة المرور تكون قوية، نتأكدوا من التفعيل التحقق بخطوتين يعني زوز مراحل للولوج للسحب الرقمي، عدم مشاركة الروابط هذه مع الناس كلها مع الآخرين باش ما يدخلوش الملفات نتاعنا، وتحديث النسخ الاحتياطي بانتظام، ديما نعملوا ميزاجور وديما نحافظوا على تاريخ التحديث، إجراء نسخة جديدة قبل تغيير الهاتف وإلا إعادة ضبطه. في الخلاصة النسخ الاحتياطي ما هوش مجرد حفظ الملفات، بل هو حماية للذكريات وحماية الملفات والوثائق المهمة من الضياع والسرقة وإلا زادة أعطال نتاع الهاتف. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم.
6: مسيناكم.
5: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

أحلى الإيقاعات الترابية والفب رمضان توصل بينا لسبعة غير درجين. اليوم عملنا جولة كبيرة برشا في مسيكم بالخير، بديناها بأحلى الإيقاعات، وأيضا حكينا مع ناس العشوية، حكينا على الحرفة بالنسبة لصناعة المرقوم مع الحرفية رمضان مصباح، تجولنا في إيقاع المساء مع نهاد الدالي من محضنا، حكينا على تفاصيل اللي تكون حاضرة في المحضنة، خاصة هالملاذ هذايا اللي تفرح به الأم وتقول لك على الأقل هاني متهني على صغيري، عند عباد يشبهونا. أجندة الثقافة عملنا جولة كذلك مع مختلف المواعيد الثقافية، كان إن شاء الله يكون المناخير خير مع الفنان التشكيلي ماجد عشاش، كنا مبرمجينا باش نحكم على مبادرة الرسوم الحائطية تزويق المؤسسات التربوية في دقاش، وأيضا كنا باش نحكو على المكتبة المتجولة واحد بقفصة اللي هي المتوجة بأكثر عدد من المشاركين في المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين، برشا إيقاعات رفقتنا حتى لنهاية هذه الحصة، وفريق كامل أسمعي هذا اللقاء تقنيا، شكرا لك لزهر حمد على دير رضواني ثم عماد الغرز في الإخراج الرقمي للحصة، سمية جبع عكرمي كانت معنا في الأعداد، نهاد في النقطة الخارجية، هذه تحياتي ناس حمد جرويسي، نتقابلوا إن شاء الله نهار الجمعة في نسائم الصباح.

سنين ورا سنين حكمة وعبرة من جيل لجيل، ذاكرة حية وما زالت البركة. ما زالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.

0: السابعة مساءً، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، قامت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بجملة من التدخلات تمثلت في أشغال شهر عدد من الأودية وصيانة المنشآت المائية من أجل الحماية من مخاطر الانجراف المائي والفيضانات وتثمين مياه الأمطار نظرا لمساهمتها في تغذية المائدة المائية. تواصل مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المستلزمات المدرسية بالتنسيق مع عدد من الهيكل الرقابية من بينها الإدارة الجهوية للصحة والمصالح الديوانية والأمنية. وشملت المخالفة أساساً الترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار إلى جانب إخفاء بعض المنتجات واحتكارها. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجية العلاجية للمواطنين مواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لإفادة الجهات الصحية. وأكدت الوزارة أن ضمان استمرارية التزود بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى. تشارك تونس في فعالية المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد بمدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري، وتم إطلاق جناح تونسي خاص بهدف تسليط الضوء على الكفاءات والحلول التونسية في مجال التنقل الكهربائي والذكي. يضم مؤسسات تونسية متخصصة في صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار والهندسة والأنظمة المدمجة. ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. شكرا لكم على المتابعة.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
3: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية فلاش سبور. البداية مع نتائج زوز مباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة من ذهاب الرابطة الأولى. تعادل اتحاد بنقردين مع سي اس اس هدف لهدف، ونهزام الترجي الجرجيسي أمام الاتحاد المنسيري بنتيجة 2-1. وغدوة الخميس الدور الدفعة الأخيرة لهذه الجولة في الرابعة ظهرا، ملعب التونسي يستقبل النادي الإفريقي في مركب الهادي النيفر بباردو. حقق المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لأقل من 17 عام اليوم الأربعاء فوز عريض أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 62-20، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا لهذه الفئة العمرية واللي تحتضنها مدينة أبيجان الإيفوارية. وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لأقل من 17 عام استهل مشواره في البطولة أمس الثلاثاء بالفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 32-23 ضمن الجولة الافتتاحية. نشير بأن المنتخب التونسي يختتم منافسات الدور الأول مواجهة منتخب الجزائر نهار الجمعة 18 سبتمبر الجاري على الساعة 3:00 عصرا. شر الترجي الرياضي التونسي اليوم الأربعاء بلاغ بمناسبة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال المبرمجة في ليبيا خلال الفترة الممتدة بين 16 و 18 أكتوبر

ساري قد وقع نهار الاثنين الماضي أول عقد احتراف مع فريقه النادي الإفريقي. وصلت إدارة نادي حمام الأنف اليوم الأربعاء في التعاقد مع الجناح زياد بن سالم لتعزيز صفوف الفريق ليعود بذلك اللاعب إلى النادي اللي برز فيه قبل خوض جملة من التجارب أبرزها مع السي اس اس ونجم المتلوي. ننهي مع هذا الخبر العالمي، حيث أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم تجديد عقد لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول، يستمر في منصبه خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030. رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني كشف عن تمديد عقد المدرب لمدة 2 مواسم إضافية إلى جانب إجراء تعديل كبير على راتبه تقديرا لما حقه مع المنتخب الإسباني طبعا خلال الفترة الماضية. وكان من المقرر أن ينتهي عقد دي لا فوينتي عقد بطولة كأس عقبة بطولة كأس أمم أوروبا 2028، إلا أن الاتحاد الإسباني قرر تمديد الاتفاق ليستمر المدرب مع المنتخب حتى نهاية كأس العالم 2030. نذكر أن إسبانيا تستضيف إلى جانب المغرب والبرتغال منافسات مونديال 2030، وهو ما يعني استمرار دي لا فوينتي على رأس جهاز الفني للمنتخب خلال البطولة اللي تقام على أرض بلاده. نقطة النهاية في الفلاسبور، أجمل تحيات روف العياري، إلى اللقاء.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: شباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم.

0: الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
1: 8 ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تهاطلت خلال الأيام القليلة الماضية كمية هامة من الأمطار بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة، مما تسبب في قطع خط السكة الحديدية المخصص لنقل الفوسفات وأدى إلى توقف نقل الفوسفات بشكل تام، علما وأن هذا الخط وقع تجديده خلال الفترة الماضية، مما قد يطرح تساؤلات حول نوعية الأشغال التي جرت لإعادة هذا الخط إلى العمل. إثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها ولاية قبلي وتشكل السيول وجريان عدد من الأودية بالجهة، قامت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتنفيذ عدة تدخلات شملت جهر عدد من الأودية وصيانة منشآت مائية، وذلك من أجل الحماية من المخاطر الانجراف المائي والفيضانات وتثمين مياه الأمطار. ينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس العاصمة يوم غد الخميس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب بصبة 2026 والاستعدادات لموسم البذر القادم. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأودية وتحسين جاهزية الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وأكدت الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. تشارك تونس في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية 2026 المنعقد بمدينة هانوفر الألمانية، وذلك من 15 إلى 20 من سبتمبر الحالي. وتم بالمناسبة إطلاق جناح تونسي خاص يهدف إلى تسليط الضوء على الكفاءات والحلول التونسية في مجال التنقل الكهربائي والذكي. ويضم هذا الجناح مؤسسات تونسية متخصصة في صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار والهندسة والأنظمة المدمجة. استشهد 20 فلسطينيا من بينهم أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما ما يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين، وذلك إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم الأربعاء في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. العلم والحياة.

هذه حصة جديدة تجمعني بكم إنس حمد الويسي في برنامج العلم والحياة. مرحبا، اليوم نتحدث عن تطوير مطاط يقاوم التمزق ويمهد لإنتاج إطارات وأحذية أكثر متانة. هي طريقة جديدة لجعل المواد المطاطية أكثر قدرة على تحمل الشد والصدمات عبر تصميم مركبات بوليمير تستطيع تغيير بنيتها الجزئية تدريجياً عندما تتعرض للضغط بدلاً من أن تتمزق فجأة. وتستخدم هذه المواد المعروفة باسم الإلاستومرات في منتجات يومية كثيرة، من نعال الأحذية الرياضية الممتصة للصدمات إلى الإطارات والقفازات والمواد اللاصقة. تمتاز بقدرتها على التمدد والعودة إلى شكلها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليها، لكنها قد تفشل أو تتمزق إذا بدأت شقوق دقيقة في الظهور داخلها. المشكلة الأساسية كما ذكر الباحثون في هذه المواد ليست المرونة وحدها، بل القدرة على توزيع الإجهاد ومنع تركيزه في نقطة واحدة تؤدي إلى القطع أو التمزق. ولحل هذه المشكلة صمم الباحثون مادة مطاطية تعمل بطريقة متعددة المراحل. فعندما تتعرض المادة لقوة خارجية تبدأ جزئيات حلقية صغيرة داخلها في الانزلاق والدوران، ما يساعد على توزيع الضغط داخل شبكة البوليمير. وإذا زادت القوة تنكسر روابط جزئية مخصصة للتضحية بها أولاً، بحيث تمتص جزءاً من الطاقة وتحمي البنية الأساسية للمادة. ومع استمرار الضغط تتحول بعض السلاسل الجزئية وتتشابك مع سلاسل أخرى، ما يساعد على إبقاء الشبكة متماسكة لفترة أطول. الباحثون دمجوا ثلاث طرق لتبديد الطاقة داخل مادة واحدة حتى تنشط بالتتابع مع زيادة الضغط. هذا الدمج المتدرج سمح بتحقيق تأثير أقوى من استخدام كل آلية وحدها. وصف الباحثون هذه الاستراتيجية بأنها أشبه بنظام دفاع متتابع داخل المادة. ففي المرحلة الأولى يعاد توزيع القوة، وفي الثانية تمتص الصدمة عبر روابط قابلة للكسر، وفي الثالثة تحافظ على تماسك الشبكة عبر تشابك السلاسل الجزئية. وتوقعت الدراسة أن تفتح هذه الطريقة الباب أمام إنتاج مواد لينة لكنها أكثر متانة، يمكن استخدامها في الإطارات والأحذية والقفازات الواقية والمواد اللاصقة وغيرها من التطبيقات التي تحتاج إلى مرونة عالية وعمر استخدام أطول. ويرى الباحثون أن تحسين قدرة الإلاستومرات على مقاومة الفشل الميكانيكي لا يعني فقط إنتاج مواد أقوى، بل قد يساعد أيضاً على تقليل تلف المنتجات واستبدالها وتحسين موثوقية المواد المستخدمة في التطبيقات الصناعية واليومية. شكراً لكم مستمعين على المتابعة. إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: الخدمات الجامعية بقفصة، استعدادات المبيتات الجامعية لاستقبال الطلبة، تكريم المتفوقين خريجي مراكز التكوين المهني، نجاح كفاءة تونسية في استكشاف الفضاء. على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: بودكاست
2: مستمعينا الكرام ومشاهدينا، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج بودكاست ذاكرة الملاعب. اليوم في البرنامج بنستضيفه في الحلقة الأولى اللاعب السابق بشير بن أحمد، لاعب السهم الرياضي بكسر قفصة، قوافي القفصة والنادي الرياضي الصفاقسي. مسيرة نجم باش نرجع لها بأكثر تفاصيل في البودكاست. بشير، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بخويا رياض، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة قفصة. سعيد جدا باش نكون بحذاك كضيف اليوم في أول حلقة، وإن شاء الله نكون ثرية، وإن شاء الله معناتها نكون بحذاك معناتها باش نتكلم على برشا حوايج باهية تهم الرياضة في الشان في قفصة إن شاء الله، ومسيرتي كلاعب كرة قدم.
2: ثلاثة محطات مهمة في حياة اللاعب بشير بن أحمد، مسيرة نجم. ننطلق بالبداية بشير.
3: والله بدايتي كانت في البطحة، كانت في طفولتي، كنت نعشق كرة القدم، كنت نحبها برشا، كنت في حومتي زاد عنها عدد اللاعبين اللي كانوا معايا، زاد وجدي بن أحمد الأولاد حومتي، هكا وبدينا بشوي بشوي في البطاحية، تعلمت الكورة، نتفرج في التلفزة، نحب معناتها نقلد الملاعب هذاك.
2: شكون كنت مغروم؟
3: والله كنت بعيد الحمروني، عيد الحمروني وصلت لعبت أنا وياه، معناتها كنت نشد الكورة بندريب نكون عيد الحمروني، عيد الحمروني، عيد الحمروني، لعبت أنا وياه حتى في ليكيب ناسيونال، لعبت ضده في ترجي الرياضي التونسي. والحمد لله بداية الأولى كأول إجازة عملتها مع أداني جامعتي لهم سامرية بكسر قفصة، وقت اللي كنت نقرأ في كادو سنة سادسة، جابون أول عام جابون معتها أستاذ سبور اسمه سي مفتاح بوحلاء بيذكره بالخير، هو المعتها هو اللي اكتشفني، هو وقتها بالظهر هو يريني في المينيم مطرف ليش من ثم بديت معناتها من المينيم كادي عملت يمكن نص عام، ومن بعد مشيت سينيور معناتها عندي عمري 16 سنه، لعبت اكابر مع سام رياضي بكسر قفص.
2: هذا كله على الملاعب الترابيه
3: صح؟ على الملاعب الترابيه صحيح صحيح.
2: كانوا برشا ملاعبيه في الزمن هذاك تاثروا بنجوم موجودين مثلا في جمعيات كبيره على ذمه المنتخب الوطني، ام انه كلكم كان يجمعكم نفس الهوس انكم يكونوا على نفس النيفو نتاع الملاعبين؟
3: والله يقبل، وما كانش عندنا كان كره القدم معناتها ما فماش لا تليفونات لا بيسيات لا انترنت لا حد شيء، معناتها الواحد عشق كره القدم، تبعها، عاش معاها، بخيبها، بمرها، معناتها برشا حوايج بها تعلمت، كما قلت لك تعلمت مع عدد المدربين اللي دربوني خاصة في سام كسر قفصة بداياتي، زي كما قلت لك سي مفتاح بوحلاب، سعد رزاق القك، سي محسن حمدي، سي صالح قعيدة يذكر بحير الله يرحمه، وسي صادق كحواز هذا كيف عدد المدربين اللي دربوني في سام كسر قفصة. وبعد لعبت أكابر وصعدنا وقتها مع أكابر سام رياضي بكسر قفصة،
2: نعم.
3: وبعد انتقلت إلى قوافي قفصة.
2: كنت في نفس التوقيت هذا تقرأ؟
3: كنت نقرا صحيح.
2: ما ثماش معارضه من العائله انك تواصل في كره القدم؟
3: لا، انا عكس لبيات اخرين، بابا يذكره بخير وان شاء الله شهر ربي ان شاء الله يشده في صحته، هو اللي كان معناتها سند الكبير، كان يشيلي في صبات، كان يشيلي في كوره، كان معناتها اللي معناتها حب شاف فيه اللي نجم نكون ملاعبي في كره قدم، والحمد لله نجحت في مسيرتي الرياضيه كلاعب كره قدم.
2: هذا تدرجت الى الاكابر في سهم كسر قفصه، اول مباراه تذكرها؟
3: أول مباراة مع سامي رياضي بكسر قفصة لا ما نذكرش. لا،
2: أما البداية تذكرها؟
3: بداية عشت مع لاعبين زادة هم اللي أطروني، هم اللي
2: نحكي على صنف الأكابر.
3: صنف الأكابر صحيح. عشت مع سي منص مسعود، مورد مسعود، رياض عباسي، روف عباسي اللي معاكم في الإذاعة لهنا يذكروا بالخير، معناتها هم اللي أطروني بالقدا وحطوني في السكة صحيحة.
2: شكون شنو كان يميزك حسب ما يقولوا لك؟
3: معناتها يوجهوا فيها لازمك تعمل هكا لازمك تعمل هكا رد بالك من هكا رد بالك ما تعمل هذه معناتها وجهوني معناتها بالكدا بالكدا وسمعت الكلام.
2: علاش خلو الثقه هذه الكل شنو بالضبط على شنو ركزوا معك شنو شافوا فيك مختلف على غيرك انك تنجم تكون في المستقبل نجم؟
3: هما يمكن شافوا فيه معناتها نجم نكون معناتها ملاعب كبير.
2: شكون كنت تتميز به؟
3: نتميز نسمع الكلام صراحه نسمع الكلام من عشت مع برشا مدربين عشت مع برشا ملاعبين نعرف الباهي ونعرف الخايب نعرف انا واللي اللي معناتها اللي يساعدني ولا ما يساعدنيش والحمد لله الى حد الان نحس معناتها اللي قاعد انا مرتاح في حياتي وقاعد قاعد نخدم بالكدا بالكدا.
2: كيف تتعدى توا على جمعيتك الام اللي هي سهمك سرقفسه ذكريات شنو اكثر حاجه بقيت تذكرها واللي ديما ونذكر الفلاش جي مقابلتك الصوره والا الذكرى؟
3: والله ذكر نتاع الملاعبين الكل اللي عشت معهم في البستير كيفاش كنت في البستير ما نبدلش معاه ما ندوش معاه نبدل البر نقعد البر معناتها نبدل فما حشمه فما قدر كبير برشا فما كنت نقدر العباد الكل كنت حتى من العباد الكل على خاطرهم كانوا سند لي كبير ياسر عشت مع ناس معناتها كي تشوف راه توك معناتها دي كادر تاو في البلاد والحمد لله الحمد لله
2: حشمه قدر وانك تلعب معهم على نفس الصنف
3: الصغر صغير انا وقتك هذه وهم معناتها كبار سينيور والقدر معناتها اكثر حاجه هو القدر.
2: عشتها تو كمدرب هل انه هذه موجود يتوفر حاليا
3: تو؟ لا ما فماش هذاك اللي كنت نحكي معك تو ما فماش من الحكايه هذه ما فماش جمله.
2: تراجعت
3: بنسبه كبيره برشا.
2: شو السبب؟
3: والله ما نعرف الفيستيرات مسخت. بصراحه نشوف معناتها انا عشت ذاك اخر معناتها اياماتي في ك ك ك ك كلاعب شفت لي فيستير شفت كيفاش كان
2: بدلت.
3: شفت كيف صبحت معناتها نعرف اللي رايب ماشي للخايب وهذا اللي صار.
2: نرجع الى مرحله سامك سرقفسه ابرز المحطات لتتويجات مباريات صعاب شنو بقى في الذاكره من مرحله سامك سرقفسه؟
3: عشت مع سامر دبك سرقفسه معناتها ايامات حلوه برشا ايامات خايبه ياسر نتذكر منهم
2: يقولوا كان يكون مدلل صح
3: صحيح كانوا يمكن يجوني لي انا تو فدع على شويه دعابه يقول لي جي سي حاج يونس يذكره بالخير يقول لي اليوم راهو كانت ماركي نعطيك 200 فرنك 200 فرنك كنت تقبل يدي مش تقول بحال 200 مليون ولا 200 وديما الماركي.
2: في مرحلة بعد سهمك سرقفسة باش نختم معك في سهمك سرقفسة أجمل ذكرى؟
3: أجمل ذكرى صعود مع سامر أدبك سرقفسة عمري 16 سنة صعدت مع سامر أدبك سرقفسة وقتها للتاريخ أول عام معناتها في مسيرة في معناتها في في في في سامر أدبك سرقفسة
2: الصعود الصعود كل ملاعبي عنده هدف كل ملاعبي أحيانا معها شكون يكون من الوالدين وإلا شكون ينصح فيه بشير بن أحمد كيفاش كان يدير الأمر؟
3: والله يعني كما قلت لك تو مع مع مع ليزونس شوور نتاع سان بيكتر رياضي بكسر قفصة وكون ديما كما قلت لك ان انا ديما هكا في مخيلتي ديما نركز انا ديما نرجع لروحي مثلا تو كيما نلعبش ماتش نقول بشيري علاش ما لعبتش ماتش 100% راني عملتك شيء هذاك غلط ولا الشيء هذاك صحيح ولا يلزمني نصلح في الشيء هذاك كان مونك فيزيكمون يلزمني نترين بالكدا كان معناتها مانيش كونسونتري يلزمني نكون كونسونتري سير تيران باش على الاقل المدرب يلعبني واني كيما قلت لك بعد انتقلت من
2: الانتقال لقوافي القفصة كان قرار شخصي والا شاورت شكون والا
3: والله هم وحدهم اللي اتصلوا بهيئة سامر أدبك سرقفسة وكانت المفاهمة معناتها عادية وانتقلت إلى قوافي القفص.
2: التجربة هذه كيف شفتها كبداية؟
3: كبداية كانت صعبة
2: لابد من المرحلة الانتقالية.
3: كبداية كانت صعبة ملاعبي كان يلعب أماتور يلقى روحه معناتها يلعب في جمعية كبيرة مع قوافي القفص كانت صعبة كان موجود عديد اللاعبين معناتها الممتازين أول عام في قوافي القفص عملت عام كامل يمكن لعبت ساعة غير ربع في اللي ماتش لعب ماتش درجين ماتش ربع ساعة ماتش أربع دراج وفي العام هذاك ولا نرجع لك إذا كان معناتها كنت ما لعبتش عام كامل لعبت ساعة غير ربع مي كنت كل نهار ثلاثة نكون أول واحد متواجد في التمارين معناتها كنت ديما بونكتيال في التمارين
2: على ساعة غير ربع خيارات مدرب؟
3: خيارات مدرب ويكون ثم ملاعبية قدم أقدمين، ثم بالعسل مرياح، ثم سعيد الدين خميلة، ثم كمال بغزالة، ثم عدد المدربين
2: اللي وقتها فوقوك بالخبرة وبنسق بتاع المباريات.
3: نسق مباريات وجيت أنا صغير، ما زلت شاب في قوة في القفص.
2: نعم.
3: العام الثاني
2: مدلكتش.
3: لا ما عنديش لقلق، انا يزمي النص. لا ثم ملاعبيه تو، حتى كان خرجت بيك بشويه، ثم ملاعبيه مثلا اسبوار في القوافل ولا في جمعيه من ولا من، يجي يقول لك والله هم يلعبوش فيا، والله يراو ما عارف شنو، والله يراو المدرب هذاك ما يحبنيش. لا لا لا، ما فما حتى حاجه تمنعك تكون انت ملاعب كبير باش ما يلعبكش مدرب. يلزم انت تاخذ ثقه في روحك وتكون طموح، ويكون هدف نتاعك راك باش تصير ملاعبي وتبين اللي انت ملاعبي وتبين شنو اللي في رجليك.
2: ثم ملاعبيه وعندهم في سقاهم وعندهم رصيد من المباريات وتظلموا.
3: صحيح ثم الظلم صحيح، عم يلزمك تشد، لازم تترين، لازم تتمرن، لازم تبين الملاعب للمدرب اللي انت راك خير من الملاعب اللي موجود في نفس البوست انت وياه. تعبت ياسر بصراحه، تعبت ياسر، راه في لي زيكيب الكل تعبت برشا برشا برشا، تدربت وحدي تعبت ياسر، وصلت نوصل حتى نعمل في نعمل في فورتينغ ل 12 تاع القايله، عملت برشا حوايج باش وصلت نفيق لاربعه تاع الصباح، خمسه تاع الصباح نعمل فورتينغ من من من القصر نوصل للمعمل لي سي جي ونرجع، معناتها عملت برشا حوايج باش وصلت، معناتها وليت ملاعبي. معناتها
2: على موسم كامل ساعه غير 45 دقيقه،
3: على 45 دقيقه عام كامل،
2: موسم كامل
3: عام كامل، ونهار ثلاثة نكون موجود أول واحد.
2: وشي يزيكو الأصداء البرة، الجمهور، العائلة، الناس؟
3: والله يمكن
2: ما حسيتش أنت بالندم بينك وبيروحك قلت ما حقنيش وإلا لا وإلا شو صارش حوار ثنائي بينك وبين روحك؟
3: كالعادة نجي مثلا نقول راني هكا وهكا وكذا، إيش عملت في الماتش هذا، إيش بني ما لاعبنيش لانترنر، نقول لا ديما نخلي روحي اللي انا راي عندي ثقتي كبيره برش، ونعرف روحي اللي نجم نوصل نلعب في اي جمعيه، والمدرب هذاك اذا كان ما لعبنيش ما نقولش انا ما نحبطش على زي ما نقول والله راه ما لعبنيش على شيء ما نعرفش نلعب ولا راني هيك ولا لا لا لا، يلزمني نبين واللي انا راني نلعب.
2: قداش المدرب في الفتره العام هذاك شد قوافي؟
3: والله يمكن 4-5
2: الكل مع نفس الفكره.
3: اي اول جاء يمكن ثاني عام كما حكيت لك، خدمت وحدي شهر ونص، عملت فوتينجيات، حضرت روحي بالقدا مسكولاسيون، خدمت بالقدا جابونا وقتها سي عبد شي بالحسن بالش اسمه بالحسن مرياح.
2: نعم.
3: تاع الترجي الرياضي. الجماعه اللي كانوا دي رومبلاسون واللي ما كانوش يلعبوا حطوهم باش يتستوهم مع الجماعه اللي جايين من برا. اول واحد ناداه بالحسن مرياح، نادى باش بن احمد، ناداني والله نذكرك تو في الغازون، عملت دو باس يظهر لي دو سبرينت، ومعناتها ناداني قال لي انت شكون؟ قلت له باش بن احمد، قال لي فوزات رتوني، قلت له راني ود القوافل، صار ود القوافل، قلت له باهي، قال لي باهي يخرج برا، خرجت معناتها وليت معاهم في الافكتيف، خرجنا عملنا 16 بالجبل الوسط، من ثم بدات البدايات كاساسي في قوافل القفصة.
2: بديت تسجل
3: للتاريخ. للتاريخ اول هدف في ملعب محمد رواش سجلت وانا ضد نادي الافريقي، كانت تذكر ضد نادي الافريقي ربحنا واحد بلاش في لوفيرتور تاع التيران، واول اول اول بونتو في البطوله ماركيت وانا ضد الرلوي،
2: يعني كبار شاهدون.
3: هذاك للتاريخ، ثم برشا حوايج تبقى للتاريخ ما تمحاش، لان الواحد يتعدى.
2: بقيت تذكرهم؟
3: لا تو متذكرهم، تو متذكرهم.
2: شكون الاسيست؟ فما برشا
3: عطاها لي خويا وجدي، هي صالح وقتها فك، صالح طاهر فك الكوره، عطاها لي وجدي، وجعتها لي رالونس في الظهر نتاع الوقت، عادل الهمامي حطها له في البار في الكادر بانديس بعد البار بالضبط، التو عندي حتى السيكونس عندي. كما قلت لك في الشامبيون ماركيت انا والبونت في ضد رالوي، عشت ايامات سمحه برشا في قهوه في القفص، عشنا كما قلت لك عشنا الباهي، يعني عشنا المر، عشنا الخايب، عشنا الباهي. كنا جروب كما قلت لك راي توا البيسيات وتليفونات وفيسبوك والمسنجر واتساب هذاك ولا كتغى على كرة القدم، حتى الملاعبيه توا كما عادش
2: هما حابين ولا كرهنا، راهو وسيله لاكتشاف الملاعبيه، ثم ملاعبيه ما كانوش يوصلوا من غير فيسبوك، من غير فيديوهات.
3: ما نحكيلكش على الاشهار كلاعب، كلاعب كره قدم لازمك تركز على حاجه واحده، ما تركزش في تو مثلا تو انا عشنا تو في كوم دي زونترونور، يجيك ملابي يلعب لك الفيفا ويقعد ما يجيش يترين، ولا يشد الدار يلعب في البي سي ولا يقعد فيسبوك ميسنج ما يجيش يترين،
2: طيح المستوى شويه.
3: قبل اي قبل ما كانش عندنا، ما كان عندنا حتى شيء، كان كره القدم اوكي.
2: واضح. قديش عديت مع قوه في القفص منها؟
3: عديت عامين مع قوه في القفص. عامين عامين العام هذاك احسن عام، العام هذاك احسن عام. جيلاني الله يرحمه عشت ايامات صعيبه ياسر، كنت نكور، كنت نعمل كل شيء ما ماركيش.
2: قديش سجلت مع قوافي القفصه تقريبا؟
3: والله برش برش برش.
2: شكون الاقرب ملاعبي في قوافي القفصه كان ليك في الفتره هذيك؟
3: كان وليد الصغير، كان صابر الحياوي، كان فوز النايلي، كان عماد سيز، عماد الاحمدي، هذوما اللي كنا نفس الجينيراسيون مع بعضنا ديما
2: على تواصل. تو
3: والله ديما متواصلين اكثر واحد ما وليد، وليد الصغير اللي كنت معناتها تو نلعب انا وياه ديما كل نهار خميس نكور ضد بعض ولا مع بعض.
2: جت المرحله نتاع نادي رد الصفاقس،
3: فرحه لا توصف. وقت اللي تم استدعائي من نادي رد الصفاقس، مشيت عملت تيست اربع ايام ديريكت قبلوني، ما بين كي نقول لك فوق ال 120 100 ما عرفش، ما لا تحصل ولا تعدل الملاعبين اللي يجوا يعملوا في لي تيست، اختاروا أربعة من الناس. أنا قلت صعيب ياسر، قلت تو جاي من جمعية انفريور وجاي للنادي الصفاقسي، صعيب ياسر كان يهزون. من بين 120 نادوا أربعة من الناس، ثلاثة ومن بعد غزر اللي هنا قال لي توا، ما فهمتوش أنا، قلت قال لي توا، مشيت لقاك معناتها قال لي راك معانا وباش تقعد معانا وين كنت تكور وكذا. واحد بديت ندرب معاهم وقت مشينا لألمانيا ستاج،
2: مدرب
3: كراوز. مشينا ستاج لألمانيا، وقت الوحيد اللي مانيش مصح، قالوا ستاج راهو مش باش يمشوا فيه الناس الكل المصحين، مش مصح راهو مش باش يمشي. انا عارف روحي من جماعه من غدر طال روح، شدوني الى ما تروحش باسبور فيسا في نهار قلنا وطلعت معهم لألمانيا. غادي في ألمانيا قالوا لي معناتها راهم كلمني سلاح الزحاف، قال لي صيرك ولد ولدنا وراك. من ثم بدت المسيره نتاعي.
2: كيفاش لقيت المسيره والنقله من قوافي القفصه للنادي رد الصفاقسي؟ جمهور
3: بن سامي رد بكسر قفصه، من قوافي القفصه الى نادي الصفاقسي، معناتها كي نقول لك ميسيون امبوسيبل، كي تقول ميسيون امبوسيبل راه تقول صحيح. كي تسمع انت توا
2: تعتبرها قصه نجاح كفاح،
3: قصه كفاح كبيره زاد. تحسب انت وتقول طارق التايب، اسكندر سويح، صفيه الفقير، شد بو عزيز، طارق سالم، انيس بوجلبان، اظن لا بنذكرنا بون سونتر معناتها برمي لي ميليو تيران معناتها في الوسط في الوسط كنت نكون.
2: اظن كل جمال في نفس
3: نفس البوست تبعي. قلت صعيب ياسر كان العب، صعيب مي كيما قلت لك
2: خدمه،
3: نحاول روحي علاش كيفاش لازم نوصل باش نكون ملاعبي كيفهم هما، علاش باش نكون ملاعبي معناتها باش نحي بلاص اسكندر سويح والطرق تاعي معناتها راهي كيما قلت لك ميسيون امبوسيبل. بالخدمه بالعزيمه بالعمل زوز ماتشوات الاولانيين رومبلاسون، بعد بديت ماتش القروان لعبت ربع دراجة ضد فيهم معناتها مردود باهي. الماتش الثاني ماتش جرجيس ماركيت فيه ربحناهم وقت زوز واحد ماركيت فيه. من فما مشينا لزامبيا، وقت زامبيا ما لعبتش، لعبت يمكن ربع ساعة الاخرانية وربحنا ربحناهم هنا اللي زوز بلاش، ربحنا غادي او خسرنا غادي واحد بلاش. ترشحنا في الكونغو، في الكونغو اللي انت حكيت لك بلاك، قلت لي يا اخي شكون اللاعبين معناتها اللي يوقفوا معاك اكثر واحد وقف معايا؟ بنزا الله يرحمه. بنزا كان سند كبير برشا في نادي الصفاقسي، كنت ديما انا وياه، بات انا وياه، نعيش انا وياه، نروح انا وياه القفصه،
2: كنا كان دولي هو
3: بلدي. كان دولي مع الكونغو، معناتها اسم معروف، اسم كبير. وقت مشينا للكونغو يدي الراجل يمشي سكورتي للسوق والواحد يمشي انا وياه، تلقى زوز ثلاثه اربعه كل واحد عنده كلاش، معناتها كان محبوب برشا. كنت نسمع الكلام والباية فيه كما قلت لك، راهو الخيرماني ديما نسمع الكلام، راهو يلزم ينوصل باش يلزمك تعمل هكا وهكا، حتى في التكتيك، حتى في البلان تكتيك مثلا باش نخدم انا وياه دوز افونسونت، راهو يلزمك باش يصير هكا. اذا كان باش تمشي انت على اليسار راهو باش تلقاني على اليمين، باش تمشي انت في الوسط تلقاني على اليمين ولا اليسار. كنا متجانسين، كنا متوافقين مع بعضنا والحمد لله. معناتها ماتش الكونغو ما كنتش على درايه باش نلعب ماتش الكونغو دومي فينال في الكونغو، قاعد انا وبنزا، ما هو عنده ديما كل اونترونور وكيفاش جانا كراوزن كل ليله يجي يعمل طلع علينا يجيبوا لنا شويه ما شويه جاتو شويه كذا ايش ناقصين ايش ناقصين وكانت الامور الفنيه ولا الاونز اللي باش يلعبوا ديما معروفين ديما في الليل يعرف روحه اللي باش يلعب معناتها باش يلعب غدوه انا عارف روحي رومبلاسون معناتها رومبلاسون نلعب دوزيام ميتون حكى مع بنزا بدا يضحكوا بنزا وكراود زي معناتها كانوا صحاب برشا معناتها
1: جوار كادر زوز جوار كادر نجم اسمه
3: زوز مش عاديين كيما انترنور كيما كراود زي ربحت منه برشا حوايج وتعلمت برشا منه برشا حوايج كيما بنزا زي كيف كيف حكى مع بنزا كيفاش يخدموا بالضبط كيفاش باش يتعامل مع مع المباراه غدوه وخسر اللي انا في بالي باش يقول لي باش يحضر قال لي بشارك باش تبدا غدوه يا ودي انا هو قال لي كاين بالضبط شوف كان في بنزا ميت بالضحك مو كشرني صحيح بس ما كنتش متحضر باش نلعب بارمي الأونز غدوة قال لي حضر روحك باش تكون بارمي الأونز غدوة وراني عندي فيك الثقة 100% وهكا وهكا باش تعاون صحابك هاو البلون تكتيكي باش تكون بالضبط هاو كيفاش باش توقف باش تعمل معناتها حضرني بالكدابة كي خرج كراوزن قعد معايا بنزا كيما قلت لك بالضبط فهمني نعملوا هكا بلون وحدنا ورقه وستيلو نبدو نكتبوها وانت لازم تعمل هكا لازم تعمل هكا ورد بالك هذاك راهو ملاعبي باهي يعني ما يعرفه مش ما تكون قول كل هذاك في المدينه تلعب على كل وري مي لازمك تعاون ديفونسيفمون وتعاون فلان يروح هكا وهكا وهكا والحمد لله يا ربي مارك هو الاول وماركت انا الثاني ماتش الكونغو في الكونغو
1: كيفاش شفت اللحظه هذيك
3: فرحه كبيره برشا فرح كبيرة برشا.
1: شكون بخلاف الملاعب شكون كان يدعم فيك؟ جمهور نادي رياض الصفاقسي وقف معك.
3: جمهور نادي رياض الصفاقسي لحد الآن تربطني به علاقة كبيرة وكبيرة وكبيرة برشا، حتى على الفيسبوك، حتى كي نمشي القفصة من طريق المطار حتى للصفاقس. معناتها الحمد لله يا ربي.
1: كي تدخل طيب لبيري تو شنو تحس؟ تتذكر كل
3: نتذكر كل شيء، صحابي، بونتواتنا، ماتشواتنا، فيستيرنا كيفاش كنا عايشين المدربين كيفاش كانوا معناتها يموتيفو فينا معناتها في الـ في الـ في, الـ في الفيستير الجو الموجود الجمهور اللي كان ديما معناتها غفير جدا معناتها عشت معناتها فترات كبيره برشا مع الريس فاكس
1: تعتبرها مرحله ذهبيه في
3: مرحله ذهبيه بصراحه
1: علاش فتحت لك باب المنتخب
3: فتحت لي باب المنتخب وعرفتني معناتها في تونس الكل وليت ملاعبي وليت معروف وليت لاعب منتخب الوطني كابر بعد بعد الدومي فينال هذاك كيما اي لاعب معناتها يزم يكون ما يكونش مغرور ما يكونش ما يكونش غور مثلا لعبت في الكونغو سي لا لا لا انا مازلت ما وصلتش وقتها نقول راني مازلت ما وصلتش وديما بنزا يقول لي رد بالك راه هكا وهكا راه اذا كان تقول راني وصلت صايرك وفيت لا يلزمك ديما تكون موجود هو ميسي توا ميسي يقول راني مازلت نتعلم في الكوره معناتها خلي احنا مازلنا في بداياتنا
1: العام هذاك باش وفاه
3: وفاب فينال عام 98 لعبنا بعد الدومي فينال كما قلت لك ترشحنا لعبنا فينال كنت اساسي في الفينال هذاك في السنغال واول هدف في النهائي ضد جندارك السنغالي ماركيتونا واحد بلاش في السنغال وربحناهم في الرتور 3 بلاش اول باس عطيتونا اسيست لعبد محمد صلاح المفتاح
1: ومنها تتويج
3: والحمد لله
1: معناتها رفعت كاس الكونفدراليه الافريقيه
3: لاول عام في اول مره في معناتها للنادي الصفاقسي
1: ما حصلش هذا في تاريخ برشا ملاعبيه في الجهه هذه
3: والله ما ننظم انا لا ما نتذكرش توا كيما مهرج مبديه ما نعرفش عليه هيك اليوم يمكن هيك ما نعرفش
1: مع نحكي في اللحظه هذيك اللحظه هذيك اول ملاعب يرفع
3: هاي اول هاي
1: كيفاش كان وقع كيف رجعت القفص
3: وقع كبير برشا انا نحكي لك في السنغال كي ماركينا كي ربحنا واحد بلاش قلت شويه مشاكل في الوقت ما دوشناش معناتها مشينا ديريكت للوتيل في الوتيل نغزل بيرو المدير وقتها كان ثم تليفونات برك فيكس دخلت طابيت قلت لك الو الناس ما كان في الزغاريت في دارنا الو الو الو قلت لي شكون قلت لي انا بشير امي الناس ما فيها كان دخلت بعد تصور انت كانوا يتفرجوا عليا في التلفزيون تكلم
1: بالتليفون
3: دخلت بيرو المدير نقى تليفون كلمت الدار
1: شو الفرق ما بين قبل وتو باللحظات تو مازال نفس الاحساس نفس ال
3: وين نفس الاحساس شنو
1: في كره القدم باش نتعدوا المرحله الثانيه المرحله الاخيره مازال عندك نفس
3: الاحساس نفس الشغف. الحمد لله يا ربي معني كيما قلت لك راني نحس بروحي مش نجحت باهي معناتها عملت صوره وعملت اسم بشير بن حمد اللي معروف في تونس الكل، الناس كل ما تعرف نبدلهم كل الاحترام، والناس كل تحترمني، وحتى في الفيسبوك، حتى في الحمد لله يا ربي حب الجماهير نادري الصفاقسي، وحب الجماهير من بنزرت لبنقردان. لعبت في بنزرت، لعبت في مدني، لعبت في حمد جيبس، لعبت في المتلوي، لعبت في المضيلة، لعبت في الملعب القفصي، لعبت في عديد
1: الملاعب والجهات
3: الجمعيات، والحمد لله يا ربي ديما بشير بن احمد معناتها اسم معروف في اي جمعيه لعبتها خليت تكلم انطباع طيب.
1: والمنتخب الوطني التونسي،
3: والله المنتخب الوطني التونسي
1: تم استدعائك اول مره
3: بعد ماتش الترجي في المنزه، تم استدعائي عناية وسامي طرابلسي وحاتم طرابلسي واسكندر السويح، ماتش نتذكره ماتش زامبيا ماتش هذاك. ومن بعد ما تعرضت الى اصابه، هذيك الاصابه الكبيره في ركبتي خلتني نبعد على الميادين، وبدت بشويه معناتها بدت مش نفس الريتم، مش نفس الروندمول اللي نلعب بيه، بشويه لعب في جمعيات. معناتها
1: تعتبره تحول هذا بشير؟
3: كان ما تضربش راني وصلت ما عملت ما خير من هيك، كان ما معناتها ما صارتش عندي الاصابه الجراف هذه، راني وصلت ما خير
1: قدر
3: من هيك.
1: قدر الله شاف عال هو
3: الحمد لله يا رب.
1: كنت نجم تكون
3: كون خير من هيك، كنت نجم كون خير من هيك.
1: من ناحيه شنو بالضبط؟
3: من ناحيه ان نولي معناتها نجم نلعب ايكيب ناسيونال، نزيد معناتها سجلت مع ايكيب ناسيونال، نزيد اكثر لاعب مع ايكيب ناسيونال.
1: من ناحيه الماديه؟
3: ناحية مادية ما صورت حتى شيء، صورت كان حب الجماهير وحب الناس ليا.
1: كافي
3: الحمد لله يا رب، الحمد لله عياش، الحمد لله مع ما الحمد لله.
1: هذايا من ناحية المادية. من ناحية الأصدقاء أو زملاء اللعبة، لقيتهم في وقت الشدة في الوقت الخسرة؟
3: لا ما لقيتهمش، بكل صراحة ما لقيتهمش. ويقولي أنا كان إن شاء الله كان يسمعوني يعرف يلقوني أي واحد معتها جاني ولا حاجة، بالرغم هني ما نصحت العباد وعاونت برشا عباد.
1: علاش تخلوا عليك؟
3: لا مش تخلي، لا يقول لك صاحب كذا، صاحب ما عادش
1: تقصير، هذا يعتبر تقصير؟
3: تقصير، لا تقصير صحيح تقصير.
1: ثم كنت برشا دون ذكر الأسماء بالطبيعة، ثم برشا ملاعبية كنت تنتظر منهم أنهم يكونوا
3: كنت ننتظر منهم برشا، بعد ما تلقى حد شيء. هذاك هو احنا الخيبة فينا، مش الباية فينا، الخيبة فينا المستطيل الأخضر. هذاك هو
1: توفى وسط في المستطيل الأخضر.
3: هذاك هو حاجة أخرى ما فماش.
1: مشيخت معاك تو تعيش كمدرب ومكون ومؤطر في أكاديمية المرحلة هذيك، فاش دخلت لها وكانت لازمة وإلا لازم باش تمحو نسمو ما بين قوسين ذكريات شويه من الاليمه من الماضي؟
3: أي. والله انا تعرف اخوي رياض نحب الصغار، نحب نكون صغار، نحب نشيخ على الصغار. عندي اكاديميه، عندي من 2015 الحمد لله معناتها كونت برشا لاعبين. اعطيت اربع ملاعبين لنادي الصفاقسي، اعطيت واحد للملعب التونسي، معناتها عديد اللاعبين القوى في القفصه اللي تعلمت وانا معك لي زونترونور، حبيت نوظف لك الملاعبيه الصغار هذوك، والى حد الان معناتها نعتبر روحي ناجح. انتقلت برشا معناتها لتونس، الجهات في تونس تحصلنا العديد الكؤوس مع لي كاتيجوري الكل معناتها 2015 و2010 و2007 و2008. عندي يمكن 28 كاس تو في الدار، معناتها عندي جروب ولين عندي مجموعة كبيرة برشا، مجموعة سمحة. وحتى على نطاق الدراسة ده كيف كيف عندي برشا ولو في ليز أكاديمي واحد ولو زو معناتها أنا فرحان برشا أنا كي يكلموني يقولي واحد وصل يقرأ ميدسين، واحد يقرأ
1: اللي هم أولادك
3: أولادي معناتها راني تو نذكرهم ساعات نغزلنا بالوقت هم كانوا صغار، واحد ميدسين، واحد أكاديمي ضباط، واحد عسكرية، واحد معترة، وبصفة غريبة فرحتي كبيرة برشا. ذاك هو اللي فرحني حاجة كما كاك يكون ملاعب يوصل يكون ملاعب ولا يكون حتى في الدراسة ناجح، ذاك هو اللي بجكتيف انتاي.
1: ماكش نادم أن اخترت كرة قدم؟
3: لا مانيش نادم. لا.
1: كنت تنجم في مجال تكون في مجال آخر ولا ما تصورش روحك؟ لا
3: كنت في كرة القدم. لا من الأول حاط مخي أوبجكتيف كون في كرة القدم، بعد رغم الإصابة بعدتني شوية على كرة القدم، بقيت ديما في كرة القدم، نكون في الملاعبية يعني نكون فيه جيل كبير، نكون فيه جيل بي، علمته كيفاش الانضباط، كيفاش التربيه، كيفاش تعمل ملعبات، كيفاش تكون ملاعب كبير ولا تكون حتى اجتماعي موجود.
1: شوف فيها الثمره موجوده حقيقة.
3: الحمد لله يا رب، الحمد لله
1: للمستقبل. الملاعبيه اللي يتكون فيهم والا اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا الكل، باش نختم معك، شنو تقول لهم على كره القدم والعالم هذايا اللي مريت بكل الظروف اللي فيه، بالنجاحات، بالصعوبات، بالتحديات، بالاصابات، وايضا حتى بالتكوين، شنو تقول لهم على عالم كره القدم؟
3: عالم كرة القدم عالم صعيب برشا، يزم يكون ساكريفيس، يزم يكون تكون مجتهد، يزم تكون معناتها يزمك تخدم بالكدا بالكدا، تسمع الكلام، تسمع لي كونسيي تاع لي زونترونور، ما تعملش حاجة زايدة، تصرف وانت معناتها مرتاح. شيخ كرة القدم، عشت مع ملاعبي حتى في الفيستير، حتى في معناتها نقولوا في في في ماتشوات كبيره، معناتها كونكورونس ديريكت ولا نلعبوا على طلو ولا حاجه، نقول لهم لادي راهو اي ملاعب يلعب هو مكبوس، معناتها هو كريسبي ياسر ما نجمش يلعب وانت شيخ، يلعب انت مرتاح، راي كره راي شيخه، كره تفرهيده، لازمك تكون ديما مرتاح، ما تلعبش انت وانت الاعصاب، وكون انت اذا كان تلعب الاعصاب راهو نص الامكانيات نتاعك تتنح.
1: احنا سعداء جدا بمرورك معنا اليوم في البودكاست.
3: الله يخليك،
1: ان شاء الله تكون حركنا فيك بعض الذكريات.
3: والله اسمع، بالحق ذكريات كبيره برشا وذكريات سمحه برشا عشتها. الحمد لله، نشكرك انت ونشكر كل العاملين هنا في اذاعه قفصه.
1: هكا وصلنا الى ختام بودكاست رياضي ذكريات الملاعب. الاسبوع القادم اكيد مع ضيف جديد، على ان نلتقي، والى ذلك الحين لكم مني اجمل التحيات رياض الحدوي، الى اللقاء.
4: بودكاست إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: الشباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: التاسعة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إبرام الصفقة الخاصة بمواصلة أشغال بناء المدرسة الإعدادية بمعتمدية سيدي أبو بكر من ولاية جفصة، وذلك إثر فسخ صفقة سابقة. وتبلغ الكلفة الجملية للصفقة 1.8 مليون، فيما تم تحديد مدة الإنجاز الأشغال ب 210 أيام حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية جفصة. افتتح مركز التكوين المهني القطاعي في زراعة النخيل بمعتمدية دقيش من ولاية توزر منذ 7 سبتمبر الجارية السنة التكوينية الجديدة، افتتحها بدورة في التكوين المستمر في اختصاص انتاج الخضروات تحت البيوت المحمية، وفق إفادة مدير المركز سامي بن عبد الله. أكد البريد التونسي في بلاغ أصدره اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم الأربعاء. في بيان أصدرته اليوم، أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن حملات التحريض والتشهير والتشويه ضد صحفيين وصحفيات تجاوزت 20 حملة منذ بداية السنة الحالية، وأشارت إلى أن هذه الحملات تشمل التشهير والمساس بالحياة الخاصة والسمعة والتشكيك في المهنية والمصداقية ونشر الإدعاءات والمعطيات المضللة وخطاب الكراهية والتحريض المباشر، بما قد يعرض الصحفيين وعائلتهم لمخاطر حقيقية. اتفقت إسرائيل والمغرب اليوم على سلسلة خطوات لرفع مستوى العلاقات بينهما، تشمل تحويل بعثتيهما الدبلوماسيتين إلى سفارتين وتعيين سفيرين، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية المباشرة واستكمال اتفاقيات اقتصادية خلال العام المقبل. قتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت اليوم حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.
2: مستمعي مستمعاتي ذات قصة، طلبتنا الأسرة الجامعية الكل أهلا وسهلا، مرحبا بكم في العدد الأول من منوعة على مدارج الجامعة، عودة جامعية دراسية موفقة لكم الكل 2026-2027، إن شاء الله كلها تميز نجاح تألق. البرنامج هذا باش يتواصل معكم على امتداد الشبكة البرامجية الخاصة بإذاعة قفصة، خريف شتاء ربيع بإذاعة قفصة باش نعيشوا معكم كل تفاصيل الحياة الجامعية، المحاضرات، الندوات، يومية الطالب من المبيت للكلية للمطعم الجامعي، الأحياء الجامعية وين ما أنتم موجودين، مرحبا بكم معنا. رقم التليفون مفتوح على ذمتكم كان تحبوا تتواصلوا معنا، طلبتنا على 31-376-730 وإلا 76-229-600. آخر تحضيراتكم كان رجعتوا للجامعة، المؤسساتكم الجامعية، فما اللي انطلقوا مع بداية الشهر هذية وفما اللي مازالوا إن شاء الله مع مفتتح شهر أكتوبر. كل المستجدات تلقوها معنا على مدارج الجامعة. يرافقني اليوم في الإخراج التقني راضي العياري، في الإخراج الرقمي عماد الغرز، في استقبال مكالماتكم الهاتفية كمال حميدة، ورياض دبوبي معكم في أعداد وتنشيط منوعة على مدارج الجامعة. مرحبا بكم الكل. شنية أهم ملامح العودة الجامعية خصوصا الخدمات المقدمة لفائدة طلبة جامعة قفصة؟ بعد شوية نستقبلوا معكم سي الأزهر العرجي المدير الجهوي للخدمات الجامعية بقفصة، نتعرفوا معاه على كل المستجدات بالأرقام والمعطيات. أبقوا معنا.

0: على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.
1: مع العودة الجامعية الجديدة 2026-2027 يرجع ملف الخدمات الجامعية يفرض نفسه كأولوية قصوى بالنسبة للطلبة والأولياء، خاصة في كل ما يخص السكن، الأكل، المنح. باش نحكوا على جاهزية المؤسسات، أبرز المستجدات، التسهيلات المطروحة عام سنة. يسعدنا جدا استقبال سيد لازر العرجي، المدير الجهوي للخدمات الجامعية بقفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي لازر.
2: شكرا سيرياد على الاستضافة، شكرا إذاعة قفصة إتاحة الفرصة بالإنارة الرأي العام والمتابعين قطاع التعليم العالي وخاصة الخدمة الجامعية بالجهة، باش نمدوهم المعطيات كل متعلق بمسائل العودة الجامعية إن شاء الله.
1: مرحبا، كيفاش هي الجاهزية نتاع المبيتات الجامعية في قفصة توزر مع بداية السنة الجامعية هذه؟ نحكي على طاقة الاستيعاب المتوفرة سنة، هل تم قبول كل طلبات السكن ولا مازالت فما قائمة انتظار؟
2: شكرا سيرياد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لديم الخدمة الجمعية للجنوب في إطار استعداداته والعودة الجمعية في 2026-2027 ومثلا في الإدارة الجهوية بقفصة ومؤسساتها، عندنا مؤسسات عمومية وعندنا مبيتات خاصة اللي هي تم إيواء عدد مهم كبير من الطلبة. أنا نحب نبدأ من حيث انتهينا البارح عن الإحصائيات قديش تقبلنا من طالب، بعدين نرجع للاستعدادات. بس لحدود البارح عن اليوم زادت شوية، 3495 طالب وطالبة تمتعوا بسكن بين قفصة وتوزر، فيهم تقريبا 3100 في قفصة و 404 بتوزر باعتبار الحي الجامعي بتوزر ويرجع بالنظر إلى جهة الخدمة الجمعية بقفصة. إلى حد الآن الأمور سلسة، هي سيرياض الاستعدادات فيها شوية تكرار، قلنا في مناسبة سابقة نبدأ نساعدهم من أبريل، تم تحديد الحاجيات بالاعتماد على تقديرات وزارة التربية في عدد الناجحين بكالوريا جديد 2026 والاعتماد على الإحصائيات السابقة السنة السابقة أو اللي قبلها. تم تقدير عدد طالبي السكن للسنة الجامعية 2026-2027 3421 سرير. احنا الخصوصية في قفصة موجودة حتى في قابس، عندنا جزء كبير من السكن يتم تلبيته بالتعاقد مع المبيتات الخاصة. عندنا 2081 سرير في المبيتات العمومية، وتم تلبية 2240 سرير من المبيتات الخاصة مقسمة تقريبا على 15 مبيت خاص. الأول أمور تقديرية، بعدين تم نسبة معناها عدد الطلبة الموجهين لجامعة قفصة. عدد الطلبة الموجهين لجامعة قفصة وبيدو تم عدد طالبي السكن وفما نسبة التحاق. احنا نحاول هذا كله معناها نتأقلموا معاه ونحاول أنه بحاول الله حتى طالب ما يبقى إن شاء الله بدون سكن. مبدئيا جميع المطالب توا سكن لطالب عندهم حقه، سنة أولى ذكور وسنة أولى وسنة ثانية إناث. إلى حد هذا اليوم تم تلبيتها بما في ذلك إعادة توجيه باعتبار تم دورة أولى ودورة إعادة توجيه، وإن شاء الله حتى إذا تم نقل معناها لاحقة مازلنا الحمد لله بإمكان أنه نلبها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بالنسبة للطلبة الجد من السنوات الأولى والطلبة الاستثنائيين كذلك، شنو هي التسهيلات وإلى الإجراءات الجديدة اللي تم توفيرها باش نضمنوا لهم سكن مريح من أول نهار؟
2: احنا في الأول ثم إضافة السنة صارت ديوان الخدمة الجمعية اللي جاءت مع البوابة جديدة تم تحديثها، وعندنا في إطار هي عندنا بوابة، عندنا منظومة سكن ومنظومة منح تم تحديثهم الجزوز. انتقل استغلال المنظومة السكن كيف كل حاجة جديدة في الأول ثم صعوبات تقنية، وبعدين تم تجهيزها وقبول الطلبة بصورة معناها فعلية. التسهيلات هي المنظومة عم نول هي تم تطويرها بعد تجاوز صعوبات الفنية بحولات الناس كلها نلمسوا الفائدة نتاعها، خاصة بعدين في الإحصائيات في سرعة الاستجابة للمطالب نتاع الطلبة. احنا تسهيلات أخرى نتجاوز حتى الأمور الفنية، حتى الطالب وقت عنده إشكالية يفهموني المنفورماتيك عنده إشكالية في الكونت ويسجل في في في في البلبنات وما شاش أموره، احنا عندنا حتى مسحة إعلامية نساعدهم على هذا. الطالب معناها وصلنا أنه في نفس اليوم تقريبا ينجم يقدم مطلب نتاعه وتم الاستجابة ونجم معناها يلتحق بالمبيت، خاصة يجونا من بلاس بعاد وقتها ما تسننوش باش يعمل المطلب وتم إشكاليات فنية وما نجمش يعمل المطلب. الكل الحمد لله تجاوزناها صعوبات وسنها سهلنا عليهم والحمد لله. لحد العشية احنا العشية حتى كمل مؤخر ديجام وانا مازال ما عملتها شوية كلهم تم تلبيتهم وفي انتظار كثم مطالب أخرين. احنا كما تعرف هو سنة أولى ذكور وعامين إناث تم تلبيتهم، يبقى بعدين سكن استثنائي في حالة توفر شغورات ترون يتم إعلان بلاغ لقبول طلبة، وإذا لم يتم الاكتفاء بطالبي السكن اللي هم عندهم حق إن شاء الله.
1: نمشي للإطعام، الوجبات الجامعية، المطاعم الجامعية في الجهة سي الأزهر، هل هي جاهزة كلية لاستقبال الطلبة من حيث النظافة؟ كيف كيف ظروف تقديم الوجبات؟
2: احنا بقفص عندنا مطعم جامعي ابن عرفة، وعندنا مطعم جامعي ابن رشد، وعندنا مطعم الحي الجامعي بقفص. يعلموا البعض عندنا في مطعم جامعي ابن عرفة اثناء عنده في عندنا في مشروع تجديد شبكة كهربائية تقريبا 507 ملايين مشروع جهوي، وعندنا تهيئة على العنوان الثاني دول الخدمات الجامعية تقريبا 360 ألف دينار.
1: أي
2: بخلاف تهيئات على العنوان الأول نسموها في المؤسسة اللي هي معناها تم تعمل كنزان ونيفنتان دي مليون. كان عندنا تحدي في مشروع تجديد شبكة كهربائية أنه المقاولة كانت عندها أشغال لمدة الأشغال 8 أشهر. تم تنسيق مع المقاولة مع مصر الجهوية والتجهيز أنه تعهدنا أن يسلمنا قسط أول في نكون جاهز ونكون في 1 أكتوبر إن شاء الله نوكل مطعم جامعي ابن عرفة. في حين ابنه راشد جاهز من الأول، ديجا كنا احنا في السنة السابقة المعاهد التحضيري لدراسة الهندسية والمعاهد العالية لدراسة التكنولوجية ينطلقوا في الدراسة بأول سبتمبر. كنا نأمنوا في الأكلة في مطعم ابن عرفة مع الطلبة الجدد أثناء نأمنوا فيها في مطعم جامعي ابن راشد في انتظار يلتحق به مطعم جامعي ابن عرفة في أول أكتوبر. فهي مطعم جامعي ابن عرفة بخلاف تهيئات احنا هو ما قاعد في سداد الأعداد بش يكون بش يصير له إشهاد إيزو 22000 والسلامة الغذائية. تم سنا دعمه بتجهيزات، احنا في انتظار انتكم الاشغال وممكن غدوه باش نبدا نجيو فيها مصفاقس بما قيمه تقريبا حوالي 120 الف دينار. كميات كبيره ياسر ما تسعش الوقت لليني سيلف باماري ليمو ريفريجيري ليمو ريفريجيري فيرتيكال باماري فيرتيكال ليمو شود فيرتيكال عند زالمور في الجروفيك عند دي بلاتو، معناها تجهيزات كبيره. ما كانش يتسنى في العنوان الاول، يعني في العنوان الاول الديوان عنده برشا مؤسسات المؤسسة تأخذ معناها جزء من تجهيزات نجم شعبها بالكثافة هذه. بالخيرات المطعم في مسار الإشهاد معناها تقريبا وفرونا التجهيزات اللازمة أن نغضوا بحول الله بشي يدخل نحاول وقت في السيرتيفيكاسيون وقت نعمل وديت نحاول الله يكون جاهز، وهذه هي باش تكون مع العودة الجامعية. صارت فيه تهيئات اللي طبعا بنعرف الكلو فيه عم نول اسناب شيقوا فيه تحويلات برشا على مستوى ممر توزيع الأكلة دي جاءت مدخن داخلي وخارجي. عنا قاعة ثانية استعدادا للمعهد التحضيري للهندسة الهندسية قاعد يتبنى بحدنا غدوة باش يزيد عدد الطلبة متاعه. عنا قاعة ثانية هيناها في انتظار زيادة هذيك باش غدوة ما يصيرش انتظار باعتبار عدد الطلبة قسموا على دو على زوز ممرات، يعني حتى الوقت انتظار تاع الطلبة اللي يشكو منه بعض الأحيان طالب القيلة باش يشوف يزيد في سياق الأكلة ويرجع مستقبلا وقت اللي تبنى بحنا البريبا على الأقل نتفادوا أن يصير اكتظاظ في وقت. بالنسبة للمطعم الجامعي الحي مطعم الحي الجامعي ينطلق توزيع الأكلة مع عدد المقيمات، هو مبدئيا نوزعه في أكلة في الليل فقط باعتبار أن نقص أعوان. احنا تم تدعيم في آخر العام بعدد أعوان وعندنا تو مناظرة في الفترة من الجامعة في 2027 يكون عندنا أعوان أخرين ويبدأ في توزيع الأكلة في مناطقنا. عندنا وجبتي غداء وعشاء هذه بالنسبة للأطعام جاهزين.
1: بالنسبة لجودة الوجبات فمش مراجعة ولا تحسين في جودة الوجبات المقدمة سنة؟
2: هي جودة الوجبات هي تعمل المينيو يقولوا احنا تم تشريك طلبة فيه معناها حسب مقترحات وتصادق عليه ومتعلق والطالب يتبع من خلاله. في كل مؤسسة احنا عندنا فني سامي رئيس ولا فني سامي رئيس اول حتى الساحة العمومية يتم اعداد ميني يكون اكليبري نقول احنا متوازن غذائيا وصحي ونتفق عليه حتى مع الطلبة ونطلق في توزيعه. معناها مبدئيا نسبة رضا الطالب يقول عليها، اما احنا نحس والحمد لله حتى الافعال اللي عندنا وفي تواصل واي ثم اي ريكلاماسيون نتفاعلوا معها والحمد لله. معناها نسبه مستوى الاكله عندنا نسبه نتاع رضا وحتى مستوى تم جانب صحي عندنا. قبل كانت الهيئه نتاع المحيط اللي هي تعمل الرقابه عن الهيئه الوطنيه سلامه المواد الغذائيه ديجا عندنا تقارير فيها تعطينا في نسبه مطابقه عاليه والحمد لله بالنسبه لجهه قفصه وعندنا اللي حبيت يطلع عليها معناها عليها إن شاء الله.
1: نمشي لنقطة البورس ولا الكريدي والخدمات الاجتماعية، وين وصلت عملية البت في ملفات المنح والقروض الجامعية بالنسبة خاصة للطلبة الجدد، ووقتاش ينطلق صرفها باش تساعد الطلبة في مصاريف العودة؟
2: المنح احنا عندنا كما قلنا عندنا منظومة سكن جديدة، عندنا منظومة تاع المنح جديدة نجات تأخر نسبيا قبول عملية ملف. ثم رزنامة احنا على فكرة ديوان الخدمة الجامعية البوابة توا اي معطى تدخل البوابة فيها المعطيات الكل تهم الطالب وحتى غير الطالب. ثم رزنامة ضبطها ديوان الخدمات الجمعية تتعلق بمواعيد على قبول الملفات. أنا موجود اللي حبي يطلع عليها بوابة الديوان. ممكن الوقت ما يسمحش من الطلب الجدد تاريخ انطلاق قبول الترشحات من 7 سبتمبر تاريخ إلقاء الترشحات 31 سبتمبر عندنا تجديد منح أبرتين من 10 سبتمبر وآخر آخر أجل 31 ديسمبر عندنا طالب قديم غير ممنوح لطالب مخلاش العمله ونجم العام الثاني ياخذ توفر شروط باش يحصل على المنحة تبدأ من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر طلبة ماجستير كيف من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر طلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر طلبة الدكتوراه 5 أكتوبر و15 إلى 15 ماي مع العلم أنه تم ملفات مثلا طلب دكتوراه تقييم على مستوى الديوان الخدمات الجمعية احنا أبناء طلبة أبناء رجال بالخارج مواطنين بالخارج تخدم على مستوى ديوان الخدمات الجمعية الجنوب احنا عندنا بقية ملفات ذكرتهم توا شرعوا في قبول الملفات وتم معناها معالجتها هذه تاريخ قبول بعدين هبط الديوان رزامة نتاع صرف المنح معناها تباعا.
1: نمشوا للبرنامج الثقافي والرياضي شنو اللي حضرتوه بالنسبة للمبيتات المطاعم ولا كيف حتى المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي هل بش يواصل في نفس الفضاء متاعه فما نية للبناء فما فضاء آخر فيما يخص الجانب الثقافي والرياضي لتأطير الطلبة بعيد على أوقات الدراسة؟
2: بالنسبة للجانب الثقافي هو موجود مركز جامعة التنشيط الثقافي والرياضي بتبسة
1: أي
2: احنا للأسف
1: على ملك الدولة
2: احنا للاسف وقت بديت
1: تسويغه
2: البروفيسور كيدور في الاول هو تم هو مسوق من السينير بي اس احنا
1: اي
2: وعلى اساس معنا وقتي لكن نقول حنطال استغلاله والفضاء الفضاء تاعه معناها ما استجيبش كيف مراكز اخرى في جهات اخرى لكن ثم مجهود مبذول عندنا برنامج تاع بناء مركز التنشيط الثقافي والرياضي بكلفه تقديريه اوليه 3.6 مليون دينار
1: أي.
2: تمت المصادقة على الأمثلة التمهيدية لابيس وتم إعداد لابيدي قلنا الأمثلة التفصيلية بقى تعيين مصممين لقصة الخاصة الكهرباء وكذا في انتظار تعيينها باش ياخذ وقت في انتظار أن يتبنى مركز جامعة التنشيط الثقافي الرياضي المشت من المركز الحالي ينشط احنا شنو نبدو السكن طعام منح وبعدين جاء الثقافي وبعدين جولي حاطة نفسية دي هنزيد مهمة
1: نقل زادة
2: مهمة برشة
1: نقل زادة يتبعكم
2: احنا النقل الحمد لله بالنسبة للخدمات الجامعية عندنا مبيت واحد اللي هو في حي شباب
1: اي
2: محاذي الإنسانيات شنو يصار طلبت المعهد العالي درست تبقية في الإنسانيات في طار تقريب الخدمات جمعت بالمرانية سنة أولى نحطه في مبيت بجنبها اللي هو مبيت مراوي وفي العام اللي بعده جمعت الديزيمانين هبطوهم مثلا ابن منظورة وزروق وبعدين حطوا معناها جماعة في هذوكم زادة مشكورة درجة من النقل موجود يأمن النقل ويأمنهم سنوين ومبدئيا ما عندناش تشكيات هذا بقيت مؤسسات الكلهم معناها موجودين في حي زروق والباهي أنا في إطار الإحاطة احنا نقول الإحاطة النفسية بالطالب نوصلوا حتى الإحاطة النفسية بالأولية وقت يجوا مع صغارهم وكذا نقول احنا في زروق معناه الطالب وين يقرأ بحذاه المبيت حذاه المطعم يطلبش نقول احنا أبونمو ولا تاكسي كل شيء متوفر في زروق الخدمة الكل الجانب الأمني الجانب حتى التجاري موجود في فضاء تجارية معناها الطالب ما يستعملش وسيلة نقل باش يتنقل بين سواء مؤسسة الطعام أو مؤسسة الإيواء أو مؤسسة الدراسة وهذه توفر راحة للولي يعرف أن طالب ولده معناها في محيط معناها محيط ضيق متوفر فيه الجوانب الكل والطالب كيف يلقى راحته باش معناها يقرأ ويلقى فرصة باش يرجع للبيت وباش يأكل وباش يقرأ في وقت واحد توفر له ظروف بصراحة مش موجودة برشا جهات هي يأخذ وسيلتين نقل وثلاثة احنا الحمد لله هذه الميزة الموجودة عندنا في قفصة الجانب الثقافي ثم مؤسسة كل مؤسسة مطالبة برنامج ثقافي المركز عنده برنامجه والمؤسسات امتداد المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي هذا ما يمنعش كون كل مؤسسه مطالبه بنشاط بيتم الاشراف عليه يبدا كل مؤسسه تعمل يوم طلب جديد معناها تو ذاك معناها جاهز وبعدين يتم تاسيس الانديه سيوف المركز في المؤسسات وتبدا تنشط كي تكون معناها نقول احنا عندها نشاط نقول احنا باهي باللغه نتاعنا احنا نجم نتعاملوا مشاركات اقليميه ومشاركات وطنيه هو الحد الأدنى على الأقل يكون نشاط على مستوى المؤسسة وإلا نعمله على مستوى جهوي
1: سي لازر، نوعية الإشكاليات اللي قاعدة تطرحها حاليا اللي قاعدة توصلكم للإدارة الجهوية للخدمات الجامعية، كيفاش تتفاعلوا معها؟ المعدل متاع الإشكاليات هذه خاصة مقارنة بعام ناول ولت عام ناول، نوعية الإشكاليات اللي قاعدة تطرحها مع الطلبة ويحاولوا يشوفوا مع الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية معاكم التذليل هالصعوبات هذه.
2: احنا البوابة الإدارة الجهوية مفتوح، نبدا نعمل مؤسسة باب مديرين مفتوحين، ثم إدارة جهوية في تواصل تام مع كطالب عادي وكممثلي طلبة. أنا اليوم بركة عندي ممثلي طلبة، أي إشكالية مستعدين باش يسمعوها وباش نحلوها في لبنان. يجيك دير ريكلاماسيون مثلا على معناها طبيعة العيش في عند ريكلاماسيون، معناها مخالفات تصير سوى من طالب وإلا في علاقة بالأعوان وإلا أي ريكلاماسيون تجينا ناخذوها بالاعتبار. احنا ديجا تقبل الريكلاماسيون، انا ديجا على مستوى الدرجه الجهويه عندنا لجنه تكون مراقبه مبيتات، وكان ثم ملاحظات من جانب التوقي احنا معناها نتفادوها. المبيتات مراقبه مراقبتها باسمه الخدمه الجمعيه، عندنا تشيك ليست الخدمات زي ما توفر في كل مبيت، عندنا فيها تشيك ليست هذه يكون موجوده. باهي تبقى بعدين حاجاتك كومبورتيمونتالك، مشاكل تصير الطالباتك مرات قد القرارات معناها المرض، مشاكل مرات حتصير حتى في الشارع معناها يجونا ونحاولوا نعالجوها. معناها إحاطة طالب نقولها باب الإدارة الجهوية مفتوحة، وعندنا تواصل معناها تام وتفاعل وقرب من الطلبة، معناها خلانا معناها نخدمه بأريحية حتى عدد الكلماسيون معناها محدود جدا، وتجيك ملاحظات بسيطة ما تجيكش حاجة فيها قلق الطالب، والحمد لله رب العالمين. وهو كان يسمع فيه وكان يسمع فيه أنه تو كنترولهم. مرحبا
1: سي لازر، إذا كان ثم معطيات أخرى أرقام زادة تحب تقدمها معنا في المداخلة الليلة؟
2: أنا بقول خدمة جمعية معناها ديما نخدمه، ونقول إحنا الخدمة ممكن يجيب على الهواء طولية ديما يزم نتفاعله أطول، مش كل مؤسسة جمعية ترافاي يقول له ترافاي أشو، يزم ديما كثم مشكلة حالية في وقته يجب ديما معناها نستجيبوا بسرعه. معناها حتى العوامل من الخارجيه مرات نقول قسان ما ولا قسان ضوء ولا كذا، احنا اثر الخدمه الجمعيه لازم ديما نكونوا في جاهزيه، ومعناها ويزم الطالب اذا كان ماكل لازم ياكل،
1: اي
2: معناها لازم نلقوا الحلول، اذا كان ما سخون مش متوفر لازم نلقوا الحلول. معناها يلزمنا ديما في متابعه، وما احنا نقولوا الطالب عندنا 24 ساعه 24 ساعه
1: اي
2: 6 في 6 ودي سردوز معناها 10 10 10 شهور على العام، معناها ديما في تفاعل متواصل نتاعهم. لبوب الإدارة الجهوية معناها متوفره، ومعناها في تواصل وفي تفاعل صراحه ممكن مش موجود حتى في جهات اخرى كممثلي طلبه وكطلبه عاديين. معناها بوابنا مفتوحه والحمد لله واسين الى نسبه احنا رضا وتفاعل ايجابيه نعتبرها على الاقل نحن في تقديرنا ان شاء الله.
1: نعم شكرا لك، نورتنا بالحضور الأستاذ لازر العرجين مدير جهوي للخدمات الجامعية. احنا على تواصل ان شاء الله، كل وين يبدا فما موضوع ملف للطرح ان شاء الله اكيد تكون حاضر معنا ونتواصلوا مع بعضنا.
2: هو الحاطه النفسيه، موضوع الحاطه النفسيه معناه مهم، احنا ممكن ما مسؤولوش مهم ياسر بالنسبه للطالب. احنا اخر العام 2025 26 تم تدعيم درجه جهويه باخصائي نفسي انسى يثرب، عدت برنامج كامل المبيتات الكل. احنا قبل كنا نتعامل مشروك مشكور إدارة جهوية للصحة مصلحة جهوية طب مدرسي والجامعي، تعاونين معنا بالباهي طول عندنا أخصائية. احنا اليوم برك حضرنا لهم بلاغ، في أي طالب في مؤسسة ما يلقاش حتى حرج يجا رقمها شخصي بيجي يكون معلق في كل مؤسسة، أي إشكالية معناها يتصلوا بينا. حاب نقول أنه بالنسبة لنا كإدارة جهوية خدمة جمعية حاولنا أي المصالح الجهوية الكل تكون وظفوها معناها لصالح الطالب. مثلا تظاهرات أكتوبر الوردي تم نتخرطوا فيها معناها بانخراط تام، الأيام تاع 16 يوم العنف ضد المرأة نخرطوا فيها تام مع ديمونات وأثنين أسر العمال البشري، ومع بالنسبة للصحة أكتوبر الوردي كل معناها إدارة جهوية أو إدارة باش نلقوا فيها احنا في التفاعل معها وفي معناها مصلحة الطالب احنا في انخراط تام. كيف ما زاد عصرة الجهوية وقصادات العودة الجمعية تسم برشة استعدادات، تم برشة معناها اجتماعات وقت ثم منع صعوبات يتم تذليلها باش الناس كلها تكون يد واحدة في صالح القطاع والجهة وربي إن شاء الله نكون سنة كانت تكون سنة جمعية موفقة للجميع
1: إن شاء الله يا رب.
2: والحمد لله ونيتو
1: إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة سي لازر، وإحنا معاكم إذاعة قفصة برنامج على مدارج الجامعة.
2: الشكر زاد أنه مفتوحة ديما أنا في كل مرة ديما
1: إن شاء الله أنا
2: نبلغ صوتنا عن طريقكم، ربي يرفيكم إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. مواصلين معاكم المشوار في على مدارج الجامعة.

0: على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.
1: طلبتنا بالخارج نتابعوا معاكم في منوعة على مدارج الجامعة على موجة إذاعة قصة. واحد من الطلبة اللي ينورونا ونور تونس الكل، نحكوا على نجاحات أولادنا وبناتنا اللي شرفوا فينا في الخارج. كفاءات تونسية تصنع في الفارق، تتألق في أكبر الجامعات العالمية وتثبت كل نهار اللي الطموح والتعب يوصلوا. اليوم سعيد جدا باستضافة نموذج يشرف الشباب التونسي، أخونا شعيب بوزيان، بمناسبة تخرجه تحصلوا بكل جدال على شهادة الماجستير العالمي في إدارة المشاريع في كبرى الجامعات في برشلونة بإسبانيا. ألف ألف ألف مبروك لك شعيب.
2: أهلا بك خويا رياض،
1: مرحبا. أهلا وسهلا، جدوا لك التهاني بالنجاح هذايا. كيفاش يوصف شعيب أحساسه لحظة التخرج وبعد ما شاف ثمار التعب هذايا في مدينة كيما برشلونة؟
2: ولا ايش نقول لك خويا رياض، فريمون احساس ما نجمش نوصفه لك، معناتها احساس يتحس بالرسم. انا فرحه النجاح عمرها ما توصف، تحسها بالضبط.
1: شنو اللي خليك تختار اختصاص اداره المشاريع العالميه، وعلاش اخترت كليه بزنس سكول بالذات هذه بالضبط؟
2: والله pour la simple raison en fait انا عندي pratiquement 14 سنة خبرة في مجال إدارة الأعمال. دونك حبيت نزيد نقوي الاكسبيريونس اللي عندي هذه والاكسبيرتيز اللي عندي، حبيت نقويه معناتها بشهادة جامعية قوية من عند من جامعة قوية زادة اللي هي EA Business School في برشلونة. ولا دونك اصلا مجال نتاع إدارة الأعمال تلمون مجال كبير برشا، دونك لازم الإنسان يكون متمكن منه بالكدا ويكون مطلع زاد على مختلف الميثودولوجي معناتها نتاع إدارة الأعمال. اخترت اني نزيد نقوي الخبره نتاعي بالشهاده كيما شهاده الماستر في اداره الاعمال العالميه.
1: شعيب وزين، القرايه والعيشه برا فيها برشا حكايات وتحديات، شنو اعمق الصعوبات اللي واجهتك كطالب تونسي في الخارج، كيفاش نجمت تتجاوزها؟
2: والله سيرتو بالنسبه لي انا، خاطر انا معناتها عندي عائلتي، عندي مرتي وصغار، وان بلوس زاد نخدم، مانيش نقرا بركة. دونك الخدمه مع القرايه مع الدار فريمون سيتي تشالنج كبير برشا بالنسبه لي.
1: فاش نجمت توفق بين هذوما الكل، مسؤوليتك العائليه، خدمتك، وزاد حلمتك انك باش تكمل قرايتك، وما شاء الله هك وصلت للهدف.
2: والله ما كانتش سهله بصراحه، ما كانتش سهله يا اخي، كانت صعيبه شويه. مي فريمون كي يبدا عندك طموح تحب تعمل حاجه، دونك تضحي برشا تضحيه. وبالمناسبه نحب نشكر مرتي برشا، خاطر عاونتني برشا، سورتو تعرف غربه معناها ما عندك حد لهنا، دونك هي عاونتني برشا، سورتو في اللهوه مع الصغار، في قرايه الصغار. دونك ولا دونك ما كانتش سهله، مي بوسيبل زاد
1: بوسيبل وماركيت البونتو وخذيت الماجستير. الماجستير العالمي هذا شنو اضاف لشعيب على المستوى الشخصي والمهني، وشنو المهارات اللي تحسها باش تعمل الفارق في سوق الشغل اليوم؟
2: ولا كيف ما كنت نحكي لك رياض خويا، دونك مازال نتاع اداره الاعمال ماهوش صغير، معناتها بحر كبير برشا. دونك يلزم الانسان يكون مطلع على جميع الميثودولوجي ان فيت نتاع اداره الاعمال. دونك كيما تعرف فما برشا انواع، كل مشروع عنده نوع نتاع البيلوتاج نتاعو. دونك الانسان يلزم يكون مطلع على جميع هذه المراحل نتاع البيلوتاج دي بروجي. اي سورتو معناتها في ليغو، معناتها اغراند ايشيل، معناتها انا توا بالنسبه ليا، دونك نجم تحلي باب كبير معناتها الانترناسيونال دونك المشاريع الكبرى كل نجم نجريها فاسيلمون دونك
1: الحمد لله. النجاح هذا كيفاش تقبلته على المستوى الشخصي؟ عائلتك زادة المصغرة، عائلتك الكبيرة، أصحابك ولاد حومتك، الناس اللي عرفوك في حياتك وبعد كي سمعوا بالتتويج هذية، وشفنا حتى في السوشيال ميديا تحكي على التتويج وعلى النجاح هذية، كيفاش عشتها الفرحة؟ فرحة مش كان الشعايب بركة، فرحة تونس الكل.
2: والله فرحة كبيرة يا أخي، فرحة كبيرة، سيرتو أمي، أمي فرحت، هي يمكن أكثر واحدة فرحت هي، واللي نولت تبكي مسكينة. ولا كانت فرحة كبيرة لي والعائلة، كسوسوا الكبيرة ولا الصغيرة، كيف صحابي كل كلموني، ديجا نشكرهم برشا، صحابي اللي كلموني وبركولي على النجاح هذايا. ولا دونك سيتي ان تشالنج بالنسبه ليا، معناتها خاطر انا كي تجي تشوف انا كملت قرايتي في تونس 2010، دونك باش تعاود من اول وجديد وترجع للورقه وستيلو وتقرا وتدخل في دي كونفيرونس وتحضر، صعيبه على الاخر. دونك مي فوالا، دونك برشا عزيمه وبرشا خدمه والحمد لله يا ربي نجزناها.
1: الحمد لله يا رب. كشاب تونسي نجح وتألق لبرا شعيب وزيان، شنو هي كلمتك وإلا نصيحتك للطلبة التونسة اللي يحبوا يكملوا قرايتهم ينجحوا في الجامعات العالمية؟
2: والله بالنسبة لي أنا نحب نقول هذا، إنه التونسي روى ما شاء الله عليه، معناتها ما فهمش بلاصة يمشي لها وما ينورش البلاصة اللي فيها وما يخليش باتنتو رياكوي. أنا الحمد لله أنا خدمت في خمسة دول، ما خدمتش كان في فرنسا ولا في تونس بركة، خدمت في الأفريق، خدمت في تونس، وكل بلاصة نمشي لها معايا زادة تونسة أخرين، بصراحة كانت البصمة متاعنا التونسة موجودة ونخلوا بلاصتنا زادة، كسوسوا في الخدمة، في تربيتنا، في أخلاقنا، في كل شيء. دونك انا ما نخافش عليه، الطالب التونسي ينجم يلقى روحه فاسيلمون، معناتها مع مهما كانت الجنسيه نتاع الانسان اللي مقابله، مهما كانت قدرته، مهما كان مستواه الثقافي، احنا رانا كتوانسه رانا نجموا نقرعوا الناس هذوما، نجموا نخدموا معاهم ونفوتوهم اصلا. دونك انا نحب نقول كلمه للطلبه التوانسه ديما، حطوا ان اوبجيكتيف في بالكم، والاوبجيكتيف مش لازم يكون حلمك، كهو يلزمك تعمل، تحلم بالحق مي تعمل بلانينغ نتاع الحلمه هذيك وتبدا تخدم فيه، سينو باش يبقى ديما حلمه راه. اذا كان ما تحاولش وما تخدمش وما تسعاش، جميل باش تتحقق هذيك الحلمه هذيك. دونك احلم واسعى واخدم، وبإذن الله ربي ديما واحد يطلب، ربي ديما بإذن الله ربي يسهلها للناس كل
1: إن شاء الله يا رب. محلها نصيحة ومحلها دعوة، إن شاء الله يا ربي يوفق الناس الكل. مدامك في الغرب شعيب، نخلي لك كلمة الختام، ديديكاس تحب تقدمه، فما ناس تحب تسلم عليهم، يلا الميكرو ليك.
2: عايش خويا يا أخي، ولا نحب نسلم برشا على أمي وبابا، توحشتهم برشا.
1: أي
2: نسلم على سيبي زادة، نسلم عليهم برشا، نسلم على عائلتي كلها، عموماتي، خالاتي، أخوالي، أقاربي كل نسلم عليهم، نحبش نسمي باش ما ننساش. صحابي كيف صحابي نسلم عليهم برشا، توحشتهم سنة ما نجمتش نروح بحكم الخدمة، ما نجمتش نروح. إن شاء الله عم زي نحب نقولهم توحشتكم برشا وفوالا، دونك توحشتكم.
1: يعطيك الصحة شعيب وزيان، نورتنا. اللي تحصل عن جدارة واستحقاق على شهادة الماجستير العالمي في إدارة المشاريع من كلية بزنس سكول بمدينة برشلونة الإسبانية. شكرا لك شعيب.
2: ميرسي، شكرا.

0: شغف العلوم ومتعة النجاح على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة.
1: وصلوا معكم المشوار على مدارج الجامعة. تحية لكل مستمعينا مستمعاتنا، تحية لكل ما التقط صوت إذاعة قفصة. مرحبا بكم، تنجموا تطلبونا على 31-376-730 وإلا 76-229-600. تفاعلاتكم انتظاراتكم من هالموسم الجديد للسنة الجامعية 2026-2027، خاصة بالنسبة للطلبة الجدد من الثانوية للكلية. كيفاش تعيشوا هالفترة هذه؟ لقيتوا سكن؟ ما لقيتوش؟ وين باش يكون الرحال متاعكم؟ شنو حضرتوا؟ الكل نحبوا نسمعوا أصواتكم. خلينا نمشوا لوحدة من المحاضرات اللي صارت مؤخرا حول قصة نجاح محمد عبيد من تونس إلى المريخ.
2: المحاضرة هذه اللي هي فهمت مش تكون مبسطة، يعني فهمت الناش على خطر فما هناك طالبة، هناك تلاميذ، وفهمت هناك مهندسين وأساتذة جامعيين إلى غير ذلك، وشي يحكي شوية فهمت على كيفاش التجربة متاعه العلمية في النزاع.
3: فرحان ياسر باش ندخل هنا في قصر العلوم، باش نعمل ديراكسيون مع الشباب، نعطيهم نحكي لهم اش عملت وش كيفاش وصلت وشويه من الحكايات اللي قمت بها. البيت اوف الافان لا جورني، معناها نحبهم كما يقولوا الشباب يعملوا خير ما عملنا احنا. الميسيون هذه البيت نتاعها برينسيبال هو باش نلقاو انفستيغيل شو كونابيل انشين لايف، معناتها الحياه القديمه جدا، نهار وديت خاص نتاع تمشي حياه قديمه جدا. كيف عنا مش نحكي لهم كذلك على كيفاش اون جينيري معناها الاكسجين، مارس اللي كومبوزي دو كربون ديوكسيد، دونك كما عملنا ترانسفورماسيون من الكربون ديوكسيد الاكسجين بعد سويت الماء باش لي استرونوت وقت يمشيو تميكا يزورون لي كابابيليتي باش ينفسوا باش يعملوا يستعملوه tout ce qui est propulsion etc. plus la dernière chose c'est l'hélicoptère, c'est le premier hélicoptère on a été dans une planète معناها autre que la nôtre كما نقولوا.
2: النوعيه هذو من المحاضرات نوع مع حاجه هامة جدا بالنسبة للطلبة التلامذة متاعنا وللطلبة. علاش؟ خاطرش يبسطوا لهم المعارف الهندسية والبحوث اللي قاعدين يقوموا بها على مستوى النزاع وعلى مستويات أخرى.
4: بصراحة المحاضرة كانت مفيدة برشا وخليتنا نكتشفوا حاجات جديدة ونفهموا أكثر عالم الفضاء والعلوم.

0: سنان نجوم نجمة تمشط شعر الليل وخرة غازل نجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حرافي.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
5: العاشرة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بولاية توزر أيام تحسيسية جهوية للتعريف ببرنامج رائدات وكيفية التسجيل بالمنصة الخاصة به. جلسة عمل بمقر ولاية قبلي تنظر في جبر الضرر للفلاحين بمنطقة لماجس المتضررين جراء الأمطار الأخيرة. 20 شهيدا فلسطينيا وعشرات الإصابات والمفقودين جراء انهيار مبنى سكني ونازحين غربي مدينة غزة. تفاصيل هذه النشرة: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الحالي بمختلف ولايات الجمهورية التونسية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء والفتيات الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته الوزارة. وستوفر الأيام الجهوية فضاء للتفاعل والإجابة عن استفسارات النساء الراغبات في الانتفاع بالبرنامج وتقديم الإرشادات العملية المتعلقة بتيسير عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج www.raidat.tn وتوضيح شروط ومعايير الترشح للانتفاع بالبرنامج، إلى جانب التأكيد على أهمية استكمال كل المعطيات والوثائق المطلوبة المكونة لملف الترشح. وبولاية توزر أفاد المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن الطيب بن يونس في تصريح لزميلة وحيدة مبارك، أفاد بأن هذه الأيام التحسيسية تهدف إلى التعريف بالبرنامج وتوضيح طريقة التسجيل بالمنصة الخاصة بهذا البرنامج لفائدة الراغبات في بعث مشاريع خاصة.
1: بعد استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج رائدات سنة 2026، انطلقت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية. حسب بلاغ نشرته الوزارة من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر هي مرحلة التسجيل بمنصة رائدات. وفق البلاغ هذا ارتأت الوزارة أن تعمل أيام تحسيسية بمقر المركز الجهوي الإعلامي للطفل، يكون الهدف نتاعها هو تحسيس وتوجيه للفتيات كيفاش يهبطوا معطياتهم، يهبطوا فكرة مشروعهم، خاصة الفتيات اللي يوقعوا في صعوبة، طريقة عملية تسجيل، طريقة تنزيل الوثائق. كل فتاة لقيت صعوبة في تنزيل معطيات كذا تنجم خلال الأيام هذه نهار 16 اللي هو اليوم ويوم 30 تتصل بالمركز الجهوي الإعلامية باش نوجهوها ونعاونوها تسجل في المنصة هذه. هي أيام تحسيسية وتوجيهية للفتيات الراغبات في بعث مشاريع من المعتمدين كل هذا. كلاش هو عملنا أيام وعملنا توقيت، مش حتى في الجهات الأخرى اللي ما تمكنتش اليوم تنجم المعتمدين الأخرى تنجم حق يوم 30 ونوجههم، معناه مش بالضروره راهم كله يسجلوا عن طريقنا احنا. هم الفتيات اللي يقوا صعوبه ولا ينجموا يلقوا صعوبه احنا نوجههم تعريف بالبرنامج، تعريف بالمشاريع الاكثر استقطاب وتنجم تنجح اكثر، لان افكار المشاريع زاد عندها قيمتها في قبول مطلب التمويل من طرف البنوك ومن طرف اللجنه الوطنيه للتخطيط في المشاريع.
0: انعقدت مساء اليوم جلسة عمل بمقر ولاية قبلي على خلفية الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية بمنطقة لماجس من معتمدية قبلي الشمالية جراء الأمطار الأخيرة التي كانت مرفوقة بالبرد. وتم خلال هذه الجلسة الاتفاق على ضرورة التدخل السريع من أجل جبر الضرر ودعم الفلاحين ماديا عبر جدولة ديونهم أو إسنادهم قروض استعجالية. وحسب ما أفاد به عضو مجلس النواب عن ولاية قبلي طاهر بن منصور لمراسلتنا ماجد عمارة، فإنه سيتم رفع هذه المطالب إلى وزارة الإشراف للنظر فيها وتعويض الفلاحين المتضررين في أقرب الأجل.
2: مخرجات الجلسة هذه تمثلت في طلبات استعجالية ما تنتظرش، لأن الجائحة هذه لابد من تدخل سريع. الطلبات الاستعجالية هذه هو طلب تدخل معناتها مستعجل من أجل جبر الضرر والدعم، وخاصة في مادة البلاستيك الأغلف هذه، لأن الفلاحين أفادوا أن لو أدخلنا بطريقة استعجالية بإمكان نقضه نسبة كبيرة قد توصل حتى 80% من الصابة، وإمكان دورة الإنتاج ترجع إلى النسق بتاعها رغم معناتها الصعوبات، بإمكان المصالح الفنية متمثلة في الإرشاد الفلاحي والإدارة الإنتاج النباتي تتدخل على الإصابات هذه بمواد خاصة وتقنيات خاصة من أجل جبر الأضرار وإنقاذ النباتات هذه. بإمكان جدول الديون، لأن الفلاح هذوما كلهم الأغلبية متاعهم عندهم ديون سواء عند مزودين أو عند جهات تمويل. أعرب السيد مدير بنك التضامن على أن بالإمكان بنك التضامن النظر في إمكانية إسناد قروض استعجالية للفلاحين على الأقل يعاود ينقذ بها ويتدخل بها من أجل إعادة تجهيز المنشآت الفلاحية. ثم طلبات أخرى إن شاء الله بإمكانها تكون أجل وبإمكانها ما تنتظر، لأن بما يتعرضوا لها الجوائح هذه ما عادش ممكن باش نبقوا نستمروا هكا، لابد أن يقع هيكلتهم وتأمينهم وفق الشروط ووفق الترتيب القانونية المعمول بها. إن شاء الله على كل يقع التفاعل الإيجابي والتدخل السريع من أجل أن نقضوا الفلاح ونقضوا الموسم هذا.
0: أطلقت وزارة الداخلية بمناسبة العودة المدرسية خطط محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد. وفي هذا الإطار أوضح مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الخطة ستتواصل على امتداد السنة الدراسية، وبين أن التحذيرات الأمنية للعودة المدرسية انطلقت منذ الصائفة بمشاركة مختلف أجهزة وزارة الداخلية من أمن وحرس وديوان الحماية المدنية. وفي هذا السياق تم يوم أمس بولاية قبيلي تنظيم حملة أمنية كبرى انطلقت من محيط المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد النموذجي بالمدخل الشمالي لمدينة قبيلي، وذلك في إطار عمل أمني محكم سيتواصل على امتداد السنة لحماية التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وخاصة منها العنف وترويج المواد المخدرة. مزيد من التفاصيل مع مدير إقليم الحرس الوطني بقبيلي العميد غسان الفارحي في متابعة لمجد عمارة.
3: حملة كبرى وانتشار أمني محكم حول المؤسسات أمام المركب الجامعي واحد المعهد النموذجي مرجع دار الحرس الوطني. كافة الأسلاك وزارة الداخلية شاركت بفعالية كبرى بحضور ميداني كبير جدا لإنجاح العودة المدرسية. بدينا العمل من عملول، تم عمل أمني في قبيلي. معنا مش نستلم مشكل يوقع خاصة بمؤسساتنا التربوية، نمشوا احنا المشكل نحلوه بكافة طرق الردع حتى إرشادية بالتنسيق مع كافة المديرين معاهد ومدارس. الحق لقينا عندنا كافة مقاربات ونجحت وأثبت نجاحتها للسنة الفارطة، والسنة باش نواصلوا فيها بصفة أعمق. ظواهر اللي هو العنف ترويج مخدرات والظاهرة عامة في بلاد الكل بالخدمة اللي عملوه، حققنا نتائج طيبة. تم إحباط العديد لعمليات الترويج بمحيط المؤسسات، وسنا باش نخدموا بصفة أعمق لحماية أولادنا من المعضلة هذه. حققنا نتائج جد طيبة خاصة في ولاية قبل، معناها ترويج لقراص المخدرات لامذة استغلالك سن الهش متاع المراهقة، هذه تحدي كبير وقاعدين نخدموا عليه بصفة مدروسة بصفة استباقية وواقعية درجة كبرى. المقاربة الثانية في حكاية الأمن هي العنف بمحيط المؤسسات، مالوريزمون تأثير متاع لي ريزو سوسيو على عقلية التلميذ، يولي يحاول يقلد تزوك النشوة بتاع المراهقة. هذا بدينا حتى نلعب عليه نفسانيا مع تشارك كافة الأطراف، ونجحنا في المقاربة هذه. احنا باش نركزوا على الظاهرة هذه، علاش يخلي هنا التلميذ يحمل بسلاح أبيض اللي توقع الجريمة؟ لا، من الأول ثم ديميجي مع الولي باش نعملوا على الوعي نتاع الأولياء وعملوا حسسناهم وعملوا مثلا ونجحت معانا في السوق. لحد صارت لنا دوكا نعيطوا للولي ونحسوا نشعروا النيابة العمومية أنه هو صغير ما يعرفش، وتم التنبيه على الولي نتاعو واللي حاطة به نفسانيا ومشت الأمور وما عندناش حتى مشكل. احنا باش بصفة أعمق وطربة يبقى رافض من روافض الأمن القومي. وزارة الداخلية مخرطة في المقاربة هذه، مقاربة الأمن القومي بالمفهوم الشمولي متاعه، زاد عنا بعد التنموي زاد انخرطنا فيه بكل قوة بالتنسيق مع ولي الجهة والسلطات الجهوية.
0: في الجهات أيضا تم اليوم الأربعاء بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بطاقة استيعاب تبلغ 8 أسرة، تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى، حسب ما أكدته رئيسة القسم مروة تلمودي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسة الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وأكدت أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. وحسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس، تشمل الإجراءات العاجلة تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد حكمة تصرف الأدوية وترشيد استهلاكها، فضلا على العمل على تعميم استعمال منظومة فارماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات من الأدوية. كما شملت الإجراءات جملة من الإجراءات الظرفية لدعم الملائمة المالية للصيدلية المركزية التونسية تعلق بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام لتحسين نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز القدرة على توفير الأدوية في الأجال المطلوبة. كما ستعمل وزارة الصحة على إيجاد حلول هيكلية تضمن التوازنات المالية للصيدلية المركزية ومواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين الموارد لضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. تشارك 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات الدورة 35 من صالون الصناعات الغذائية المزمع تنظيمه من 15 إلى 18 من سبتمبر بالعاصمة الروسية موسكو وفق ما تقدم به مركز النهوض بالصادرات. وتأتي هذه المشاركة التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات بدعم من سفارة تونس بموسكو ضمن إطار يتميز بحركية إيجابية لصادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الروسية التي شهدت زيادة بنسبة 57% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، أي بارتفاع بقيمة 22 مليون دينار فاصلة خمسة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. أكد البريد التونسي في بلاغ أصدره اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وذلك بداية من اليوم. في أخبار العالم، استشهد 20 فلسطينيا من بينهم 8 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين في حين ما يزال نحو 100 شخص في عداد مفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. وقالت مصادر طبية في مستشفيات القطاع أن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بنيران وقصف للاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم الأربعاء. في العالم أيضا، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارا للتحذير من خطر في مدن مكة المكرمة وجدة وطائف. هذا وأدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار قوة الحوثي في اعتداءاتها على المملكة ويؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومصالحها. من جهتها، أصدرت السفارة الأمريكية في الرياض تحذيرا من السفر إلى السعودية ومناطق على الحدود مع اليمن إثر احتمال استهداف إيران لمصالح واشنطن. هذا وقالت القوات الحكومية في اليمن أن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب بالتوازي مع إعلان الأمم المتحدة أن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. في ختام نشرة العاشرة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية توزر أيام تحسيسية جهوية للتعريف ببرنامج رائدات وكيفية التسجيل بالمنصة الخاصة به. جلسة عمل بمقر ولاية قبيل تنظر في جبر الضرر للفلاحين بمنطقة لماجس المتضررين جراء الأمطار الأخيرة. وعشرون شهيدا فلسطينيا وعشرات الإصابات والمفقودين جراء انهيار مبنى سكني يؤوي نازحين غربي مدينة غزة. نقطة ونهاية لنشرة العاشرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم ورضي عياري في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.

0: على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة.
1: نواصل معكم في منوعة على مدارج الجامعة على موجة إذاعة قفصة. تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا، تحية لكل مستمعينا، مرحبا. كل تساؤلاتكم، كل ملاحظاتكم، كل اقتراحاتكم للبرنامج هذايا اللي باش يرافقكم كل سهرية أربعة من 9 حتى 11 متاع الليل، مع كل المستجدات اللي تهم الطلبة طلبتنا وين ما أنتم موجودين. أكيد نقدموا لكم كل الأخبار اللي تهمكم واللي تعنيكم أكيد، ومع البلاغات اللي تخصكم عندكم صفحة رسمية لإذاعة قفصة، وإلا كيف كيف على 31 376 730 على موجة إذاعة قفصة. ومرحبا بكل طلبتنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا ويتواصلوا مع إذاعة قفصة في مختلف البرامج، وخاصة البرنامج هذية اللي قاعدين تابعوا فيه معنا في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة قفصة 2026-2027. يقضي منذ نحو 12 عاما حكما بالأعدام على خلفية جريمة ارتكبها في سن 19 سنة. سجين يتحصل على شهادته الجامعية الثانية من داخل السجن بعد مناقشته اليوم مذكرة تخرجه بالسجن المدني بحربوب بتونس، ونيله الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي للأعلامية بدنين بملاحظة حسن جدا، وذلك بعد حصوله سنة 2020 على شهادة وطنية في التصرف في الأعلامية خلال فترة إيداعه بالسجن المدني بصفاقس. هذه السجين اللي ناقش مذكرة تخرجه الثانية بالسجن المدني بحربوب وتحصل على شهادة بملاحظة حسن جدا. نواصل معكم في منوعة على مدارج الجامعة على موجة إذاعة قفصة في توقيت 10:28.

0: فكرة، مشروع، حلم، نجاح.
1: انت تختار
0: على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة.
2: على مدارج الجامعة نتواصلوا معكم ومع تفاعلاتكم. هذه طالب يقول نصيحة للطلبة الجدد، تعلموا كيفاش تقسموا مصروفكم مهما كانت الولاية اللي بيشتقروا فيها. حاولوا من الأول تنظموا مصروفكم، خاطر شوية تنظيم نجم يجنبكم برشا ضغط آخر الشهر. النقل، إذا كان فما اشتراك النقل للطلبة في الولاية اللي تقروا فيها، أعملوا أبونمون واستعملوه قدر الإمكان. خلوا تاكسي للضرورة، هكا تنجموا توفروا مبلغ محترم كل شهر. أول ما تاخذوا مصروف كم مدة، حطوا فلوس المرواح على جنب واعتبروها ما عادش موجودة، ما تستعملوهاش في مصاريفكم اليومية، خاطر ما تعرفوش وقتاش تضطروا تروحوا فجأة. الدروس والتيدي، نعرفوا اللي الكور يستحق يتطبع برشا، أما اليوم أغلبنا عنده تليفون. الحاجات اللي ما تستحقش بالضرورة الطباعة، نجموا تصوروها وتقروها من التليفون، خاصة التيدي والوثائق اللي تستعملوها للمراجعة. وإذا كان تحبوا تنجموا تصوروا الكور وتعاودوا تكتبوه بطريقتكم من بعد، وهذه زادة ينجم يعاونكم على الفهم والمراجعة. الأوراق، إذا كانت نجموا اشروا رمى أوراق من الأول، خاصة كي تلقوها في البروموسيون، خير من كل مرة تشري شوية أوراق وتلقى روحك صرفت عليهم أكثر في آخر العام. الماكلة، هزوا من الدار اللي تنجموا عليه، كلوا حسب مقدوركم، نهار في الريستو نهار من الدار، وساعة ساعة كي تويتي لبرا مش لازم كل يوم نفس المصروف. في الأخر أهم حاجة راعوا مقدور عائلتكم، راعوا ما يعملوا في كل شيء، وكل شيء باش ينجم يوفروا لكم وظروف باهية وتقروا مرتاحين، وحتى التوفير الصغير من جهتكم ينجم يفرق برشا. خلينا نمشي نعطيكم بعض النصائح بالنسبة للطلبة الجدد باش تعيشوا تجربة العيشة بعيد على داركم مع ناس الجدد ما تعرفوهمش. تجربة مزيانة تعلمكم المسؤولية، لكن عندها قواعد خاصة في التعامل مع شريك السكن. هذاك علاش حابين نقدموا لكم أهم ثلاثة حاجات في علاقتك مع بينومك. أولا الاحترام، نجم تكونوا مع بعضكم أصحاب وقراب برشا، أما أهم حاجة تكون صحبتكم مبنية على الاحترام، كل واحد فيكم يعرف لي ليميت متاعه ويعرف يتصرف مع الآخر. ما تمسش حاجة مش متاعك إلا ما تشاور، كل حد خصوصيته، حاول ما تتدخلش في كل شيء. الكلمة الطيبة هي المفتاح، مش كل شيء يستحق تكبر وتخلق منه مشكلة. ديما تفكر أنه كيف ما أنت طالب وبعيد على عائلتك، بينومك يواجه في نفس الموقف. الكلمة الباهية ونقاشات المتحضرة، حتى كان فما مشكلة نجم تبدل برشا في علاقتكم. تحمل مسؤولية، حاول تعمل توازن، ما تحملش كل المسؤوليات بينومك، في نفس الوقت ما تكونش أنت الوحيد اللي لهي بالدار وإلا بالبيت. التفاهم والتفاهم هما الحل. كان بينومك مريض تتلهى بيه وتنظم في بلاستو، كان بينومك متقلق ولا مستحق دعم كون معاه، شجعوا بعضكم على القراية والخدمة. أهم وآخر حاجة، ديما تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالجار، وقال الرسول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية أخرى فليحسن إلى جاره، وفي الرواية الثالثة فليكرم جاره. نحكو على البينوم في الشومبر متاعك، احسبوا جارك والأحسان للجار، هذه من طبيعتنا احنا ومن عاداتنا ومن ديننا والكل. إن شاء الله ربي يوفقكم طلبتنا. مواصلين معكم المشوار في منوعات على مدارج الجامعة.

0: فكرة، مشروع، حلم، نجاح.
1: انت تختار
0: على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة.
2: ثلاثة وأربعين دقيقة بعد العشرة لإذاعة قبصة، نجول بكم ما بين المبيتات الجهات. شرايكم لو كان عم نطلع على قبلي وآخر التحضيرات بالنسبة للعودة الجامعية؟ نتابع معكم التفاصيل في هاي العينة الصوتية.
3: انطلقنا في الاستعدادات السنة الجامعية منذ الصيف، حيث قمنا بأشغال صيانة المبيت والمطعم، والآن نحن في صدد قبول الطلبة نتاعنا. وقع توجيه تقريبا السنة الجامعية 2026-2027 تقريبا الآن 360 طالب جديد المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، تو بصدد إيواء الذكور والإناث. بالنسبة لأشغال الصيانة قمنا بدهن الإقامة وصيانة الغرف الكل وصيانة شبكة المياه وشبكة الكهرباء، صيانة خاصة المطعم الجامعي لاستقبال الطلبة وتقديم الأكلة في أحسن الظروف لأبنائنا الطلبة. يعني جديد متمثل في أن الطلبة البنات إن شاء الله نظرا لأن العدد تجاوز طاقة الحي الجامعي قبلي لإيواء الطالبات. ديوان الخدمات الجامعية مشكور سوق بناية، وإحنا تو في الإجراءات الأخيرة في مرحلة إبرام العقود إن شاء الله قريبا مش نستقبلوا فيه جميع الطلبة. وفي إطار الاستعداد الحقيقة ديوان الخدمات الجامعية قام تمكيننا من قاعة رياضة تأسيسها بآلات رياضية، إضافة عندنا حدث جديد الحقيقة وإحنا فرحانين به برشا اللي ولاية قبلي مكنونة من ملعب كرة سلة إن شاء الله قريبا انطلاق الأشغال، وملعب تاع كرة القدم في اللمسات الأخيرة وإن شاء الله حتى هم ينطلقوا القريب.
2: إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة في ولاية قبلي، وأكيد إن شاء الله تونا بحذهم السهرية نأثوها معاكم على مدارج الجامعة. نواصلوا معاكم، نمشوا الطلبة المتخرجين من مراكز التكوين المهني. والوكالة التونسية للتكوين المهني قامت مؤخرا بتكريم المتفوقين من خريجي مراكز التكوين المهني. كيف سيد وزير التكوين المهني تحدث على جديد موسم التكوين المهني في الموسم الجديد 2026-2027؟
4: الرسالة حبينا نوجهوها اليوم اللي رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم شوفوا سوق الشغل يتغير، اليوم ما عادش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات. علاش الرسالة اللي حبيت نوجهها اليوم؟ رغم هم مبدعين قادرين على الاندماج في سوق الشغل سواء في العمل المؤجر أو العمل الحر وبعث المشاريع.
5: أنا عملت ليسونس انجيني ميكانيك قبل ما نعمل تكوين مهني، شيء يبين اللي يعني تكوين المهني راه ماهوش حكر جوس على بعض اللي ما قراتش بالباهي والحاجة، هي يعني تكوين يكون يعني للعباد الكل باش تكتسب يعني المهارة هذه وتتكون. أنا بعد الليسونس نتاعي عملت فورماسيون اللي هي بي تي اس بروفي تكنيسيان سوبيريور كورديناتور اون سوداج في منزل بورقيبه، يعني بديت في 2023 كملت مؤخرا في 2026. فورماسيون كانت ممتازه، يعني
6: التكوين المهني تجربه باهيه، ونصح كل شاب وشابه انهم يجيوا للتكوين المهني وان شاء الله باش يلقاو حاجه باهيه وافاق موجوده.
4: الشركات الاهليه الحقيقه اليوم بعد التنقيح الاخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي، باقيين نستقبلوا باقيين نعدلوا على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات من بعد. الهدف الساعة ومش كان الغاية طبعا الحد أحداث مواطن شغل قارة، لكن كذلك الانتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

على مدارج الجامعة. نمش نعطيكم فكرة على المنح القروض الجامعية الجديدة سواء كان في تونس وإلا في العالم. انطلقت فترة تقديم طلبات المنحة الجامعية، منحة الإدماج والقروض الجامعية عبر المنصات الإلكترونية لديوان الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، تستمر حتى 31 ديسمبر 2026، مع تحديد 15 جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات الورقية عبر البريد مضمون الوصول. الطلبة القدامى وطلبة الماجستير فتح باب الترشح لتجديد المنحة وإلا الطلبات الجديدة ابتداء من نهار 10 سبتمبر 2026. طلبة الدكتوراه تفتح فترة الترشح الخاصة بطلبة الدكتوراه من 5 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 15 ماي 2027. شروط الاستحقاق تعتمد على معيار الدخل السنوي الصافي للعائلة بحيث يتجاوز السقف المحدد بعد طرح الأعباء الاجتماعية للأخوة والبعد الجغرافي، لجانب الترسيم بمؤسسة للتعليم العالي مؤسسة عمومية. نمشي معكم المنح والفرص الدراسية خارج أرض الوطن. المنح الحكومية المتبادلة تسند الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي التونسية سنويا منح للدراسة بالخارج في إطار التعاون الثنائي كما فرنسا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية والمغرب، بناء على التميز الأكاديمي في البكالوريا وإلا المناظرات الوطنية. برامج التبادل الأوروبي بلوس إيراسموس تيح للطلبة المسجلين بالجامعات التونسية قضاء فصل دراسي وإلا سنة كاملة في جامعات شريكة داخل الاتحاد الأوروبي مع تمويل مصاريف السفر والمعيشة. منح المبادرات الدولية الشائعة فرنسا، نحكو على الكامبوس بورس إيفيل فرانس، تفتح على ترشحات للماجستير والدكتوراه بداية من خريف 2016 لدراسة في العام الأكاديمي المقبل. ألمانيا تقدم برامج تمويل كاملة لطلبة الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية. منح التميز التابعة للسفارات كما برنامج شيفينينغ المملكة المتحدة وبرنامج فالبرايثر الولايات المتحدة الأمريكية الموجهين للباحثين وطلبة الماجستير.

0: على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.
1: العشرة أو 56 دقيقة بتوقيت بعد قصة، هكا نوصل معكم الختام حصتنا الأولى من منوعة على مدارج الجامعة في الشبكة البرامجية الجديدة على إذاعة قصة. كل سهرية أربعة يكون الموعد من 9 حتى 11. نرحب بكل مقترحاتكم مبادراتكم، طلبتنا أصواتكم، إذا بينا تكون حاضرة معنا سواء كان في البلاتو وإلا نستقبلكم وين ما أنتم.

خالد خالد خالد خالد خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا

0: الحادية عشرة ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إبرام الصفقة الخاصة بمواصلة أشغال بناء المدرسة الإعدادية بمعتمدية سيدي أبو بكر من ولاية جفصة، وذلك إثر فسخ الصفقة السابقة، وتبلغ الكلفة الجملية للصفقة 1.8 مليون دينار، فيما تم تحديد مدة الإنجاز ب 210 أيام حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية جفصة. افتتحت يوم الأربعاء بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وحدة الإنعاش الجراحي بطاقة استيعاب تبلغ 8 أسرات، تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى، حسب ما أكدته رئيسة القسم مروة تلمودي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وأكدت الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. أكد البريد التونسي في بلاغ أصدره الأربعاء أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تشارك 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ضمن

0: فعاليات الدورة 35 من صالون الصناعات الغذائية المنتظم من 15 إلى 18 من سبتمبر بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. استشهد 20 فلسطينيا من بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 25 آخرين، في حين ما يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر الأربعاء في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب

جاوبني، بصلي قرب كمان، قرب هنا جنبي، جاوبني بصلي.

بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر

نحب ونسلم لأمر الحب لأمر الحب لأمر

Yeah.

0: منتصف الليل باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد محمد الأسعد البلعابي عضو المجلس المحلي عن معتمدية تلان عددا من المناطق التابعة لهذه المعتمدية بولاية القصرين تعاني نقصا في النقل المدرسي على غرار عماد التجوال التي تضم أكثر من 200 تلميذ يتنقلون إلى مؤسسات تربوية بمناطق بعيدة. تنطلق اليوم الخميس السنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وتقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل أشهر سبتمبر ونوفمبر وفيفري وأفريل. ينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الخميس 17 من سبتمبر الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبة 2026 والاستعدادات لموسم البذر القادم 2026-2027. صادقت لجان واسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة تقارب 268 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها أمس الأربعاء وكالة هوض بالاستثمارات الفلاحية. وفي السياق ذاته صادقت هياكل والاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة جملية بلغت 23 مليون دينار فاصلة 9. تشارك تونس في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية 2026 المنعقد بمدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري، وقد تم بالمناسبة إطلاق جناح تونسي خاص يهدف إلى تسليط الضوء على الكفاءات والحلول التونسية في مجال التنقل الكهربائي والذكي، ويضم هذا الجناح مؤسسات تونسية متخصصة في صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار والهندسة والأنظمة المدمجة. في أخبار العالم، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب على إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أنه يتم العمل على تواصل قطع كل شريان حياة اقتصاد أي اقتصاد متبقي لإيران. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر المشهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. اتأمنه لكم صحفيا هدى منسية، تقنيا كل من كوكب إبراهيمي في الإخراج التقني والهادي غويل في الإخراج الرقمي، معايا في التنسيق مشكورة زميلتي ثريا بن محمد. في المشهد اليوم باش تقول لنا ثلاثة مواضيع إن شاء الله تنال استحسانكم ومتابعتكم سواء مباشرة أو عبر الوروج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وفي حصتنا اليوم عودة على أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية اللي احتضنته مدينة قفصة على مدى 4 أيام الأسبوع الفارط، دعما للجهود الرامية إلى إدراج الحضارة القبصية ضمن القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ضيفي في هذا الموضوع باش يكون إن شاء الله سي محمد السعيدي، هو أستاذ باحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قفصة، وهو أيضا عضو بمخبر البحث الاقتصاد والمشاهد التراثية بالمعهد الوطني للتراث، وكذلك رئيس نادي اليونسكو في أم العرايس. في موضوعنا الثاني ومع اقتراب موعد انطلاقها باش نسلط الضوء على الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، ومدى قدرة هذه الآلية الجديدة على تعزيز الاندماج المالي وتلبية متطلبات الاستهلاك. ضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله باش يكون سي محمد النخيلي، الأستاذ في قانون البنوك. الموضوع الثالث والأخير بشكر لنا في استضافة هاتفية أيضا سي لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ومعه باش نتحدث على مقترح المنظمة الداعي إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية، هكذا وقعت تسميتها، بهدف التخفيض من كلفة العودة بنسبة قد تصل إلى 30%. هذه مواضيعنا إن شاء الله تنال استحسانكم وخاصة متابعتكم، وعلى بركة الله نبدأ المشوار.

0: على بركة الله نبدأ المشوار مباشرة. أستقبل ضيفي سي محمد السعيدي، أستاذ باحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قفصة. أستاذ عسلامة، مرحبا بك.
1: مرحبا أختي المنسية، أنت في الأصل لستي منسية، أنت دائما على البال ببرنامجك المفضل ومرحبا ببرنامج إذاعة قفصة.
0: شكرا لك ومرحبا بك ضيفي الكريم. مدينة قفصة كانت احتضنت على امتداد 4 أيام من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري مؤتمر دولي بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه، أبحاث جديدة، معطيات جديدة، آفاق جديدة. المؤتمر كان نظمه المعهد الوطني للتراث، جمع باحثين وأثريين وخبراء من تونس وعدة دول أخرى باش نتعرفوا عليها من خلالك بطبيعة الحال. كل هؤلاء تناولوا أحدث المعطيات العلمية المتعلقة بالحضارة القبسية في مجالات الآثار والأنثروبولوجيا والبيئة القديمة والتسلسل الزمني وغيرها من المحاور والمواضيع الأخرى أيضا اللي باش نتعرف عليها ونتعمق فيها أكثر معاك سي محمد. المعلوم أن المؤتمر لم يكن فقط مناسبة لاستعراض نتائج الأبحاث الجديدة، بل شكل أيضا محطة لدعم جهود إدراج الحضارة القبسية ضمن القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو وتثمين هذا الموروث التعريف به والمحافظة عليه. حبيت نحط الموضوع في إطارها أولا باش المستمع يفهمنا على شنو قاعدين نحكو، وثانيا أيضا حبينا نتناول الموضوع في حد ذاته باش نعطوه القيمة من خلال المساحة الزمنية اللي باش نخصها ليه ومن خلال ضيفنا أيضا المختص في هذا الميدان. خلينا بداية معاك سي محمد السعيدي نتعرفوا على الحضارة القبسية، فماذا تمثل هذه الحضارة في تاريخ شمال إفريقيا وفي تاريخ قفصة تحديدا؟ تفضل.
1: شكرا شكرا أختي الفاضلة. والله في الواقع بالنسبة للحضارة القبسية هي تمثل موروث تراثي وثقافي وعلمي يميز بلاد تونسية وشرق الجزائر، وكذلك لها البعد العالمي. إذن الحضارة القبسية ليست فقط تراث خاص بجهة قفصة، بل هو بالبلاد التونسية بشمال إفريقيا وله البعد العالمي. الحضارة القبسية وقع التعرف إليها وعليها مباشرة بعد في مطلع القرن العشرين، يعني في حوالي 1906 عندما كان جون دو مورغان وبول باليري وبعض الباحثين وخاصة بول بودي اللي هو كان انسبكتور دي فوري دي زو، يعني كان متفقد المياه والغابات في قفصة، تعرف الى الموقع المقطع ومنه احال هذا الاشاره بهذا التعرف هذا الاكتشاف العلمي الى الباحثين والتحديد فقط المكاني لخيان اللي ما يعرفوش المقطع او المقطع
0: اي التسمية في حد ذاتها زيد وضح حالنا مقطع ولا مقطع سي محمد. اي
1: فوالا سيقع التفصيل في التسمية وكذلك في الموقع.
0: نعم.
1: المقطع بالنقط النطق بالقاء او بالقاف كيف المقطع او المقطع يعني المنطقة اللي كانت مقطع للحجارة منذ الفترة القديمة اللي هي وقع كتابتها بالفرنسية كا بالنطق الكا كتبت المقطع هذيك كا بقطع نظر عن التسمية فالدال والمدلول الاعتباطي هنا المهم أن نعني بالأساس المكان الذي تقطعت منه الحجارة بقطع نظر على طريقة كتابته.
0: واضح. طيب المكان تو الموقع
1: الآن المكان هو الطريق بالخيال الكل من جهة قفصة لحتى من خارج جهة قفصة هو الطريق اللي يربط بين قفصة وسيدي عيش عبر متكدس، يعني ما هوش طريق اللي ينهزه باتجاه القصرين ليقطع مجرى واد بياش ثم احتلال تعلو متوجبهنا مباشرة مجموعة من التلال فيها أثار المقاطع اللي تبتد من اليمين إلى حدود البحيرة اللي الحمد لله رب العالمين بعد الأمطار الأخيرة امتلأت جزئيا، يعني كل ما يقابلنا هذيك هي المقطع. المكان الموجود فيه الرمادية هو غرب هذا الطريق المذكورة اللي رابطة بين قفصة وسيدي عيش عبر متكدس.
0: واضح. طيب
1: المكان هذا نعم تفضلي
0: نعم أعطيتنا تقريبا بسطة مبسطة نجم نفهمه بها على الأقل حطينا الموضوع في إطارها على الحضارة القبسية على أعطيتنا لمحة تاريخية أيضا تسلسل زمني واضح. خلينا نمر للنقطة الموالية لهنا بعد 120 سنة من اكتشاف الحضارة القبسية، ما أبرز ما تغير في فهم الباحثين لهذا الحضارة؟
1: نعم شكرا. ب 120 سنة لأن الأخت مثل ما قلت منذ قليل منذ 1906 إلى 2026 تقريبا بالضبط هي 2100 حوالي 120 سنة
0: أي.
1: 120 سنة من الاكتشاف ومن الأبحاث ومن التثمين، يعني المهم يعنينا منذ تقريبا تأسيس جمعية ملتقى قفصة الدولي لحضارات ما قبل التاريخ، وقع إضافة إلى المنشورات العلمية، وقع الاتجاه حول تثمين هذا التراث من خلال ندوات علمية دولية، وكان الهدف منها منذ البداية إلى جانب النشر العلمي والتثمين هو إعطاء مكانة لهذه الحضارة وبالتالي للمقطع ولجهة قفصة المكانة التي تكون بها جديرة على مستوى التراث الوطني والعالمي من خلال السعي إلى إنشاء متحف للحضارات ما قبل التاريخ بمدينة قفصة. وكذلك في الآونة الأخيرة يمضي المؤتمر 2019 وقع التركيز على ضرورة تسجيل موقع المقطع الموقع الرمز الممثل للحضارة القفصية على لائحة التراث العالمي لليونسكو، فكان سنة 2022 تسجيله على اللائحة التمهيدية.
0: نعم
1: تمهيدية، والآن يتم العمل بحول الله إن شاء الله على تسجيله على اللائحة النهائية لتراث العالمي تراث البشرية جمعاء اليونسكو.
0: إن شاء الله يتم ذلك. كما ذكرت سي محمد موقع المقطع هو موقع رمز والكلمة جت على لسانك، فما مواقع أخرى زاد رموز في تونس في قفصة عفوا تدل على الحضارة القبسية وعندها دلالات عميقة جدا في التراث والتاريخ. ربما سؤالي هو هل ما زالت هناك معطيات أو مواقع أثرية في جهة قفصة يحتمل أنها تغير ما نعرفه اليوم عن هذه الحضارة؟
1: نعم نعم وهو كذلك، نحن الحضارة القبسية المواقع الراجعة بالنظر للحضارة القبسية إلى جانب المقطع هناك مواقع أخرى بجهة رديف، بجهة أم العرايس، بجهة المتلوي، بجهة سيدي عيش، يعني قفصة وما جاورها إلى حد شرق الجزائر وحتى جزء من ولاية القصرين كلها مواقع حضارة قبسية.
0: نعم
1: اللي يعنينا أنه كل مرة وين يقع الحفريات وين يقع صبر الأغوار تفرز هذه المواقع وخاصة المقطع مكتشفات جديدة. مثلا في حفريات 2012 في إطار تعاون دولي بين معهد وطني التراث وجامعة بولونيا بروما وقع اكتشاف البقايا النباتية والأشجار في هذه المنطقة، مثلا استعمال الحلفاء في الاستعمال الصنوبر الحلبي اللي هو ما كانش موجود، كان الإنسان في علاقة بهذه المعطيات النباتية، وكذلك بعض المعطيات حول الحيوانات اللي كانت موجودة في تلك الفترة. واللي يعنينا أخت
0: هدى
1: هو أنه أخت هدى هو أنه بالنسبة للدرس اللي نتعلموه من الحضارة القبسية أنه الحضارة القبسية زمنيا باش نبسطوا الخيان وجدت في الفترة الهولينستينية يعني ما بين حوالي 10,000 سنة قبل الميلاد إلى حوالي 4,000، هذه الفترة عرفت تغيرات مناخية فيها الاتجاه نحو الوضع الحالي يعني الاتجاه نحو الجفاف والحرارة، لكن نستلهم الدرس ونستعلموه من الإنسان القفصي كيف واجه وتواصل يعني لم ينقرض الإنسان لم تفعل فيه الطبيعة من خلال التأقلم مع المعطيات الطبيعية.
0: نعم.
1: اللي كان في الفترة هذه مرت من فترة رطوبة وأمطار إلى فترة جفاف اللي نعيشوه اليوم، لكن رغم ذلك ظل الإنسان القفصي موجود وبابداعاته الفنية وابداعاته التقنية، بل في العكس تطور الإنسان القفصي للإنسان المنتج الغذاء اللي هو بحول الله باش يكون بعد العصر الحجر الحديث اللي يصبح الإنسان منتج لغذائه بعد أن كان في الفترة القبسية هو قائم على الصيد وجمع الثمار أي قائم في غذائه على ما توفره الطبيعة.
0: نعم، التحديات اللي الأبرز اللي تنجم تهدد المواقع القبسية اليوم سي محمد خاصة من حيث المحافظة عليها وحمايتها من التدهور؟
1: نعم، بالنسبة للمواقع القبسية في الواقع نحن كنا في جهة أم العرايس ورديف المتلوي هناك بعض المواقع اللي كانت في مقرب من استخراج الفوسفات، فكان الفريق العمل من باحثين ومن معهد وطني التراث بخلال مراسلات إلى شركة فوسفات قفصة، وفي الواقع اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية وتجنب المواقع الأثرية الراجعة للحضارة القبسية مثل لابريكات سوندو في أم العرايس مثل طابل رديف في ردياف، فبالتالي هذا كان جانب، لكن اللي يعنينا نحن الآن هذا من حيث الاستغلال الفوسفاتي، لكن من حيث التدخل البشري في الواقع أحيانا نجد بعض الحفريات العشوائية في الرماديات وهذا معناها يمثل خطر على الموقع من حيث الحفظ وأهميته العلمية والتاريخية.
0: واضح. عودة للأشغال، أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية سي محمد، المعلوم أنها جمع باحثين من تونس ودول أخرى، كان ذكرنا شكون الدول اللي كانت حاضرة ومشاركة، ثم أهمية التعاون العلمي المغاربي والدولي في تطوير البحث حول الحضارة القبسية، كانت تعطينا فكرة أيضا حول هذه المعطيات. نعم
1: نعم، هو المؤتمر هذا في بعده الدولي شمل وشارك فيه إخوة من ليبيا الشقيقة الجزائر الشقيقة، وكذلك باحثين من فرنسا وباحثين من إيطاليا، يعني جمع الأشقاء والأصدقاء.
0: نعم.
1: وكان حول البحث العلمي، كل ما أدلى بأهم بحوثه أهم منتجاته العلمية، سواء كان ما يخص أدوات الحجرية للإنسان مع القبسي، سواء كان في الحيوانات اللي كان حياته قائمة على الغذاء منها، سواء كان في المنتجات الفنية، وخاصة في الضبط الزمني والتطور الحضاري والثقافي اللي عرفته الحضارة القبسية.
0: واضح، واضح جدا. طيب سؤال آخر في علاقة أيضا بهذا المؤتمر، وفي حضارة وعفوا في علاقة بالموروث التراثي ككل، سؤالي هو إلى أي مدى يمكن أن يتحول هذا الموروث من موضوع للبحث الأكاديمي اللي هو الأمر اللي صاير توا في تونس، إلى رافد للتنمية الثقافية والسياحية في قفصة والجنوب الغربي؟ كيف يمكن استثمار ذلك وتثمينه؟
1: نعم، هو في الواقع الأخت لم تعد التوجهات العلمية والبحثية محضة، بل أصبحت تترجم في وقائع وتكون بالتالي رافد من رافد التنمية الثقافية الاقتصادية والاجتماعية. مثلا عندما نتحدث عن إنشاء متحف لحضارات ما قبل التاريخ في قفصة يشمل تاريخ البلاد التونسية وشمال أفريقيا، هذا يمثل بداية لتثمين هذه المواقع. ثم راه المثل التراثية أصبحت تثمن بطرق عديدة، مثلا اليوم نعرف أهمية الصورة في مختلف أنواعها، سواء كانت فيديو أو فيلم أو صورة ثابتة، في جذب السائح في توعية بأهمية هذه المواقع، في الاستفادة من التراث من المعارف والمهارات القبسيين، في أهمية تثمينة الموارد المائية. كل هذا يعتبر عندما تدرج مثلا المسالك السياحية الرماديات في مسالك سياحية، عندما يقع تجسيم الحياة اليومية القبسيين في متاحف، في مراكز تأويل، في سنتر دانتربريتاسيون، في مشاهد صور في ملف وأفلام وثائقية، كل هذا مع بعض يعطي ويثمن الزخم الحضاري والثقافي للحضارة القبسية. يعني لا نكتفي فقط بالجانب العلمي الأكاديمي، المهم هو ترجمة هذه الأبحاث إلى ما دورها، ما يمكن أن تحمله من مساهمة في إنتاج زخم أيضا ثقافي اقتصادي واجتماعي بالجهة.
0: نعم، هو بالحديث عن هذه النقطة سي محمد، نذكر معايا سي محمد السعيدي أستاذ بحث في المعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قفصة، وهو عضو بمخبر البحث الاقتصاد والمشاهد التراثية في المعهد الوطني للتراث، وكذلك رئيس نادي اليونسكو في أم العرايس. بالحديث عن هذا الموضوع وهذه النقطة بالذات اللي تتعلق بضرورة تثمين الموروث التراثي خدمة للتنمية الثقافية والسياحية في ربوع الجنوب الغربي ككل وفي قفصة على وجه الخصوص، الأكيد باش نستحضروا لهنا طبيعة العلاقة وكذلك ربما زوايا التي ينظر منها الأطراف المعنية بهذا الموضوع. لهنا نتحدثوا على الثقافة، نتحدثوا على السياحة، نتحدثوا على الفلاحة، نتحدثوا على التنمية، على برشا مجالات. لهنا باش نسألك على مدى اطلاع كل هؤلاء عن أهمية ومدى وعيهم بضرورة أنهم يكونوا منخرطين لأجل تثمين هذا الموروث.
1: نعم، يبدو ذلك جليا من خلال الأطراف المساهمة والمداعمة لهذا المؤتمر. جزء هام من هذا المؤتمر كان على عاتق المجتمع المدني، وأخص بالذكر جمعية صيانة مدينة قفص اللي هي راهب عندها دور فعال في تثمين تراث الجهة وفي هذا المؤتمر بالذات. وبالتالي فإن العمل إذا كان المجتمع المدني من مؤسسات محلية تابعة للدولة أو مؤسسات خواص أو مجتمع أو جمعيات تعي بهذه الأهمية، فإن تضافر هذه الجهود سيفرز حتما منتوجا يعم ويرجع بالفائدة على الجهة. ليست المسألة مسألة أكاديمية مثل ما أشرت لهذا أخت في البداية، وده ليس مسألة باحثين، راح مسألة باحثين والمادة العلمية اللي اكتشفوها كيف يمكن ترجمتها، كيف يمكن تثمينها في إطار تنمية شاملة تشمل الفلاحي، تشمل عندما تحدث عن الفلاحي راه نربطه مثلا العادات الغذائية عند القبسيين بالموروث الغذائي، يعني واللي يميز الجهة عندما نتحدث عن مسألة الموارد المائية راهو نتحدث كيف أن القبسيين تعاملوا في فترة فيها جفاف. عندما نتحدث عن المجتمع المدني راهو المجتمع المدني هو المنتج للمقومات التنمية في الجهة، هو اللي يعطي التصورات لها. هذه مسائل لا تبنى بيد واحدة بل بتضافر جميع الأطراف.
0: واضح، واضح جدا، رسالة واضحة. طيب أستاذ، حبيت نرجع معك لأشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية. أنا باطلاعي على البرنامج الحقيقة فيه برشا تفاصيل مهمة، نعتقد أني المستمع باش يستفيد إذا كان باش يتعرف عليها من خلالك. فما جلسات علمية، فما زيارات ميدانية، أصلا حتى نوعية الضيوف وطبيعة التكوين نتاعهم يشد الانتباه بالفعل. نفسح لك المجال بطبيعة باش تعطينا فكرة على الأهم ربما وأبرز ما بقي عالقا في ذهنك حول مضامين وبرنامج هذا الملتقى، تفضل.
1: نعم، هذا الملتقى كان منذ البداية، منذ اليوم الأول يعني منذ اليوم 9، فرصة لاستقبال الضيوف الأخوة من البلدان الصديقة والشقيقة. ثم كانت الأيام المواليين يعني يومي 10 و11 مخصص المداخلات العلمية، يعني حول الحضارة القبسية، تاريخها، زمنها، إنتاجها الثقافي المادي اللامادي، علاقة الحضارة القبسية بنمط عيش القبسيين. ومن بين الأشياء أن وقعت عرض مشهد للتطور الموسيقى والفنون بجهة قفصة، ونال إعجاب جل الحاضرين، كان من إنجاز الأخت نسرين الأحول معهد عن الفنون الحرف بقفصة. وفي الواقع تنوع لم يكن الجانب الأكاديمي فقط، والأهم من هذا أنه المؤتمر قبل أن ينتهي شفع بمائدة مستديرة حول ضرورة مواصلة العمل في هذا المجال وأهمية العمل على تثمين هذه التراث الحضارة القبسية بتسجيلها على لائحة التراث العالمي. وكان فرصة لمشاركة الباحثين مثل ما قلنا هذا من الجزائر، من ليبيا، من فرنسا، من إيطاليا، وأيضا أتيحت فرصة للطلبة، وهذا هام جدا راهو فرصة للطلبة الباحثين المسجلين في شهادة الدكتوراه في التراث ما قبل التاريخ، أو الذين يشتغلون حول نظريات الإبداع في الفن ما قبل التاريخ بتقديم عروضهم. كانت فعلا فرصة للطلبة أنهم بدأوا معناه يعتلون سلم البحث العلمي بحضور مع الباحثين على المستوى عالمي ووطني.
0: نعم، بالنسبة للأجانب اللي كانوا حاضرين سواء على المستوى العربي أو الأوروبي، أستاذ، تموقعهم من كل هذا ربما شنية الإضافة اللي قدموها، أو هل هناك تجارب مقارنة معناتها تستاهل إنها كانت معناتها بالعكس كانت محل معناتها تناول في الملتقى؟ حدثنا على هذه معناتها المشاركة الأجنبية.
1: نعم، بالنسبة للمشاركة من ليبيا كانت خاصة معنية بالفن، انتشار الفن الصخري بجهة ليبيا، وعلاقة الفن بصفة عامة يعني الحضارة القبسية ما الذي يميزها، لماذا ما زلنا في الاختلاف حول ثقافة أم حضارة. الجانب الفني، الجانب المعتقدات في الحضارة القبسية هو اللي شد الانتباه وبدأ يميزها عن غيرها من الحضارات ما قبل التاريخ السابقة واللاحقة لها.
0: نعم،
1: راهو زخم المادة الفنية والرمزية في الحضارة القبسية وفي المقطع بالذات شدت الانتباه العالم الباحثين على جميع المستويات في العالم، في تونس، في شمال افريقيا الى اخره. بالنسبه للباحثين الاخرين من الجزائر ايضا كان الاهتمام بمجال الحضاره نمط العيش عند القبسيين، وكذلك بمساله اهميه الفن الصخري وعلاقته بالفن الموجود في الحضاره القبسيه. بالنسبه للاخوه من فرنسا ومن ايطاليا كان الاهتمام ايضا بدراسات علميه دقيقه حول الادوات المستعمله وكيفيه استعمالها، ما يسمى بالبكتراسيولوجي، يعني علم دراسة الآثار لماذا استعملت الأدوات، وبلغت الدقة العلمية أن الأدوات مثلا تكون من المكاشف أو من النصال يمكن معرفة في ماذا استعملت في قص الجلد، استعملت في قص العظم، استعملت في كذا. وكذلك أهمية الحفريات، معطيات الحفريات الجديدة في مواقع في البلاد التونسية، كان ذلك بإنجاز باحثين من المعهد الوطني للتراث، طلبة وباحثين أجانب، يعني آخر المعطيات حول هذا مثلا أنه في جهة الكاف أيضا هو وجدت مواقع تنتمي للحضارة القبسية، وهذا يدل على إشعاع هذه الحضارة على تقريبا كامل البلاد التونسية. يعني معطيات حديثة جدا من حيث الاكتشافات الأثرية، من حيث التأويل، من حيث الأساليب والطرق المستعملة، وكذلك من حيث وضعها في المستوى العالمي. مثلا وقع البحث حول علاقة القبسيين بما سبقهم من حضارات مثل الحضارة المعروفة بالإيبيروموريزية، يعني حضارة تشمل بين شمال أفريقيا و جنوب أوروبا، أو يسمى أيضا بالحضارة الوهرانية، علاقة القبسيين بإنتاج الغذاء فيما بعد، الحضارة اللاحقة لها حضارة القبسيين وعلاقتها بالنمط العيش عند الحرائق، العلاقة الكبرى اللي حنا نعملوها الأوتو لكابسيا القبسيين ولقفسيا القبسيين الآن. هذه
0: نعم
1: كانت أهم منتجات هذه يعني الحضارة القبسية ليست مفارقة، هي في سياق تطور تاريخي لما سبقها وما لاحقها من منتجات حضارية، وهي ما لا تزال توجد بيننا اليوم. راهو عندما نجد
0: نعم
1: بعض الرسوم وبعض الأدوات وكذا هذه تعود في أصولها التاريخية للحضارة القبسية.
0: واضح واضح. سعدت جدا باستضافتك معنا اليوم سيدي الكريم، شكرا على دسامة هذه المداخلة، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة. سي محمد السعيدي أستاذ باحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قفصة، تحية ليك وإلى اللقاء.
2: وين كنت؟ إذاعة قفصة.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: تحية مجدة لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج المشهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 من أمام المصدح. تحييكم مجددا هدى منسية، يمكنكم متابعتنا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفص على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي على طرف الآخر للهاتف، الرحب به سي محمد النخيلي الأستاذ في القانون البنكي. سي محمد عسلامة، مرحبا بك أستاذ.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة قفص.
1: شكرا لك. المنظومة المالية والبنكية في تونس تستعد للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، ذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. شريحة واسعة من التونسيين تتطلع إلى الشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذ إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعهم المالي وخاصة الانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. هذا تقديم موضوعنا اليوم معك باش نتعرف على برشة تفاصيل. الحقيقة أنت مدعو أستاذي الكريم إلى تبسيط المعلومة، خلي المواطن المعني بهذا الموضوع يفهم على شنو قاعدين نتحدثوا بالضبط. المقصود بالقروض على الشرف أستاذ بداية كمفهوم كان تعطينا فكرة. نعم،
2: هي القروض على الشرف هي قروض او في شكل سلف. علاش حضرتك تقولوا قروض؟ يقتضي انه وجود نسبه فائده ووجود عمولات. هي مبالغ ماليه باش تتحط على ذمه مواطنين على انه يتم ارجاعها على اقساط شهريه على مده سنتين مع مده انهيال قد تصل 6 اشهر. نرجعوا كان راس المال، معناها ما غير ما يرجعوا فوائد، ما غير عمولات، وما غير ما اي ضمانات زاده يطلبها البنك.
1: معناتها المبلغ اللي باش يطلبه هو بيده اللي باش يرجع، ما فماش حتى حاجه
2: اضافيه
1: على اقساط. نعم،
2: لمده سنتين مع امكانيه الانهيال تاع 6 اشهر اذا كان يطلب الحريف وتوافق البنك. يقول قائل هل القروض هذه على الشرف علاش معموله؟ شنو هو اطارها القانوني؟ هو وقت يجي قانون اللي معروف قانون الشيكات ونقح بعض فصول المجله التجاريه، لكن الفصل 412 فقره الجديد المشهور اللي يحكي على الحق من نسبه الفائده بالنسبه الفقره الاولى منه، البنوك انها تحصل 8% من مرابيحها لإحداث خطوط التمويل هذه. وقالوا أن المنتفعين وكيفية الإسناد ستحدث بأمر من 2024. الأمر هذا منزل كان في سنة 26 اللي حدد شكون هم المنتفعين وحدد شنو المبلغ الأسقف متاع المبالغ اللي تم منحها. المنتفعين قسمهم الأمر لثلاثة شرائح. الشريحة الأولى هما الأفراد واللي ينجموا ينتفعوا بمبلغ أقصاه 5000 دينار لمدة سنتين تتباع دون فوائد ودون ضمانات. الفئة الثانية هما أصحاب المشاريع الصغرى واللي عرفهم الأمر أنه هما اللي حجم الاستثمارات بتاع مشاريعهم لا يزيد على 150000 دينار. والفئة الثالثة والفئة هذه سمحني تاخذ قرض مثقف ب 10000 دينار. الفئة الثالثة اللي هما أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي حجم الاستثمارات متاعهم ما بين 150000 دينار و 2 مليون دينار مع تزوز مليار دولار، عندهم الحق في قرض يوصل 25000 دينار بنفس الشروط دون ضمانات ودون فوائد. الثلاثة شرائح هذوما يلزمهم يقدموا المطالب متاعهم بداية من يوم 1 أكتوبر عبر منصات تحدثها البنوك في الغرض، على خاطر البنك المركزي من الأول وقت أبط الأمر العديد سارعوا وقدموا مطالب للبنوك. فما بنوك قبلت فما بنوك لا، قاعد تستنى في فيما منشور من البنك المركزي والى اخره، الى ان البنك المركزي حدد الموقف عبر منشور نتاعو اللي عدد 8 لسنه 2026، وقال انه لازم المطالب هذه تقبل حصريا عن طريق منصات تعد في الغرب. المنصات هذه لازمها تكون معناها تعطي الوصل ابراء للصاحب المطلب بالتاريخ وبالساعة وقتاش عطى المطلب نتاعو، وتكون توفر زادا شنو الشروط والوثائق اللي يمكن معناها يلزمها تكون متوفر، باش وعلى انه اللي يتم البث في المطلب هذايا اذا كان مستوفي الشروط في غضون 10 ايام.
1: هل أن كل البنوك معنية بهذا هذه النوعية هذه الآلية يعني؟
2: يعطيك صحة سؤالك في محله. كل البنوك التي سجلت أرباح في السنة المحاسبية الفارطة. علاش؟ على خاطر الخطوط التمويل هذه تحدثها البنوك في 8% بنسبة 8% من المرابيح نتاعها المتأتية من السنة المحاسبية الفارطة. إذا كان بنك ما هوش مسجل أرباح يكون خاسر، وبالتالي فما هو معفي من أنه يعطي حرفه القروض على الشرف. حتى يهم كان البنوك اللي سجلت أرباح واللي والخطوط التمويل تحدث بنسبة 8% من أرباح البنك. معناها اليوم ينجم يكونوا حرفاء بنك ربح قد يتمكنوا من الحصول على قروض على الشرف، لكن حرفاء بنك سجل خسائر، فبالتالي أنهم ما السنة هذية ما ينجموش ياخذوا قروض على الشرف.
1: طيب
2: احنا نقولوا شروط باش نزيدوا نوضحوا. هنا راهو صحيح ما فماش فوائد، باش فماش مصاريف، والبنك لا وممنوع على البنك انه ياخذ ضمانات. وشنو هي الضمانات اللي ممنوع انه ياخذها البنك؟ هي الضمانات العينيه كيما الرهون العقاريه، كيما رهون المعدات، وأنواع الرهون الأخرى كما رهن الأصل التجاري، وأنواع الضمانات الأخرى كما الكفالة الشخصية، أنه ممنوع أنه يطلب البنك من شخص في جيب كفيل شخصي أو عيني، وتأمين زاد على الحياة هو نوع من أنواع الضمانات اللي يمنع البنك أنها تطلبه. في المقابل في شروط تقعد قيمة الذات، منها أنه بالطبيعة اللي باش يتحصل على القرض لازم يكون عنده مدخول، والمدخول نتاعو يمكنه من انه يرجع القسط نتاع القرض هذا، مع انه يخلي له 40% كنسبه نتاع صبغه معاشيه من العوائد نتاعو باش ينجم يعيش بهم. معناها اليوم اذا كان فما موظف عنده قرض سابق وياخذ قرض على الشرف، المبلغ اللي باش يرجعه اللي هو 240 دينار يخليه يقعد عنده الإمكانية باش ينجم يعيش، معناه يقعد له على الأقل 40% من المدخل نتاعو يقعدوا موجودين. هنا يمكن له أنه باش ينجم يكون عنده قرض آخر وياخذ قرض على الشرف. هو شنو الممنوع؟ الممنوع أنه ياخذ زوز قروض على الشرف من زوز معتها مؤسسات بنكية مختلفة. هنا لازم يكون ما ينجم يعاود نفس المؤسسة البنكية ولا مؤسسة أخرى إلا ما يخلص القرض على الشرف. وزاد كيف لازم يكون هو حريم، معناها اليوم ما نجمش انسان يكون متعدي يجي يدق الباب على بنك ويقول له السلام عليكم راني باش ناخذ قرض على الشرف، وهو ما عندوش مداخيل متوطنه في البنك هذاك، والا ما عندوش اجره انه تتصب في البنك هذاك. معناتها بالنسبه للاجراء لازم الاجره نتاعه تكون موجوده في البنك. بالنسبه لاصحاب المهن الحره يكون معناه حريف البنك ويكون العوائد نتاعو متأكية من النشاط نتاعو، يكون موجود معناها بالطبيعة باش البنك هنا يتمكن من التأكد أنه السيد اللي بخذيه القرض ولا المؤسسة قادرة على سداد الأقساط هذوكم دون أنها تاخذ ضمانات معناها اللي عندها تفعلها وقت لي ما يخلصش. معناها هنا القائم هذاك علاش يقولوا قائم على قرض على الشرف؟ معناها كانوا اللي خذاه التزم على الشرف انه يسدوا من غير ما البنك تكون عندها ضمانات.
1: رغم ذلك تبقى ديما فرضية عدم السداد واردة أستاذ في الحالة هذه، حدثنا عن حالة هذه.
2: احنا اليوم رانا في القطاع البنكي نسبة القروض المتعثرة نسبة كبيرة، هي لازمها تكون أقل من 7%، لكن اليوم احنا نسجل معدل إجمالي 15.5%، وهذا رغم أنه القروض تكون موثقة بضمانات مختلفة رهون وغيرها، لكن القرض هذايا القرض هو بالقانون من غير ضمانات، معناتها احنا هنا نعولوا على كما نقولوا نزاهة المواطن والى المؤسسة على انها تكون معناتها ذمتها تكون ذمتها عامرة البنك باش تخلص، على خاطر اليوم ما فماش ضمانات اللي البنك يكون عنده باش يضمن خلاص تلك القروض.
1: طيب بالرجوع إلى آراء المختصين في الشأن البنكي أستاذ، وجدنا أن فما تقريبا زوز آراء مختلفة. رأي يشوف اللي بإمكان القروض دون فائدة الدفع في اتجاه الترفيع من فتح الحسابات البنكية لشريحة واسعة من التونسيين اللي هم يشوفوا في الآلية هذه حاجة باهية، ومن يرى أن عدد المعنيين بهذا الصنف من القروض سيكون محدودا باعتبار الأمر حسابيا، معناتها فما شريحة معينة مخول لها، وانت كنت تذكر في الشروط، معناتها انت من شق من هذين الشقين، وشنو السبب؟ اي تفضل.
2: انا من الشق الاول اللي يقول اللي هما سيدفع بالاندماج المالي وبتعزيز نسبه فتح الحسابات. الراي الثاني زاد محترم اللي يتبناه خاصه سي سفيان لوريني واللي رايه محترم وانا قدر، اما انا كما رايي نتاعي يستند على المدى المتوسط. علاش؟ على خاطر هو صحيح الراي الثاني محترم انه يقول لك بالنسبه للسنين راهو ماناش باش نشوفوا معناتها زياده معناتها معتبره في عدد الحسابات البنكيه، لانه الامر محسوم، القروض على شرف ستمنح للحرفيه نتاع البنوك، لكن هذايا باش يحس الأشخاص والتجار اللي يخدموا في التجارة الموازية ولا التجارة غير الرسمية، مش أنهم يكونوا عندهم حسابات بنكية باش السنة المقبلة يتمتعوا في السنوات المقبلة يتمتعوا بالقروض على الشرف. أنا برشا اليوم بالقطاع الفلاحي ولا بالقطاع النشاط التجاري اللي يتعاملوا ما يتعاملوش مع البنوك يقول لي نحب ناخذ قرض على الشرف، يلقى روحه هو ما عندوش حساب وما نجمش ياخذ على خاطر مازال ما عندوش حساب وما حطش فيه فلوس وما عندوش عوائد معناها اللي قاعده تجي للحساب نتاعو البنكي، يولي يعرف روحه سنين ما نجمش ياخذ، ويولي يقول لك ما لا تنعمل حساب ومعناتها نوطن فيه المداخيل نتاعي باش السنه المقبله نولي نجم نتمتع بالقرض على الشرف.
1: واضحه
2: الرؤيه هذه قد تعزز معناها الاندماج المالي، خاصه انه نسبه اليوم البالغين اللي يمكنهم فتح حسابات بنكية عددهم 36% فقط عندهم حسابات بنكية من المواطنين اللي ينجموا يكون عندهم حسابات، وهذا عدد ضعيف.
1: واضح. عموما ربما باش نستطلع رايك الخاص استاذ باعتبارك مطلع على الامر ومختص ايضا وانت الاستاذ في القانون البنكي، من موقعك مدى نجاعه مثل هذه الاليه في تحريك ربما الحركه التجاريه، خاصه المواطن التونسي في حاجه في مناسبات معينه انها تبدا عندها فلوس سيوله الى غير ذلك.
2: هو صحيح اليوم معناها قد تكون متنفس الى جانب معناها القروض العاديه اللي يمنحها البنك والقروض اللي تمنحها شركات التمويل الصغير. اليوم القروض على الشرف قد تكون متنفس للافراد،
1: نعم،
2: اللي يمر بضائقه ماليه ولا عنده مناسبه يحب ياخذ سلفه وما يلقاش منين، واليوم معناتها تعرف اللي معناها حتى باش يلقوا قرض اليوم قد تكون نسبة الفائدة مرتفعة ويكونوا عنده قروض أخرى وبالتالي ما يمكنلوش معناها باش ياخذوا إلا ما يسدد. اليوم هل الآلية هذه قد تكون متنفس خاصة مع الأجراء اللي باش ياخذوا قرض استهلاكي، لكن ما ننساوش اللي 50% من خطوط التمويل هذه بالقانون لازمها تمنح للمؤسسات، معناها 50% فقط يمنح كاستهلاك والباقي يمنح كمؤسسات. ما يلزمناش ننساو زادا اللي باش ما المواطن يعرف وما تصيرش اشكاليه ما بينه وما بين البنك نتاعو، راهو معناتها الخطوط هذيا راهي مثقفه ب 8% من مرابيح البنك.
1: معناتها العدد باش يكون محدود ماهوش متاح للجميع، والبنك هي اللي هنا اللي تقرر. نعم
2: يعطيك الصحه. هذاك علاش اليوم الامر جاء، الاولويه في المعالجه نتاع المطالب باش تكون حسب الاولويه حسب الاسبقيه في اعطاء المطلب. مش معناها الاسبقيه تعطي حق مكتسب باش ياخذ قرض، تعطي حق مكتسب في معالجه المطلب واعطاء اجابه في ظرف 10 ايام كانوا مستوفي الشروط والوثائق كلها مستكمله، لانه بالطبيعه باش يمنح القرض كان ثم شروط تمنعه، مثلا يكون معناها كلاسي في البنك سنترال، ولا يكون معناتها ما عندوش قدره على انه باش ياخذ قرض ويسدوا على خاطر تلقاه وصل البلافون تاع الكاباسيتي نتاعو، الا
1: اي اسباب تختلف. نعم
2: على الشرط تختلف
1: الاسباب يقع اعلامه
2: يتم يعلم وبالطبيعه ويقولوا نعم. علاش ما تمش
1: القبول
2: المطلوب.
1: نعم المطلوب. مشكور جدا، فسرت لنا باستفاضه، يعطيك الف صحه سي محمد الخيل الاستاذ في القانون البنكي، تحدثنا معك على الاليه الجديده للتمويل القائمه على اسناد قروض على شرف دون فوائد، اللي ان شاء الله المنصه اللي من خلالها باش يتم وضع المطالب ان شاء الله انطلاقا من غره اكتوبر القادم باش تكون متاحه. يعطيك الف صحه ان شاء الله في استضافات اذاعيه قادمه سيدي الكريم، والى اللقاء. نمر مباشره إلى ضيفي الموالي على طرف الآخر للهاتف أيضا، نرحب بي سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي عسلامة ومرحبا بي.
3: صباح الورد صباح الفل، تحية ليك تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك، شنهاركم زين.
1: شكرا ليك سي لطفي. تقريبا الفترة هذه معناتها من الضيوف اللي قاعدين نكرروا نستضيفوهم، وهذا مش من فراغ، نعرفوا اللي بالتزامن مع مناسبات معينة العائلة التونسية تكون مستنفرة يعني للاستهلاك، وهذاك علاش تكون انت حاضر معنا في كل مناسبة باش نحاول معاك نطرقوا المختلف التفاصيل المتعلقة بهذه المناسبات. عودة المدرسية هي المناسبة اللي ماخذة برشا كلام الفترة هذه. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في هذا الإطار كانت اقترحت إعداد ما أسمته سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا يعني في تونس، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية. الموضوع ذا شد انتباهنا وحبانا من خلالك نتعرفوا على تفاصيله. بداية خلنا نسألك على الدافع اللي أدى إلى هذا المقترح، مقترح السلة المدرسية التونسية. سي لطفي تفضل.
3: شكرا. الدافع الأولاني هو الدافع من زاوية المنتوج التونسي، الدفاع عن المنتوج التونسي، مساندة المنتوج التونسي، والثاني هي القدرة الشرائية المستهلك. تعرف أنت هيكلة الأسعار اللي قاعدين نشوفوا فيها هي فيها شطط كبير في الأرباح، وبالتالي كي نعملوا عودة مدرسية، وهذا موضوع الحملة نتاعنا اللي عملناها تقريبا منذ شهرين، عودة مدرسية بمنتوجات تونسية 100%، هيكلة السعر يكون واقعي، يكون عقلاني، بمعنى كونه نتحكموا فيه نجم نعرفوا هيكلة السعر، نعرفوا هوامش الربح الأقصى بالنسبة للإنتاج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، وهنا هذا كله يرجع بالمنفعة إلى القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي لتحسينها. وعلى ذلك نحن من ناحية أخرى زاد كيف رسخ الانتماء لدى الأطفال، بمعنى يكون يعرف اللي المنتوجات اللي قاعد يقرأ بها هي منتوجات تونسية، مع العلم والتأكيد كونه المصنعين نتاعنا راهم قادرين على تقصير كافة مستلزمات العودة المدرسية بمنتوج تونسي. وهنا هذا مفسدي على خاطر موسم التهليك بامتياز، وصلوا تقريبا أكثر من 2 ملايين معناتها التلامذة يرجعوا إلى مقاعد الدراسة وربي ينجحهم وإن شاء الله عودة مدرسية طيبة. يكون هذا موسم استهلاكي، زاد نرجعوه من زاد موسم إنتاجي، وهنا نربط الاستهلاك بالإنتاج، وهذا مفصلي لتنمية النتيجة الصناعية.
1: أبرز المواد اللي اقترحتوا إدراجها ضمن هذه السلة سي لطفي؟
3: نحن مسينا جميع المواد، وبالتالي عودة مدرسية بمنتوجات تونسية يكون فيها زي موحد، يكون فيها حذاء رياضي تونسي، يكون فيها جميع المستلزمات التونسية المنشأ التونسية التصنيع. هنا عن الحذاء الرياضي، عن الزي الرياضي، عن الميزة، عن المحض، عن الزي المدرسي الموحد. ونحن هناك نعمل زي المدرسي الموحد، رأي الكلفة تنقص تقريبا 30-35%، في سله كان ما عادش نلقاو مواد مورده اللي نشوفوا فيه في السوق تو مواد مورده بكثافه، وهناك نشوفوا كثافه التوريد نتاع المواد هذه، نلقاو اللي البعض منها في التجاره الموازيه وبعض منها صحيا تمثل اشكال صحي بالنسبه لاطفالنا.
1: نعم.
3: وعلى ذلك نقولوا نحن عوده مدرسيه بمنتوجات تونسيه، خاطر المنتوج التونسي تبقى الكراس شروط كما ذكرتي سيدتي مفصله مقننه، نعرفوا شكون اللي باش يصنع، نعرفوا الواحد، وهذه تبدا على كامل التراب الجمهوري زي موحد لاطفالنا، وان شاء الله نشوفها على الحيز. وهنا العائله تنجم تعرف عن طريق موقع الويب تاع الوزاره، تعرف الكل في الحقيقيه للعوده المدرسيه، وهنا نقصوا برشا من التبذير، بمعنى كونه من ناخذوه منتوجات ناخذها اول حاجه تونسيه، وثاني حاجه بالكميه اللي نستحقها، ما نشريوش منتوجات اكثر، وهنا نحيو الفوارق اللي تلقى في القسم ما بين التلاميذ، واحد عنده ستوش معبي ب 20 30 كيلو، والاخر عنده زوج ثلاثه كيلوات، والاخر عنده كرتابه نوع فلاني معروف فهمتني، والاخر نوع اخر فهمتني، هذا كله يتنحى زي موحد ويكون مدوات موحده.
1: نعم، أنتم دعوتم إلى أن تكون وزارة التربية طرف في تفعيل هذا المقترح. أنا باش نسألك على دور سلطة الإشراف، على دور المؤسسات اللي هي عندها علاقة مباشرة بهذا الموضوع، عن المنتجين الموردين المساحات التجارية، كل هؤلاء ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبونه لإنجاح هذه المبادرة؟
3: دور مفصلي بالطبع، نبدا بوزاره التجاره بوزاره التربيه.
1: نعم.
3: وهنا التربيه، شكرا وزاره التربيه عملت عمناول قائمه واحده بالنسبه للكراس فقط، وهنا نحن نحب نوسعوا القاعده هذه وتشمل زي موحد بالنسبه لجميع مستلزمات العوده المدرسيه. الصناعيين زاد يلزم يكثفوا ترويج الصناعه نتاعهم، بمعنى يلزم يفكوا السوق، ما خليوش التوريد المكثف نتاع صناعات اجنبيه هي المفصليه وهي اللي تحدد الاسعار. هنا هي كلمة السعر في وزارة التجارة زادة كيف تكون عقلانية وشفافة، هكاك هذه كل بتظهر كل الجهود نجموا نلقاو عودة مدرسية بأقل كلفة، وهنا كما قلت لك نجموا العائلة التونسية تربح تقريبا توصل 35%، كان هي كل السعر، كان نعملوا على ثقافة هوامش الربح ما بين الإنتاج والتاج الجملة والتاج التفصيل، هذه كل تصب في منتوج تونسي وتصب في الانتماء إلى تونس.
1: نعم. سلة مدرسية تونسية هو إذن مقترح لمنظمة إرشاد المستهلك، حبنا نسلط عليه الضوء ضمن برنامج المشهد اليوم. كان حاضر معنا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أعطانا برشا تفاصيل حول دوافع الدعوة لهذا المقترح، وحول أيضا التفاصيل المتعلقة بأهمية أنه يتنفذ ويتفعل على أرض الواقع. مشكور جدا سيد الكريم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سي لطفي، وشهية طيبة إلى اللقاء. هكا مستمعينا نصل معكم إلى نهاية هذا العدد من المشهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مع تحيات هدى منسية، كوكب إبراهيمي، علاء رضواني، وثريا بن محمد. أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
0: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين.
2: رحلة حنين.
3: رحلة حنين.
2: رحلة حنين. رحلة حنين.
4: نجمنا اليوم علامة فارقة في العزف والتلحين في تونس أو الوطن العربي، اسم من الأسماء اللي صنعوا فترة من أهم الفترات الفنية، الفترة الذهبية للأغنية التونسية، نجم من نجوم الجيل الذهبي اللي صعيب يتكرر. برشا وهرة وكاريزما في مظهره، حضوره هادئ، ملامحه الفنية فيها لمعة إبداع وشغف وتميز. بأنامله صاغ أحلى الألحان، ينجي نوتات ويدعب الجيتار. حبيبي يا صحابي جاني صدق كلام الناس، نسمة شيلها هي شي وهم شي، كنتي لله لنعزم يا قلبي وخضوعي. برشا ألحان صاغها في ألحان تنقشت في سجل الذكرى الشعبي. عرفتوني على شكون نحكي، على المايسترو والملحن عادل بندقة، وسعداء برشا باش يكون حاضر معنا على موجة إذاعة قفصة. سي عادل تحية ليكم، مرحبا بك.
5: مساء الخير ومساء النور وبارك الله فيك على المقدمة، إن شاء الله نكونوا في مستوى الكلام اللي اتقال، وتحية ليك وكل فريق العمل معك وكل مستمعي إذاعة قفصة العريقة.
4: سعداء برشا بمصافحتك، احنا حابين هكا نرجع بالذكرى مع نجومنا اللي تسجلت أجساميهم وتنقشت في الذكرى التونسية. ما نجموش ننسوا برشا أغاني وبرشا ألحان وبرشا فنانين وشعراء وملحنين وحتى موزعين اللي خلينا نحكوا على الفترة الذهبية ما بين أواخر الثمانينات والتسعينات، فترة بالحق معناها عشت فيها الأغنية التونسية أوج توهجها، وبالحق برشا نجوم معناها كانوا صنعوا مجد الأغنية التونسية. خلينا نحكوا على مجد الأغنية التونسية في هيك الفترة. عادل بندقة برشا يمكن ما يعرفوش اللي غرامك بالكرة وكرة القدم وكرة السلة خليك تمشي للتاريخ والجغرافيا، ثم من كلية الأداب في منوبة للتاريخ والجغرافيا، ثم للمعهد العالي للموسيقى. كيفاش بدت الحكاية بالضبط غرامك بالكرة، بعد هكا حبيت انك توجهك يكون تاريخ والجغرافيا، ومن بعد غرامك هو اللي غلب في الاخر والمعهد العالي للموسيقى؟
5: والله بالنسبة للموسيقى لما حاجة ممكن نقولها لأول مرة اللي هو اللي كان صديق العائلة في الدار يعيش معنا، يعني بصفة تكاد تكون معناها شبه يوميا، هو علي الريحي، لأنه الولد هو عازف عود ويخدم في فرقة علي الريحي، وكان هو أكثر صديق قريب لي. فكان علي الريحي يتردد على الدار، وكان احنا كنا، هو توفى عام 70 رحمه، احنا قولوا احنا مرنا 5 سنين. لكن ذكر اللي هو كان يعمل لنا مسابقات، شكون يغني شكون يرسم، ويدينا هدية الله يرحمه باعتبار انه ما كانش عنده ابناء. يعني في الجو هذي انا نشأت. الوالد اول ما يعني كبرت هزني الى معهد الموسيقى الكونسرفاتوار في شارع باريس. ثم انا وقت اللي وصلت يعني القسم معين بدأت معناها تصعب الامور خاصة على المستوى النظري. فمشيت الكرة، هجرت معناها بالسرقة مع من الوالد، هربت من الموسيقى ومشيت الكرة. قبل هو الأمر الواقع حتى كيكا، حتى دين بعد تلقيت مع منير الغضاب اللي هو بالمناسبة نوجه له تحية